جبتها وعدي بها اثنين. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

قضينا العمر والفطل والفراح وضاع العمر هجران وغياب يا ما

ركبتها وعدي بها اثنيات. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: الأسابيع كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11
1: صباح النور، شاء الله نهاركم زين ومرحبا بكم على موزايكا فام في صباح جديد معكم في أحلى صباح من توا حتى للأحداش في صبحية الأربعاء 5 أوت 2026. كالعادة خمسة سوايع على المباشر نرافقوكم بالمعلومة لانفورماسيون تكون حاضرة بالربح بالموزيكا وبالأكتواليتي. معكم في الميكرو ليندا رحالي، معنا في الإخراج سليم السمعي، في ستاندار مكرم، غسل عيدي في التنسيق والعمل الصحفي. كل ساعة موعد مع الأخبار، وكالعادة ساعتنا الأولى نبدأ شوي خير مع الحظ. إن شاء الله مخبي لكم نهار اليوم برشة برشة زهر، وزادة كيف كيف مع الميتيو والتوقعات الجوية لنهار اليوم من توا حتى للأحداش. معنا ضيوف، مداخلات ومتابعات كما قلت للأخبار والأكتواليتي الكل، دونك ما تبدلوش الموجة. مرسي اللي اخترتوا موزايكا فام، وشكرا للاستماع وين ما كنتوا موجودين. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، الناس اللي تخدم، الناس اللي مروحة من الخدمة، الناس اللي في كونجي، الناس اللي رجعت من الكونجي. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نبدأ صباحنا كالعادة بالموسيقى شوي خير، نعطيكم أهم التوقعات الجوية لليوم نهار الأربعاء 5 أوت 2026. مرحبا بكم في أحلى صباح وإن شاء الله نهاركم زين.

Mosaïque FM. Mosaïque FM.

0: הסבר. אחלה הסבר. מטאו. מטאו.
1: صباح النور، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا بكم جديد معنا في أحلى صباح. تحية لكل مستمعينا وين ما موجودين. التوقعات الجوية لنهار اليوم 4/5/2026، بعد ما سجلنا ارتفاع في درجات الحرارة ليومة اللي فاتوا، اليوم نتوقعوا سحب قليلة تتكافف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للرياح من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا، خاصة قرب السواحل الشمالية وتدريجيا بقية السواحل. في الجنوب كيف كيف تكون نسبيا قوية وضعيفة معتدلة بقية الجهات. إذا كان قولوا الريح قوية نسبيا، دونك البحر باش يكون أكيد مضطرب بالشمال، قليل اضطراب ومتموج في بقية السواحل. درجات الحرارة مقارنة بالنهارين اللي فاتوا تسجل انخفاض طفيف في الشمال والوسط، ولكن تتواصل مرتفع في الجنوب. شوية خير مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي نعطيكم آخر تحيين لحالة الطقس والتوقعات الجوية مع 27 دقيقة. تقعدوا معنا في الاستماع على موزايكا فام. تحية لكم وين ما موجودين. شوية آخر الحظ زعما شنو مخبي لكم اليوم. استنيو شوية آخر دقيقة حظ، وستنيو 7 موعد مع الأخبار.
0: ميتيو ميتيو إمتى صباحك؟

0: وده سباحك بأحلى سباح.
1: مرحبا بكم جديد في أحلى سباح على موزايكا فام. إن شاء الله نهار فيه برشة أخبار سارة وأخبار مزيانة كيما أنتم تحبوا. الناس اللي تحب تتبع الأبراج أكيد جدا في دقيقة حظ باش تلقاو إن شاء الله كان الأخبار الطيبة والأخبار البيئة وتبدأوا سباحكم بالموجات الإيجابية. نمشي لدقيقة حظ مع فاطمة ومن بعد نرجع نواصل معكم في أحلى سباح. سباحنا متواصل حتى للأحداش وما تنساوش مع سبعة يكون موعد مع نشرة الأخبار من عزملائنا من قسم الأخبار. إن شاء الله نهاركم زينة.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الطاقات الممتازة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لاباس. الحظ مواتيكم والسعادة من نصيبكم في صبحية نهار اليوم، نهار الحظ الحماس الأكثرية الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، ركز على الإيجابيات وخلي طموحك يقودك القدام. الثور نهار هذا ينجم يكون بداية حاجة مزيانة برشا، هذا كان تأمن بقدراتك. الجوزاء اليوم عندك حدس قوي، فما برشا طاقة داخلية تخليك تشوف الأمور بوضوح أكثر من العادة. كيف زيدة آخر يومين من الأسبوع الأول من الأوت راهو باش يكون للحظ المالي الكبير. السرطان إذا عندك قرار مهم، ثيق نحبك تعطي ثقة في أحساسك، أما خذ وقت في التفكير. وأنت زيدة يا برج الأسد، راهو تعبك وصبرك باش يبدو يبينو ويجيبوا نتيجة باهية وممتازة. العذراء راهو في العلاقات الصراحة والهدوء ينجموا يحلوا أي سوء تفاهم. حتى الميزان ركز على أهدافك وخلي ثقتك في روحك أقوى من أي شك. العقرب اليوم عندك أفكار ممتازة، طاقة مختلفة تخليك تشوف الحلول وين غيرك قاعد يشوف المشاكل. كيف زيد عن القوس، فما فرصة جديدة وإلا خبر به نجم يبدل مزاجك للأحسن. خليك مركز على أحلامك وأهدافك. إلي جديرة وخطوة صغيرة ممكن اليوم تنجم تحلك بيبان جديدة، نحكيه على بيبان نجاح في الأيامات الجاية. ودلو الحمد لله على تغيير الحال، عندك انفراج، عندك زيادة رزق، عندك زيادة أخبار تفرح القلب. ونكملوا نحن مع برج الحوت، فما أخبار يفرح وإلا لقاء مميز يستنى فيكم.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: انت سباحك

0: تربح خربش تربح.
1: نهاركم زين من جديد، مرحبا بكم على موزيكا فام في أحلى صباح. صباحنا نبداوه بالربح وهكيكا إن شاء الله نحلو بين الرزق وبين الربح للناس الكل في خربش تربح. تحضروا تليفوناتكم، تحطوا الكود متاع لوبيراتور تليفونيك اللي تشارجيو بيه الكارتة، وكل يوم كارتة جديدة، كل يوم ربح جديد، ومن كان الأسرع اللي نجم غابيدمون يتبعنا ويربح إن شاء الله معنا الكارت غشاج كل يوم لقيت هذية في أحلى صباح. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، الناس اللي في ثنية، الناس اللي ماشية تخدم، الناس اللي قصد ربي وين ما موجودين، تحية لكم الناس الكل. يلا حاضرين، هاكا خلت لكم الوقت باش تحطوا الكود متاع لوبيراتور متاعكم كي باش تشارجيو اتوال، كل واحد قديش الرقم متاعو اتوال، وتوا باش نبدأ نعطيكم الرقم. رقم الكارتة متاع اليوم هو 3467. سامحوني باي نعود 3467، من بعد 2459 04 3 8، وآخر زوز أرقام الكارتة اليوم هما 4 ورقم 3. مبروك للي شارج الكارتة معانا اليوم على موزيكا فام وفي أحلى صباح خربش تربح، والربح مازال متواصل مع صبح تربح شوية آخر مع ألو كوندكتور كيف كيف باي توتال إنرجي. حاسلو صبحية نبدأوها نديماريوها بالربح ديما، ولكن فيها برشا أكتواليتي، برشا متابعات أخبار، وبرشا دي روبريك تلقاو فيهم الانفورماسيون الحينية. وفي وقتها دايوغ مع السبعة بالضبط أول موعد مع الأخبار من قسم الأخبار على موزيكا فام، وكل ساعة تلقاو الأخبار وشوية آخر زادا لا ميتيو باش نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ آخر تحيين للتوقعات الجوية بالنسبة على الطقس والأرقام بالنسبة لليوم، باش تبدأ تدريجيا كاينها تبرد، وغدوة الخميس الانفراج الحمد لله ربي. التفاصيل بعد شوية، إن شاء الله نهاركم زين. نخرجوا فاصل ومن بعد نرجعوا مع الأخبار السبعة.
0: خربش تربح خربش تربح، ابدأ سباحك.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. هيكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينجو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا نتاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
4: اريدو طور عالمك.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: مستمعي اذاعه موزايك اف ام صباح الخير. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ودعم الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن تحفيز الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل، بما يحقق تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة، وفق ما أكدته رئيسة الحكومة السارة الزعفران الزنزري خلال إشرافها أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى للمشروع. ورئيسة الحكومة تبين أن من أبرز أولويات ميزانية الدولة لسنة 2027 تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وتوفير مقاومات النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال تكريس العدالة الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعية وتدعيم التغطية الصحية ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقية وإصلاح إعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية ودعم التحول الرقمي الشامل. وزارة التربية تعلن أمس عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوية وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026. وزارة التربية تفيد في بلاغ لها بأن المترشحين يمكنهم الاطلاع على النتائج عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn، مضيفة أنه يتعين على المقبولين أوليا تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، وذلك في أجل أقصاها 10 من أوت الجارية. ولاية القيروان تشهد مساء أمس هبوب رياح قوية وتهاطل كميات هامة من الأمطار مع تشكل سحب رعدية بعدد من المناطق. في تطورات الشأن الدولي، روما تشهد أمس اختتام جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي وتمهيد الاتفاق شامل للسلام والأمن، لكن دون تحقيق اختراق في المحادثات. من جهته الأمين العام لحزب الله اللبناني ينتقد المفاوضات المباشرة، داعيا السلطة اللبنانية إلى وقف ما وصفها بالتنازلات وفتح حوار مع المقاومة، في حين اتهمه رئيس الحكومة اللبنانية بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تم إجراء مفاوضات مع إيران استمرت طوال يوم أمس، واصفا المحادثات بأنها إيجابية، لكنه هدد في الوقت نفسه بضرب إيران بقوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. من جانبه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن المفاوضات مع سلطنة عمان تركز على تحديد مسارات آمنة للذهاب وإياب السفن في مضيق هرمز. وفي الختام، خدمة

0: الطوارئ تذكر في منشور على تيليجرام أن غارات روسية أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة ما يزيد عن 20 آخرين والحق أضرار بعدد من المستودعات في المنطقة التي تضم العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليلة. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار تواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11.

0: انت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: نهاركم زين من جديد, 7:12 في أحلى سباح. مرحبا بكم مستمعينا وين ما موجودين, معكم حتى الـ11 في أحلى سباح. برشا دي روبريك فيهم المعلومة الحينية, شوي آخر من المعد وطني للرصد الجوي, ناخذوا أحوال الطقس وآخر تحيين لدرجة الحرارة, الشتوت, البحورات, وين تنجموا تعملوا غطسة, كيف كيف سرعة الريح وكل التفاصيل. الربح موجود معنا في سبح تربح, تربحوا معنا لودو برودوي بشوية قيمة 100 دينار وهدية جديدة, كيف كيف ألو كونديكتور, الربح موجود مع توتال انرجي 200 دينار. هذا كل بيان سور باش نديماريو النهار بالموجات الايجابيه. فاصل صغير وبعد نرجع معكم في احلى سباحه.
0: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية
3: مشكورة تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك اعطيني وين
2: أكثر أخبار
3: مصادر مطلعة لمزيكة
2: أكثر تحاليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
2: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
4: استهتار بالنظافة فوق الخيل.
2: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك FM.
7: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك, هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
9: أكتيفي سيفك سيف سنيك, أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو, وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الإنترنت, ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
10: أريدو طور عالمك
0: إبدأ سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: شبيك لبيك كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. ابعث عزيزة على 98 787 787. عزيزة فيك الخير.
2: ميتيو توقعات الجوية لنهار اليوم زعما سرعة الريح درجات الحرارة بحور البحر والشتوت متاعنا وين نجمو نحكيو على بحر هادئ على الأقل أو قليل اضطراب نجمو نعومو فيه. إذا كنت ناخذوه مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سليم بن ميلاد. مرحبا سليم، إن شاء الله نهارك زين.
3: صباح الخير ليندا وصباح الخير كيف تسمعي ذات مزيك.
2: يعيشك سيدي، تحية ليك. نهار الاثنين والثلاث سجلنا كمان ارتفاع في درجات الحرارة مقارنة بالمعدلات العادية حسب توقعات المعهد. نهار الخميس تبدأ تنفرج، ولكن اليوم الأربعاء شنو عنا ترانزيشن كما البارح وإلا فما معطيات جديدة؟
3: هو درجة الحرارة قاعدة تنخفض تدريجيا بمناطق الشمال، تدريجيا الوسط والجنوب. اليوم هي من البارح بدينا حاسين الانخفاض في درجة الحرارة، هذا خاطر نتيجة الرياح الشمالية اللي بدأت من البارح بدأت على مناطق الشمال. اليوم بتشمل مناطق الوسط وتدريجيا غدوة بتشمل مناطق الجنوب. اليوم بالنسبة للحرارة بتتراوح بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 42 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 46 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشتاء. كما قلنا في الجنوب نزلت سخونة شوية، بداية من الغدوة بتبدأ تطيح في درجة الحرارة على الجنوب. الانخفاض تدريجي في درجة الحرارة بيشمل تدريجيا الخميس وجمعة والسبت. يكون الحرارة تكون على كامل البلاد تكون في حدود المعدلات العادية. بينما حالة السماء اليوم بتكون قليلة السحب اليوم الصباح، بينما العشية تكثف السحب المناطق الغربية للشمال والوسط، وتظهر خلايا عادية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد، وتشمل آخر نهار وأثناء الليل بعض الجهات الشرقية. الريح بشكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتدريجيا بقية السواحل، ولاحقا الجنوب في الليل في الجنوب في الليل في تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، أما زاد الريح هذه تتقوى أثناء ظهور سحب رعدية. البحر اليوم بش يكون
2: مادام الريح قوية في الشمال نتصور البحر يكون هيج شوية في الشمال.
3: البحر هو عامة كل يكون قليل اضطراب مضطرب، مضطرب خاصة بمناطق الشمال نتيجة الرياح الشمالية هذه.
2: بالضبط.
3: بالنسبة للغدوة مازالت الرياح القوية، رياح قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، الجنوب زادت وين تثير محليا الرمال والأتربة. والحالة السماء باش تكون في استقرار، سحب قليل على كامل البلاد، والبحر باش يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب. محليا شديد الاضطراب هوني نذكروا خليجي خاصة خليج تونس وخليج خليج جابس.
2: هذوما المعطيات بالنسبة لليوم والغدوة. في كلمة ولو إن احنا بعد نحاول نعمل مداخلة أطول بأكثر تفاصيلها، ولكن في كلمة سليم اللي صار بارح في القروين شنو تتسمى ذيك؟ ريح عاصفة تغنات؟ شنو بالضبط الديفينيسيون اللي نجمو نعطيوها لها؟
3: هو البارح من البارح صباح نحن في أصدرنا خريطة اليقظة نتاعنا، أصدرناها البارح، ظهرت خلايا رعدية العشية خلايا رعدية نشطة هي بدأت بالمناطق الغربية جهة الكاف والقاسرين، ثم تدريجيا شملت سليانة القيروان سيدي بوزيد زغوان وحتى وصلت حتى جهة الساحل. السحب الرعدية هذه كانت مصحوبة بأمطار محليا غزيرة وتساقط البرد وهبوب رياح قوية. الرياح قوية هي خاصة أثناء السحب الرعدية رياح الهابطة تثير محليا الرمال والأتربة، ما خاصة يحد من الرؤية الأفقية، وهذا نتيجة الحمل الحراري. الحمل الحراري نتيجة الحرارة المرتفعة لأيام الفات خاصة في ولاية القصرين شهدت حرارة مرتفعة حتى وصلت شهدت رقم قياسي، يعني الحرارة مخزنة في الأرض. ومع تكون السحب الرعدية مع الحمل الحراري مع أثناء السحب الرعدية الرياح القوية والرياح الهابطة دي تثير محليا الرمال والأتربة مما يحد في الرؤية الأفقية. وبارح سجلنا كأقصى أعلى كمية لحد الآن في عين جلولة ملية القروان سجلنا 30 ملمتر مع تساقط البرد، هذه أعلى كمية. بقيت الكمية في الوسلاتية 14 ملمتر، بينما بقيت الكمية ما زوجتش 8 ملمترات. أنت ذكرت سرعة الرياح، سرعة الرياح وصلت 91 كيلومتر في محطة القيروان. صحيح ريح قوية، ريح قوية كما قلنا نتيجة السحب الرعدية والحمل الحراري. إن شاء الله نتمنوا السلامة من الجميع
2: إن شاء الله. ذيك حد البيس ذيك رينا صور على خاطر دار وبرش على الريزو سوسيو فيهم الدنيا معنيها كما قلت أنت رؤيا بخيسك انعدمت في بعض البلايس بسبب الأتربة والريح والرينا كريسي تايرة وحاسلوا دونك حابين نتمنوا على أهلي قيرة وين بعد شوي بشكونا عنا مداخلة أخرى في الإطار هذي باش نفهم شنو اللي صار ونحاولوا مع مراسلنا كيف كيف نرجو على الريحة هذي القوية اللي صارت في القروين البارح. مشكور سليم بن ميلاد يعطيك الصحة، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. كانت هذي لميتيو ميتيو
1: ميتيو شبيك لبيك كتالوج عزيزة بيديك وعلى الواتساب يجيك. أبحث عزيزة على 98 787 787. عزيزة فيك الخير.
0: إمتى سباحك؟ أحلى سباح أحلى سباح.
2: مواصلين معكم في أحلى صباح على موزيكا فيم. دونك المعلومة ديما حينية معنا، ذيك علاش من المعهد الوطني للرصد الجوي تنجموا ديما تتبعوا معنا الميتيو الوقت هذا وتعاودوا تلقاوها اللي حاب يعاود يسمعها على الباج نتاعنا اوفيسيل فيسبوك موزيكا فيم. سينو شوية آخر الربح في ألو كوندكتور مع توتال انرجي 200 دينار. كيف كيف صبح تربح 71 113 ألف. سؤال سهل على الآخر، حبكم تربحوا لازم يكون معنا فيس كل يوم من معلومة تقالت في حصة البارح وإلا اليوم. دونك على 71 113 ألف تنجموا تشاركوا معنا تربحوا معنا لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. مازال معاكم حتى للأحداش في أحلى صباح، مازالوا جايو برفش فقرات ومعنا زادة برشا متابعة للأكتواليتي.
0: ابدأ صباحك

0: بوبليسيتي. برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
1: الاكثر معلومات 71 79 66 79،
0: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
2: تدلل
3: على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
2: تدلل
4: جيون، ايام دللنا.
5: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
6: بينجو
5: سافرناش يبلوش.
7: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش، مع جيم فاولة متاع أريدو شارجي بألفين والأكثر والعب على ما يريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS، ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
8: أريدو، طور عالمك.
9: باك أون بوش لو بون شوا بور فوتر أفنير سي ماتنان. Allo and Business School au LAC 1. Préparez-vous pour votre avenir avec des licences reconnues en droit privé et Legal Tech, Business Intelligence, Business Administration, Finance ou Comptabilité. Profitez d'une formation tournée vers l'international, intégrant l'intelligence artificielle et conçue pour répondre aux attentes du monde professionnel. Les inscriptions sont ouvertes. Appelez le 99 76 22 80 ou rendez-vous sur www.lbs.tn. Allo and Business School. L'avenir en mode intelligent.
10: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 9 اوت 4 رولوات اسويتو دو لا مارك نيميرو 1 6190 ملي.
11: امتى سباحك؟

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
2: صباح تربح
3: نهاركم زين. 7:35 دقيقة على موزي كافي. ما شاء الله ديما صباحكم تبدأوه بربح. صباح تربح كل يوم لقيت هذية سؤال في علاقة بمعلومة قلتها في حلقة اليوم ولا في حلقة البارح. دونك المستمعين الأوفياء سيختنون مش لقوا إجابة صحيحة ولكن أكيد فما ربح معنا كل يوم. دونك نجم نعانوكم شوية في الإجابة. اليوم شارك معنا محبوبة براني 30 سنة موظفة. مرحبا محبوبة تحية ليك.
4: صباح النور صباح الخير.
3: شحوالك يا للا مرحبا.
4: الحمد لله يسعد عندي لبيت.
3: اي عايشك يا للا مرحبا بيك. ان شاء الله اليوم تربح معنا واسمك فيه برشا ايجابيه بوزيتيفيتي معناها كان ترجموه لبيان مي نجم نقولوا المحبوبه هكا ولا لا. ربي يفضلك يا للا
4: يعيشك.
3: ان شاء الله ديما زاهيه وفرحانه وربحه معنا سورتو مع سؤال اليوم في صباح تربح. دونك محبوبة شال عندك الإجابة الصحيحة. حاضر نبدأ السؤال.
4: أيه.
3: سؤال اليوم معلومة وخبر كنت حكيت عليه هنا البارح على زوز توينسا أساتذة جامعيين بحثات اللي تحصلوا على تميز في الماجستير في جامعة عالمية مش في تونس ومنهم شكون خذت ميدالية ذهبية جولدن ويليامز الدفعة سنة 2026 لتميزها الأكاديمي وخذت المرتبة الأولى في أنا جامعة الزوز تحصلوا هالبحثات هذوما على التميز هذية وكان دخل معايا كيف كيف واحدة من البحثات مع جامعة المنار اللي دخلت ده كيف كيف. نعطيك انديس نعاونك شوية. الجامعة هذية في أمريكا وهي من أشهر الجامعات في العالم معناها سيانونور إن واحد يقولك متخرج من الجامعة هذية. جامعة معروفة جدا في أمريكا تبدأ بالأش بالأش أيوة محبوبة سهل عادل حتى من غير المعلومة والسؤال كنقول لك جامعة أمريكانية معروفة جدا متخرجين منها برشا ناس معروفين كيما مارك زوكربيرغ اللي هو باعث متاع الفيسبوك كيما برشا ناس أخرين معروفين في العالم. أعطيني الاسم ما عندكش الإجابة محبوبة.
4: هارفارد.
3: عطيتك حتى الوقت تفسكره على تليفون. هارفارد يونيفرسيتي جستمون. مبروك عليك. مبروك يا محبوبة ربحت معنا اليوم. كيفاش محبوبة؟
4: كيفاش؟
3: شنو اللي قلت لي؟ قلت لي صعيبة ولا سهل السؤال؟
4: بالحقيقة اللي مركز يعرف اللي مش مركز
3: لقى
4: صعيب شوي.
3: فلا انتو كا هي المعلومة انديبوندامون من الخبر اللي حكينا عليه. اكيد هارفارد يونيفرسيتي من اكثر الجامعات في العالم اللي كما قلت معناها ان باساج اوبليجي للناس اللي تحب تعمل كارير كبيرة برشا وناجحين ومازالوا في على مقاعد الدراسة ويتخطفوهم معناها في دي بوست وكل شيء. نشكرك يا محبوبة ربحت معنا لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. مبروك عليك. وانتم ما كنت تحبوا تشاركوا معنا جست ركزوا معنا في الليميسيون في الحصة مستمعينا الأوفياء على خاطر سؤال غدو مش يكون على معلومة تناولناها أكيد في حصة اليوم. دونك شاركوا معنا على 71 113 1000 وتصبح تربح.
2: صبح تربح
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
0: ابدا سباحك بأحلى سباح.
3: صباحنا مازال متواصل معكم في أحلى صباح ربح. مازال الربح وإحنا نحب نبدأ ديما صباحنا بالموجات الإيجابية ونحب نفرحوكم ونحب نربحوكم. هذاك علاش نمشي كل صباح لكل مستعملي الطريق والسواق نربحوهم 200 دينار من أهدي توتال إنرجي. بعد شوية في ألو كوندكتور ما تنساوش جدا الثمانية موعد مع الأخبار مع الأكتواليتي ومع سبور إكسبريس والأخبار الرياضية. دونك تسمعونا تلقاو الانفورماسيون المعلومة الربح الموسيقى لبنان فوز صغيرة ومن بعد رجعينا.
5: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
5: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت مليلا جو
6: عندك أورانج
7: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل احنا عنا الاثنين فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح
8: من العرض متاع تونيزي بوكين التاريخ والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع لتباجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربة باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض
9: Vous vous projetez en tant qu'ingénieur ou architecte ? Vous êtes passionné par l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la mécatronique ou le génie industriel ? À Polytech, l'IA est au cœur de nos formations. Des filières accréditées à l'international, des certifications gratuites, des doubles diplômes et des opportunités de mobilité à l'étranger. Polytech ne vous prépare pas seulement à exercer un métier, elle vous prépare à créer celui de demain. Inscription ouverte au 29-21-00-31 ou sur www.pi.tn.
10: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصرية une gestion de votre compte à distance des transferts d'argent rapides et sécurisés des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne امين فرست بانك لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71-148-888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي مع أمين بانك الحلمة تكبر وتعيش
11: أمين بانك le partenaire de votre succès
12: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش صيفك هاو كيفاش تكتيفي بوفر نكلمك نتاع وريدو
13: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
14: أكتيف سيفك سيف سني أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
15: أريدو طور عالمك
0: ابدأ سباحك

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا أعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: Allo conducteur, كل يوم لقيت هذية الربح حاضر مع توتال انرجي. بيان سور الناس اللي فكرها بها تسمع فينا كل مرة سلاح يكون موجود في بلاصة انرجومتي حاليك انت في نهار اليوم وتربح مع توتال انرجي. سؤال في السلامة المرورية نخلي كلمة لسلاح يقولنا وين موجود هو توا. صباح النور سلاح.
4: صباح الفل ليندا اللي كنتي والكل المستمعين وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله نهاركم زين يا ربي والناس اللي قصده ربي الخدمه. بتبيع السلام عليك وعليك في الكل ليندا، وكل عاده الربح 200 دينار هذا هو العنوان في الو كونديكتور. كل مره سؤال، كل مره بتاخذوا معلومه او كنشوفوا بتبيع واحد من الكونديكتور سعداء الحظ، واليوم سعيد الحظ هو عبد الرحمن البنزرتي. صباح الفل يا باب.
5: صباح الورد والسرور ومرحبا بكم وربي يفضلكم ونهاركم اسعد ليين.
4: شكرا ليك عبد الرحمن شوفير تاكسي، اليوم احنا موجودين معاه في حي الخضرة يا ليندا وبتبيع نشوف ونحاول هكايا. انت ساعة عبد الرحمن قبل ما نبدأ في الأسئلة في السياقة تقول بروحك معناه كاسح في الكياس ولا
5: الحب الحقيقة؟ يعني اللي يقول بروحه راهو يزمي سوق واحدة واحدة في روحه وما معناتها بشي تفرسي على روحك لازم لطفو
4: عندك شوية مع محاولة طيران نشوفها تعال
3: كاسح إيجابيا.
5: لا بيس لبيس
4: كاسح بما معناه تعال مطبع على قوية السوق معناه بحذافير.
5: نحاول باش نكونوا على وتر
4: نحاولوا بتبيع هذه مهمة برشا. هذيك علاش اليوم سؤالنا باش يكون ما تعرف لينا برشا ناس من مستمعينا مثلا إينافيو دون في استعملوا لوتوروت، وسؤالنا باش يكون متعلق بلوتوروت اليوم ناس يا عبد الرحمن. دونك سؤال هو قديش السرعة القصوى المسموح بها في أوتوروت؟ معناها أنت في طريق السيارة السرعة القصوى المسموح بها
5: نورمالمون 110 هذا اللي نعرفه.
4: 110 هي آخر حاجة.
5: 110 ما نحن نطيروا.
3: عجبتني كلمة نورمالمون يا صليح.
4: هو نورمالمون هو لا ما فما نورمالمون فما كيف نقول هو المعلومة متاعنا احنا نورمالمون القصوى 110 هكا
5: 110 وذاك هو معناتها الحد الأقصى.
4: هذاك الحد الأقصى والحد الأقصى هذا ربحك 200 دينار. شكرا مبروكين عليك عبد الرحمن.
5: شكرا
3: مبروك مبروك
4: ان شاء الله مبروكين عليك وان شاء الله ديما رابح يا بيه بيه لك 200 دينار ويكاند جاي توا خويا امورك واقف
5: جيو في وقته
4: جيو في وقته مع الاخر 200 دينار. ان شاء الله مبروكين عليك يا عبد الرحمن وبالطبيعة هذا هو موعد الربح ديما الكونديكتور كل مره نكونوا مولودين في بلاصه هذاك علاش حاضروا ديما معلوماتكم على الخطايا على السلامه المروريه على السرعه وكل مره باش نكونوا موجودين في بلاصه بنزاي سون.
3: يعطيك الصحة سلاح وميرسي على السؤال متاع اليوم على خاطر مهم نذكره بالسرعة 110 ماكسيموم في الأوتوروت وزيدة السلامة المرورية عموما باش نعديو عطلة آمنة. للأسف شفنا بعض الحوادث اللي صارت في الفترة الأخرى وفي شهر جويلية وفي شهر أوت ونرجع لها داير في أحلى صباح. دونك طريق سلامة للجميع، نردو بالنا نحاولوا نتقيدوا بالقواعد السلامة المرورية وإن شاء الله طريق سلامة للجميع. كانت هذه ألو كوندكتور مع توتال إنرجي كل يوم لقيت هذية 200 دينار للربح. نشكرك برشا سلاح، نتلقاو غدوة إن شاء الله لقيت هذية.
1: سيف سني في محطة توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كدوات للربح. ملا أعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور ابدأ سباحك بأحلى سباح.
3: مازلنا مواصلين معكم في أحلى صباح على موزايكا فم. شوية آخر الأخبار مع 8 بالضبط، ما تفوتكم حتى معلومة. كل ساعة موعدوا على الأخبار من قسم الأخبار وزيدا معنا سبور إكسبريس والأخبار الرياضية أسويفغ ساعة جاية تيك نيوز لو بوان روت. نعطيكم فكرة على حالة كياساتنا والطرقات متاعنا. لو بوان دو جور مع إياد دهماني عود على موضوع يخص حياتنا اليومية يخص الأكتواليتي بيان إيفيدامون. اتبعوا بعد شوية إياد ما ننساوش أصواتكم في صندوق عجب ومتابعة لبرشة مواضيع تخص توينسا عموما على كامل تراب الجمهورية مع مراسلينا في متابعات بعد شوية للأكتواليتيز. كيف هذا كل للأحداش معكم في أحلى صباح. نخرج موزيكا ومبعد رجعينا.

0: بوبليسيتي
1: مازال تعاير في لونتاسيون لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيزيكول في لي دومين دو سونتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلونس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا نو كونسيي و نوريونتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فندردي من 8 ل 6 وسامدي من 8 ل 3 مع لونيفرسيتي سنترال طموحك هو مستقبلك.
2: الصيف متسمي على التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور، فنتيلاتور، باراسول، بوي وما تنساش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: معلم الجوتروف هذا
5: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
4: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
5: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين، دي سكوتور، دي تروتينات إلكتريك، دي بي إس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه، دور الباكو، أقرأ نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
6: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش. وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71-796-679
7: للخدمة اللي لازمهم بيكاب كاسح، يعني يوم على الخدمة

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، صباح الخير من جديد. المنظمة الدولية للهجرة بتونس تؤمن أمس العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. والمنظمة تلفت إلى أنها تولت منذ جانفي من سنة 2026 دعم ما يزيد عن 4300 مهاجر في برنامج العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية، إلى جانب مساهمتها في حوكمة أكثر أمانا للمهاجرين في مسار إعادة الإدماج المستدام. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ فيصل طريفة يوجه رسالة شكر وتقدير إلى مسؤولي وإطارات وأعوان الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، مثمنا الدعم المتواصل الذي قدمته الجزائر لتونس عبر تزويدها بالطاقة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة. والمسؤول ذاته يؤكد في رسالته التي نشرتها الصفحة الرسمية لشركة سونلغاز عبر فيسبوك أن هذا التعاون يأتي في ظرف استثنائي تشهد خلاله المنظومة الكهربائية التونسية ضغطا غير مسبوق نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة وتزامنه مع ظروف مناخية صعبة، مشيرا إلى أن الإسناد الجزائري ساهم في دعم استمرارية المرفق العمومي للكهرباء والتخفيف من تداعيات الوضع. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي يؤكدان على أهمية مواصلة دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصون مقدساته، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات. والوزيران يشددان خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الأردنية عمان بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي وفق بلاغ صادر عن الخارجية أمس. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أن إيران ستضرب بقوة ما لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا. وترامب يؤكد أن المحادثات بين الجانبين مستمرة، وذلك بعدما أفاد موقع إكسيوس بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق، تأمل واشنطن في الإعلان عنه اليوم الأربعاء. حصيلة ضحايا العبور غير النظامي لعشرات الألاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسبانية الأسبوع الماضي ترتفع إلى 77 قتيلا وفق ما أعلنت السلطات أمس. وختاما، وزارة الخارجية الأرجنتينية تعلن أنها تبلغت من الحكومة البرازيلية طلب مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد، وبأنها ستخفض أو ستخفض

خفض من تمثيلها الدبلوماسي في بيونس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال وفقا لبيان صادر عن الوزارة. ويأتي ذلك على خلفية ما اعتبرتها وزارة الخارجية الأرجنتينية الإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لنظيره لويس إناسيو لولا دا سيلفا بعد يومين من إصراره على التمسك بتلك التصريحات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اوريدو طور عالمك.
4: سبور اكسبريس صباح نور، مرحبا بكم. نبداو نحكيو على ملف الريبيرو والترجي رياضي تونس. نحكيو زاد على كاستي والمدال فريق او اللاعب اللي يلعب في الفريق البيروفي والمنتخب البيروفي اللي اليوم ان شاء الله باش يكون موجود في تونس لاستكمال اجراءات الانضمام للترجي الرياضي التونسي. نبداو بالملاعب هذا اللي من البارح انطلقت رحلته من بيرو نحو تونس. من المنتظر كما قلنا يخلط اليوم تونس بعد الفحص الطبي. بعد الفحص الطبي الملاعب يتم اعلانه بصفه رسميه ممكن على ذمة الترجي الرياضي التونسي لمدة 3 مواسم. هذا بالنسبة لكاستيو. بالنسبة لريبيرو من بيرو نمشي للبرازيل. اللاعب هذا نعرفه من مدة مفاوضات بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الاتحاد طرابلس الليبي. آخر المحطات كانت البارح في انتظار اليوم ممكن الساعات القادمة باش يتم حسم الملف هذا نهائيا. قلنا في مقدمة أنه فما بعض التطورات الإيجابية خاصة بعد عودة المفاوضات مع الاتحاد طرابلس ووجود عناصر من الوفد الليبي في تونس للتفاوض مع هيئة الترجي الرياضي التونسي. ريبيرو اليوم النجم نقوله فما مشكل اسمه ديارا في الصفقة بما أنه اللاعب هذا رفض أنه ينتقل إلى نادي الاتحاد في الصفقة هذه في إطار الصفقة هذه. هو في مراحل كان الفريق الليبي من الأول اختار أنه يكون موجود ديارا في الصفقة مقابل اللاعب ريبيرو. زاد كيف الملاعب كان رفض من بعد الاتحاد الليبي قبل أنه يكون موجود كوناتي في الصفقة. كوناتي يبدو أنه طلب أرقام خيالية باش يكون موجود في الفريق الليبي. دونك هذاك علاش تم صرف النظر على كوناتي والعودة إلى أديارا رغم الامتيازات المالية وغيره اللي تم طرحها وعرضها على الملاعب. فأنه حتى توا رافض فكرة الانتقال إلى الاتحاد الليبي. دونك نفهموا أنه قدوم ريبيرو مربوط بموقف ديارا. حتى توا ديارا رافض فكرة الانتقال إلى النادي الليبي. اليوم نورمالمون يتسكر الملف هذايا بصفة نهائية. بالنسبة للنادي الافريقي إنكانغ اللاعب اللي المهاجم الكاميروني اللي وصل البارح لتونس عمل في الفحوصات الطبية البارح جزء من الفحوصات الطبية اليوم جزء آخر من التحاليل والفحوصات وبعدها تمشي الأمور لاباس يمشي بصفة رسمية نقوله تم زاد أعلنه على ذمة النادي الافريقي إنكانغ لمدة 3 مواسم. قبل حكينا على الترجي الرياضي التونسي. الفريق لعب مقابلة ودية مع نادي الحزم السعودي البارح. المقابلة هذه وفات بالتعادل 2-2. بالنسبة لأهداف الترجي مركزها زوز حمزة رفيع. بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى ومكتب الرابطة المحترفة بلوتو بصفة عامة، إذا كنا نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى نحكيو على الروزنامة والتطورات الأخيرة. 48 ساعة نعرفوا المهلة اللي حددتها للرابطة للفرق باش يجاوبوها شكون قبل الروزنامة والقرعة وشكون يطعن في القرعة هذه. السوايع الجاية نقولوا هذه حاسين اليوم بعد ساعات يتم إنهاء المهلة هذه يعني بصفة رسمية. المهلة هذه بشتوفة وعنا حتى لتو 14 فريق جاوب وراسل الرابطة المحترفة الأولى أو المكتب الرابطة المحترفة هما في رقم الرابطة المحترفة الأولى. دونك هما اللي جاوبوا 14 فريق. فريق واحد يعترض حتى التوى على قرعة البطولة في الفترة الأخيرة وعملية القرعة هي الفريق هذا والملعب التونسي. فما زوج فرق آخرين مازالوا ما جاوبوش 14 على 16 نقول لكم زوج فرق مازالوا ما جاوبوش هما النجم الرياضي الساحلي ونادي رياضة تفاقسي زوج يجاوبوا اليوم يراسلوا الرابطة ومن بعد يتم النظر في إمكانية الإعادة إعادة البطولة أو الرابط التعاود القرعة وإلا لا حتى لتو اللحظات هذه النجم نقولوا بصفة كبيرة وبنسبة كبيرة القرعة لن تعاد. نكمل بالبرويات نقول وحنا والهيكل التونسي نحكيه على الإدارة الوطنية للتحكيم وجمال حمودي لن يستمر في مهمته كمشرف عام عن التحكيم لهم بصفة رسمية. نشوف البديل في الفترة القادمة والساعات القادمة لجمال حمودي على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net نخليكم مع ليندا وبقيت لكيب في أحلى صباح.
5: Musique, sport, info, libre antenne. Mosaïque FM.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من سين الجمعة.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: اكيد عندي معنا احلى صبحيه كي تختاروا مزيكا فيمو احلى صباح من 6 ل 11 كل يوم معاكم في متابعه للاخبار الاكفاليتي الربح وكذلك شويه اخر استناو بوان روت نعطيكم فكره على حال طرقاتنا كياساتنا اثنيه اللي تنجموا تجيبوا منها من غير ما تتعطلوا اذا كل شويه اخر مع نوتر كونسلتون بوان روت مراد جويني وزيد يلتحق بها شويه اخر اياد دهماني في لو بوان دو جور ديما عاود على موضوع الاكتواليتي اليوم باش يهزنا للولايات المتحدة الأمريكية نكتشفوا الموضوع مع بعضنا بعد شوية. استنيو تيك نيوز باي تيتي زيدا على موزايكا فام وإحنا معكم حتى للأحداش باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نواصلوا معكم في أحلى صباحة.
2: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولاو وين فيختي في العالم الكل، جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشوليي اختصاصات جديدة في الدوا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. Pour plus d'informations, umm-tunisie.com Université محمود الماتري هاشتاج UMM.
3: يلا جو يلا جو سيف السني حافلة كدويت
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح مليون و200 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كادوات اخرين
3: فاش تستنى خاطر سيف السنه حافله كادوات مليان لجو
5: عندك اورانج. Vous vous projetez en tant qu'ingénieur ou architecte? Vous êtes passionné par l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la mécatronique ou le génie industriel? À Polytech, l'IA est au cœur de nos formations. Des filières accréditées à l'international, des certifications gratuites, des doubles diplômes et des opportunités de mobilité à l'étranger. Polytech ne vous prépare pas seulement à exercer un métier, elle vous prépare à créer celui de demain. Inscription ouverte au 29 21 00 31 ou sur www.pi.tn.
6: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
8: اكتيف سيفك سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيو جيجاويت تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اوريدو طور عالمك.
0: ابدا سباحك باحلى سباح
10: احلى سباح.
11: لا

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: سيف سنام عتيتي كلنا على فرد موجة مع أقوى غزو وانترنت تيتي تبع تيك نيوز باي تيتي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. بينما أغلب الناس مازالوا يقارنوا بين شات جي بي تي وجيميناي، سباق الذكاء الاصطناعي موقفش والصين تواصل تدخل بقوة. بعد الضجة اللي عملها ديب سيك، شركة صينية اسمها مونشوت اي اي كشفت على موديلها جديد كيمي كي 3. الموديل هذا يحتوي على 2.8 تريليون بارامتر وينجم يتعامل مع نصوص صور وفيديوهات، إضافة للمليون توكن في نفس الكونفرساسيون. كيمي كي 3 متخصص خاصة في الكودينج الريزنينج البحث وإنجاز المهمات المعقدة على مراحل مع تدخل بشري محدود. حسب الاختبارات اللي نشرتها الشركة، الموديل حقق نتائج قوية وقريبة من أقوى موديلات الذكاء الاصطناعي العالمية في بعض المجالات، رغم أنه مازال متأخر شوي على أفضل الموديلات المغلقة في البرفورمانس العام. أما أهم نقطة هي أنه كيمي كي 3 موديل أوبن والفول ويتس متاعه باش تكون متاحة للمطورين والباحثين، يعني منافسة ما عادش فقط بين الشركات الأمريكية. الصين زادة قاعدة تبني موديلات قوية مفتوحة وقادرة تبدل موازين سباق الذكاء الاصطناعي. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد تيك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفنسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و600 في الشهر وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت، يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تيك نيوز باي تي تي، صيف السنة مع تي تي كلنا على فرد موجة مع اقوى غزو وانترنت تي تي. ابدأ سباحك.

0: بدي اسبحك باحلى سباح احلى سباح.
1: شاليليك شولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
2: صباح النور بوان روت. كل يوم لقيت هذيا نعملوا طلع على كياساتنا طرقاتنا ان شاء الله طريق سلامه للجميع وربي يوصل الناس الكل سالمين مع نوتر كونسلتون بوان روت مراد جويني. ناخذوا فكره جوستمون على حاله طرقاتنا لليوم الصباح. مراد نهار جزين. مرحبا.
3: مبارك مبروك ليندا توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى ساحه على احلى مزيكا.
2: يعيشك مراد. اليوم نهار اربعة وسط جمعه، كيفاش حال طرقاتنا وكياساتنا عموما؟
3: ما في شك في الوقت هذا ليندا نقاو حركه فيها كثافه في عديد الطرقات من ضمنهم مدخل جنوبي للعاصمه على مستوى سان جوبان، واحد داخلين الى شارع المغرب العربي اللي نلقاو الحركه فيها كثافه مروريه. نفس الشيء بالنسبه للطريق الوطنيه رقم 8 والله الحركه فيها كثافه خصوصا على مستوى منطقه المحلي، واحنا داخلين عبر شارع المغرب العربي مرورا بأريانا برج الوزير كذلك رواد، ونلقاو الانفراج في الحركه نلقاو على مستوى مدخل المركز العمراني الشمالي، واحنا داخلين الى وسط العاصمه عبر شارع 14 جنبي وسط العاصمه على مستوى شارع لندرا شارع مدريد ساحه باب الحضره نهج باب السويقه في اتجاه ساحه باب سعدون. نحدث فيها الحركه طبعا عاديه ولكن نتوقع من حين الى اخر بتتكثف الحركه خصوصا على مستوى باب العسل، كذلك على مستوى شارع اولاد حقوش شارع خير الدين باشا، نفس الشيء على مستوى شارع سيدي حلال وين نتوقع حركه عاديه ولكن نتوقع من حين الى اخر بتكون فيها كثافه مروريه. المحمديه في اتجاه قشانه على مستوى خصوصا حي 20 مارس في اللحظه حركه فيها كثافه مروريه، الروتيك في انطلاقا من الدبان ووصولا الى المطار اللحظه حركه فيها كثافه خصوصا على مستوى محاول باب سعدون، شنو نزيدوا نقدموا شويه قدام على مستوى محاول اريانا وين نقاول انفراج في الحركه واحنا ماشيين الى المطار. الجرجاني كيف ناجا مطار ناج تركيا ناج ايطاليا توا نقاول كذلك الحركه فيها عاديه ولكن كيف زاد على مستوى شارع المتبين واحنا ماشيين الى ساحه الشلال نلقاو الحركه فيها كثافه مروريه، قبلها على مستوى باب جدود نفس الشيء على مستوى نجلين سان جوبا على مستوى سيدي الزيت كذلك على مستوى مدخل الزهره وحمام الالف نلاحظوا حركه فيها بدايه كثافه في الجولان، شارع خطوه برقيبه على مستوى سكره كذلك شارع مصطفى محصر على مستوى برج وزير كذلك نلاحظوا فيها الحركه فيها الكثافه المروريه، الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه في ظل التغيرات المناخيه اللي قاعدين نشوفوا فيها في عديد الولايات. يبدا ماذا بينا خصوصا وقت النزور نتاع الامطار معناها الفشي نعرف بعض الاحيان في المتابعه ذيك يمكن نجم نقول قدرنا معناها في وقت من الاوقات صب بكثافه في وقت وجيز، فبالتالي ماذا بينا ناخذ بعض الاحتياطات من ضمنهم التخفيف من السرعه طريق مسافه امان كافيه اللي تمكننا من رد الفعل عندها الاقتضاء اذا كان احنا معناها حصلنا في بعض الاحيان ولا في بعض الطرقات في امطار غزيره ماذا بينا نركن السياره في مكان قدره كامل حتى يتعدى العارض ذاك بسلام ثم نواصل الطريق نتاعنا ما نساوش تجاه الامان بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك التغطيه نبعد كل البعد على استعمالنا للهاتف الجوال وما فيش شك رد بالنا كذلك على قيمه مستعملي التاريخ اللي هم اللي يجيبنا رابط سواء على مستوى المترجلين والا سواق الدرجات الناريه اللي بدورهم كذلك هذا بهم يحطوا قانون المرور باش يتنفوا القانون بوضع القوده بالنسبه للسائق اللي ذلك معاه وبطبيعه الحال يتبع اشارات المرور ويتبع اشارات المناوره اللي هي بيكون استعماله امن للفضاء المروري. هذا نجم نعطيه طبعا على مستوى بعض الطرقات وبعض النصائح نتمنى ان شاء الله نهار مبروك اللي قاعدين نسوقه وسياقه امنه للجميع ان شاء الله.
2: ان شاء الله يعطيك الصحه مراد. نشكرك برشا مراد جويني على كل المعطيات اللي قدمتهم لنا ومهم برشا ديما نوفيو بنصيحه مروريه للناس. ربي يهدي الناس اللي ساعات تسوق بتهور وشفنا بعض الحوادث في الطرقات في صيف السنه من جوان جويليا اوت نردوا بالنا على خاطر المشكله في خطوره الحوادث اللي قاعده تصير. ان شاء الله ربي يحفظ الناس الكل طريق سلامة خلي الناس كل تخلط فرحانة والناس كل تتفرهد تصيف تبحر تستمتع بالكونجي نتاعها في ظروف امنة ظروف طيبة. كانت هذيا لو بوان روت مع نوتر كونسلتون مراد الجويني وكل يوم الوقت هذيا تابعونا بيان سور في لو بوان روت. بوان روت
1: شاليليك شولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
0: يبدأ سباحك بأحلى سباح.
2: في أحلى صباح حتى للحداش معاكم, وباش تكون لنا متابعة مع الأخبار لاكتواليتي مع مراسلنا في جميع الولايات على كل حاجة نجم تكون تابعة الأخبار اللي صارت بين البارح واليوم. دونك ما يفوتكم حتى شيء, احنا لنا متابعات وناخذ كل التفاصيل كالعادة من المصدر هذا معنا حتى للحداش. انتم حاضرين بأصواتكم في زوز مواعيد من صندوق عجب, والموعد اللي باش يكون مع 9:10, ولكن قبل باش نسق بحذية شوية آخر إياد الدهماني لو بوان دو جور عاود على الأكتواليتي كيما العادة. اليوم باش نحكيو على خبر جنا من الولايات المتحدة الأمريكية, لو غيف أمريكان بين صعوبة التحديات وتحقيق الحلم بالضبط. على شو باش يحكي إياد, ما تبدلوش الموجة, مهم الموضوع اللي باش يحكي عليه, ونستناوه بعد لحظات نخرجوا فاصل جديد صغير ومن بعد نرجعوا مع إياد في لو بوان دو جور.
4: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير اور تعيش معك حتى 6 سنين, و اكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64, ورام توصل حتى ل 12 جيجا, وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
5: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا, كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 5 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية جاكاراندا كل سنتر تراجيدي. عمل مسرحي تونسي جديد من إخراج نزار السعيدي, نص ودراماتورج عبد الحليم المسعودي, وإنتاج المسرح التونسي الشاب. جاكاراندا مش مجرد مسرحية, أما هي مراية الجيل عاش بين الأحلام المؤجلة والأسئلة اللي ملقاتش إجابات. من داخل فضاء يبدو عادي مركز نداءات, العرض يفتح ملف التذاكرة الهوية والانتظار, ويطرح أسئلة عميقة حول الإنسان الوطن وإمكانيات بداية جديدة. نهار الأربعاء 5 أوت في مسرح الحمامات, مسرحية جاكاراندا كل سنتر تراجيدي. باش يكون عرض يجمع بين قوة النص, جمالية الصورة المسرحية, وأداء مجموعة من الممثلين الشباب في تجربة باش تخلي الجمهور يفكر وتخلي زادة يتفاعل. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamat.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي, ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج, UBCI, جات أسيرانس, ميديليس, تونيسير, النقل الرسمي للمهرجان, اي موزايك فام.
6: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
7: بينجو
6: سفرناش بلوش
8: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو, والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس, العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
9: اريدو, طور عالمك.
0: ابدا سباحك

0: Le point. معايد دهماني.
1: كل عدية لقيت هذا يجي بحثنا في لبوان دو جور وحكينا في الكواليس شوية على الموضوع على هكا باش نبيع وقول لي صحيح ولا لا. لغيف أمريكان بين صعوبة التحديات وتحقيق الحلم، اظهر لي في إطار هذه الموضوع.
2: اكزاكتومون اليوم باش نحكيو على الولايات المتحدة الأمريكية، نبعد شوية على المؤسسات العمومية والأرقام وغيره، نحكيو على حاجة باش يكون عندها برشا دلالات. نذكر أنه واحدة من أهم الأحداث في العام اللي فات كانت انتخاب رئيس بلدية مسلم في نيويورك اللي هو زهران ممداني، واللي كان حوله جدل كبير، مش فقط على خاطره مسلم شيعي، ولكن زاد كيف كيف لمواقفه من الاحتلال. نعرفوا موقفه من نتنياهو، موقفه من انه يقول انه نتنياهو كيجي لنيويورك يزمو يتوقف وغيره، والحملة اللي صارت ضده. اليوم هو البارح بدأ التصويت في ولاية ميشيغان الأمريكية. نذكروا بسرعة ليندا النظام معناتها الانتخابي الأمريكي، نعرفوا اليوم عندهم زوز غرف معناتها النواب ومجلس الشيوخ. النواب يتم انتخابهم في كل الولايات حسب عدد السكان. بار كونتر مجلس الشيوخ اللي هما لي سيناتور، كل ولاية كلكو سوا عدد السكان متاعها عندها دو سيناتور. به في ميشيغان اللي هي سوينغ ستيت، معناتها اللي فيها برشا تجاذب بين اليمين واليسار، بين الديمقراطيين والجمهوريين، في نوفمبر عندهم تجديد متاع واحد من اللي سيناتور هذوما. الانتخابات كيفاش تصير؟ تصير الحزب الديمقراطي يعمل لي بريمير متاعو، الحزب الجمهوري يعمل لي بريمير متاعو. البارح كان فما الفوت متاع لي بريمير، والديمقراطيين اللي هما كان عندهم السيج دونك حظوظهم أكثر أنه باش يقعد عندهم المقعد هذا، فما تنافس بين مرشح مسلم ان جون ميدسان دو 42 ans اسمه عبد الرحمن السيد، مقابل مرشحة مدعومة من الاستابليشمنت من الإدارة متاع الحزب الديمقراطي. هنا فما دو فولي مهمين نحكيوا عليهم. ساعة خلنا نعطيو أنه عملية الفرز توا متواصلة، وصلوا
1: أنكور يعني
2: معناتها أنكور، وصلوا فرزوا 93% من الأصوات، وإلى حدود اللحظة هذه عبد الرحمن السيد متقدم ب 20,000 صوت. دونك 20,000 صوت ماهيش برشا، دونك سغيس سري، وإلى حد الآن حتى حد ما أعلن فوز شكون، ولكن هو إلى حدود اللحظة هذه متقدم في العملية هذه. وإذا نجح ومن بعد معناتها يفوز ضد الجمهوريين، باش يكون اول سيناتور مسلم في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه. دونك سي ان ايفينمون. الجانب الاولاني المهم هو انه حكايته عبد الرحمن السيد، وما يقولوا عبدول في لي ميديا نتاعهم. عبد الرحمن السيد هو ابن مهاجرين مصريين، مولود عام 84 في الميشيغان. نذكر أن الميشيغان هي أكثر بلاصة فيها عرب في الولايات المتحدة الأمريكية، لسبب زاد واضح. ميشيغان اللي فيها مدينة ديترويت اللي فيها أكبر مصانع السيارات في القرن العشرين، كانوا فيها
1: يد عاملة،
2: دونك برش عرب هاجروا غديكة. دونك من بينهم الوالد متاعو اللي كان مهندس متاع سيارات، وأمه بعد انفصلوا أبوه وأمه بعد ما تولد هو، وعاش مع أبوه وزوجة أبوه الأمريكية، وعاش حياة لوريف أمريكا. قرأ في المدرسة العمومية الأمريكية. نعرفوا أنه في أمريكا راو كي تقرأ في المدرسة العمومية حظوظك ديما أقل، ولكن نجح أصبح ميدسان، خذ دكتوراه، عمل دي ليسانس، عمل أن باركور إكستراوردينير. حتى في الليسي كان الناس اللي تبعوا لسيري أمريكان يمكن يفهموا العلاقة، كان كابيتان متاع ليكيب دو فوتبول أمريكان، وبمعنى كل شيء توفر. وشد مسؤوليات، كان مسؤول الصحة في مدينة ديترويت وفي الميشيغان. ومعناتها السؤال اللي كيفاش أمريكا تنجم ابن مهاجرين اللي ما همش أغنياء وإلا أثرياء وإلا ينجم
1: يقرأ
2: وينجح ويصبح شخصية عامة مهمة كما صار الإكزامبل بتاع أوباما ولا ممدني وإلا غيره. دونك سي ديجا حاجة معناتها يلزم نشوفوها. اي سورتو ان شاء الله هو يفوز. انا كنقول يفوز مش فقط خاطر مسلم، خاطر جمهور تروف في برشا من الافكار اللي معناتها اللي يحملها، ولكن راهو كان فاز برشا ناس مش يفرحوا خاطر مسلم. في الحقيقه هو انتصار مش للمسلمين، هو انتصار للمجتمع اللي يسمح الابن مهاجر مسلم في امريكا
1: انه
2: يقرا وينجح. خاطر انا راه السؤال ديما نطرحه على نفسي في الوضعيات هذه، كيف نشوف ليكزامبل اوباما ولا ممدني ولا غيرهم، راهو عشرات. هل انه في المجتمعات نتاعنا احنا
1: نقبلوا
2: مسلم؟ معناتها ممكن هل انه ابن مهاجر في مجتمع عربي ينجم يقرا ويتحمل مسؤوليات؟ اي داير لو ميريت نتاع المجتمعات هذه بصوره. فما برشا نقد على امريكا والنظام نتاعها ومنظومتها، ولكن الحاجه الايجابيه هي انه المواطنه ماهيش مربوطه لا بلون الجلد نتاعك، لا بالديانه نتاعك، لا الجذور العرقيه نتاعك، هي مربوطه انت شنو
1: تنجم
2: فوالا شنو تقدم للمجتمع وانتمائك للمجتمع. دونك حاجه يلزم نخمو فيها، كيف نفرحوا انه عربي مسلم ينجح في بلاد اخرى، مش نسالوا رواحنا هل انه العكس ينجم يصير عنا والا لا. هذا سي ان فولي. الفولي الثاني واللي هو ايضا مهم هو تاثير جماعات الضغط الداعمه لاسرائيل والاحتلال في الانتخابات الامريكيه. سي عبدول هذايا لاول مره في تاريخ الانتخابات لي بريمير هذوما تصرفوا ضده، معناتها في الحمله تصرفوا ضده 50 مليون دولار، معناتها باش نعطي بالدينار التونسي 150 مليار على انتخابات نتاع مقعد.
1: اي معناها باش ما يخلطش.
2: وهذايا ماهيش اشاعات، لا هذه ارقام موثقه ومنشوره، والطرف الاساسي في الحمله هذه هو جماعه الضغط معروفه اسمها لايباك، اللي داير الاي في ايباك راي اسرائيل، معناتها سي كلير. والعمليه كيفاش تم؟ يدير سابوز ان غرون بروبليم، وعامله دبا حتى في امريكا. شنو معناتها؟ ناس عندها فلوس تجي تعمل حمله ضد مرشح على خاطره ضد بلاد اخرى. يدير برشا اسئله يقول لك الفلوس منين جات؟
1: ايه
2: وتنجم انت
1: لا كومبتابلومون
2: سور بابي تقول لا راهو مواطنين امريكيين، ولكن شكون قال لي ما جايه من الدوله الاخرى ايا كانت؟ دونك ديجا فما ان ديبا. وجانب لا
1: سي ليغال، هذا
2: سي ليغال، سي ليغال، سي ليغال عندهم. اي داير هما حتى الكومباني اللي تعمل ضده ما تعملش، ما يقولوش على خاطره يقول جينوسيد اللي صار في غزه والا اباده جماعيه، لا لا الا وجوده هاك العام شنو اللي قال
1: والموقف
2: ديفاي اتسترا. وكيفاش تصير العمليه؟ جوست باش نوضحوا الانتخابات شنو فما لو تيرا اي لي ميديا. بيان سور كي انت عندك 50 مليون دولار تشري لي سباس ميدياتيك الكل، يولي هو
1: ما يلقاش وين
2: ديجا حتى كان ما تسبوش فيهم هذوكم، هو ما يلقاش وين يتكلم. والجانب الثاني هو هك التمويل نتاع الجيش نتاع المتطوعين لي بينيفول اللي يمشيوا يعملوا البورتا بورت ويدقوا على
1: الديال
2: وغيرهم ايتترا. اي داير اون افو لامباكت، وقت اللي بدات الحمله كان ليكار بينه هو والمنافسه بتاعه اللي مدعومه من الايباك كان 40 نقطه. بيصير بالفلوس طاح للي توا معناتها قاعدين نحسبوا بال 20 صوت في كل مكتب نتاع تصويت. دونك هذا يطرح موضوع التاثير نتاع الجماعات الداعمه للاحتلال. السؤال اذا هي قانونيا ممكنه، علاش ما فماش جماعات ضغط داعمه للقضيه الفلسطينيه؟ سامحني العرب والمسلمين ما عندهمش فلوس،
1: دونك خصوص ما عندوش، او شكون اللي عملوا
2: نفس؟ هو من الناس اللي رفضوا انه ياخذ تمويلات من الجماعات هذه ايا كانت. اي داير معناتها هو من الناس اللي يقول لك يلزم ان ريفورم باش هذوما لي زونتربريز ورؤوس الاموال ما عادش يكون عندها امكانيه التاثير بالطريقه هذه على
1: الاقل. فاش تكافئ فرص وقتها
2: اكزاكتومون وي سورتو كي يبدا فما التدخل نتاع طرف اجنبي وخارجي. دونك هنا قاعدين نشوفوا في التاثير. اما فما نقطه ضوء ايجابيه اللي تتشاف، هو انه كي نقراو لي سونداج اون بروفوندور نلقاو انه قد ما الناس اللي عمرهم اكثر من 60 سنه مشاو مع المنافسه نتاعو، نلقاو انه هو يتجاوزها باكثر من 40 نقطه في اللي جون اللي بين 18 و 40 سنة.
1: على خاطر عمره ولا على خاطر الأفكار؟
2: على خاطر الأفكار اللي عبر عليهم، على خاطر اللي أكثر من 60 سنة سي دي جون اللي يخموا في أكثر الاستقرار واللي جون يلفول الشانجمان. دونك حتى كان ما ربحش هو وإلا الخط اللي عبر عليه الانتخابات هذه هي مسألة متاع وقت باش انه لو شانجمون. اي دايور شفناها احنا في الحرب على غزه كيفاش الموقف نتاع الراي العام الامريكي، الشباب الامريكي قاعد يغير في الموقف نتاع الولايات المتحده الامريكيه في علاقه بالاحتلال. دونك يا ان غران تونجو اي سورتو ان شاء الله كي نربح باش يكون انتصار لخط سياسي خلينا نقولوا يمكن ما نمشيش للأقصى نقول داعم للقضية الفلسطينية، ولكنه ضد ممارسات الاحتلال معناتها في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. ويبين زادة كيف كيف هو أنه ان شانجمون اي بوسيبل. وزادة النقطة اللي حبيت تركز عليها، إذا الناس اللي داعمين الاحتلال لقاو الفجوة القانونية باش يأثروا على القرار الأمريكي، خاطر احنا حياتنا الكل نحتاجوا كيفاش أمريكا مساندة للاحتلال. الطرف المقابل براغماتي أكثر منا، يقولك أنا كيفاش النجم نبدل باش أنه الناس اللي ضدي ما يطلعوش. هي هالثغرة هذه، الداعمين للقضية الفلسطينية والداعمين للقضايا العادلة علاش ما يستغلوهاش؟ حتى حد من نجم يقنعني أنه العرب والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في العالم ما عندهمش لي مويان فينانسيي. أنا متأكد لي تتصرف في حاجة أخرى ما تعطي في حتى تأثير. واليوم الموضوع مطروح للدباء، وإن شاء الله معناتها اليوم توقع من هنا
1: الجيل الكل. الجيل الكل معناها إذا كان ربح معناها الامباكت باش يرجع على أولادهم ولاد أولادهم والجنراسيون الكل اللي عايشين غادي من عرب ومسلم.
2: وهو راهو الناخبين كي صوتوا له ما يصوتولوش خاطر عربي وإلا مسلم ولا خاطر مع فلسطين، خاطر فوار سون بروغرام إلي بروغريسيست إلي مع منظومة متاع صحة مع منظومة متاع روتريت واللي هذي يمسوا لي زوفريين. ذكروا أنه ميشيغان هيستوريكمون كانت ولاية عمالية فيك معناتها كانت ولايه صناعيه. دونك معناتها راهو فما ان شانجمون قاعد يصير في المشهد السياسي الامريكي.
1: قبل ما نختم معك فما تحيين قبيل، انت قلت تقريبا 93% من الاصوات تفرزت. كان
2: انا جاكتواليز باش نشوفوا فما اشيت بريس هي اللي تعطي في النتائج هذوما.
1: هكذا نختموا برقم على الأقل في انتظار يخرج النتيجة إن شاء الله يربح. أنتو كم
2: ولا مازالوا في 93% ومازال ليكار
1: 20,000 صوت.
2: 20,000
1: يعطيك الصحة إياد. تنرجع غدوة غفيدمان في بداية
2: الموضوع.
1: على الموضوع غفيدمان. شكرا ليك. كان هذي لبوان دو جور معاك. نجمو تسمعوا الغبري كامل على الباش فيسبوك وتتفاعلوا مع المحتوى متاحة بيان سور باللي كومنتار. نملتقانا غدوة إن شاء الله إياد في لبوان دو جور.
0: لبوان مع إياد الدهماني. ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: مواصل معكم صباحنا في أحلى صباح. مرحبا بكم. شنو اللي صار البالح في القي روان؟ شفنا برشا دي فيديو داروا حتى على موزايكا فام مع مراسلنا على عين المكان. شفنا ريحة قوية، فما رؤية كلي، فما برشا أتربة غبار وحاجات تتطاير في السماء. شنو اللي صار بالضبط؟ احنا قبيلة طرحنا سؤال عن المعهد الوطني للرصد الجوي، ولكن باش ناخذ من بعد شوية أكثر تفاصيل زادة مع مراسلنا على عين المكان بالصورة باش نرجو على على اللي صار الكل وصوروه وثقوه متسكنين في مدينة القيرة. وين انتوكا حمد الله لباس، ما كانش فما لا خسائر كبيرة ولا حتى شيء. ثم بعد شوية زادة كيف كيف باش نرجعوا على أخبار أخرى وأكتواليتي في متابعة للأحداث في أحلى صباح. شوية آخر السنة وصوتكم في صندوق عجب السنة ودقيقة حظ، وإن شاء الله مخبيلكم الزهر اليوم برشا حاجات بيها. والتسعة موعد جديد مع الأخبار على موزايكا فام. أنا جاي معكم
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباح الطاقات الممتازة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لاباس. الحظ مواتيكم والسعادة من نصيبكم في صبحية نهار اليوم، نهار الحظ الحماس لأكثرية الأبراج الفلكية. أول أخبارنا للحمل، ركز على الإيجابيات وخلي طموحك يقودك القدام. الثور نهار هذا ينجم يكون بداية حاجة مزيانة برشا، هذا كان اتأمن بقدراتك. الجوزاء اليوم عندك حدس قوي، فما برشا طاقة داخلية تخليك تشوف الأمور بوضوح أكثر من العادة. كيف كيف زيدة آخر يومين من الأسبوع الأول من الأوت راهو باش يكون للحظ المالي الكبير. السرطان إذا عندك قرار مهم ثيق، نحبك تعطي ثقة في إحساسك، أما خذ وقت في التفكير. وأنت زيدة يا برج الأسد راهو تعبك وصبرك باش يبدو يبينو ويجيبو نتيجة باهية وممتازة. العذراء راهو في العلاقات الصراحة والهدوء ينجموا يحلوا أي سوء تفاهم. حتى الميزان ركز على أهدافك وخلي ثقتك ثقتك في روحك أقوى من أي شك. العقرب اليوم عندك أفكار ممتازة، طاقة مختلفة تخليك تشوف الحلول وين غيرك قاعد يشوف المشاكل. كيف كيف زاد عن القوس، فما فرصة جديدة وإلا خبر به نجم يبدل مزاجك للأحسن. خليك مركز على أحلامك وأهدافك. إلي جديرة وخطوة صغيرة ممكن اليوم تنجم تحلك بيبان جديدة، نحكيه على بيبان نجاح في الأيامات الجاية. والدلو الحمد لله على تغيير الحال، عندك انفراجات، عندك زادة رزق، عندك زادة أخبار تفرح القلب. ونكملوا نحن مع برج الحوت، فما أخبار يفرح وإلا لقاء مميز يستنى فيكم.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدا سباحك بأحلى سباح.
1: أحلى سباح على موزيكا فام، مرحبا بكم من جديد. كانت هذه دقيقة حظ، احنا مواصلين معكم في أحلى سباح بعد الفاصل بالموزيكا وزيدة موعد أخبار التسعة على موزيكا فام، ونتابعوا معنا كل ساعة الأكتواليتي من غير ما ننسيو بعد الأخبار بالضبط أول موعد مع صوتكم في صندوق أعجاب 71-113-013، ونتجموا تسجلوا أصواتكم، رأيكم، نقدكم، وزيدة تسجلوا أهدائتكم للناس اللي تحبوهم مولودين نهار اليوم. كل مواعيد نهار اليوم الأربعاء على موزيكا فام، دونك نجمو تعطيو كلمة باهية، هابي بيرثداي، تمنيات بطول العمر على 71-113-013. مرحبا بكم في أحلى سباح، نخرجوا فاصل وراجعين.
5: يلا جو سيف سني حافلة كدويت،
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
5: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
6: عندك أورانج.
7: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية،
8: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
7: النقاش به في حصة إذاعية
9: مشكور تبع فينا على اليوتيوب،
10: يقول لك وعطيني وين
7: كملنا. أكثر أخبار،
9: مصادر مطلعة لمزيك،
7: أكثر تحاليل.
11: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار،
12: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
7: أكثر حكايات،
13: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
7: ذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منها،
13: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
7: استهتار بالنظافة فوق الخيال. ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايكا فام.
14: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
15: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
16: أكتيف سيفك،
17: سيف سني أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاويت تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
18: أريدو طور عالمك.
0: ابدأ سباحك

0: وده سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: 58 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم وخلطنا الموعد أخبار التسعة على موزايكا فام كالعادة كما كل ساعة مع قسم الأخبار. ما يفوتكم حدا شيء من الأخبار معنا على موزايكا فام. وساعة جاية بعد الأخبار نرجعوا مع موعد صندوق عجب وأصواتكم, نرجعوا زيدا مع الأكتواليتي وباش نمشيوا لولاية القيروان ونشوفوا شو اللي صار البارح في القروان بعد ما شفنا الفيديو اللي داروا, وكذلك حتى على موزايكا فام مع مراسلنا كان بعث لنا فيديوهات مواطنين صوروا برشا دي فيديو, ريحة قوية برشا, رينا حاجات تطاير كريسي بلاستيك, رينا برشا غبار. هذية كان البارح في القروين. شوية آخر زادة نفهموا مع المعهد الوطني للرصد الجوي شنو اللي صار جويا, ومع مراسلنا كيف كيف على عين المكان شنو اللي عاين, إن شاء الله فماش أضرار أكيد والناس الكل تكونوا بخير ولباس. هذا بعد شوية في أحلى سباح إلى جانب برشا أخبار أخرى ومتابعات حتى للحديث. رجعين بعد أخبار تسعة مع زميلنا سيف الدين المهري.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية.
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك أعطيني وين؟
2: أكثر أخبار.
3: مصادر مطلعة لمزيك.
2: أكثر تحليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا أسعار.
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات.
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
7: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منه.
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
4: استهتار بالنظافة فوق الخيال.
8: سيناي جد حد مسؤولي.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. شركة النقل بتونس تعلن أنها ستتخذ بالتنسيق مع السلطة الأمنية والمحلية كل الإجراءات القانونية والتتبعات العدلية ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمرفق العام أو تهديد سلامة حركة القطارات، وذلك أثر تعمد عدد من المتساكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة إلقاء فضلات منزلية ونفايات على السكة الحديدية بمحطة الكرمة. والشركة توضح في بلاغ نظرته مساء أمس أن هذه التجاوزات طالت حرمة السكة الحديدية للخط الرابط بين تونس وحلق الوادي المرسى، مما شكل خطرا على سلامة جولان القطارات فضلا عن انعكاساتها السلبية على البيئة وعلى جمالية المحيط. الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة يقول إن تحين وتعديل أسعار الأدوية لم يغطي الكلفة التي تتكبدها الصيدلية المركزية. وعميرة يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تحين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار حيث تمت مراجعتها خلال السنة الماضية وكذلك سنتي 2018 و2019، غير أن هذه التعديلات لم تمكن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية، موضحا أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية لا يعني بالضرورة تسجيل زيادات مشطة وفق قوله. وزير السياحة سفيان تقية والسفير الإسباني بتونس إيسيدرو أنطونيو غونزاليس ألفونسو يتفقان أمس على مزيد تطوير الشراكة بين المهنيين في البلدين وخلق فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي، وذلك من خلال العمل على إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية التي تشهد صعوبات بما في ذلك المؤسسات المغلقة. وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء انتظم بمقر وزارة السياحة تم خلاله بحث سبل دفع الاستثمارات المشتركة في المجال السياحي ومتابعة تقدم إنجاز المشاريع السياحية والفندقية قيد التجسيم، وعلى سيما مشاريع سلاسل فندقية إسبانية كبرى تعتزم الانتصاب بتونس وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة السياحة. في تطورات الشأن الدولي، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع يعلن استهداف سفينة نفط سعودية شمالية البحر الأحمر أمام منطقة ينبع بصواريخ باليستية، متوعدا بتصعيد العمليات ضد سفن النفط السعودية. وأوفق جماعة الحوثي فقد ارتفع عدد السفن النفطية السعودية التي تم استهدافها منذ بدء الحظر البحري في 22 من جويلية الماضي إلى 8 سفن، إضافة إلى منع 29 سفينة أخرى من العبور. شركة الكهرباء الحكومية في كوبا تعلن إعادة ربط الشبكة بعد انقطاع كامل للتيار استمر ل 36 ساعة وأثار احتجاجات شعبية، في حين حملت السلطات مسؤولية الأزمة إلى الحصار الذي تفرضه واشنطن على الواردات النفطية إلى الجزيرة. في الختام، النمسا تسجل أمس مستوى قياسي جديد في درجات الحرارة إذ بلغت 41 درجة مئوية في فيينا وفقا لما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية النمساوية. ويأتي هذا الارتفاع الأخير في درجات الحرارة بعد فترة استثنائية من الطقس الحار وشح الأمطار خلال الأشهر الأخيرة شهدت تحطيم أرقام قياسية محليا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك FM.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء. موزايك
2: FM الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: رجعنا معكم من جديد في أحلى سباح، مواصلين سباحنا للحديش برشا أخبار باش نتناولوها بعد شوية، وأكتواليتي باش جينا مباشرة من ولاية القيروان بعد الفيديو اللي داروا البارح. شنو اللي صار بالضبط؟ ريح الرؤية بالضبط على خاطر فما برشا ولا تراب وحاجات ريناهم في دي فيديو من مواطنين، وزاد حتى على موزايكا فام مع مراسلنا خليفة القاسمي اللي باش يدخل معنا بعد شوية، وزاد تكون لها مداخلة من المعهد الوطني للرصد الجوي باش نفهموا شنو الفينومين اللي صار بالضبط في القروين البارح. الحمد لله ما فماش أضرار، ولكن خلينا نعاين وشنو اللي صار بالضبط. هذا باش يكون بعد ما نسمعوا صوتكم في صندوق عجب. صندوق عجب هو 71 13 013، الريبوندور اللي تسجلوا عليه أصواتكم، وزيد نفس الرقم تخليوا عليه لي فو دانيفرسير للناس العزيز عليكم، الناس اللي تحبوهم تتفكروهم في نهار كيما اليوم 5 أوت، المولودين اليوم تنجموا تقول لهم كلمة حلوة هابي بيرثدي على الريبوندور نتاعنا. وفي آخر أحلى صباح بل ما توفى الحسن سمعوكم أصواتكم والليفو متاعكم واللي ميساج، هذا كل معنا في أحلى صباح، ونرجع بعد صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: وأخي صندوق عجب يا ربي عاد قولولي يا التونسي للتونسي رحمة، راي أخلاق عادمة، راي الظوم يسعرفوش بيه لا واحد لا اثنين، معاش نعظمه قولوا تكسير جماعي لا لا لا المواطنين عاديين كيف كيف، راي واحد جاي مثلا مش يقلي قدام جران سيرفاس الناس الكل تحب تاقف قدام هذاك تروزين بوزيسيون وتكلم ويشعل فيه، والأخلاق العادمة بالله العظيم ما يعجب شيء، شبينا هكا ولينا الاحترام لسي في الصف كيف كيف، والله شيء غريب
3: زيك بالله عليك، خاصنا الضو يقصوا يرجعوا يقصوا يرجعوا وتو الضو يخلوه في الشارع يشعل نهار وقيل وتو يجوه على غرادة يقصوا عليه هكاك عليه رجعت حالي ما عادتها القديمة عليه هكاك مو نبه وقولوا بشي قصوا عليش العبيد ضرت من جورتهم عليش داكم تضروا في العبيد هكاك تضروا في العبيد هاول في جدير الحرج هاتل ذاك الزوال يمشي فيه عليه هكاك عليه
4: لو عسامي صندوق عجب لا ميساج صغير، ميساج صغير للمسؤولين، ميساج صغير هم يعوموا شيخين ومتمتعين وقال لك على الله يخلف على قرايت، صحيح الله يخلف على قرايت، حتى نحن زاد قرينا وربي ما وفقناش ما نحب نوصل ما عيشة بسيطة يا رسول الله، تو مخرجين على السيت برا امشي خلص تمشي البوست يقول لك لا يزم بالكارت، انا اخويا ما عنديش كارت، انا خدام حزام ما عنديش كارت، انا ما نعرفهاش كارت بنكير، انا لا نعيش كل يوم ويوم وما عنديش كون في البوست، محرومين من البحر فماش ترانسفور باش يمشوا البحر، حياتنا معناها يعني بين الغلة غالية كل شيء محروم منه وهنا.
5: يا صندوق عجب بجاه ربي بجاه ربي، كل مرة أنا نتكلم أقول لكم وصلوا لي صوتي ما وصلتوه، بالله المرة هذه جماعة سكر سيدي فرج، بالله الضو مقصوص من البارح، قصلوا المرة في النهار على أساس مش يقص نص ساعة، قص 3 سوايع ومبعد في الليل قص من 11 نتاع الليل للتوى هاي توى قريب 10، يعني 12 ساعة مقصوص ماكلة ودنيا في الفريجدارات العباد، بالله يوصل صوتي كيفاش تقول لي أنت نص ساعة وتهبط لي على سكرة باش تقص الضو نص ساعة وساعة وتوى عندك أكثر من 12 ساعة يعني قص مرتين في النهار.
0: صندوق عجب ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
1: أحلى صباح للحديش، مازال متواصل معاكم مرحبا بكل مستمعينا، طريق السلامة للناس اللي يسمعوا فينا في الكياسات في كراهبهم، صح الكونجي اللي خرج كونجي هالأسبوع هذية، تمتعوا بالعطلة وإن شاء الله تكون عطلة إمنة، ردوا بالكم في ثنية، وزيدة كيف كيف اللي رجعوا من الكونجي إن شاء الله 40 الناس الكل تونس في تونس وخارج تونس ديما في الاستماع لينا، نسلموا

0: ليكم برشا الناس الكل. باش نخرجوا فاصل صغير ومن بعدها بالضبط نرجعوا مع مراسلنا من ولايه القيروان خليفه القاسمي ومداخله من المعهد الوطني للرصد الجوي. باش نرجعوا اللي صار البارح في القيروان الفيديو اللي تم تداولهم وشفناهم الريح القويه والاتربه شنو اللي صار بالضبط البارح في القيروان. راجعين بعد شويه.
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك وعطيني وين
1: كملنا. أكثر أخبار
2: مصادر مطلع على مزيك.
1: أكثر تحاليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
1: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
1: استهتار بالنظافة فوق الخيل ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
6: يلا جو
7: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
7: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
8: عندك أورانج.
9: L'aول مرة في تونس, The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قاوي, اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, le Café Délire بيشيلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. ما تفلتوش الفرصة ou réservez vos tickets à la teskerti.tn ou l'application IG. Bimous Ahmed, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: توا 9:21 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم معنا من جديد. البارح في القيروان شنو هو اللي صار بالضبط؟ شفنا برشا فيديوهات تم تداولها من مواطنين في القيروان وزيدا حتى على باج موزايك فام مع مراسلنا اللي كان نقل بالصورة ريح قوية، انعدام رؤية، أمطار، رينا حاجات حتى تطير. دونك حابين نفهموا بالضبط شنو هو اللي صار في مرحلة أولى. باش ناخذ معنا مراسلنا خليفة القاسمي على عين مكان باش نعاينوا شنو اللي سار، كان فما أضرار ولا إن شاء الله الناس كله بخير ولباس. وفي مرحلة ثانية تدخل من المعهد الوطني للرصد الجوي باش نفهموا جويا شنو اللي سار، وزيد نصلحوا بعض المصطلحات خاطر الناس تحكي على عاصفة على حاجات اللي ربما ماهوش التوصيف الدقيق والصحيح للي سار البارح في القروان. هات نبداو مع مراسلنا خليفة القاسمي اللي موجود كان على عين مكان البارح. خليفة نهارك زين ومرحبا بيك. ألو
2: المستمعات،
1: مرحبا بك خليفة، تحية ليك.
2: بالفعل يوم أمس نهار الثلاثاء كان الطقس سخون وثم حتى هبوب رياح الشيلي تقريب من 11 حتى 4 متاع العشية، لكن مع تقريب الساعة 6 متاع العشية تغير الطقس فجأة، ولا ثم ريح قوي وثم دوامات متاع غبار ورمل وحتى وسحب رعدية قوية. تقريبا كل المحلات التجارية في وسط مدينة القيروان سكرت، والناس الكل كما تعرف سكروا شبابيك والبيبان، والحمد لله ما فماش أضرار بشرية، يعني ما فماش أضرار بشرية، فما كلش أضرار مادية. كما تعرف فما أشجار بتاع كالاتوس وأشجار يعني تقل يعني تقلعوا، وفما حتى لافتاتك بتاع الإشهارية برشا تقلعوا من الأماكن متاحهم. من بعد ما تقريب الساعة 7 متاع العشية ولات مطر قوية في برشا مناطق في وسط مدينة القيروان، كانت مطر ضعيفة شوي، لكن في مناطق المجاورة لها كما منطقة رقادة، منطقة زعفرانة، منطقة عبيدة كانت أمطار قوية والحمد لله أمطار كبيرة برشا. هذه يعني الريح القوية برشا وبالغبار وبالاضطراب ما خلفتش أضرار كبيرة الحمد لله لباس. ومن بعد أصفى الطقس ولت تغير الطقس من كان شيلي، في الليل كانت ليلة باردة والحمد لله مرت بسلام
1: بسلام. المهمة فماش أضرار زادة مادية كبيرة، شجرة تحت على سيارة ولا اللافتات الإشهارية، المهم لباس خاصة للناس بخير وما فماش حدا شيء معناها مختصر.
2: شوي خوف من الأول وقت اللي ولا الريح قوي وفما يعني غبار وفما التراب وفما رمل خوف، ومن بعد مرت كبدات المطر تصب اهداء الطقس، ومن بعد تقريبا الساعة 8 متاع الليل صفاء الطقس ولت الطقس بارد والحمد لله مرت بسلام ما فماش أضرار بشرية، فما مجرد أضرار مادية يعني بسيطة في لفتات إشهارية ولا كما قلت أشجار متاع اللي موجودة في الطرقات وفي
1: الحمد لله ذيك حد الباس به. جوستومون خليفة البارح البعض تنزيدوا عندي دي فيديو أخرين فيهم بالحق لنا ريحة قوية وفيها برشا غبار، وقاعدين نشوفوا فيها مشكور زميلنا نصر الدين حطلنا التصويرة من وسط الجامعة معاش عقبة بن نافع بارامون اللي رينا بالحق معناها حتى الرؤية ولات منعدمة شوية. شنو اللي صار بالضبط من ناحية الجوية؟ خل نفهموا ونعطيه التوصيف الدقيق باش ما نقولوش الناس تحكي على تورنادو وعاص وكل شيء، يظهر لي مش هذوما المصطلحات اللي لازم استعملهم. نشكرك برشا يا خليفة وحمد لله أهلي القيروان كل لباس. ونمشي مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي، معنا حمزة سعد في مداخلة. حمزة مرحبا بك وتحية ليك.
3: صباح النور ليندا، تحية طيبة ليك وكيف مستمعي ذات مزيك.
1: يعيشك حمزة، شكرا ليك. حمزة البارح سختن ما تبعته الأحوال الجوية وشفته حتى الفيديو في القروين ساعة قبل كل شيء، خلينا نصلح بعض المصطلحات. ما مش عاصفة وتورناد
3: وكما لا لا مش عاصفة تورناد، هي ظاهرة جوية عادية تصاحب ديما السحب الركامية اللي تكون شديدة الفاعلية. كما تعرف احنا في تو معناها في اخر شهر من فصل الصيف وعلى ابواب فصل الخريف، بعد موجات الحر شهدتها بلادنا في شهر جويلية اللي كانت طويلة نسبيا، كذلك ارتفاع درجة الحرارة بداية الاسبوع هذا الاسبوع. يوم امس كما حكى السي خليفة كانت حرارة مرتفعة تقريبا باغلب مناطق الشمال والوسط، مرتفعة نسبيا وصلت الى حدود 44.4 كحرارة قصوى في الظل بجهة القيروان سجلناها بالتحديد على الساعة 3 بعد الظهر و9 دقائق. هذه الحرارة المرتفعة بطبيعة تساهم في ظهور خلايا رعدية تكون نشطة، والخلايا الرعدية هذه تصاحبها عديد الظواهر كما تسقط البرد كذلك الرياح الهابطة. اللي صار هو أنه أثناء ظهور الخلايا الرعدية والسحب الركامية هذه تتكون تيارات هوائية قوية هابطة من القاعدة نتاع السحب الرعدية إلى سطح الأرض، وثم هذه الرياح القوية تنتشر أفقيا في جميع الاتجاهات دوبما تصطدم بالأرض وتتسبب في هبات رياح شديدة ومفاجئة تتجاوز حتى 100 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وتسبق حتى السحب الرعدية بمسافة توصل حتى 20 كيلومتر. لكن الهبات هذه والرياح الشديدة تكون ظرفية وتكون فقط قبل تساقط الأمطار بدقائق، وهذه ظاهرة معناها نعيشها خاصة في فصل الخريف لأنه كما حكينا السحب الركامية تكون شديدة الفاعلية وتكون تصاحبها عديد الظواهر كما تساقط البرد كما ظهور السواعق وكذلك الرياح القوية. ونتذكروا حتى الوضعية الجوية متاع توزر عملاو اللي شهدتها كالجدار الرملي هذاك اللي تكون نتيجة الرياح الهابطة. كما تعرف نحن زادة معقلة التساقطات في فصل الصيف الرطبة تكون جافة نسبيا ووزنها يكون خفيف دونك الحمل متاعها يكون سهل، والرياح الأفقية القوية هذيك تساهم في حمل الغبار والأتربة وتساهم في تقلص معناها مدار الأفقية. والبارح كانت رياح قوية وصلت معناها أقصاها 91 كيلومتر في الساعة بالتحديد على الساعة 7 مساء و39 دقيقة. وهذه كما حكيت لك هي ظواهر جوية تصاحب ديما السحب الرعدية اللي معناها آخر فصل الصيف وفصل الخريف.
1: بالضبط، هو معناها وقتها توا ولا كانوا مازال بكري شوية على الخريف؟ يعني الفينومين عادي في التوقيت هذا من العام ولا درجة الحرارة تنجم تسبو حتى كان في فصل الصيف؟
3: هو درجات الحرارة كما حكيت المرتفعة تساهم في ارتفاع معناها طاقة الحمل الحراري وتخلي طاقة كامنة كبيرة في الطبقات السفلى للجو، وهذه معناها كلها عوامل تساهم في انها السحب الركامية تتكون تكون قوية وشديدة مع ضعف الرطوبة واللي بتكون كما نقولوا احنا يكون أوراج ساك معناها سحب رعدية جافة تتميز بأكثر حاجة اللي هي الرياح القوية الهابطة.
1: ولا ما نجموش نعملوا فيها معناها قراءة على أساس أنه الخريف جاي على بكري وإلا ساسانوس معناها يعدي مؤشرات جوية معينة، فقط هو فينومين عادي في شهر أوت.
3: هو فينومين عادي في شهر أوت وصار، وديما معناها نأكدوا اللي راي الخاصية متاع السحب الركامية في الباساج ولا في العبور من فصل الصيف إلى فصل الخريف راي تكون قوية، راي تصاحبها ظواهر جوية أخرى كما حكيت لك كما الرياح القوية الرياح الهابطة القوية كما البرد كما الفودر وإلا معناها ظهور السواعق. هذه بكل ظواهر تصاحب السحب الركامية اللي بطبيعة نحن لأنه فصل الخريف هو كما حكينا هو ديما ننتظر أنه تكون فيه السحب الركامية اللي تتميز كذلك بأنها تعطي أمطار غزيرة في وقت وجيز وتكون بكميات متفاوتة بين جهة إلى أخرى، تنجم تسجل لك في بلاصة من 50 إلى أكثر مليمتر في على بعد كيلومتر إلى 2 كيلومتر تلقى ما فماش أمطار.
1: معناك عبارة تحذيرات كأن ماشيين في الترانزيشن بشوي بشوي ربما الفصل الخريف. آخر نقطة حمزة قبل ما تغادرنا، هل أنه عموما بعد ما يصير هكا الفينومين كما هذا فما انفراج في الضغط متاع السخانة اللي تعدينا بها وسورتو توا كنا نحكيه على في القيروان وبداية الأسبوع هذية، معناها تليها أيامات تتفرهد شوية طقس درجة الحرارة معناها عندها علاقة ببعضها؟
3: لا ما عندهاش علاقة ببعضها لأنه ديما هو في في خاصية في فترة ما بعد الظهر ديما كل ما نسجل ارتفاع بدرجة الحرارة في الصباح العشية تتكون الخلايا الرعدية هذه تبدأ بالمناطق الغربية نتيجة معناها الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق ثم تتجه تدريجيا نحو الجهات الشرقية لكن ما عندهاش تأثير مباشر على الانخفاض في درجة الحرارة لكن نطمنوا اللي من اليوم إن شاء الله طائرات الهوية باش تتجه للقطاع الشمالي تقريبا بأغلب مناطق الشمال والوسط وباش تساهم في ترطيب الأجواء وعودة نسبية وتدريجية للمعدات العادية لدرجة الحرارة فقط اليوم النبه اللي ممكن تتعاود الخلايا الرعدية النشطة اللي رناها البارح في جهة القروان ممكن اليوم تكون مصحوبة بأمطار تكون غزيرة خاصة بولايات سليانة القيروان زغوان تونس الكبرى وكذلك نابل ونتوقع كميات من الأمطار ممكن تتراوح هناك عليها ما بين 20 إلى 40 مليمتر كما حكينا تساقط البرد يبقى وارد اليوم وكذلك هبوب الرياح القوية أثناء ظهور السحب الرعدية ديما يبقى موجود رو ممكن توصل حتى مؤقتا إلى حدود 90 كيلومتر في الساعة في شكل هبات ومؤقتا لبعض الدقائق ثم تنزل الأمطار
1: بعني هل يريناه البارح في القروان نجم يتعاود
3: نجم يتعاود
1: في القروان وفي المناطق اللي كنت تذكر فيها
3: في القروان وعندك زغوان وتونس الكبرى وكذلك نابل
1: بالضبط آخر حاجة حمزة مدام حكيت عن نقطة هذه هوني عنده تأثير على البحر على الشطوط على السواحل ولا ليه
3: بالفعل هو هو هو اليوم خلينا نحكي وسع على حالة البحر هو البحر اليوم باش يكون قليل اضطراب إجمالا العشية ممكن تهب الرياح شوية من القطاع الشرقي وتكون البحر يكون تقريبا مضطرب بكافة السواحل مع الرياح القوية أثناء ظهور السحب الرعدية ممكن كما حكينا تسبب شوية إشكاليات ما هيش باش تقوي الموجة انستونتانيومون معناها في لحظة أو ممكن تسبب شوية مشاكل للمصطفين كما تقليع الباراسولات كما أنه الغبار الرمل على الشط ممكن يساهم في انخفاض مدار الأفقية وهذاك هي معناها النتيجة متاعها فقط
1: بالضبط نشكرك برشا حمزة عطيك الصحة حمزة سعد كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل هالتوضيحات الجوية والتفسير من ناحية جوستمون الجوية للي صار البارح في القيروان المعلومة المهمة اللي نشدوها اليوم من ناحية مع مراسلنا خليفة الجسمي انه الحمد لله ما فماش اضرار بشرية ولا مادية لبس فقط معنا يرينا بعض الكريسي تتطاير وكل شيء شجار تقلعت ولكن ما فماش اضرار والنقطة الثانية في علاقة بالطقس انه نجم نعود اليوم نشوفه في جهة القيروان والمناطق اللي كان يسمي فيها حمزة تتعودوا تسمعوا الفيديو كاملة الفينومين هذا نفسه يتعود نردوا بالنا في شطوط البحورات البحر نجم يكون مضطرب دونك ديما سباحة مع الحذر ولكن زيد المعلومة الأخرى أنه أبارتير من اليوم الخميس نسجلوا تراجع في درجات الحرارة ونعود نرجع المعادلات العادية بعد ما رينا بداية أسبوع كمان سخون برشا وإن شاء الله يا ربي وقت اللي تنخفض درجات الحرارة ما عادش يقص الضوء على خاطر الاستعمال ينقص شوية للكهرباء للكليماتيزور وهكذا نعديو أيامات لبس تحية لكم إن شاء الله المعلومة وصلت كاملة ووضحنا بالقدي اللي صار البارح في قيروان وصححنا بعض المصطلحات على خاطر راهي لعاز في الحتشايم منسميوش هكيكة من غير ما ناخذ المعلومة من المصدر ومشكور معهد وطني للرصد الجوي اللي وضح لنا النقاط هذوما الكل احنا مواصلين معكم في أحلى صباح شوي آخر ما تنسيوش موعد أخبار مع العشرة السنة وزيدة كيف كيف موعد جديد مع صوتكم في صندوق عجب وشوي آخر باش نمشي ونحكيو على خبر باهي برشا برشا نحكيو على تونس تونس الأولى عربيا والثالثة إفريقيا في المواقع المدرجة عند اليونسكو شنو هما المواقع هذوما علاش احنا الاولى في المرتبه هذه وهذه حاجه تنجم تخدمنا مليح مليح من الناحيه السياحيه كوجهه سياحيه اتو نحكيوا على التفاصيل كل بعد شويه مع المدير العام معهد الوطني للتراث رجعينا
0: بارتاجي معنا اللحظه واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهريه ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لاقوى الحفلات والسهريات في لاغود لا شانس ابارتين العاشر من الليل في هابي اور ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبارتاجي الفرحه اللمه الجو في اي فيستيفال وين ما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات
4: معلم الجوتروف هذا
5: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
4: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
5: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين، دي سكوتور، دي تروتينات إلكتريك، دي بي إس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك. دور الباكو، أقرأ نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
0: ابدأ سباحك.

0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: التسعة وخمسة واربعين دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم. صباحنا معكم متواصل حتى للحداش وبديناه من الستة. تنجموا ترجعوا الباش فيسبوك متاعنا تلقاو الفقرات الأكتواليتي الميتيو اللي حكينا عليه الكل، ما يفوتكم حتى شيء بيان إيفيدامون. وتوا حابين نحكيو على خبير باهي، أخبار إيجابي. نحكيو على تونس اللي نلقاوها الأولى عربيا والثالثة إفريقيا في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وهذا بعد ما تم إدراج الرسمي القرية سيدي بوسعيد. خلينا نفهموا الترتيب هذا كيفاش يصير، شنو ما المواقع اللي خليونا نكونوا رقم واحد وفي المرتبة الأولى والثالثة إفريقيا، ثم كيفاش نجم نوظفوا هالمواقع هذية الفايدة تونس من ناحية سياحية ومن نواحي الكل. باش نحكيوا على الموضوع والأخبار معنا سي طارق البكوش مدير العام المعهد الوطني للتراث. مرحبا سي طارق، تحية ليك.
2: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين مزيكا كفان.
1: اي فضلك يا سيدي، مرحبا بك وشكرا على المداخله. دونك سي طارق، اليوم تونس الاولى عربيا الثالثه افريقيا، هذه حاجه تدل على تاريخ العريق اللي عندنا، الاثار اللي اليوم نلقاها مدرجه على مواقع التراث العالمي لليونسكو، ومواقع ومدن وقرى وبرشا حاجات. ففي مرحله اولى خلينا نفهموا علاش احنا الاولى، شنو اللي عندنا في الترتيب وكيفاش سيدي بوسعيد زادت معناها نوزا بروبولسي في المرتبه الاولى.
2: احنا الاولى خاطر كما قلت بليك تونس معناها مصلي على النبي، زاد حضارتها واثارها كبير برشا. المواقع الاثريه معناها احنا قلت قبل في مداخله عندنا ما يقارب 176 موقع اثري هام في تونس. احنا وصلنا باش كلاسينا 10 في المواقع الاثريه على 170، ونعرف اللي عندنا برشا مواقع اخرين يجمو كان قادم نعملوا معناها ملفات علميه ونقدموهم
1: باش ياخذوا زاده كيف
2: لازم ياخذوا بقعه في التراث العالمي معناها نظرا للعراقه نتاعهم والتاريخ. اما على كل حال بالنسبه للبلدان العربيه، احنا وصلنا الاولين بادراج قريه سيدي بوسعيد في التراث العالمي. كما عرفتوا هذا شغل بدينا عندنا عامين ونص، اما هذا يخلي تونس عربيا المرتبة الأولى. قبل كنا احنا اكزيكو والمغرب، كان احنا 9-9 والمغرب، تولي احنا 10 والمغرب 9. ثالث افريقيين علاش؟ على خاطر قبلنا افريقيا دي سود جنوب افريقيا واثيوبيا اللي هو عندهم كل واحد 12 معلم. اما افريقيا دي سود من المعالم نتاعها عندها 4 ناتورال، ما تعرف جنوب افريقيا كبيرة برشا وفيها برشا معناها معالم اللي احنا نقوله مش معالم اثريه الا معالم كيفاش نقولوا الكلمه ناتوريل معناها كيما اشكل عندنا في تونس معناها فيها بقعه حلوه ياسر.
1: ايوه
2: دونك عندها على 12 معلم مرتب، عندها 4 معالم
1: طبيعيه والا بيئيه ولا
2: اي نعم. واثيوبيا عندها 10 معالم، عندها 12 معالم كيف منهم زوز معالم بيئيه
1: مش بعاد علينا يعني.
2: مش بعد علينا احنا تونس اللي عندنا 10 معالم، اما فيهم معلم برك بيئي واللي هو بحيره
1: اشكل.
2: اي نعم اللي ترتبت عام 1980 على كل حال عندها برشا
1: عام 1902
2: 80
1: 80 خاطر بنت
2: نعم
1: 1980. والمواقع الاخرى كان نسميهم لنا معناها بخلاف قريه سيدي بوسعيد ومحميه اشكل، شنو عندنا مواقع اخرى باش خليونا احنا عندنا 10 مواقع؟ تو
2: احنا بدينا صح ان لا كونفونسيون تاع الباتريمون مونديال عام 76 1976 كنا من البلدان الاوائل العربيه اللي قامت بالتوقيع في الاتفاقية متاع التراث العالمي. وأول معلم معناها تم إدراجه هو قرطاج عام 79،
1: الموقع الأثري بقرطاج
2: نعم، ومدينة تونس
1: المدينة العتيقة.
2: نعم. ومن بعد عملنا إشكال عام 1980، من بعد كركوين عام 1985
1: وفما مقبرة بنية غادي.
2: نعم. من بعد مدينة سوسة العتيقة ومدينة القايوين عام 1988
1: باي المدينة العربية.
2: اي نعم. بعد دقة عام 1997
1: باي
2: بعد 10 سنوات. من 97 مشينا حتى 2023 باش ادخلنا جزيرة جربة ومن بعد 26 سنة قريت سيدي بوزعيد.
1: فوالا دونك معناها كان في الأثناء قدمنا أكثر، يمكن اليوم رانا الأولانيين إفريقيا وعربيا وبعاد عليهم برشا، خاطر تبارك الله قلت 176 موقع. بكي نسألك معناها سي طارق، كي نسألك نقولك توا بعد قرية سيدي بوسعيد اللي هي الأخرى تزادت للقائمة، كمان تاخذ وقت شوية بين عام عامين ثلاثة سنين، شنو يجي لبالك من المواقع ال 176؟ شنو أول حاجة تجي في بالك عندها أولوية باش تدخل في القائمة هذه؟
2: والله احنا ديما العمل في المعهد الوطني التراث هو عمل متواصل، خاطر احنا لما نعديو معناها معلم ولا قرية ولا معمار على لائحة التراث العالمي ديما عندنا معناها دي دوسي أونكور، طبعا عندنا دوسي معناها عندنا دوسي قاعد يخدم بكدا، هما لي زاكوديكم تاع زغوان، هذوكم لي زاكوديكم نسمى لطومبل ديزو تاع زغوان. بدينا في البريباراسيون دو لا ليست، نخدموا في دوسي سانتيفيك.
1: مش تحكي على حنية، مش تحكي على حنية،
2: لحنية لحنية الفرخين
1: اي اي في موجودين في برشا
2: حنية زغوان
1: باردو
2: وزغوان نخبر حنية نتاع زغوان اللي يوصلوا لطومبل ديزو، هذوكم اللي عندهم افراد علمي معناها فيهم حاجة كيما نقولوا اكسبسيونيل، حتى تعرف الترتيب يزمك توري بالملف العلمي اللي باش تعمله اللي المعلم هذاك عنده حاجة اكسبسيونيل، خاطر معناها يزمك توري للمجتمع العالمي والسونتر دي باتريمون مونديال اللي فما حاجة معناها استثنائية. وهذا قاعد يتمرن توا ان شاء الله، ان شاء الله في مارس الجاي باش نقوموا بادراج الملف نتاعنا الجديد ونخدموا عليه ان شاء الله في عامين اخرين حتى اقل يقع نطر كلاسمون قدر الى
1: تري بيان. به السؤال يطرحوه بعض الناس يقول لك شنو يمنح الادراج ضمن قائمه اليونسكو، شنو يمنح للمعلم ولا للمكان ولا القريه حمايه دعم مادي، شنو يعطيه ان بلوس معناه بخلاف الفالوريزاسيون؟
2: هو لو بلوس هو اعتراف المجموعه الدوليه من العالم بان المعلم هذاك هو عالم معلم عالمي، كان معناها كان ناسيونال ولا انترناسيونال، معناها ثم الاباء ثم انتيكي كما احنا نقولوا، اعتراف المجموعه العالميه
1: السنتر بقيمه المعلم هذاك واللي هو استثنائي.
2: واللي هي مسؤوليه على البلاد اللي قدمت بالترتيب، معناها البلاد اللي قدمت بالترتيب زي ما هي بيدها لما يكون المعلم هذاك تخلف في اللائحة العالمية لازم تاخذ مسؤوليتها وتحافظ عليه وما تخليش يندثر وتخليه للجينيراسيون فوتور، معناها الناس اللي جاي بعد
1: بالضبط. اي ما معناتها يولي ما عندش الحق لا ديستركسيون، لازم تلعب دورها لحمايته، ولكن فما دعم مادي مثلا دعم من نوع اخر والا فقط لا فالوريزاسيون هي الفالور اجوتي؟
2: اي نعم، ما فماش دعم مادي، فما دعم تقني، فما دي زيكسبير يجيو من
1: مثلا
2: اي نعم هذوما اللي هما اللي هما يعطيوهم لي دوسي باش يجيو يرافقونا ويعطيونا معناها ملاحظات ويتابعوا الكلاسمون هذاك، وكان ثم معناها حتى اخلالات يقوموا بانذار، معناها احنا معناها مطلوبين كل عامين نعملوا ان رابور معناها تقرير حول الحاله الانشائيه للمعلم اللي تم ترتيبه.
1: أيوة. سؤال مهم في علاقة بهالترتيب هذية يخلينا معناها كما قلت أنت فما مسؤولية من ناحية، ولكن زيدا نجم نستثمر هالقائمة هذية واللي احنا الولا عربيا وثلاثين افريقيا في استغلال مواقع معناها ربما سياحيا، فما برشا بلدان اليوم يدخلوا برشا فلوس من المواقع هذية وبالفلوس هذيك يرموا يعملوا سياج يحطوا عساس يستثمروا معناها في موارد، خاطر نعرف احنا ديما مشكلتنا شح الموارد الانفستيسمون. اليوم هل فما يعني برنامج كامل او حمايه لهالمواقع هذية من جميع النواحي، معناها للسياج نجموا يعملوا باب دخول بتذاكر على الاقل للسياح، نجموا مثلا التوينسا يكون فما سوم رمزي، ولكن هذية معناها خممتوا فيه ما في تعاون مع وزاره السياحه مثلا او غيره؟
2: ديما ثم عمل مشترك مع وزارة السياحة وزارة التجهيز وزارة الفلاحة، حق احنا توا نقعدوا ونبرمجوا القدام، خاطر سيدي بوسعيد لما كلاسيناه احنا قبل من كلاسيو سيدي بوسعيد عملنا برشا جلسات تحت اشراف سيدة وزيرة الشؤون الثقافية بتشارك كل معناها المتدخلين، وهذه مسؤولية نتاع الدولة التونسية كما تعرف معناها، والسياحة الثقافية هي عندها مرجع كبير، انا نشوف توا في الليروسات نتاع الزيارات المواقع والمعالم اللي قاعده تزيد السنه زادت ما يقارب 25%،
1: والفلوس زادت ولا لا سي؟
2: اي نعم
1: اي نعم طارق، ندخلوا في فلوس اليوم؟ اسكو قاعدين ندخلوا في فلوس من المواقع هذه دومانير انها تصرف على روحها في ترميم في والا مازلنا بعد شوي؟
2: مازلنا بعد، اما ديما قاعدين نتحسنوا. الاشكال من الحاجه البالي تم تو دي جروب تورستيك يجيو سبيسيالمون، يجينا مطالب باش يجيو سبيسيالمون باش يعملوا زيارات للمواقع والمعالم الاثريه. ما يمشيش البحر بكل، معناها التوريزم في تونس تبدل
1: بالضبط، وهذه حاجه مهمه
2: وليس عندنا الناس تجي. اي عندها مهمه كبيره،
1: وفما مرافقين دي جيد معناها يكونوا على الذمه، ما نعرفش تابعينكم ولا تابع الوزاره يرافقوهم.
2: نعم ثم دي جيد تابعين، احنا تابعين وزاره الشؤون الثقافيه، تابعين المعهد الوطني التراثي ومحافظين على المواقع، تابعين وكاله حي التراث كيف، وهذا كله معناها عمل تشاركي، معناها حتى تو وزاره السياحه كما عندها معناها افواج كما تعرف الكوزير تو اللي يجيو
1: بالضبط
2: الثلاثاء والخميس قاعدين نعمل في زيارات في المواقع الأثرية في كارتاج ولا في بارد ولا في مدينة متاع تونس، وتحت إشراف المحافظين متاع المعهد الوطني للتراث ومتاع وكالة حي التراث، معناها تم تنسيق تم عمل
1: فقط اليوم كان دخلتوا معناها المستوى ويوليوا المواقع هذوما يدخلوا مداخيل اللي يساهموا في ترميمهم وميزانية لحمايتهم، ذول تكون فكرة طيبة اليوم حتى ما كي نسافروا في الخارج ساعات نرى ومعشنا في إيطاليا في إسبانيا مواقع متاعهم الأثرية في فرنسا وبرشا بلايس أخرين، معناها بإحكام تلقى سياج صغير حديد، تلقى الدخول فقط بالفلوس، وفما تريفة للأجانب تعريفة لوليد البلاد على خاطر أكيد باش تكون طريقة يدخلوا بها فلوس، فما حتى أونليني تقص باش تدخل تزور معلم أثري، إذا كل نصور ينجم يساهم في القائمة هذه تطويل أكثر، إن شاء الله تولي فيها أكثر من 10 سي طارق، ومشكورين اللي قاعدين تقوموا بالدوسية هذوما تحضروا فيهم للإدراج أكثر مواقع ومعالم في القائمة، إن شاء الله مرة جاية تدخل معنا وتقولنا راهو سي الحنية متاع زروين ولي طومب ديزو دخلوا زيدة في القائمة هذية. نشكرك برشا يا ستار.
2: تفضل تفضل. احنا وصلنا لعشرة مواقع معنا على التراث العالمي في مواقع أثرية والإثنوغرافي كيف عنا عشرة.
1: وفي شنو؟ شنو ستار سامحني ما سمعتك.
2: معنا زيدة المجال الإثنوغرافي.
1: اي.
2: اي اللي فيه زيدة عشرة حاجات مرتبة في التراث العالمي.
1: ما نقصدوا به معنا أكلات نقصدوا به.
2: نعم.
1: عشرة وهذا خلينا تقريب فانا عندك ترتيب ولا مازلنا نلمه في القائمة؟
2: لا القائمة موجودة حاضرة من المعارف اللي عملناهم الكل من 2018.
1: ما نعرفش نذكر فما الهريسة
2: ثم نعطيك جس معلومة عن المعارف والمهارات المرتبطة بفخر سجنين. أول حاجة عملناها
1: أي سيفغي فخر سجنين
2: من بعد السيد بالشرفية في جزيرة قلقنة في 2020 عندنا الهريسة المهارات والمعارف الممارسة الغذائية والاجتماعية في 2022 فنون العرض لدى تويف غبونتن في 2025
1: باهي برشا.
2: هذوما عناصر وطنيه ما تعرف انت كي تعمل ملف لازم تعملوا باشتراك مع دول عربيه ولا وحدك
1: ولا وحدك.
2: هذوما الاربعه عناصر وطنيه والاخرين عملناهم باشتراك مع الدول العربيه اللي هما الخط العربي
1: اي
2: والنخله
1: اي
2: والنقص على المعادن والحناء
1: ايوه
2: والكحل العربي
1: والكسكسي وينو خذيوا هذول فكولنا
2: قريب ان شاء الله 2026 قاعدين نخدموا على عنصر العود العربي أيوة. العود معناها الواحد وعنصر الصحفية ان شاء الله
1: ان شاء الله باهي سي طارق
2: والجبه اللي دخلت عليها برشا نقدموا نحضروا في الدوسي
1: ايوه
2: ان شاء الله عنزه باش نصوبوا على الجبه
1: ان شاء الله الجبه التونسيه والشاشيه التونسيه يعيشك يا سي طارق
2: ان شاء الله
1: يفضلك جي موعد الاخبار من حمزي نحكي معك اكثر الحقيقه خاطر ماذا بينا نعرفوا اكثر الخدمه قاعده تتخدم على حاجات نتاعنا التونسيه تتم ادراجها في قائمه التراث العالمي لليونسكو. مشكور سي طارق بكوش مدير عام المعهد الوطني للتراث. باش نخلي الميكرو لزميلي سيف الدين المهري موعد اخبار العشر على موزايك اف ام، راجعين الساعه الجايه باش نواصلوا معكم ال11 مازالت اخبار مداخلات ضيوف وفقرات اخرى ال11 في احلى صباح.
0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
4: يقول لك اعطيني وين كاملين. اكثر اخبار
5: مصادر مطلع لي مزيك
4: اكثر تحاليل
6: انت تقول نسبه التضخم تراجعت اي ولا اسعار
7: لازم توجه لهم الخدمات الصحيه كواجب من واجبات الدوله
4: اكثر حكايات
8: قال لي لا باس يمكنك اقتراض بعض الاموال
9: ذاك السنايدر تعب اكثر منه
8: مع العلم ان مرتبي قد انتهى منذ اسبوع
4: حتى استهتار بالنظافه فوق الخيال
10: سيريو كيما
4: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك FM.

0: تبيعات تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تيوني سيتي، أجيل، ليلا وموزايك اف ام.
1: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 9 اوت كروستي دو بوم دو تير لو ساشي دو 75 غرام دو لا مارك نيميرو 1 بدينار و 890 ملي.
2: راديو ميك اف ام تونس الاخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع في بلاغ أن يكون الوضع الجوي بداية من ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلومترا في الساعة. وحدات الحماية المدنية تقوم بأكثر من 164 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشرته وزارة الداخلية على موقعها الرسمية. ولي المنستير عيسى موسى يدعو إلى مزيد أحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين والعمل على رفع حصة الولاية من المياه مع تكثيف التدخلات الفنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحلحلة الإشكاليات المطروحة والحد من اضطرابات التزويد وضمان استمراريته. جاء ذلك خلال إشرافه أمس على جلسة عمل حول النقص والاضطرابات المسجلة في التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية المنستير. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرفي تشرف أمس على جلسة عمل خصصت لاستعراض الوضعيات العقارية والقانونية للكنائس والمعابد بمختلف ولايات الجمهورية إلى جانب تقييم وضعية البنية التحتية لهذه المعالم. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية فقد تم خلال الجلسة تطرق إلى وضعية البنية التحتية لهذه المعالم ومدى حاجتها للتدخل من خلال برامج صيانة الدورية أو الترميم، مع التأكيد على ضرورة إعداد أولويات للتدخل وفق خصوصية كل موقع بما يحافظ على قيمته التاريخية والمعمارية مع الحرص على احترام الضوابط الفنية المعتمدة في صيانة المعالم التاريخية. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز قد يفتح اليوم الأربعاء أو غد الخميس. وكان ترامب قال في وقت سابق فجر اليوم إن واشنطن تجري محادثات وصفها بالجيدة للغاية مع إيران، والتي أكد أنها تريد التوصل للاتفاق ولا ترغب في التعرض للضربات الأمريكية، معربا عن أمله أن لا يوجه لإيران ضربة قوية. أكثر من 800 ألف لبناني نزحوا على وقع العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان يعودون إلى مناطقهم وفق ما أعلنت الأمم المتحدة. ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يقول في تقرير إن ما يزيد عن 821 ألف شخص بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية حتى 30 من جويليا الماضي، بينما لا يزال أكثر من 360 ألف شخص نازحين. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف 3 سفن في البحر الأسود كانت تحمل شحنات عسكرية أوكرانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة.

Thank you.

والغنوة الحلوة ملايين.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح مو مارشي.
1: مرحبا بكم العشرة و14 دقيقة بوا مارشي كالعادة لقيت هذية في أحلى سباحة لموزيكا فيم بورصة الأسعار الخضر الغلة اللحوم الأسماك وغيرها. اليوم باش نمشيو ديريكسيون ولاية بيجا مع مراسلنا إيهاب النفزي عمل بنا جولة على مكان وتنجموا بالفيديو تشوفوا معنا زادة كيف كيف التصاور والأسعار على الباج بتاعنا فيسبوك. إيهاب مرحبا بك تحية ليك.
2: صباح الخير ليندا، صباح الفل المستمعين الكل وطبعا مستمعي راديو موزايكا فام ومتابعينا على الفيسبوك وعلى سيت ويب. الور اليوم السخانه خف برشا من اللي تعدات يا ليندا، اما الرطوبه مرتفعه نسبيا وهذا ما منعناش باش نعملوا دوره في اسواق بيجا. وين لقينا الطماطم من 500 مليم للدينار، الفلفل من 1600 لثلاثة دينارات، البصل من دينار ل 1400، البطاطا من 2 دينارات ل 2400، سناريا 2800، قنويه ثلاث انواع 500 الخشينه، دينار المتوسطه و 1800 جويده، وطبعا نحكيوا على 100 جرام.
1: عطينا باش نقول لك يا ايهاب جيب لنا منها
2: واضح. باذنجان دينار، كرنب دينار، بتراب 2 دينارات، القرع الأحمر 1300 كيلو، والأخضر 1400، والدقمرة 2 دينارات، البرود 3500 الحزمة، والخضر الورقية 500 مليم الحزمة المحترمة، كرافس معدن وسلق، والسبناخ بالميزان الكيلو ب 4 دينارات. هذا بالنسبة للخضر. نمشي للغيرات، البطيخ 3 أنواع، الأناناس 1300 كيلو، المعزول 1200 كيلو، واللبناني 1800 كيلو، الدلاع 700، الخوخ 4 دينارات، التفاح من 2 دينارات ل 6500، العوينه 5 دينارات، العنب من 5 دينارات لل 10، والكرموز 6 دينارات. اللحوم نبدا بالبيضاء ولا بالحمراء؟
1: برا نبدا بالحمراء باش ما بعدي كانت فرهد مع البيضاء.
2: عجل الهبره 45 دينار، كتله عجل 42 دينار، جمانه 38 دينار، صدر عجل 35 دينار، العلوش هبط من 65 هبط ل 55 يا لنت.
1: اي باهي.
2: الكبده غنمي مازال طالعه 65 دينار، والكبده بقري 45 دينار، المرقاز 35 دينار، والكرشه بقري 7 دينارات برك. البيضاء الدجاج الكيلو ما بين 8600 حتى 9800، الكويس دجاج 8990، الكويس داند 12500، سكالوب 21 دينار، كبدة دجاج ولا داند 15 دينار. تقريبا الجمعة التالي الأسواق هذه كل تقريبا ناقصة، فما اللي ناقص 3000، فما اللي معناها زادت
1: شوية خاطر تفقد شوية هو
2: فاكتيفمون.
1: دونك هذا ما يفسر يمكن العودة هذه متاع ارتفاع شوية في الأسعار.
2: نمشي للأسماك نكملوا كالعادة. البوغة 9800، الشوفريت 18800، وفما 26800، وفما 33 دينار و800. القاروس مربي بطبيعة 27800، الكلامار 38800، التريليا فما نوعين 22800 و 39800، اللاج 23800، اللمبوكا 21800، المناني 42 دينار و 800 كيلو، المرجان 14800، الحلوف 22800، السول 16800، سبارس 3800، الراسكاس 16800، شلبة 14800، سردينة 5800، والدوراد مربي 22 دينار و 800. هذه جولتنا يا لنتا،
1: هذه الجولة متاعنا لليوم. مشكور جدا يعطيك الصحة إيهاب على الجولة اللي قمنا بها معاك بالصوت والصورة، على خاطر تبعنا معاك زيدا على الفيديو الدورة في المارشي في بيجا والأسعار الكل. نشكرك إيهاب نفزي مراسلنا في بيجا، وأكيد كل يوم لقيت هذا في بوان مارشي نمشيو لبلاصة جديدة ولاية جديدة نعملوا طل على أسعار الخضرة الغلاء اللحوم عموما. هذه كان لو بوان مارشي.
0: مو مارشي ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: موصل معكم في احلى سباح العشرة و19 دقيقة. شوي اخر باش نحكيو على موضوع يهم المواطن مباشرة، كسوسوا البنزرتية كما يقولوا هما، والا خاطر احنا نقولوا البنزرتية وفي بنزرت تقولوا البنزرتية. تحية كبيرة برشا لاهالي بنزرت الكل، وكذلك حتى صيف اللي باش يمشيو البنزرت. نحكيو على جمعية بنزرت البحرية اللي تحكي على بحر سيدي سالم في بنزرت، وتحكي على تحذير صحي وانه التحاليل الميكروبيولوجية لمياه السباحة تقول أنه السباحة غادي كتنجم تكون فيها خطر على المستفيد. خلينا نرجع بعد شوية على الكلام هذية اللي تقال من طرف جمعية وزارة البحرية موجودة على صفحة متاحهم على الفيسبوك، ولكن زيدا مع مراسلنا في بنزارة مراد الدليجي مش نعرفوا هل أنه فما ناس قاعدة تعوم، فما قبيل على البحر غادي وإلا لي، خاطر أبارامون لو بويكور كيما نقولوا الكلام قاعد يتقال على الموضوع هذية، وفما ناس ولاد ما تحبش تمشي تعوم في بحر سيدي سالم في بنزرت. هذا كل نرجع عليه بعد لحظات.
0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وينما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبارتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات. الأول مرة في تونس The Comedy Night présente Le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قاوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, Le Café Délire باش يلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. ما تفلتوش الفرصة ou réservez vos tickets à la tescarty.tn ou l'application IG. بمساهمة تونسي تيليكوم، LBM، ميزون سنتر، UBCI، أوبل، وموزايك FM.
3: ابدأ سباحك.

0: سباحك بأحلى سباح.
1: العشرة واربع وعشرين دقيقة في أحلى سباح، مرحبا بكم معنا من جديد، مواصلين صبحيتنا حتى للأحداش، ودي ما احنا في متابعة للأخبار الأكتواليتي وخاصة لبروكسيميتي مع المواطن، الحاجة اللي تهمه والحاجة اللي تفيده واللي تخليه سورتو يكون على علم وبينة من كل المعطيات، خاصة وقت اللي نحكيه على سلامته وصحته. هوني باش نرجع على خبر كانت نشرته جمعية بنزرت البحرية تحكي فيه على تحذير صحي بعد القيام بتحاليل ميكروبيولوجية لمياه السباحة في شط سيدي سالم في بنزرت، وتعاود تذكر وتهبط التحذير مرة أخرى. هو كان من تقريب 12-15 جويلية وين أعلنوا على التحذير هذية، ولكن في نفس الوقت يقولوا علاش ما تمش حظر السباحة في الشاطئ هذية. نحكيه على المنطقة السياحية سيدي سالم، شاطئ بحذا إقامة عين مريم، ويقولوا أنه الوضعية فيها سكب مباشر لمياه مستعملة، مياه صرف صحي، رغم اللي فما إقبال كبير من المصطفين خاصة في ذروة الموسم الصيفي. احنا باش نحاولوا نلخص لكم غابيدمون شنو اللي جاي في معناها كل ما ذكروه الجمعية، جمعية بنزرت البحرية، وبعد ناخذ مراسلنا في بنزرت مرد ليجي خلي يحكي لنا معناها على عين المكان، هل انه بالحق الناس قاعدة تعوم فيه، هل انه فما إقبال، وإلا فما ناس ما عادش تمشي الغادي، خاصة يكون أهلي بنزرت يبدأوا في بالهم، ولكن هل الصيفة واللي يجيوا من ولايات أخرى ينجم يكونوا مثلا في بالهمش، ولا مازال فما إقبال على الشط هذي. على كل حال اللي تقولوا الجمعية أنه تم أخذ عينات في 15 جويلية باش يقيموا الجودة الميكروبيولوجية المياه السباحة في بحر سيدي سالم شاطئ عين مريم، والجمعية قامت بإنجاز تحاليل اللي هي تشمل ثلاثة مؤشرات رئيسية. التلوث يكون يفهموه هما إذا كان فما ثلاثة أنواع من بكتيريا. يقولوا أنه البكتيريا الأولانية البكتيريا القولونية ماهيش موجودة بتركيز عالي، دونك ماهيش مخطرة برشا، ولكن فما دو بكتيري أخرين ينجم يكونوا مخطرين كيما سالمونيلا اللي يقول موجودة في التحاليل هذية وتسبب برشا إشكاليات. التلوث هذية مخاطر على السباحين، فما كائنات دقيقة تعمل التهابات معدة وأمعاء، جاسترونتيريت نجم تعمل إسهال، التهابات في الجلد، التهابات في الأذن، التهابات عيون ومجاري تنفسية. ويقول التحليل ورى أنه المياه هذه غير صالحة للسباحة ولازم حظرها على العموم، وإلا على الأقل تقليص النطاق والمحيط اللي قريب من البلاصة هذيك اللي هي بحذا عين مريم. يقول أنه السلطات العمومية لازم تاخذ التدابير اللازمة، بتقوم بتحاليل زادة كيف كيف دورية للمنطقة، وحظر السباحة إلى حين حصول على نتائج تحاليل إيجابية ومطابقة للمواصفات. لازم تطهير مياه صرف من المصدر ومراقبة المصبات إلى آخره، وتنسب هالمعلومات هذوم الكل والتحاليل اللابوغاتوار اللي تقدموا له بالشكر واللي قام بالتحاليل هذية، لامبيسيرت إذا كان أنا نطقت صحيح، مع بروفيسور نيلة السعيدي ودكتورة نسيبة الشقرون. الحقيقة احنا قال اللي هما قاموا بالليزاناليز ميكروبيولوجيك هذوما، حاولنا نتصلوا بالجمعية أو بالدكاترة اللي دخلوا معنا ما تمكنناش، بون تفهمنا معهم، ولكن بعد ما نعرفش شنو اللي صار. على كل حال احنا اللي يهمنا في الموضوع هذي الكل هو الناس اللي باش تاخذ حذرها. تبارك الله بنزرت شطوطها ياسر مزيانة، بحورات ياسر محليها، فما برشا بلايص نجموا نعوموا فيها، فإذا كان فما بحر فيه إشكال نجمو نقدمو ونشوفو ربما أكثر تحاليل، والسلطات المعنية يمكن تتجه على عين مكان وتاخذ هي القرار يتراه صالح، ولو أنه الدور الجمعيات ينثمنو على خاطر هذا هو الدور، جمعية بيئية أنها زادة كيف كيف تقوم بدورها الرقابي، والدور زادة كيف كيف يكون فيه إفادة للجميع. مراسلنا مراد ليجي في بنزرت ناخذه معنا في مداخلة باش نقدمو أكثر الموضوع. مراد مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك ليندا، مرحبا كل مستمعين راديو موزايكا فام.
1: يفضلك يا مراد، تحية كبيرة ليك. بنزرت مزيانة، شطوطها محليها، تبارك الله، معناها عندكم غادي برشا برشا برشا بلايص محليهم، دونك ولكن هالشط هذايا شط سيدي سالم شنو حكايته؟
2: تقبل كل شيء ليندا، انا قبيلي كنت معهم في سيدي سالم، كل يوم الصباح نعمل غطا نتاعي في سيدي سالم.
1: اي بعيد على عين مريم ولا في نفس
2: بعيد المزل. بعيد على عين مريم، خاطر هي خلينا نوضحوا العباد، شط سيدي سالم برك الله يعني يمتد اكثر من 2 كيلومتر
1: كبير،
2: واحد من اروع معناتها الشواطئ اللي مازال فيها الرمل ومازال فيها البحر، وقريب من البلاد وفي برشا باركينغات وتجي العباد تعوم وما فما حتى اشكال. الاشكال الوحيد هو في نقطة هذه وين فما الدلوات صرف مياه الأمطار على مستوى يعني منطقة مع إقامة عين مريم قبل الباركينج بالضبط. هذه الجمعية هذه رئيس الجمعية كان مشي يعوبه والعائلة متاعه في المكان هذية لاحظ معتها بالعين المجردة اللي فما معتها تسرب متاع مياه اللون متاعها أسود يعني في المنطقة هكية. ولا إيش عملت الجمعية هذه هز عينة من الماء في المنطقة هكية بالضبط اللي قبل الباركينج بالضبط وقام بالتحاليل متاعه وعطت التحاليل اللي أنت كنت تحكي فيها سبيلي. أنا تنقلت البارحة على عين المكان بعد ما خرجت الخبر الخبر هو طول الحكاية عندها أكثر من جمعتين تقريبا
1: بالضبط.
2: لكن خرجت على الريزو سوسيو عطات معتها تأثير كبير العباد تخاف على صحتها
1: أكيد.
2: صحيح البارح العباد ما فماش برشا عباد تعوم في البلاصة هكية وإحنا موزايك عنا فيديو ومشي تصورت أنا الغادي الناس يعني خافت وديجا في البلاصة هي بالضبط الغادي فما بلاكة حطتها البلدية يمنع السباحة في هذا المكان.
1: واضح معناها البلدية واعية بال
2: واعية بالشيء هذا وحاطين البلاكة متاعهم بقينا تجي العباد تعوم ما فماش تسرب كبير برشا لكن موجود التسرب متاع مياه الأسنة والمياه المستعملة اللي هي خارجة من الدلوات نتاع نورمالمون قنوات صرف مياه الأمطار واللي هذه معناتها مشروع عملته الدي هاشو معناتها الغادي ومفروض ما عندوش علاقة حتى بالناس بين الأخرين يعني مفروض القنوات هذه ما تخرج كان مياه الأمطار اللي تهبط في الأرض
1: يعني ماهيش مياه صرف صح
2: مين جات تو مياه صرف غادي أنا البارحة الفيديو اللي عملناه دخلت في وسط الدلو الدلو خاطر دخل عبد الغادي
1: هما
2: ثلاثة دلوات واحد الاولاني اليمين معناتها الشايح كومبليتمون كله رمل والثاني والثالث هما اللي فيهم معناتها مياه خارجه من غادي مياه صحيح نتا اوديا تمشي معناتها بشويه خاطر فماش امطار طويله لكن معاها خارجه مياه تصرف صح ماهيش كميه كبيره انما تقلت ما تعامله معناتها كيما البركه صغيره قدام الدلوات هذوما
1: ومنين جايه
2: جاي نورمال ما جاي نجم تكون معناتها حسب التقدير معناتها اللي سألناهم من ربط عشوائي ربما بالدلوات هذوما بالقنوات هذيا ونجم يكون في مستوى من المستويات في حي من الأحياء في بلاصة معناتها نتاع بناء فوضى ويتعدى منها الواد هذيا تكون فما ديار ولا محلات رابطين بالدلو هذيا وديجا هو ما يهبط الماء كان العشية علاش طلع بيت تدوش وكل شيء ويكثر الماء بشابط من غادي وقتها يتسرب مع ماهيش بالكمية الكبيرة اللي خوفت الناس راه يعني خلي نقولوا أنا
1: هي ربما مش مربوطة بالكميات مراد مربوطة بنتيجة التحاليل
2: التحاليل راه في التحاليل اللي حكيت أنا مع رئيس الجمعية حكيت معاه ويقول اللي راه التحاليل خذاها معناتها 100 مليلتر معناتها من البلاصة من الماء الماء الراكد في الرمل وقدامه هو بالضبط يعني المساحة يمكن 50 متر مربع وبعدها هي ما تمشي التصريف متاع المياه صرف الصحي موجود لكن مش موجود بالكمية الكبيرة موجود في منطقة معينة هي وين ريزيدونس عين مريم على اليسار متاعها ليش قدام الريزيدونس الغادي غادي صيف بعد هو كيف كيف انتهابت حتى سيدي سالم لوطة يعني حتى البنغالو بلاصة معتها مزينة ونظيفة يعني الحكاية يكون قدام الباركينج الغادي إن شاء الله معتها يقع كشف المستوى اللي فيه الربطة ذي وأكثر حاجة نجم العول عليها في شيء من هذه ليندا اللي هي وعي المواطن
1: انه ما يمشيش عم غادي ولكن هل انه
2: المخاطر ما كانش على المواطن ما يمشيش عم غادي وعي المواطن اللي قاعد يربط ربما يعني
1: عشوائيا
2: القنوات هذه عشوائيه
1: اي المواطن باش نعملوا على وعي المواطن هذه الجمله نلغيوها مراد خاطر لازم معناها تطبيق القانون ردع ورقابه خاطر المواطن ما لا غالب مش واعي مش الناس الكل واعي
2: ما تنجمش تطبق القانون انت قالك مثلا واد متعدي معناتها في الحومه ولا
1: يتبعوا يرجعوا معناها ولكن السؤال المطروح هو يبش يقعد في المحلول لمحل ان شاء الله نهار نلقاو له اجابه على خاطر حابين ناخذوا معناها معنا جهه رسميه
2: ما نعطيك انا اكزومبل اخر نعطيك اكزومبل اخر مثلا في وسط المدينه مش في وزاره برك في برشا مدن تلقى تحت المادات تحت معناتها التروتوار بالضبط تلقى عندي قنوات تصرف مياه الامطار
1: اي
2: وتلقى رستورانات تلقى كثير يعني محلات أكلات خفيفة ورستورانات تلقى العشية بعد ما يكمل ينظف طفتي هبطك الزيت والوسخة متاعه غادي هذه معناتها تصرف يعني مواطني عشوائي ما هو
1: شوية يعني لازم شوية يعني رقابة دورة واحد يعمل دورة يتفقدهم هذوما ولكن سؤال ما تروح اللي ساير على نطاق عين مريم شي قلت في بلاصة محصورة من شط السليب
2: فما بيت طويل شوية لكن ما عادش في المفهوم.
1: استنى السؤال مراد، السؤال انت قلت معناها محصورة في جهة عين مريم من شط السلام، ولكن هو يمتد على زوز كيلومتر. السؤال هل شوية هذاك ينجم يأثر على بقية المنطقة من سيدي سالم، وإلا تقعد محصورة؟
2: هذا الدلو هذا انتصرف من الأمطار، يعني تقريبا يشق شطر بنزر، وما فماش معناتها مياه كبيرة تجري في وسطه باش نجم تكون كمية كبيرة وطابت في البحر. يعني أبي لازم تثبت باش راه معناتها فما شوية كوريندي تاع ماء قاعد يهبط شوية، وعلى الفيديو تاع موزايك يعني نجم يثبت شيء هذا. ما نخوفوش العباد، والعباد نجم معناتها تبعد على البلاصة هكايا وتعوم على روحها. وتقرير ورا اللي فما برشا بكتيريا تموت في ماء البحر، يعني في
1: ماء البحر. فما نوع من بكتيريا بالملح تموت.
2: والأوساخ هذه موجودة، موجودة الغالي، موجودة في الفيوبور، موجودة معنا في برشة بلايس أخرين، مش حتى في بنزرت بركة في برشة، مادام فما سلوك غير واعي من المواطن باش نلقاو الشيء هذا.
1: أكيد دونك الناس لازمها تكون واعية أكثر.
2: يعني ديوان تطهير في بنزرت أكد اللي هو ما عندوش علاقة يعني في المنشأة هذه، لكن إدارة التطهير أكدت أنها جاهزة للتدخل معناتها لإصلاح الوضع الغادي، وكان طلبت هي معناتها ايات تتعزز بها المسؤوليات نتاعها، وقال يعطيني معناتها المسؤول اللي كلمته انا قال لي ساعتين كذا سويا من زمان كانت توفر لي الاليه نجم قال نوقف المشكل هذا بالوقت.
1: فوالا هذا هو المطلوب، يعطيك الصحه مراد، هذا هو المطلوب انه التدخل في اطار ربما كما قلت انت حاجات عشوائيه يقوموا بها بعض المواطنين. المهم في الاخر اللي باش يمشي يعوم ما يعرفش الحكايه هذوما والباك جراوند هذا كله، وشكون اللي قاعد يخرج، وكيفاش معناها الصرف يكون عشوائي من غيره، ولكن وجب التدخل باش نوقفوا الحكايه هذه، نحافظوا على شطوطنا على بحوراتنا، وبحورات بنزرت ياسر مزيانه. موافقك مراد، احنا فقط الحكايه صحيح محصوره في بلاصه صغيره من شط السلام عين مريم، مش ما نهولوش الامور، ولكن زاده مهم نحذروا الناس، فمع بيد ما هيش من بنزرت تمشي تعوم ما تعرفش ربما المعلومه هذه. مشكور جدا مراد دليجي، يعطيك الصحه، مراسلنا في ولايه بنزرت، على المداخله، على التوضيح، على المعطيات هذوما الكل اللي قدمته لنا. والناس اللي حبوا ياخذوا فكره على معني كنت نحكي فيه، ترجعوا للصفحه نتاع جمعيه بنزرت البحريه وتلقاو كل المعطيات في علاقه بالتحاليل، ولي دو بروفيسور والدكتوره اللي قاموا بالتحاليل هذوما في لابوراتوار باش رجو بطبيعة هذا يخص منطقة عين مريم من شط السلام. شكرا مرة أخرى المراسلة مراد دليجي من بنزرت. احنا باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نواصلوا معكم في أحلى سباحة.
0: ابدأ سباحك.

0: بدك سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: نهاركم زين العشرة واربع واربعين دقيقة في أحلى سباح مسة بدأت صبحيتنا متواصلة معكم للحديش. ويقول القايل توا كي نحكيه مثلا على سلاحف البحرية والانقراض متاعهم وواجب حمايتهم وغيره, أنا شنوك باش يمسني مباشرة, يمسك مباشرة, يمس الناس الكل, كل ما هو موجود في الطبيعة تخلق باش يعمل إكيليبغ للإيكوسيستيم الكل, وكل حاجة مربوطة بحاجة أخرى. اليوم نعرفوا البلاستيك قد ديش وتلوث في البحار أثر على الموضوع هذا بالنسبة في علاقة بالسلاحف البحرية وغيرها, ولكن اليوم باش نحكيه على موضوع مهم برشا. من مكلف برنامج البحري في صندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يقول احنا حاليا في فترة حرجة لصغار السلاحف البحرية, وكان عرضتكم سلحفات بحرية حية ولا ميتة في العش متاحة ما تمسوش العش, وخاصة صغار السلاحف البحرية والعظم كي تلقاوها خاطر موجودين. ورينا برشا دي فيديو داروا شويه هكا على معناها لي ريزو سوسيو, العبيد ساعات بمحبه بار كيوريوزيتي يحبوا يشوفوا يحبوا يطلعوا, ولكن فما بروسيدور كامله واجب اتباعها وحاجات نحذروا منها. اليوم الناشطين في الاطار هذيا اتنفهموا هذا كل بعد شويه, وشنو الحاجه اللي لازمكم تعملوها كي تلقاو عش نتاع سلاحف بحريه في شط من شطوتنا ولا بحوراتنا. اسويف هذيا بعد فاصل صغير.
2: السرعة ما هيش رقم على التابلو, انت تجري وناسي عائلتك تستنى فيك. في لحظة مصيرك يتبدل, ينجم كل شيء يوفى. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أيقونة الموسيقى العربية, مطربة الجيل, الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشعبية.

0: الخميس 6 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
2: العشرة 47 دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم معنا من جديد. نحكي واليوم على موضوع كما قلت قبيلة برشا الناس يقول لك أنا ما ميمسنيش مباشرة، كيفاش تحبون يكونوا واعي بعض الحاجات، ولكن مهم برشا كي نحكيوا على إيكو سيستيم كامل، على حاجة تمس الناس الكل بطريقة مباشرة غير مباشرة، وقت اللي لازمنا حماية بعض الزيسبيس راهو عندهم دورهم في الطبيعة، راهو تخلقوا باش يخلقوا توازن إكيليبر بحري. مثلا كي نحكيوا على السلاحف البحرية، مكلف برنامج البحري في الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا مهدي عيسي يقول احنا تو في فترة حرجة لصغار السلاحف البحرية ولازم نردو بالنا، وهو الخطوات اللي لازمكم تتبعوها كان صادفتوا صغير سلحفات حي أو ميت ما تمسوش العش خاصة. تو نفهموا معاه بالضبط شنو مع الخطوات هذوما وعلاش مهم الحفاظ على العش متاع السلحفات وصغار السلحفات. مرحبا سي مهدي، تحية ليك.
3: مرحبا، صباح النور ليندا، ونرحبوا بكافه مستمعين وسماعات مزيكا فن.
2: اي فضلك يا سيدي، شكرا ليك. قبل ما نفهموا الاهميه الحمايه نتاع العشوش هذيا، سي مهدي كنت نجم رابيدمون هكايا تفسر لنا علاش اليوم اي اسبيس مهمه وجودها وعندها دورها تقوم به باش تخلق توازن معين في اي معناها مكان طبيعي نحكيوا عليه. اليوم نحكيوا على البحر مثلا، السلحفات البحريه شنو هو الدور متاحة وعليش واجب حمايتها، وخاصة وانه التلوث ضرها برشا هذول السنوات الاخرى.
3: هما نحن كيف نحكيه على الأصناف البحرية ولا نحكيه على منظومة بيئية، ديما نحكيه على الكلمة السر ولا الكلمة المفتاح اللي هي التوازن، الإكليبر اللي لازم يكون موجود حتى يكون السلسلة الغذائية كلها متوازنة، وأي حلل يصير راهو عنده أمباكت. يعني صحيح أنا طوى نحكيه على السلاحف البحرية لأنهم من الأصناف اللي متوازدة، واللي سنوات الأخيرة ثم عدة حملات توعوية من طرف جميع المتداخلين، أي كان من البحث العلمي أو من سلطة الإشراف أو حتى من الجمعيات المتواجدة، الجمعيات البيئية المتواجدة في تونس، ومعناها وتم التركيز على السلاحف البحرية وحتى مع البحارة بينهم. أي. اللي فما درجة وعي صحيح اللي ديما نقولوا وعي بين ظفرين، ولكن ثم درجة وعي من طرف البحارة، ولينا نشوفوا ان البحارة كيف تتشد السلحفاة البحرية يعاود يرجعها. قبل كنا نحكيه على معنا مدة التالي 10 سنين 5 سنين التالي كنا نشوفوهم قاعدين يتباعوا في بعض الأسواق،
2: صحيح،
3: في قرقنا وفي مكان أخرى. طوى الشيء هذي ما عاش موجود، معنا هذي مجهود من طرف الجميع، وهذا كيف معنا المؤسسات العالمية قامت بدورها وقامت بوجبها حتى أن هالمعلومة تكون موجودة عند الناس كل. نحن في تونس نحكيه على سلاحف بحرية، نحن عندنا 3 أنواع عن سلاحف بحرية موجودة، اللي هي ضخمة الرأس، السلحفاة الخضراء، وجلدية الظهر. ما لاش باش ندخلوا في التفاصيل كيفاش نطلعوهم كيفاش نفرقوا بيناتهم. اللي موجودة عندنا الشائعة اللي أكثر موجودة في تونس هي السلحفاة ضخمة الرأس، وهذه تعشش بانتظام على الشواطئ التونسية. التوزع الجغرافي متاعها مقبل كنقول قبل هو نحكي على 20 سنة تالي. التوزع الجغرافي متاحة مقبل كان موجود في جنوب المتوسط، اليونان، قبرص، تركيا، شوية من السواحل الليبية، وفي تونس خاصة جزيرة قوريا أو محمية قوريا. ومحمية قوريا ديما نقولها بالمعقفين لأنه قانون المحميات مازال ما صدرش في تونس. جزر قوريا هي المكان التعشيش المكان اللي معناها نعرفوه، واللي جمعية أزرقنا الكبير خدمت في المنطقة هذيك وقامت هذا كيف بالدور متاحة. ولكن في السنوات الأخيرة وقت اللي ضافرت جميع الجهود ولينا نشوفوا عدة أماكن متاع تعشيش أخرى اللي خارج المنطقة المعروفة متاع
2: جزيرة قوريا،
3: اي ولينا نشوفهم في محميه راس الرمل في جربه، نشوفهم في شط لغضابنا في المهديه، ولينا نشوفهم حتى في نقاط في اخر الشمال نتاع تونس، ولينا نشوفهم في الكابلون في بنزرت، ولينا نشوفهم في باجه في شط الزبارع وفي شط المقاصد. يعني الباجه راهو فيها البحر، معناها العباد اللي يقولون لا باجه ماهيش ولايه ما فيها بحر، باجه فيها بحر وفيها شط الزبارع فيه تعشيش تاع السباحه البحريه.
2: وباش نفسروا سي مهدي عيسي هالظهور في العشوش في بلايص اخرين اوتر كو البلاصه الكلاسيكيه اللي هي جزيره قوريا؟
3: نعطيه الحاجه اللي الحاجه الايجابيه وبعدين نعطيه الريفير لميداد. الحاجه الايجابيه انه ثم حمله توعويه كبيره اللي صارت من طرف الجميع من غير ما نسميه، انه ولا ثم اهتمام بالسلاحف البحريه، وثم شبه تطبيق للقوانين التونسيه والمعاهدات الدوليه. لانه السلحفاة هذه قبل كانت معناها من ضمن الاصناف المهدده بالانقراض، ولكن التصنيف الاخير للاتحاد الدولي لصون الطبيعة تصنفتك أقل تهديد ليست كونسيرن، معناها أقل تهديد اللي هو ثم مبادرات التسبيلات مع البحارة ومع جميع المداخلين اللي ولات ثم حماية هذه معناها الفاز البوزيتيف. طوى لفاز كشي ولا الروبرت نميداي انه نحن توا هدايا دليل على انه البحر نتاعنا قاعد يمشي يسخن، لانه درجه الحراره قاعده تزيد على يعني التوزع الجغرافي نتاع السلاحف البحريه قاعده تمشي وتطلع في المتوسط من الجنوب الى الشمال. يعني قبل قلت لك 20 سنه التالي كانت في سوريا سمحني يونان وقبرص وتركيا، توا تمدت وزادت طلعت لشمال متوسط، وصلت نقاط ما كناش نشوفوها قبل.
2: واضح بيه سي مهدي، احنا للأسف الوقت مش يكفينا برشا، لكن مش نحاولوا معك انت نختموا ببعض النصائح اللي كانت هبطتها حتى جمعية تونسي بور لا سيونس بارتيسيباتيف اسوسياسيون، هذه جمعية اللي عاملة حتى معناها اون ابليكاسيون تبع في اللوكاليزاسيون متاع العشوش متاع صغار معناها السلحفات، تقول كي تلقاو العش ما تمسوهش وعملوا ليخت باش تقولوا لنا وين موجودين استغا. علاش شنو تنصح انت في كلمتين مازلت لنا دقيقه تقريبا، ما نمسوش العش ما نقربلوش، ساعات صغار ساعات بار كوريوزيتي، شنو المضر اللي تنجم تصير للصغار السلاحف وقتها؟
3: نحن فتره التعشيش من نص ماي حتى الاخر اوت، يعني هذوما الفترات اللي فيها تعشيش وفيها معنا من بعد نشوفوا كيفاش انهم السلاحف البحريه بدات تخرج. النصيحه اللي ديما نقولوها انهم ما تمسوش الحيوانات وسيبوهم معناها يتعاملوا مع الطبيعه نتاعهم مع البيئه نتاعهم. ثم الموبايل اب اللي عملها الصندوق العالمي للطبيعه اسمها نورث افريكا تورتل تراكر، لازم تصبوها على التليفونات نتاعكم وين تلقاو مكان نتاع تعشيش ولا تفقيس نتاع السلاحف البحريه، صوروا العش هذاك ولا صوروا السلاحف البحريه، ياخذ الكوردوني، الناس كل عندها تليفوناتها، الناس كل عندها الانترنت التليفونات، راهم المعلومات هذوما مهمه ماهوش لينا نحن، وانما مهمه للنستيام للمعهد العالي المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم البحار اللي هو يعمل في التقارير الوطنيه، اللي هو ينجم يعاون في رسم الاستراتيجيه الوطنيه من اجل المحافظه على
2: السلاحف البحرية. واضح جدا زي مهدي عيسي، حبينا نزيدوا معك أكثر بعض المعطيات والأسئلة، ولكن الحصة وصلت تقريبا لنهايتها. مشكور جدا، ولكن خذينا بعض التفاصيل ومعلومات ومهم برشا باش فهمنا هذه الكل. مكلف برنامج البحري بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا، دونك تلقاو عش متاع السلاحف صغار ما تمسوهمش العظم وإلا العش هذيك، سمعتوا المذرة تنجم تلحق، فما درجة تلوث ضوئي وإمكانية وخلف نفايات وتلوث، فمن نحافظوا على الاسبيس هذية. وهذا حضرت منه الاسوسياسيون تونسي بور لا سيونس بارتيسيباتيف، تونسي معناها TUN كما تونيزي، وسي كما البحرس SEA. اللي يحب يعمل طلع على صفحة متاحهم على الفيسبوك تلقوا أكثر معطيات. باش خليكم مع صوتكم في ثاني موعد من صندوق عجب.
1: صندوق عجب
4: باقي صندوق عجب موزايك بربي البوست نتاع منزاوي حي ملاحه، توا عندهم عامين وقالوا باش يرموها وباش يعاودوها من الاول جديد، عامين وفاو دخلنا في كذا سنين وفاو توا داخلين في الرابع سنين. ليش هي الحكايه نتاع البوست؟ البوست كانت باش يصلحوها ويرموها ويريقلوها، توا عندهم اربع سنين ولا عملوا لا ترابو ولا عملوا حتى شيء. بالله بلغوا لي صوتي يرحم والديك، بوست نتاع منزا ثامن ربي يفضلكم موزايك.
5: مكلمة مزيك بربي عند جنيدات بيديجي ستيك. نحب نقول له كيف تحكي وتقول اللي الضو كيف يتقص على العبيد سويعة ساعة ونص ماكسيموم ساعتين. احنا توا عنا 6 سوايع بلاش ضو في منوبة. مش معقول هذا، فما ناس مرضى، هنا واحدة من الناس تعبة كيفاش هكا ويقولوا ساعتين من زمان ولا ساعة ونص والعبيد ملوحة طويكة بلا ضو من 7 طلاشية. بالله عدي لي الميدان تاعي عايش بنت.
6: بالله عليكم عندي اقتراح، الكريدي نتاع الشرف هذايا 6 نتاع 5 ملايين عملوا لنا ديليفري للدار. ما فهمتش، نحضر له الورقه هنا في البلديه ويجيب لي الاوراق مسحت فيهم تاع اي بنكه يمد لي 5 ملايين ويهزهم نتاعو وكهو ويها الصف على البنوك ومشي وجاي وعروقات وين وليه. والله ديليفري ينجموا يجيبوا لنا الكريدي للدار. لا اقتراح كيما تحبوا هسه انا دوري.
7: أني مدرسة بروفيسور من لانسيان موديل اكتوب توا شهر ونص ولادنا في عطلة وهما إذا روحوا بيت تقبلوا بيت تدوز الدار رغم زعما قداش نسبة اللي يشدوا منهم حتى كتيب واحد وقراه يبالي كان لقينا واحد ولا 2% بونا بي لأنه أولياء قالوا ولادهم يزيلوا تعبين من القراية وتقص سخون ثم البورتابل يعيشوا قايم بواجبوا على أحسن وجه ويكون فيهم.
8: احنا صندوق عجب ربي نحب ندير وزير الشؤون الاجتماعيه. بالله نحب نعرف حاجه واحده يا اخي، علاش ما تحبوش تصبوا في الصغيرات؟ بالله المنحه نتاع الصغار علاش ما تحبوش تصبوها؟ وين المنحه نتاع الصغيرات يا رسول الله؟ يهديكم ربي صبوا المنحه نتاع الصغيرات خليه يتفردوا بها يهديكم ربي. وين فلوس الصغيرات؟ هذاك حق الصغيرات. وين حق الصغيرات؟ المنحه نتاع الصغار وين هي؟ وين هي؟ نحب نعرف يا مزيك. ربي بقى عليكم الستر ان شاء الله ربي يوصلنا صوتنا.
6: ربي نسمع في السيد هكا على الفيسبوك يحكي على سهم العقارات الميترو قديش معناتها في الانحاء في وسط البلاد في تونس المناطق الشبه معناتها شيك زعما المنازة الا كارتاج المزار والمروج والكيل الاسوان بين 3 و4 ملايين الميترو 5 ويوصل ل 6 الميترو حسيلو شي يعمل كيف حبيت نسهلو انا يندرى الاسوان هذه داخله فيها الحفر ولا بلاش حفر ولا في الميلوتي والشرشور اللي يقعد في الكياسات نهار كامل احنا بالعجيل نرقبوا فيه في الحياء الراقية قد ما هم يبنيه والسيمان ملوح بالكيس.
1: صندوق عجب انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح
2: وأحلى صباح تعديهم معنا كل يوم على موزيكا فم من 6 للـ 11 5 سوايع لايف مع أخبار متابعات ومع فقرات كل شيء تلقاه دايو على الباج بتاعنا فيسبوك اللي يحب يعاود يرجع على بعض المحتويات اللي حكينا عليهم في حصتنا لليوم. نحب نقول هابي بيرثدي المواليد نهار 5 أوت الكل بارتيكوليرمون لزميلنا عبد الناصر بوترعة احتفل بعد ميلاده 33 اليوم وهو المخرج الديجيتال معنا. هابي بيرثدي. هابي بيرثدي عبد الناصر، محتفلين به في الكواليس وتنجيز وكل شيء. حاسيلو ناقصه كان خبز الجاتو بعد في الصالون برا. اوكي دونك كل عام وانتم بخير اللي مولودين زاد في النهار اليوم كيما عبد الناصر اللي امن في الفيديو لايف على صفحاتنا على اليوتيوب على الباج فيسبوك وغيره. خلي الميكرو لزميلي سيف الدين المهري موعد اخبار ال11 على موزايك كافي. ميرسي توت ليكيب غسان عدنان مكرم عبد الناصر ومستمعينا. غدوه 6 رانديفو جديد. احلى صباح على موزايك كافي في الميكرو ندير حالي نقول لكم في لمنا.
9: من العرض متاع تونيزي بوكين الطريق والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع لتفاجو واو تتبرقع حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو. هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض.
10: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار الخميس 6 أوت الموعد مع الزيارة لسامي اللجمي. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي.

0: ومتابعة منظومات الإنتاج والقطاعات الصناعية ومسالك التوزيع والمخزون، بالإضافة إلى مزيد تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية بما يضمن نجاعة التدخل وفعالية القرارات وفق خصوصية كل جهة. وحسب بلاغ وزارة التجارة، فقد تم خلال هذا الاجتماع تأكيد على أهمية التخزين كآلية هامة في تعديل السوق وضمان تزويدها بمختلف المنتوجات الفلاحية، خاصة خلال فجوات الإنتاج التي تشهدها بعض المنظومات الفلاحية وتأمين حاجيات بعض القطاعات على غرار القطاع السياحية. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس تفتح باب تقديم مطالب إعادة إدماج طلبة الإجازة المنقطعين عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 من أوت الجارية. وأكدت الكلية أنه سيتم الإعلان عن نتائج مطالب إعادة الإدماج عبر موقعها الرسمي مع بداية السنة الجامعية 2026-2027، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول أي مطلب يرد إلى كلية بعد انقضاء الأجل المحددة. في الشأن الدولي، التلفزيون الإيراني ينقل عن مصدر مطلع قوله إن الاتفاق المحتمل مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز لا علاقة له بفتح المضيق بشكل فوري. والمصدر ذاته يضيف أن فتح مضيق هرمز مشروط بتغيير واشنطن لسلوكها وتصحيح انتهاكاتها وفق تعبيره. أسعار النفط ترتفع بعد إعلان جماعة الحوثي اليمنية اليوم هجمة ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، مما بدد الأمل في خفض التصعيد وعودة حركة الشحن وتدفقات النفط عبر الشرق الأوسط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو دولار أو حوالي 1.35% إلى ما يزيد عن 80 دولارا للبرميل. ختاما، المفوضية الأوروبية تقول إن الاتحاد الأوروبي سيستفيد من مبلغ يناهز 1.4 مليار يورو من الفوائد التي تدرها الأصول الروسية المجمدة بهدف مساعدة أوكرانيا. وذكرت المفوضية أن هذه الأموال التي تم تحويلها إلى الاتحاد الأوروبي في 3 أوت جاءت من فوائد الأرصدة النقدية، وهي جزء من أصول البنك المركزي الروسية التي جمدها الاتحاد الأوروبي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع 100% تيوب. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس 100% تيوب. 100% تيوب. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار. 100% تيوب.
2: لنعي حال علي جرال تعصف في ريا حلوي.

0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لاشانس أبارتين العشر سنة تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير تعيش معك حتى ل 6 سنين، واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه IP64، ورام توصل حتى ل 12 جيجا، وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي الجديد.
0: بي هايف كلوب اوبن اير اي تي 2026.
2: انا شايف وعامل كيف.
0: امير الطرب العربي صابر الربيعي في البي هايف كلوب.
2: برشا برشا يمدل، برشا
0: برشا صحبة الصوت المتميز فرح الفقي.
3: ناديني والنادي
0: نهار الجمعة 7 اوت في البي هايف كلوب. انفو لاين 20 910 10000، لابليكاسيون ايجا و ديريكتومون او بي هايف كلوب جامارت. راديو موزايك FM تونس، الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك FM تحية طيبة. عمليات المراقبة الاقتصادية المنجزة خلال السداسية الأول من سنة 2026 تسفر عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية، إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف 30648 قطعة أخرى في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفر مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين الذي انعقد عبر تقنية التواصل عن بعد تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، حيث تم استعراض مدى تقدم الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027 والتي انطلقت بصفة استباقية وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو كافة المؤسسات التونسية المصدرة نحو أسواق الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في ملائمة نظم التغليف والتعليب مع أحكام اللائحة الأوروبية الجديدة والمتعلقة بمواد التغليف ونفاياتها. والإدارة العامة للمصالح البيطرية تؤكد وفق ما نقله المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحرية أن هذه التدابير الجديدة ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 12 أوت الجارية. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط يؤكد أثناء مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا طاهر البعور على الأعداد الجيد للاستحقاق الثنائي المقبل الذي سيخصص للنظر في تطوير برامج التعاون الاقتصادي والفني والطاقي بين البلدين. ووفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية

0: تتخذه القادة الفلسطينيون في عملية التفاوض غير المباشرة الجارية حاليا بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي. طائرة تصطدم بجسم مجهول في الجو قرب مطار مدينة لايبسيك، حيث عثرت الشرطة على مسيرة على الأرض قبل أن تتمكن من الهبوط بأمان في مطار آخر بحسب ما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية. وكانت الشرطة أفادت في وقت سابق بتوقف الملاحة الجوية في مطار لايبسيك بشرق ألمانيا مساء أمس واضطرابها بشكل جزئي صباح اليوم بعد رصد جسم طائر مجهول واكتشاف جسم آخر على المدرج. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس عامة قليل السحب ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. الحرارة في انخفاض بالشمال والوسط وتتواصل مرتفعة بالجنوب وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 46 درجة بالجنوب الغربية مع ظهور الشهيلي. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. ميدي ماك. ميدي ماك كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك فم.
2: يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. الحصة يومية اسمها ميدي ماك من نص النهار الماضي ساعتين، نعطيكم كامل وأهم الأخبار في تونس وخارج تونس، نحاول نحلل لكم نحاول نفسر لكم ونعطيكم كل التفاصيل. بلاكي فرحانين برشا انك في إخراج الحصة إيهاب، مرحبا بك. المستوى الرقمي تنجموا تتابعونا على لايف اليوتيوب على لايف الفيسبوك، تنجموا تسمعوا البث على اللونتين وتتواصلوا معنا على الواتساب. ديجا مساجدكم بدأت تجي 23513000 23513000. ما تبعثوش اوديو، الاوديو بدتر معني الغدوه بعد غدوه ما وانا في وسط الحصه ما نجمش نسمع اوديو. نجي زعيري سعيد انك تكون معنا. سي نجي شنحوالك؟
3: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
2: شنحوالك سلاحسه كحي؟
4: مرحبا بك نوفل، مرحبا بك بالكل انسى المزاد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
2: سينيجي المستمعين كلمة قديمة، يعني المتفرجين المستمعين الإخراج تبارك الله سيرتو استوديو هذا معناتها الكاميرا ما تعرفش يعني في برشا
3: بلايص تحب تقول أنا قديمة؟
2: لا معناتها تتذكر أول محل الإذاعة كنا نعملوا اللي نحبوا نتصرف كيما نحبوا نقزوا نعملوا جيب شارة تجيب
3: أغنية لكل مستمع صحيح.
2: جينيراسيون جديدة ولات دونك تتواصل معنا. شكرا شكرا على مساجدكم. اليوم كالعادة باش نعملوا دورة على أهم وآخر الأخبار، الكهرباء والغاز يعني والرسالة الشكر اللي وزهت تونس قاعدين يحكوا عليه برشا في الشيء اللي صار لنا ومازلنا نبعثوا في رسائل الشكر الحمد لله. عاونونا باش نحكيوا على المخدرات، باش نحكيوا على النقل، باش نحكيوا على برشا مواضيع. وفي موزايك 24 باش نركزوا شوية على وزارة التجارة من الفرينة المدعومة للإجراءات، معناتها هو الفرينة اصدر قانوني نحيها، ولكن وزارة التجارة مازالت تقول شدينا فرينة مدعومة اللي هي بالقانون ما عادش مدعومة، يعني ولات حاجة أخرى أبر الفرينة. ولكن باش نحكيو على الذخيرة الحية واللي تم القبض عليها في معناتها والي سابق، معناتها ذخيرة حية وفلوس وبرشا حكايات. العقوبة البديلة في تونس، وباش نحكيو لكم حكاية هبطت اليوم بالحق، عقوبة بديلة متى واحد 4 سوايع في النهار يمشي ينظف بلاصة في بلاصة حكم السجن، معناتها بدأت تطبق في برشا أبلايس. فرحانين برشا باش يكون معنا في الساعة الثانية رئيس الإدارة الفرعية للعمليات ومتابعة بإدارة العمليات بحماية المدنية المقدم خليل المشري. باش نرجعوا الحوادث الغرق كنتوا هبطوا في الأخبار أنها نقصت، الإمكانيات يبدو أنها كثرت، وأيضا باش نرجعوا للحرائق وغيره والمجهود الكبير اللي قاعدين يبذلوا فيه، إضافة إلى ما فاتك شيء وبرشا أخبار وبرشا حكايات اليوم في ميدي ماك. سلي نظرا لي نظرا لأنه ناس في كونجي نصف لكم شوية المشهد، سلاح قدامه 60 ورقة تقريبا عندك الورقه اللي باش تبدا بها تو ولا اسلع؟
4: لا موجوده موجوده لقيتها. انت خرجت من كل الجماعه هذه علاش فهمتش؟
2: شوف اذا نجي يرجع يعوضهم الناس كل تفضل.

0: يلا نمشي لاخر الاخبار.
1: دقيقه نيوز
2: دقيقه نيوز
1: دقيقه نيوز.
3: شركة النقل بتونس تأكد اللي هي بتتخذ بالتنسيق مع السلطات الأمنية والمحلية كل الإجراءات القانونية والتتبعات العدلية ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمرفق العام أو تهديد سلامة حركة القطارات، وذلك إذا تعمد عدد من المتساكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة إلقاء فضلية منزلية ونفايات على السكة الحديدية بمحطة الكرم. أوضحت الشركة في بلاغ زاد أصدرته مساء الثلاثاء إنه تجاوزات طالت حرمة السكة الحديدية للخط الرابط بين تونس وحلق الواد والمرسى، مما شكل خطر على سلامة جولان القطارات فضلا عن انعكاساتها السلبية على البيئة وعلى جمالية المحيط. طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في 4 أوت 2026 بالتراجع الفوري عن الزيادات غير المسبوقة في أسعار عدد من الأدوية الحيوية واللي تجاوزت في بعض الأدوية نسبة 550%، واعتبر الاتحاد هذه القرارات مساسا مباشرا بالحق في العلاج واستهدافا للقدرة الشرائية للمواطنين والفئات الهاشة. رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل تريفة يوجه رسالة شكر وتقدير إلى مسؤولي وإطارات وأعوان الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز سونالغاز، مثمنا الدعم المتواصل اللي قدمته الجزائر لتونس عبر تزويدها بالطاقة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة. جمعية بنزرت البحرية تقوم بإجراء تحليل لمياه البحر بشاطئ عين مري ببنزرت، وذا بعد ملاحظة تسرب مياه صرف صحي عبر قنوات صرف مياه الأمطار، حيث كشفت التحاليل المخبرية التي تمت بأحد المخابر التونسية المعتمدة وجود أنواع من الجراثيم البشرية في منطقة من البحر تشكل خطر على صحة الإنسان وفق ما أكد رئيس الجمعية لحبيب المنزلي. ورشحت الجمعية أن يكون مصدر مياه الصرف الصحي ربط عشوائي بالقنوات المخصصة لصرف مياه الأمطار، وأكد مصدر من بلدية بنزرت أنه على أن المنطقة يمنع فيها السباحة وهذا منصوص عليه بعلامة مثبتة. وزير السياحة سفيان تقية وسفير مملكة إسبانيا بتونس إيسيدرو أنطونيو غونساليس ألفونسو يتفقوا ثلاث على العمل على إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية التي تشهد صعوبات بما في ذلك المؤسسات المغلقة، وبحث سبل دفع الاستثمارات المشتركة في المجال السياحي ومتابعة تقدم إنجاز المشاريع السياحية والفندقية قيد التجسيم، ولا سيما مشاريع السلاسل الفندقية إسبانية كبرى تعتزم الانتصاب بتونس وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة. كما استعرض الجانبين تطور الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسبانية خلال السنة الحالية، وين بلغ عدد السياح الإسبان الوافدين إلى تونس إلى منفى جويليا المنقذي 18600 سائح، مسجلا نمو بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. نفذ عدد من أهالي المونستير مسيرة احتجاجية سلمية نهار 3 انطلقت من مقر شركة السوناد وصولا إلى مقر الولاية احتجاجا على انقطاع مياه الشرب المتواصل منذ بداية شهر جويليا، وعبر المشاركين على ستي هم التأثيرات الصحية خاصة على الأطفال وكبار السن في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرين إلى عدم التزام الشركة بجدول القطع المعلن لهو منتصف الليل. وردا على هذا التحرك عقد ولي الجهة والمسؤولين الجهويين للسوناد اجتماع مع المحتجين للاستماع إلى مطالبهم، وينشدد الأهالي على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة التزود بالماء اعتبارا حق دستوري وإنساني لا يحتمل التأجيل. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجورجاني بإدارة الشرطة العدلية يتمكنوا من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد وترويج المخدرات بين تونس وإحدى الدول الأوروبية والقبض على 3 من عناصرها، فيما تم إدراج أطراف أخرى بالتفتيش. جاءت العملية هذه إثر متابعة ميدانية دقيقة استمرت 4 أشهر وأسفرت عن حجز 148 صفيحة وحوالي 7000 دينار إلى جانب زوج سيارات وذي بضايع فلاحية بمنطقة بربا. نختم مع عوين مركز الأمن الوطني بخزنة دار اللي تمكنوا من الإطاحة بالمتورط الرئيسي في سرقة السيارة الوظيفية التابعة للمتصرف العام لبلدية باردو من حي المربين، وين تبين أنه الجاني ليس سوى سائقها الخاص، وتعود تفاصيل الواقع إلى تعامد المظنون فيه تغيير ملامحه للتمويه والعودة في ساعة متأخرة من الليل إلى حي المربين لسرقة السيارة ثم الفرار. وأسفر التحريات الميدانية والأبحاث من قبل أعوان مركز خزنة دار عن تحديد مكان السيارة وحجزها بمنطقة المنيلة في وقت قياسي، إضافة إلى ضبط الملابس اللي استعملها جني أثناء تنفيذ الجريمة والتي أخفاها في منزل بجهة وادي الليل.
1: دقيقة نيوز
2: دقيقة نيوز
1: دقيقة نيوز.
0: يعطيك الصحة صلاح. الجريمة الأخرانية اللي الشوفير هو اللي سرق الكهرباء متاع المديرة، وعجبتني فما لقطة تجي يقول لي تجيك ولا لا غير ملامحه، نتذكرك نور الشريف وقت عمل شليغم
3: شليغم مع شليغم.
0: طيب كيف يغير ملامحه؟
3: هو يغير ملامحه مثلا شو بالنسبة للرجال ما عنده كان الحلاقة تخليه يغير ملامحه، يعني يقرع شعره مثلا ولا هو مثلا ملتحي عنده اللحية معناها ينحيها جملة، هو ديجاك ناحي لحية سيء ماش تعقل.
4: أما أقول لك

0: الأمن كيفاش عارفوه كيفاش طلعوه
1: كيف الحجم الحجم صغير
0: كيفاش طلعوه طلعوه بلون الصبات بتاعه
2: محليهم الأمن رو عندهم تكنولوجيا ودنيا لا ما أنا مشيت ما
1: لا لا مش تكنولوجيا هذه هذه حاجة ما
0: ما
1: تقرأهاش هذه ما تقرأش
0: ثم حاجات تجيب الخبرة
1: الخبرة ذي كيف شاف أمريكا أنا من عرج لذي
2: في أمريكا يقولهم ليه الصبات مش صبات ويعمل محاضرة على صبات وكذا ويخرجوها في تونس مازال معناتها ذاك علاش احنا البارح حطينا رقم دو تير اللي في الحبوسات يقف تحفظي معناتها في دول الخارج حتى ساعات يبدا عامل جريمة وما يخرج بل في ساعة نعلقوا على شوية أخبار شركة النقل بتونس كل الإجراءات كل من يثبت تورده في الإضرار مرفق العام يعني الخط الرابط بتونس الحلق الويد إيش معناتها اللي يرمي حشيكم زبلة ولا وسخ ولا شنو يقصد معناتها اللي يعمل كيك شنو يقصد شنو الهدف يحب يعطل يحب يعمل اكسيدون يحب معناتها شنو الهدف انك
1: تجي سامحني نوفكش نزيدك حاجه صغيره في بالك فما يعني صغار ساعات صغار والله راهو من بين اللعب اللي يلعبوهم يمشي يحط حجر في السك راهو قال شنو يلعب راهو فما اللي يحط حجر
2: لا وين يتعدى
1: اي اكزاكتومون على السكه يحط غاديك حجر معناها فما اطفال معناها ما نعرفش نوفك انت تعرف اطفال هكا انت ولا
2: فما اللي وفما اللي حشيك معناتها ترى يتعدى يبدا يضربوا فيه بالحجر
0: اي مو مش الترام برك يضربوا بالحجر وحتى الكراب ساعات فما في فيها اماكن
2: نحكي المناطق اللي تعدى منها الترام مثلا مش مش خاطر كان برشا بلايص يتعدى منهم
0: سلوك بصراحه
2: سلوك مش به طبعا
0: سلوك غير مدني وسلوك يتطلب
2: اللي عمل هكا شركه النقل نطقوا شنو يقصد تو اللي حلق الويد شنو احتجاج غش
0: كذا الردع يلزم الردع اذا وقت اللي يتعاقب شخص ولا اثنين ولا ثلاثه على الاقل يعني اللي يحاول اللي يفكر باش يحط حاجة على السكة سواء يرمي من عرشنا أي حاجة على خاطر راو شوف راو توا يسوفيه راو باش ترمي حاجات من عرشنا كيس متاع بوبيل ولا ولا غيره راي ينجم يتسبب في كارثة كبيرة
2: صحيح بلاي باش نسلك على شوية خبر وجيونا برشا مساجات تقعدوا بثونا على 23-513 اللي هو أسأل قوية أسأل تو هذا بلوس 49 سمحني حسين من عاش بلوس 44 من عاش منين قال لي نوفل حبيت نسألك علاش جيان خرج كونجي وانت لا يعني أسأل عميقة
0: جاوب
2: إخي دارنا لذاعة ناخد كونجي وقت نحب موفا موقات ساعات راه نحب كونجي ولذاعة تقول لي لا معنا فلا بيصير إن شاء الله
1: تقول لك لا وانت على قلبك العسل
2: طبعا ونبدأ فرحة أكيد
0: وكوجيات نقصيرة مش كما كوجيات
2: بلي فسر لي رئيس المعدين العام شركة تونس الكهرباء والغاز هما الجزائر هبطت الخبر مش تونس خاطر ما ينجمش في الأزمة هذه بالضوء قص وهو يبعث رسالة شكر يعني عاونونا مالجري
0: عاونونا طبعا
2: مالجري بلاك أوت المقنع اللي صار
0: هو راو شوف رغم اللي صار لو كان ما جاتش يعني ممكن ما جاتش
2: شي يصير فينا
0: لا ينجم لا كان ينجم
2: يطفي وضوء يضربونا بكف
0: ينجم يصير فينا أكثر من هكا
2: شنو أكثر ناجي
0: صحيح
2: معناتها في النهار أربع مرات يقص عليه الضوء فما أكثر
0: شوف صحيح ثم ثم ثم ثم عقود ثم اتفاقيات
2: ثم نهار نصبح الضوء والماء مقصوصين ونغسل وجهي على السطل أي شنو فما أكثر من هكا جاوبني فما
0: اكثر ولا لا فماش اتعس من هكا
1: شنو شو ما دامنا في البرود راه اللي صار في تونس راه زاد انت تقول بلاك اوت مقنع راه موش بلاك اوت راه بلاك اوت معناها راه بلاد كامل تقف ما ثم حتى حاجه حتى بتشارج التليفون ما تنجمش كل شيء يقف راه هذه اللي احنا على الاقل
2: معنا 60% نخرج ونشارجيو في كراهبنا تليفون نعمل دوره نخسر 10000 ليسونس باش نشارجي 20%
0: في التليفون في الفتره العصيبه اللي طلعت فيها درجات الحراره إلى حدود تقريبا 50 درجة وفي بعض المناطق أكثر من 50 درجة وصار اللي صار والاستهلاك تلعب يعني بكمية كبيرة برشا وبتلعب أكثر من 1000 ميجاوات وقتها في نفس الفترة صارت بعض الأعطاب في محطات توليد الكهرباء في الجزائر في بومرداس وفي بعض المناطق الاخرى صحيح احنا
2: ما ما
0: صحيح احنا عندنا عقود بيناتهم
2: ولكن هما وحلوا من ناخذ
0: الغاز وفما وعندنا عقد
2: نحكي على رساله الشكر
0: رساله الشكر حب الرئيس المدير العام نستاك حب
2: الجزائر على خرجوها الغاز هو المفروض حاجه داخليه ما تخرج
0: الصحافه رساله دارت راي رساله بيدها اللي
2: بعد ما خرجوا طبعا
0: معناها تسكنات ودارت على الفيسبوك
2: اما ما نجمش يكون خبر رسمي لانه نجم نهبط الف حاجه وبلي الناس اللي قاعدين يبعثوا تبعثونا في مساء اول مره باش نبع المستمعين بالليل استفزز لي تو قال لي نبعث لكم الضوء من دبي ولا احنا في كندا ولا في كذا ما احنا راهو وفما دي ميساج ينقضوا في تونس نحب نجاوبهم ما احلاها راهو العيشه في تونس مالجري كل شيء به المخدرات وغيره معناتها تو نحكيوا عليها بعد شويه وبعد شويه باش نحكيوا على وزاره التجاره فما برشا نشاط وبرشا حاجات ايجابيه شكرا على مساجاتكم فاصل صغير وبعد نرجعوا بلكي
3: ميدي ماغ Publicité. Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Land. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiches mondialement connues. Francis Mercier, un B3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Dakapo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaora. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000 avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
2: Midi Mag. مرحبا مرحبا مازلنا معكم هذه ميدي ماغ يلا نعملوا طلع على الجرايد
3: في الجرايد في الجرايد
2: في صفاقس الطقس تحسن الضوء مازال يقص قبيلي نحكيه على ربط عشوائي في عين مريم معناتها بالفواضل الإنسانية البشرية كحلوا الماء يلقاوها معناتها ينجم يكون ربط عشوائي اللي يربط عشوائيا منظم معناتها
0: هو ينجم يصير
2: يربط عشوائيا منظم يعني ربط عشوائي عشوائي في الكلمة
0: هذه تنجم تصير بفعل فعل يعني بين قنوات تصريف مياه الأمطار وقنوات تصريف مياه الصرف الصحي
2: أي.
0: يعني المياه المستعملة
2: أي.
0: التداخل بيناتهم ما يصيرش خاطر كل واحدة عندها الكاناليزاسيون متاعها عندها قنواتها الخاصة بها إذا صار خلط بيناتهم راهو فما مشكل يا إما عطب يا إما بفعل فعل دونك إذا تصير وقتها يلزم تدخل البلدية يلزمها تتدخل لوناس وكالة حماية الشريط الساحلي على خاطر الماء
2: اللي في الحمامات هذاك اللي وراوها فعل فعل ولا عمدا ولا مبرمجة ما فسر لي تو في بنزرت مشيو قاسوا الماء فيقوا بفواضل في الماء معناتها اللي عوم زادة هو بعد ردوا علينا قالوا قلنا لهم ما تعوموش غادي يقعد انت يعمل لي بلاكة كحلة وخلي الفواضل البحر يا اخي فواضل في منطقة من البحر مش تسرح على البحر كل يا اخي البحر هو مربوط
1: حتى الحوت ما منعش
2: مسدود هو البحر
0: هو مجرد انه مياه الصرف الصحي وقت اللي توصل البحر المنطقة اذا ما تتسكر اذا ما يعني تتحول الى منطقة يمنع
2: يلزم نلموا الصرف الصحي ونحاسبوا اللي عملوا مش نسكروا البحر والقائمة متاع 60 بحر عام جاي تولي 70 يا اخي ما
0: انت يلزمها تتدخل المصالح المعنية معناها في معنية بحماية البيئة والبلدية ووزارة الصحة ايضا خاطر يلزم يتم تحليل الماء معناها نسبة وجود هل ثم معناها اشياء تضر معناها بالانسان خاطر بشعوم في المنطقة هذيك في الزون هذيك اللي فيها مياه صرف الصحي راهو فيها ما معناها انواع واشكال معناها من الجراثيم او توكا ما هي صحية يلزم تتدخل بالوقت ويحميوا الناس يحميوا السكان فما إجراءات تصير بالوقت معناها مسانسين بها أما وقت اللي تترك كيكة وبرها كيكة وحطك الوحدة العلم لك شو قال شو معناها يمنع فيها السباحة وكهوة أنا حسب رأي هذا عمل منقوص يلزم تفهم خدمة كبيرة يلزمها تصير في وعلى كل روى شو هذه مسؤولية لوناس ديوان التطهير بدرجة أولى مسؤولية البلديات ومسؤولية أيضا مصالح وزارة الصحة
2: أحكي لي على الوالي السابق قل لي فينا فترة شاد ما غير ما نذكره الاسم لأنه فهم ساعات نذكره سيمي العبيد ساعات ما نذكره ما فهمتش معتنا مقاييس ذكر تو نحكي معك رئيس تحرير البرة ما ساعات وسائل الإعلام الكل تشد واحد مسكين متهم في تهمة يفضحوه بتصويرته ساعات والي سابق ساعات وزير حالي ساعات يعني علش ما نعملوش بارامتر مهنة ونقوله ولا ما نقولوش معتم أنا رأى أما الوالي اللي يلقى عنده أسلحة نارية وذخيرة إلى جانب كمية من المصروف فوق مبلغ مالي هامه. وهو كانوا عاملين بلاغ انه الدار فما شكون حاب يسرقها، معناتها كانوا تلميح انه هذوكم ماهوش هو حطهم فما شكون حطهم. يعني شنو الحكايه سينيش؟
0: هي الحكايه غريبه شويه، تتعلق بشخصيه سياسيه معروفه، وكان تقلد منصب والي من تقريبا في الفتره 2015 يقول لي تولى منصب والي على ما أظن في المهدية في صفاقس، في وهو توا حاليا موقوف على ذمة قضية تتعلق بقضية فساد. المنزل اللي تعرض للعملية سرقة، لأنه تم إبلاغ على عملية سرقة من قبل زوجته اللي تسكن هنا في تونس، في عملية التفقد أو المداهمة للمنزل أو لأنه تنقلوا عوان الأمن على أي المكان، القاو هذا حسب المعطيات اللي دارت، القاو زوز مسدسات، منهم مسدس يعني 9 مليمتر، والقاو كمية متاع مسوغ. القاو
2: 9 مليمتر مع أشهر مسدس هذا ديما 9 مليمتر،
0: إيه معروف فما
2: يتباع في النوار ولا شنو
0: معناته؟ أكيد
1: هما يتباعك في النوار،
0: يتباع في النوار
1: ولا ريون ياغورت تتعدى ريون لل 9 مليمتر بعده.
0: هو في أنواع، أشهر نوع اللي هو بيرتا 9 مليمتر كذاك.
2: في الحق جاوبت على سؤال غبي، شكرا. تفضل ما تخيل روحي في مسلسل في نتفليكس.
1: هو حدا كي يتباع معناه فما حدا اللي ما يقدر
0: في النوار يتباع، على كل هو ممنوع، جريمة جريمة انك هو مسك سلاح بدون رخصة جريمه. أيه. والنوعيه ذيك نتاع
1: تجر خاص نجي يعطاو كان للصيد
2: لحظه
0: لا سلاح الصيد. أيه. سلاح المجرم يستخدم للصيد. أيه. فقط
2: نجي.
0: اما سلاح للقوه
2: فما شك انه فما شكون حطه ولا ما فهمتش، لانه هو المراه معناتها كان جات تعرف لي فما ذيك ما تقولهمش مشيو للدار ورانا نتسرق.
0: هي الدار هذيك يبدو انها المسكن الثاني، خاطرين انا زوجته مقيمه هنا في تونس في
2: المسكن
0: في العاصمه، المسكن مغلق، قيل أنه تعرض للسرقة، لكن كي دخلوا لقاو حتى كمية متاع ذهب، لقاو حتى مبلغ
2: يعني
0: مالي.
2: كان دخل سرق راهو هزهم هذوكم.
0: شوف هي برشا نقاط استفهام، القضية غامضة مش واضحة. أنا قريت حسب المعطيات اللي قريتهم وحتى شفت حتى برشا حاجات دارت، شخص ذي الشخصية ذي معروفة انتمت إلى حزب نداء تونس على ما أظن، ونشط، وبعد كي خرج من المسؤولية كون جمعية تنشط، ويظهر لي مازالت إلى حد الآن تنشط. العملية فيها برشا نقاط استفهام كما قلت لك نوفل، ومازال توا النيابة العمومية فتح تحقيق، ويمكن التحقيق مش يكشف حاجات ربما قد تبدو قد تكون خطيرة. مادام فما سلاح، مادام فما زوز أسلحة وفما كرتوش، دونك المسألة ماهيش بسيطة.
2: معناتها نختني سلاح مجعول باش تحمي روحك يا باش تضر غيرك، يعني حاجة منهم.
0: اي فوالا على استعمال يعني
2: شنو تعم به سلاح هاي
0: فوالا جيستومون عليه
1: صور فيها،
2: وعلاش مش سلاح واحد اذا
0: ماهوش سلاح نتاع صيد باش نبدا واضحين، هي مسدسات.
2: اي فوالا اي مسدسات، اي تحية لزميلنا سلاح سكوحي.
1: عندي رخصة
2: ضامرة الفازر
1: رخصتي انا كسلاح كسلاح
2: تحية لجريدة الهرم اللي دخلت في العام 151 سنة. حبيت نقول جريدة الهرم اللي مازلت بعد 151 سنة معناتها 1876 أقدم جريدة على، وفي بالك الهرم ما وقفتش بالكل، بمعنى مش كيفنا في العيد ما يطلعوش في الكذا، سيت سير سيت ما عندها حتى يوم ارتاحت فيه الأهرام مهما كان السبب. ويؤكد المقال الأهرام قالت منافسة شديدة، ولا جينا من الويب ما عادش الهدف الإخبار بل الهدف هو كاس التاي. كاس التاي شو يقصدوا؟ التفسير. هو موزايك نلاحظ أنه عندها سنوات ولت تفسر الخبر أهم من أعطاء الخبر، لأنه الخبر ينجم يسبقوك برشا ناس، ولكن أنت تعطي الخبر الصحيح وفي نفس الوقت تفسره. دونك الأهرام قالوا التحدي متاعنا توا هو كاس التاي، معناتها اللي يشرب كاس تاي العشية ويقرانا يفهم الأحداث ويفهم الأكتواليتي. أذك علاش احنا في حصة كم هذه معانا نجي زعيري باش يفسر لنا مش باش يعطينا الأخبار. فلا التايف في العشية بلاكي قليونيتي بالحق.
1: سخانة توش
2: من وسائل الإعلام ما عادش هدفها له الخبر بل التفسير سيناجي.
0: طبعا هذا يقعد الدور الأساسي اللي تخلقت من أجله الصحافة المكتوبة أو الصحافة اللي يسميوها الصحافة الورقية. جريدة الهرام من بين الصحف العريقة جدا الهرام صحيفة الأخبار هذم الزوز صحف الكبار الأقدم في مصر وفي العالم العربي. أيضا
2: الهرام مقدم برشا الأخبار في الخمسينات
0: صحيح وبعد جات روز اليوسف وجات في أخبار أخرى واليوم السابع وغيره برشا صحف. لكن رأي شوف يا نوفل أنا زرت مقر الأهرام يعني
2: زوز بطيمات 11 نتاج
0: حقيقة معناها تدخل الهرم هرم كبير وفما عدة أسماء كبيرة صحفيين كبار صحفيين كبار اللي خدموا في الأهرام والتوى فما مكاتب
2: الطبق السادس
0: فما مكاتب إلى حد اليوم مكتوبة بأسماء أصحابها أسماء الصحفيين فيهم اللي توفى
2: هو الفترة الذهبية واللي الأهرام راي وصلت في ريكور حسن هيك يعني وصلت راو في المليون نسخة بها
0: وتتفكر أنت مصطفى أمين وعلي أمين وغيره معناها أسماء كبيرة برشا تبقى للصحيفة الورقية الشارم تاعها مسالش أنا يمكن رأيي يمكن ما يعجبش خاصة الجيل الجديد متاع الصحفيين. الصحيفة تعطيك ما وراء الخبر. الصحيفة مهمتها هي التحليل أو ما يسميوه بالمقالات التحليلية أو اللي تسميه أنت المقالات التفسيرية. تعطيك البعد الآخر للخبر وتفسر لك وتعطيك التحليل وهذه قوة الصحفيين اللي يخدموا في الصحافة المكتوبة يمكن على خلاف زملائهم ربما في الإذاعات أو في التلفز اللي سرعة الأخبار ربما واللونتين اللي ما يتحملش أنك باش تاخذ نصف ساعة أو ساعة باش تحلل الخبر واحد. الصحيفة هذاك دورها وسر بقائها وسر وجودها الجريدة أو الجريدة الصحافة الورقية هي في أنها تعطيك اللي ربما ما تسمعوش في الإذاعة
2: خليك
0: أو
2: تفهم
0: يعطيك فهمك.
2: هذا هو جريدة الهرام مثلا اللي يتوفى وما يهبطش في الصفحة قبل الأخرى من جريدة الهرام في مصر ما يتسميش توفى. مش نحكي لك نكتة بعد أعطيني معلومات على جريدة الهرام مثلا البقاء لله جاء واحد توفى قبل بنص ساعة من اللي تتسكر يا أخي رئيس تحرير كتب نوجد له مكان وبعثه أهبط من غدوة تقبل الله بكذا وأدخله فسيح جناته نوجد له مكان يعني اللي كتبها رئيس تحرير خرجت أسكن الله فسيح جناته نوجد له مكان من أشهر الأخطاء المطبعية. أي
1: جوز معلومات نعطيه على صحيفة الأهرام أسوهيش مصارو أسوها زوز أخوات سليم وبشارة من بلد من لبنان معناه هما كانوا أسوها عمال في 1970 بدأت في الإسكندرية من بعد مشيت للقاهرة كانت صحيفة أسبوعية معناها فيها أربع صفحات فقط قبل ما تولي صحيفة يومية أول صحيفة عربية تستخدم سيارة للتوزيع خاطر قبل كانوا يعملوا على القطارات والبريد لكن الحكاية هذه نتاع الكهرباء خلتهم يخلطوا أسرع من منافسيهم دونك يخلطوا هما ديما الولا تقريبا من أول الصحف في العالم العربي اللي سبقت الناس الكل في قسم التصوير خاطر كان يتكلف برشا دونك قسم التصوير الفوتوغرافي كان موجود غادي كان نجيب محفوظ زاد نشر رواياته فيها نحكيوا على برشا أعمال تاع حسين وصفها بديوان الحياة المعاصرة. المبنى كان من الأكثر تطورا في العالم هذا نحكيوا كي مشات المبنى الجديد نتاعها عام 1968 معناها في العالم كان ريفيرونس بالنسبة لهم الهرم هذا ونحكيوا بالطبيعة أنه هي من كما قلتم في البداية من أقدم الصحف العربية المستمرة
0: واللي احتضنت حتى معنا كبار كتاب اللي يسميوه كتاب الأعمدة
2: والتوى هم الأعمدة
0: يمشي إلى حد اليوم معنا حتى مع هالتكنولوجيا الكبيرة نوفل ومع الزمن السريع جدا اللي ساعات معناها ما تلقاش حتى الوقت باش تلقى فيه تقرأ فيه خبر قبل يقال تشرب قهوتك على الأهرام الصباح والعشية تشرب كاسة التاي متاعك مع جريدة الجمهورية والأخبار لأنه الجمهورية والأخبار كانوا متخصصين أكثر من الأهرام في المقالات التحليلية اللي فيها عمق وفيها تفسير
2: ومعتها مازلت الحياة مستمرة رغم اللي الطبع انقص برشا الله فاصل ومن بعد نمشي والموزيك 24 حلقة اليوم باش نحكي أكثر على التجارة ميدي ماغ بيبيسيتي
3: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا تونس وين مكانه مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير الويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
4: إذا خمر ما نوجد راحة
5: العرض الأضخم والأقوى جماهيرياً الزيارة لأول مرة في سيدي حسين يوم 4 أوت بساحة دار الجمعيات سيدي حسين ليلة تبقى في البال كونوا في الموعد بمساهمة ولاية تونس كوفات شاكيرا كوفي كاب صافيا اتصالات تونس قهوة بنيدر بلدية سيدي حسين وموزايكا فام
3: ميدي ماغ
2: يا مرحبا يا مرحبا يا لنا عملوا تلتا وعلى آخر أخبار هذه موزايك فانت كاتا
3: موزايك فانت
2: صحيح رايد التونسية والصحيفة التونسية العربية 29 جويلية 68 في عهد البي أما ما هيش هي رايد تونسي ما هيش جريدة وقصت نحكيه على جرايد اللي بدأت ومزالت أول جريدة عربية 1800 واش مزالت تصدر
0: اليوم تسمى الجريدة الرسمية
2: أي جريدة رسمية يعني ما هيش جريدة فيها أخبار وغيره به يلا باش نحكيه شوية على, على, على وزارة التجارة الفرينة المدعمة فريق مراقبة اقتصادية تابع الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة يحجز اليوم ثلاثاء البارح ثلاثاء سمحوني 6.32 من الفرينة المدعمة عن زوز مخبسات مصنفة بالمعتمدية كذا وكذا وذلك بعد أن تبين صاحب الفرقين حصة اليومية من الفرينة ما يعطيوهاش كامل الخبز بل يوزعوها بمعنى هو الإشكال الكبير هو اللي خلى الوزارة والثلاثة وزارات يأخذوا قرار باش ما عادش فرينة مدعمة ولات مادة أخرى باش الناس ما عادش يهربوها سينيجي باش نكمل نعطيك الخبر الآخر وانت حاول تفهمني وباش نسألك الكل معناتها انت باش تكون المسؤول الذي يعوض لأنهم ما يحكيوش وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد يعطي صحة يدعو إلى اعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزويد والأسعار قريته أربع مرات باش فهمتوا الخبر والوزير يؤكد خلال إشرافه عبر تقنية تواصل عن بعد على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين أن عمل الوزارة لا يقتصر على معالجة الاضطرابات الظرفية بل يشمل توقعها وتفادي تحولها لأزمات تمس المواطن أو تؤثر في السوق يعني وزير التجارة يبدو أنه ينقد في عمل وزارة التجارة العام اللي فات اللي قالوا ما نعملوش كعملي حسب ما فهمت
0: بالنسبة عملوه الموجود هو في
2: إيه لزام عشبي النقد الذاتي بالعكس هذا دليل على تطور مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق بمعنى مثلا يكون البنان ب 7000 النحي واللي يجيبوا فيه واللي ب 24 هذه استباقية مثلا فهمني فضل سينيش بالنسبة للفرينة المدعمة اللي تشدت الفرينة ما عادش مدعمة ولات مادة جديدة تجمع بين سميد والفرينة والقمح الصلب هي اللي مدعمة وهبطت في الرايد الرسمي دونك وزارة التجارة تقول لك شدينا فرينة مدعمة هل تنحى القانون اللي صحوا فيه ثلاثة وزراء تنحى القانون مع انا راني استنيته النشاط هذا عندي شهرين
0: هو هذا المشكله
2: النشاط استنيته عندي شهرين ما عادش فرينة مدعمة وانت وزارة التجارة يا صلاح قلت لي شدينا فرينة مدعمة الفرينة ما عادش مدعمة هل قررتوا وقرروا الكواشة انهم ما ينفذوش قانون هبط في الرايد الرسمي وامضي من ثلاثة وزراء اليوم وزارة التجارة ورطت نفسها بهذا البلاغ فرينة مدعمة يا وليدي ما عادش فما فرينة مدعمة وما عادش فما فرينة مدعمة باش الكواشة ما بيعوهوش للي باتيسري أغلى دونك هما شدوا كواشة بيعينوا للي باتيسري واضح دونك لهنا أنت في مخبل أخرج منه سينيجي
0: هذا نسميه اللغز اللغز اللي حد ما فينا ما نجم يفهمه، على خاطر إلى حد هالبلاغة ذا اللي يصدر اليوم الفارينة المدعمة اللي هي PS PS7 المستعملة في صناعة الباجيت المدعمة، الباجيت والخبز الكبير المدعم، الفارينة ذي مازلت موجودة، مازالوا يستعملوا فيها المخابز المصنفة
2: ببلاغ من وزارة التجارة.
0: القانون اللي تحكي عليه اللي هو يعوض الفارينة المدعمة بنوعية أخرى بمادة أخرى مدعمة أيضا اللي هي الفارينة المستخرجة من القمح وفيها الألياف الفيبر.
1: أي.
0: فيها الألياف. النوعية الجديدة هذه ما زالت مايش موجود، منعرفش اللي راها في بلاسة ولا اللي خذا شرا باجيت ولا خذا خبزة كبيرة من مخبزة مصنف بالله يقول لنا وين موجود، معناها خطر. أنا واحد من الناس،
2: ولكن الأشكال في الخبز أنه بلاغ وزارة التجارة هذا يؤكد أنه لم يتم التنفيذ، مع اعتراف روا عملنا قانون وأمضوا عليه ثلاثة وزراء ولم ينفذ، ووزارة التجارة تشهد بهذا.
0: خليني أقول لك اللي الفارينة المدعمة مازالت اليوم يتحصلوا عليها المخابز المصنفة، كل واحد الكتعة متاعه بمقتضى هك البطاقة ذيك متاع التزود، خاطر المخابز المصنفة هي المخابز اللي مرتبطة بمنظومة حصص الدعم. كل صاحب مخبزة عنده بطاقة تزود ياخذ الكتعة متاعه متاع الفارينة. الفارينة هذه البيضة اللي تصنع منها الباجيت اللي هي PS نوع PS ونوع PS7 أيه. ما زالت موجود
2: اللي كان باش يعوضوا خبز النخالة اللي الكل أيوة. نبينا نحكيوا عليه وضربنا ثلاثة شهور في الحصة هذه نحكيوا عليه. هاي
0: السؤال الآن، ها يعني علاش ما تطبقش القانون هذا؟ علاش ما تمش التخلي حتى ولو تدريجيا عن النوعية ذي متاع الفارينة وتعويضها بالمادة الجديدة اللي هو اللي نسميه معنا خبز النخالة وإلا الفارينة النوعية الجديدة اللي هي هذا هو السؤال اللي طول لحد اليوم الحقيقة وزارة التجارة ما جاوبتش عليه.
2: المشترك صادر في 2 أبريل 2026 ومنشور بالرائد الرسمي. القانون وقتها دخل حيز التنفيذ منذ نشره، والتطبيق الميداني قالك باش اعطيونا شهر افريل لطون ابدا، ووقتها في ماي سيبدا.
0: دونك شنو المشكل
2: هو القانون القانون بدا يا سينيجي معناتها، والان وزاره التجاره نعرف اللي هي هفوه عملوها كي هبطوا حبوا يورينهم ينشطوا هفوه. وزارة التجارة تعرف أن القانون لم ينفذ، وسينيجي أنت جيتني وقلت لي رفما مصدر كذا وكذا وقالوا لي لن ينفذ القانون، قلت لك يا سينيجي لهم صحين فيه، وحكيت لنا كيفاش القانون عنده عامين ونص ولم ينفذ، عنده عامين ونص من اللي جيهين جبت الخبز هنا وذقتها وقالت بنينا أي وفيت البنا غادي معناتها اليوم وزارة التجارة لم تطبق أي مش مطالبين بتفسيرها.
1: ما فسروش تريد اي حلول باش نقولها، يمكن هي تنجم تضحك شويه للفكره مثال شمال لازم تتقال. راهو ثم تجاوزات، كلمه تجاوزات، مخالفات، الناس تستعمل مثلا الفرين المدعمه في غايات اخرى ماهيش طلب الخبز، راهو هذه الكل ما يتحل. راهو لازم تفهم وزاره التجاره ولا غيرها ولا اي انسان لهنا، راهو رقمنه المنظومه هذه، الرقمنه هي كلمه السر. اذا انت مثلا كان جاي عندك مرقمن مثلا منظومه الدعم، برشا دول يقول لك كل شكاره فارينة عندها رقم، كل شكارة فارينة كل كوشة ويحسب له بالباقيت بيع اشتر باقيت يحسب له خاطر الرقم. مثلا أنا إيجا نطبقه في حاجة أخرى
2: ما يحبوش
1: كما أنت، فما دول أوروبية منيش نقار، فما دول أوروبية شي يعمل علاش المخالفات المرورية تتطبق وتلقاهم يسوق على خاطر أنا نتبع فيك ما عنديش بي كونتاك، ما نستناش انا براجي وقفني ونستنى لا. واحد يشوفني بويش
2: رادار وتصويرتك وش لابس وشربت قهوه مش كاميرا ولا يجيك اس ام اس تخرج من
1: لما البارك. انت ترقمن اي منظومه تولي وقتها الاخلاليات حاجه شبه مستحيل. اذا انت باش تخليها هكاك هاكا برا خبي تعدى وكذا هذا باش يفتح وتطمع انت سعر الدعم، يقول لك انا نعمل بيه الخبز باش نربح كذا، عاد نعمل بيه جاتو انا وتنربح اكثر مثلا.
2: جوستومون معناتها
1: هذيك المشكله،
2: ما يحبوش يعملوا الرقمنه. وبالله تو نحكيوا في حصه من الحصات
1: والله على اي مشكله تحل
2: من رستورانات قالك الكل بشو اليوم مرقمنين، ريت شي واحد مرقن من انت
1: البعض
2: فما
1: مطعم فاخرة
2: مطعم فاخرة اي معناتها بخلاف ما نوصلوا للرقمنة دي هو القانون بيدو ما طبقهوش، وباعتراف من وزارة التجارة لم يطبق القانون اللي هبط في الرائد الرسمي 8 افريل. مش وزارة التجارة هي من خالفت القانون اليوم، بمعنى باش نقول هالجملة سينيجي، الناس اللي تسمصر في الفارينة ربحت الدولة، ربحت الدولة باعتراف من الدولة. تفضل.
0: باهي، اولا نسال حكاية الرقمنة منظومة الدعم، خلينا نوضح لك سلاح راي في جانب كبير منها مرقمن. كيفاش مرقمن؟ خاطر عندهم قائمة كاملة من المخابز المصنفة
2: مرقمن، حتى وين يوصل مخبز، احنا حشتنا بعد ما يوصل المخبز.
0: لا لا، حتى وحتى مهمتهم تقف عند وصول الفرينة المدعمة الى المخبز.
2: لا افهمني، خاطر كي تعمل لي انت تورناتا تبدا عندك تعمل 100 باجيت، نحكي ارقام راسي، يلزم ال 100 باجيت كي تصنعوا يخلطوا لي، معناتها يلزم الماده اللي تمدها لي تخرج في شكل خبز. مش انت تمدني تورناتا وانا اشتر تورناتا نبيعها الباتيسري نصور منها 100 مليون واشتر الاخر نعم يعني نقصدوا الرقمنه الما بعديه، معناتها
0: كي توصل لي
2: الماده خذ وقتك على خير. تفضل سينيجي، نحكيوا مع سينيجي خاطر ما نجمنا نحكيوا مع حتى مسؤول من وزاره التجاره. تفضل
0: سينيجي. الفارينه المدعمه، اللي خليني نذكرك هنا زادة اللي الدولة دعم فيها تقريبا 432 مليم للكيلو الواحد من هذه كلفة الدعم الفارينة، ودعم الفارينة راهو ياكل 4% من الحجم الجملي متاع النفقات الدعم السنوية المخصصة لدعم المواد الغذائية الأساسية اللي هي تقريبا في حدود 3.8 مليار دينار كل عام تحطهم الدولة لدعم المواد الأساسية هذه. الفارينة تاخذ تقريبا قلت لك حوالي تقريبا 4%، ثم 11% الدعم السميد، 13% دعم العجين. الفارينة وحدها تاخذ في 4%، وفي الكيلو جرام الفارينة الدولة تحط من أموال المجموعة الوطنية 432 مليم. به الفارينة المدعمة هي كما قلت دقيق يستخرج من القبح اللين، فيه نوع PS ونوع PS8. هذه توفرها الدولة، علاش توفرها؟ تعطي فيها للمخابز، رو مش المخابز الكل عندهم الحق ياخذوا كتان الفارينة المدعمة إلا المخابز المصنفة اللي عنده بطاقة تزود. دونك وفما وخاض على القانون ومعناها الامور واضحه. دونك كل صاحب مخبزه يعرفوا في الاداره العامه نتاع الدعم في صندوق الدعم، يعرفوا كل صاحب مخبزه قداش اخذ الكوتا نتاع الفارينه. به لحد الان توا الامور واضحه. انه يلقاو صاحب مخبزه او يلقاو فارينه تقريبا في حدود 6 ترانت ولا قداش فارينة مخبية في في في مكان ما، هذا
2: سينيجي،
0: هذه نقطة صفر.
2: هذا دعم سينيجي، دعم مغلوط. يلزم كي خذيت تورناتا قديش انتج بها خبز ويخرج لي الخبز، معناتها انت كي نعرف اللي راني نعطي في القمرة، كي نعرف اللي تورناتا تخرج 1000 باجيت يلزم نشوفهم ال1000 باجيت باش نعرف اللي الفارينة الكل مشيت في الخبز،
0: خليني
2: مش مشيت في الجاتو اللي نشريو الخبز الكعبة جاتو 20000.
0: مش الجاتو بركة، انت تعرف اللي المخابز المصنفة عندها ما عندها الحق الا يعني في استعمال الفارينة المدعمة في صناعة الباجيت المدعمة والخبز الكبير المدعم به. ثم المخابز العصرية اللي هي ما تاخذش كوتا فارينة من عند الدولة، لكن تصنع فيه الخبز نسميه الخبز الرفيع، لكن الخبز اللي تباع ب 700 وب 500 مليم وبدينار وكذا وغيره. به هنا السؤال، هل الكوتا الكلها متاع الفارينة المدعمة تمشي كل الخبز المدعم؟
2: لا
0: طبعا لا. ثم جزء منها يمشي بقدرة قادر في مسالك غير قانونية، غير قانونية يمشي لصناعة الخبز غير المدعم. وفما جزء نسبة
2: مرحلة بعد 15 ما عادش تلقى باجيت،
0: وفما نسبة أخرى زادة تمشي لصناعة المرتبات. هذاك علاش يا نوفل،
2: فهمناش نقول لك الرقم أنا مش خالطة هنا.
0: هذاك علاش فما مشكل كبير هنا في طرح المادة الجديدة متاع الفارينة أو خبز النخالة، الفارينة المخلطة بالألياف، على خاطر الفارينة المخلطة الفارينة النخالة
2: ما توليش
0: مخلطة بالألياف ما ينجموش يصنعوا منها الجاتو، وما ينجموش يصنعوا بها حتى الخبز
2: به
0: الرفيع به الغير المدعم.
2: به يعطيك الصحة. به بالله إيهاب، بعد شوية كان خلطت لك التصويرة. إيهاب باش نسألك سؤال بصراحة سينيجي، وجاوبنا بصراحتك احنا في الصيف ونحكيه بصراحة. مثلا صديقنا من إيطاليا أنيس، به بلي حتى كعبة العظم عندها كود كي تحطه تعرف به مكان الانتاج وتاريخ الانتاج والصلاحيه ونوعيه العلفه اللي كلتها الدجاجه وهل هي بيولوجيه ولا تشوفه في اللايف توا في اليوتيوب فيسبوك كعبه العظام قدب اغزر سينيش هذاك كود كل عظمه تشريها فيها كود تنجم تعرف حتى الدجاجه نوعيه القمح اللي كلته البقره كي تشري الحم من دوله اوروبيه تلقى كود تعرف البقره وين تربيت وين تولدت وشنو كليت وقتاش ذبحت به احنا المراقبه يمشي يمشي يمشي وتقف عباره عن انت واحد عدى امتحان الباك ويقول لك باش نعس عليكم ويقف في الباب نتاع القاعه ما يدخلش يعس انت لهنا القانون هذا كي يتعمل باش نسالك جاوبني بكل وضوح حتى بنعمة اولا كي كان يتعمل كان باش يسكر الباب على 80% من عمليات السرقه لو كان ما تعملش القانون رغم اللي مصحين فيه ثلاثة وزراء وفتعدى مجلس النواب وهبط في رايد رسمي معناتها السراق هم اللي ربحوا نعم أم لا
0: نعم فلا. طبعا
2: بتواضع
0: خلينا نقول لك حاجة أخرى نوفل
2: خطر واضح يعني أعمل القانون هذا تتنحى السرقة أعمل القانون
0: يا أخي كان القانون هذا ما يتبقش
2: رجع اللي يجيبه في البنان تو يرجع البنان بسبعة ليف
0: لا أولا خلينا نوضح
2: رابط العلوش رعمل العلوش بالميزان تو يرخص لا ما يحبوش يرخصوا في الدنيا
0: شوف طالما فما لوبيات وفما مصالح
2: هي تحكم في الدولة لوبيات
0: طبعا فما قوانين لا تنفذ ولم تنفذ أو تو كان مش نقعد ونحكيه نعطيه قائمة كاملة متاع القوانين والقرارات والأوامر اللي ما تنفذتش تو على الأقل يجب لنا ناخذ ساعتين على الأقل وحنا نحكيه على النصوص هذه ما تطبقتش شوف راهو إذا فما قانون ما تطبقش راهو آليا فما لوبيات فما أطراف فما جهات فما ناس فما مهنيين من مصلحتهم أن القانون ما يطبقش
2: واضح
0: وانت تو تقول لي العظمة اللي تباع بالكود وانت تو تمشي في العيد بتشري علوش فما شكون اللي يعطيك يقول لك العلوش هذا شنو كلاه
2: ليه يجي يقول لك علاش لحظه الحمنه غير معترف به في الدول المتقدمه ما يقبلوش الحم تونس لانه غير معترف به راه كل لقشه الحم لازم فيها كود اي
1: ثم اعترفوا به
0: ثم حاجه تجري في الدم مع الكريات الحمراء والبيضاء اللي هو الكذب
2: لحظه اني فاصل صغير ونرجع له قالوا علوشنا بالكود قالوا ليه بالحنه
1: حنيه باش يكمروا في الرحمه
2: والله
0: وسعد بالدهن يجي يعدي عليه ضربه
1: الكوشه
2: يعني. احنا ليه انا والله خطر تلموك الفازه نتاع القمح باش يبدا حكينا عليه زي 30 مره وفي الاخر هذا جاني في الكوليس قال لي راي مش باش تصير نجي قال لي تشوف وما صارتش هبط في رايد رسمي راهو معناتها اقوى حاجه تنجم تصير انه مجلس نواب ورايد رسمي وكذا حاجه تدوخ وتوا وزاره التجاره تهبط بيان تقول فارينا مدعمه رجعت بينا الخمس سنين التالي فاصل ونعود
3: ميدي ماغ
5: العرض الأضخم والأقوى جماهيريا الزيارة لأول مرة في سيدي حسين يوم 4 أوت بساحة دار الجمعيات سيدي حسين ليلى تبقى في البال كونوا في الموعد بمساهمة ولاية تونس كوفات شاكيرا كوفي كاب صافيا اتصالات تونس قهوة بن يدر بلدية سيدي حسين وموزايكا فام
3: ميدي ماغ
2: زياد قال يرحم والديك نوفلوا قانون كرهبة لكل مواطن لا ذاك ما قلنا عام الجاي
1: مزير عالم كاسيا
2: لا ذاك العملة قال تخل بيه العام الجاي اي ما نعرفش حاصيلو ابعثونا على 23513 نحاولوا معناتها كمل احكي لي دقيقتين بعد باش نحكيو السجن فما خبر هكا نعطيك تعلق عليه دونك غروسو مودو لهنا نحن في حاجه باش نرجعوا نحكيو نفس اللي خبر نحن في حاجه لمن شكون في وزاره التجاره يقول لنا علاش قانون هبط ولم يطبق واليوم للاسف وهذه ان شاء الله رئيس الحكومه تكون تسمعنا بتواطئ من الدوله مهبطه تقول فارينا مدعمه اللي نهار من أفريل في الرايد الرسمي هبط حاجة تكذب كلمة فارينا مدعمة معناتها
0: وقبل ما يهبط في الرايد الرسمي ثلاثة وزراء وزير الفلاحة وزير الصحة ووزير التجارة الثلاثة هبطوا بجلالة قدرهم ونذكر أنا فما تعاملت معنا حصة متاع تذوق وجاء تحط فيها الخبز ذا الخبز النخالة وهو من وقتها مريتوش انا
2: ما ريته مره واحده والله اخذ العبره وخبز بنين ومفيد جدا مش كيما فما برشا ويجا نقول لكم ونعطيكم فكره ريتك الحمله نتاع الفيسبوك وتكريه في الخبز راهي ماشيه من برشا صناعيين يحبوا يكرهوا الناس في الخبز خاطر ما يساعدهمش الخبز خاطر باش يخسرهم فلوس تعرفش ما تخسرهم فلوس باش نفسر لك معناتها انت تخدم كذا كنت تصور في 200 مليون في الشهر بالنوار وفجاه يقول لك باش تتنحى لك عادي انك تعمل حمله وتحاول والناس ولاو يتمقروا على الخبز رانا ذقناه راهو خبز ممتاز وممتع وناقص ملح ومفيد وياكلوه الناس كل
0: صحي, صحي, صحي
2: لا اما صحي. مش صحي كلي مسوس لا ناقص شوي ملح مفيد وممتاز وكانت تونس باش تمشي في خطوه وينقص حتى من الامراض تفضل أنا حتى وانت مروح وتاكل باكيت ما تضرك شيء
0: انا حضرت حسه التذوق وقتها ونتذكر وقتها حكيت مع وزير الصحه وحكيت مع وزير الفلاحه وشفت الحماس وشفت الإصرار متاعهم خاصة إصرار وزير الصحة ووزير الفلاحة إصرار الزوج وزراء هذوم هو زوج وزراء سابقين وما غادروا الحكومة الإصرار اللي شفته عندهم في تطبيق تطبيق الـ الـ الـ القانون هذايا أو قبل ما يولي قانون قبل ما يصدر فرائض رسمي فنحكي وقتها مع وزير الصحة قلت له يعني معناه ممكن الحكايه ذي تنجم تصير قال لي احنا شادين صحيح باش تصير قال لي شفت انت ساعات كي تدخل مثلا قهوه في من الاحياء الراقيه وتاخذ كعبه جاتو مثلا بستة دينارات ولا بثمانية دينارات وفما حتى في بعض الاماكن يذول ب 10000 ولا
2: فما حتى ب 20 ما يعطينا 6 8
0: قال لي ساعات كعبه الجاتو هذيك مصنوعه بالفرينه المدعمه اللي هي كعبه الجاتو ما تكلفش معناها 200 او 300 مليم تكلفه الصنعه نتاعها
2: كي تبدا خاصه فرينا مدعمه
0: فوالا قال لي هالحكايه هذيك باش تنح على خاطر الفرينه جديده بالنخاله ما ينجموش يصنعوا منها الجاتو
2: قل له تتنح انت والفرينه ما تنحاش
0: يا ذكر وقتها يذكر بالخير والحقيقه رجل محترم
2: جدا ويعطي الصحه معناتها
0: شكرا قلت يا سيد الوزير تو ثابت في كلامك معناتها يعني تشدوا صحيح قال لي مش نشدوا صحيح فمن بعد يعني وقت بمرور الأيام وبمرور الزمن وبديت نسمع في بعض الأصوات اللي تصدر خاصة من قطاع المخابز ومن وزارة التجارة ومن وزارة الفلاحة ومن بعض الجهات الأخرى اللي بدأوا يحكيوا على صعوبات تنفيذ الشيء هذايا فهمت وقتها بديت نفهم أنه الخبز هذايا لن يرى النور وراي تعامل التجربة وحكينا
2: فسرت هنا وقت قعدنا
0: صار التجربة فما مخبزة في قفصة صاحب مخبزة كان يعطيه صح كان عنده الشجاعة
2: متهور
0: لكن سرعان ما
2: رجع له العقل
0: رجعوه الرشد بتاعه
2: اي فوالا
0: سرعان ما رجعوه الى الدنيا الى الواقع دونك من وقتها سي رجع الى ما كان عليه معنا في السابق وانتهى الامر وكانه معناها عرفتك المينيسيرية اللي تعمل بتاع زوز ثلاث حلقات وانتهى الامر وكو سي اليوم أنا اللي مبهتني مش وزارة التجارة اللي مبهتني هي وزارة الفلاحة على خاطر احنا عنا مشكل كبير يا نوفل في انتاج القمح اللين عنا وفرة في انتاج القمح الصلب لكن في القمح اللين عنا كمية قليلة وهذاك علاش نستورد برشا ثم نزيف كبير متاع عملة ندفعوه باش نشريه القمح اللين نشريه من برا القمح اللين اللي تصنع به الخبز المدعم يا رسول الله يعني انت باش توفر على روحك معناها حجم كبير او قيمه كبيره متاع عمله عليها وثم باش تحمي التوانسه تحميلهم الصحه نتاعهم وباش تنقص على روحك كلفه العلاج في السبيطارات لانه تحب ولا تكره ونقولها ونتحمل مسؤوليتي في هذا وهذا اثبتوه حتى الاطباء وحتى المختصين في التغذيه واثبتت وزاره الصحه انه الخبز هذا الفرينه البي اس وبي اسات راهي تتسبب في امراض السمنه وتسبب في عفانا وعافاكم الله في امراض اخرى يا رسول الله يعني على الاقل حمايه للناس خموا في صحة الناس
2: لا
0: ما تخموش في جيب الناس ولا في الميزانية
2: نفذوا ما قلتم عليه ما هبط فقط واضح شكرا لكم بتقول لي خلي نيجي يحكي بلي مش قاعد نخلي فيه يحكي أنا وحكي أكثر الناس يحبوا يسمعوا سينيجي خلي يعطيك صحة
0: يحبوا يسمعوا أكثر أنا نسأل في حاجة واحدة نوفل
2: أي رد
0: لا لا لا رد انا مايس منه
2: أي.
0: لا لا مايس منه ما كان وزاره التجاره كي خاطر حولت عديد المرات انا نستنى في قرار وان شاء الله يكون يسمع فيه نستنى في قرار من رئيس الجمهوريه قرار حاسم يهبط في الرايد الرسمي
2: أي.
0: يلزم وزارات التجاره خاصه والفلاحه باش تتغير الفرينه تتغير بالمادة الجديدة
2: وينفذ القانون
0: وينفذ
2: سيد الرئيس اخرج لهم بكدوسي الروز وفرض في جمعتين ينفذ القانون شنو الناس
0: وخاصة كي يهبط القرار يعطيها مهلة مهلة زمنية لتطبيق القرار هذا واللي ما يتطبقش مساش وإن لزم الأمر حتى باش سكر مخابز ولا حتى باش تقيل مسؤول ما فما حتى مشكل احمي المجموعة على الأقل باش ما تتغلبش أو باش ما تتغولش الأقلية المستفيدة من هيك
2: واضح ومثلا البنان زادا ناخذ قرار نرجع الناس اللي يصدروا يجيبوا في البنان بسبع ألف على خاطر البنان مثلا كي بقشوا 20,000 عمك الخوخ ما عادش يعملوه باربع ألف يقولك البنان بقشوا 20 الخوخ بثمانية ألف معناتها حتى الغلة الأخرى واللي تتقلد في البنان والله ما خضار حكيلي قالي من المفروض الكرموس بقشوا 20,000 معناتها يقولك يجيوا باش يبيعوا برخيص بعد يقولك البنان غالي والتفاح وصل 36 خل غلي أنا معناتها فما الفيروس التغلية هو اللي قاعد يصير في حين انه الوزاره كانت عاطيه سته من الناس يجيبوا البنان يبيعوا فيه ب 7,000 النحيلهم هما ما عادش يجيبوا واحد في النوار يجيبوا ب 26 هذه قرارات سهله بطاقه ايداع بالسجن في حق المعتدي على شواهد رخاميه لقبور زعماء ووطنيين بجلاز منهم الابراهيمي وشكر بعيد الله يرحمهم نحب نعرف الاهداف التحقيق ما ظهرش علاش عمل كيكا
0: ثم برشا كلام تقال
2: إيه هو أنه
0: شخص مختل عقلين أنه كذا
2: شو مختل يعرفهم بالذات
0: هذا إيه كلام تقال هذا الكلام اللي دار أما اللي صار جريمة في حق الشهيد
2: يعني الله يرحمه
0: الحاج محمد البراهمي وجريمة في حق شكري بالعيد الشهيد شكري بالعيد الله يرحمه وفي حق كل الزعماء اللي توفوا واللي استشهدوا كل شهدانا ثم أعمال تخريبية صارت يا يعني نوفل صارت لقبور وشواهد مش بتاع زعماء فقط القبر الزعيم قبر طاهر الحداد تذكروا معناها تخرب ثم قبور لزعماء وشخصيات كبيرة صنعت
2: التاريخ نعرف الهدف
0: فينا. الهدف ثم أهداف وراها سياسية أهداف إيديولوجية ثم أيدي تحاول تعبث بصورة الزعماء هذوما يرسل الله معناها كانوا يقلقوا فيهم وهما أحياء ويقلقوا ومازالوا يزعموا ويقلقوا وهما أموات
2: واضح إن شاء الله غدوة سينيجي جيت قلنا عنا الرد وهو الخبز إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نساهموا حتى في سنتيمتر تحريك سينيجي زعير يعطيك صحة في الساعة الثانية باش نحكيو على الحمية المدنية باش نحكيو على الغرقة على الحرائق باش يكون معنا المقدم خليل المشي رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية يلا الأخبار ونرجع لكم في الجزء الثاني ميدي ماك
3: ميدي ماغ
6: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
7: بينجو
6: سفرناش بلوش
8: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا بتاع أريدو شرجي ب 2000 والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليا اللي يجيك بار SMS ألعب وربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
9: أريدو طور عالمك
3: راديو موزيكا فم تونس الأخبار
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الغرفة النقدية لتجار المسبوخ حاتم بن يوسف يؤكد في تصريح لمزيك أن قطاع الذهب لم يشهد الانتعاش التي كان يسجلها مع توافد السياح الجزائريين والليبيين خلافا لسنوات الماضية. وبن يوسف يوضح أن هذه المعاملات تشهد تراجعا سنويا مبينا أن أغلب السياح الجزائريين يتوجهون إلى سوق الذهب البركة في تونس العاصمة أو غيره من الأسواق من أجل بيع الذهب وليس شرائه لتوفير السيولة اللازمة لتغطية مصاريف إقامتهم والتنقل بين المدن والوجهات السياحية مضيفا أن الوضع لا يختلف كثيرا بالنسبة للسياح الليبيين الذين يقصد عدد كبير منهم تونس لبيع الذهب خاصة لتغطية نفقات العلاج.
7: صراحة كل عام أقل من الخوف. بالنسبة للأخوان الجزائريين والليبيين هم الأغلب يجيوا يبيعوا كثير حالات اللي باش يشري. بالنسبة للجزائريين يجيوا فاكونس يجيبوا ذهب معاهم زيت شوية يبيعوه باش يكملوا خاطر يدخل ب 500 أورو ما يجزيهم تشوف البذخ اللي عيشوا فيه ما بين نابل وحمامات وسوسة. وبالنسبة للليبيين كيف كيف يجيوا لهنا فما عائلات مازالت تعيش وفما يداويوا الأغلبية يبيعوا كيف كيف. مواطنينا في الخارج عشان يظل لك أنهم عرسوا الكل مستقبل حركية مع مواطنينا في الخارج حركية هائلة من أشهر حركية كبيرة. وبالنسبة للمواطن التونسي احنا الأعراس لباس منطقة شرائية آخر حاجة راهو الذهب رخص صح تقريبا 130 ولا 150 دينار من 500 ولا 340 وفما الذهب عيار 9 كيف وكيف 18 ما يختلفش اليوم ب 160 170 دينار تشري الجرام صياغة تكلف لك أو 2000 200 2300 و 18 في 5000 تقريبا كل شيء. معناتها اليوم شيخ صياغة عيار 18 بال 5 ملايين فيما فوق ينجم ياخذ صياغة نجم هي بيدها في العيار 9 ذهب أصفر عبارة 18 بزوز ملايين و 200 زوز ملايين 300 معناتها مش شيء مش مقتدر عليه.
10: الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم من الساعة منتصف النهار إلى الساعة 5 مساء على فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة بجهة تونس الكبرى ومناطق من جهة الجنوب الغربي والشمال والشمال الغربي والوسط والجنوب. أكثر تفاصيل تجدونها على موقعنا أو الصفحة الرسمية على فيسبوك. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم السلطات الأوكرانية تعلن عن مقتل أكثر من 17 شخصا وإصابة العشرات في هجمات ليلية

0: هنا موزايكا فان بوان نت، والمشوار يتواصل مع نوف الورداني ومراد وكامل فريق ميدي ماك. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين. نوف الورداني على موزايك FM.

0: بوبليسيتي
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سنيب اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.
6: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Club. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba. 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiche mondialement connues. Francis Mercier, un B3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Da Capo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaora. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000, avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaic FM.
7: Midi Mag.
8: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا الميدي ماج الجزء الثاني. انتم تابعوا فينا على لايف اليوتيوب، شكرا على مساجاتكم لايف اليوتيوب، لايف الفيسبوك، تبعثوا لنا زادة مساجات على الواتساب. سعيد جدا باش نستقبلوا معنا رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل مشري. مرحبا بك، شنحوالك؟
9: أهلا وسهلا، مرحبا.
8: شكرا ليك على قبولك الدعوة. شكرا ليك، شكرا للحماية المدنية. قاعدين نتابعوا، قاعدين نشوفوا في المجهود الكبير والتضحية الكبيرة اللي تقوموا بها. شكرا لكم، لأنكم أنتم وبرشا ناس معتها وشفنا مشاهد ونحكي عليهم بعد، المواطنين معاكم، إدارة الغابات، الحرس، الأمن، كذا، مع التوانسة في وحدة كبيرة وعجبتنا. شكرا لكم، يعطيك صحة ومرحبا بك.
9: يعيشك، شكرا ليك وشكرا، تحية طيبة المستمعي مزيكة فيم. في البداية قبل ما نبدأ، ما نجمش نتعدى قبل ما تسمحوا لي أني نرحم بكل جلال وإكبار وخشوع على شهيدي الواجب من الحماية المدنية، الوكيل الأول رضوان حاجي والوكيل الأول رشدي بوعليك، اللي ارتقاوا إلى رحمة ربي إثر حادث مرور تمثل في انقلاب شاحنة الإطفاء، وهما في طريق العودة بعد ما تم استكمال مهمة إخماد الحرائق في الكيف. دونك زوز هذوما ما كانوش الحقيقة في مهمة عادية، كانوا في واجب وطني نبيل، خرجوا باش يحميوا الأرواح والممتلكات والثروة الغابية، وأمنوا برسالتهم حتى آخر لحظة. للأسف ما رجعوا سالمين لعائلاتهم، لكن خلاه وراهم أسمى معاني التضحية والإخلاص والفداء. نقول لعائلاتهم وزملائي في كل وحدات الحماية المدنية أن تضحياتهم ما تتنساش، ربي يرحمهم رحمة واسعة ويسكنهم فسيح جنانه، وإحنا أحسن وفاء لهم هو أن نواصلوا أداء واجبنا بنفس العزيمة، ونزيدوا الرسخ وثقافة الوقاية في تونس، ومانيش باش نسلموا فداء للأرواح الكريمة.
8: إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم، تأسفوا برشا توانسة، شهداء واجب. ترمي رويحكم، عندكم الإمكانيات كذا، أما ترمي رويحكم. الفرق معناتنا كي نشوف حماية ولا أي يصدم يرمي روحه، المهم يحمي، المهم كذا، خدمة كبيرة وعملاقة ونحكي عليها. أعطيني بصفة عامة، يظهر لي صيف سنة التدخلات كانت قياسية. قبل ما نحكي على الغرقة ثم على الحرائق، تفضل أستاذنا.
9: صحيح، سجلنا أرقام قياسية، أرقام قياسية في النشاط العملياتي للحماية المدنية. وصلنا في مرحلة في أيام الذروة وصلنا نسجل في 300 حريق يوميا.
8: واو.
9: 300 حريق يوميا، دونك رقم قياسي في الحماية المدنية. أنا كمش نعطيك النشاط العملياتي خلال شهر جويلية، منذ انطلاقه من 1 إلى 31 جويلية في جميع مجالات الحماية المدنية سجلنا 23416 تدخل.
8: واو،
9: رقم كبير، لم يتم تسجيله منذ بداية العام. هذا أعلى شهر نسجلوا فيه تدخلات حماية مدنية. ضمن التدخلات هذه فما الحرائق بجميع أنواعها، حرائق منازل، حرائق أعشاب، حرائق فلاحية، حرائق غابات. سجلنا 5532 تدخل لإخماد حريق. دونك الحقيقة أرقام قياسية، صحيح. هذه نتيجة للموجة الحر القياسية اللي شهدتها البلاد
8: غير طبيعية جدا.
9: صحيح هذا
8: ونشوفه اللي العالم كل معناتها نسبة كبيرة في تونس وباش نحكي، ولكن شفنا دول متقدمة متطورة جدا وعجزت عن مواجهة حرائق. شفنا مدن
9: صحيح.
8: مدينة فرنسية تقريبا
0: كما في إسبانيا زاد
8: أي معناتها فرنسا وإسبانيا خاصة اللي قربلنا معناتها شفنا برشا
9: عملية عملية إجلاء كبيرة برشا عملية إجلاء بالمئتين ألف
8: أي
9: شخص
8: أي وشفنا بلايص تحرقت اللي حتى توانسة حسوا ووصلوا حتى توانسة يحبوا يمشيوا يعاودوا يزرعوا اللي وزارة الفلاحة قاتلهم بشوية بشوية لا يتخوا وقت وغيره. ترى نبدأوا على الغرقة ينجم يكون رقم إيجابي عدد عمليات الإنقاذ مقارنة بالعملية والارتفع وعدد الغرقة انخفض بثلث تقريبا وهذا ديما رقم إيجابي
9: صحيح. احنا توا من منذ 1 جوان إلى 4 أوت سجلنا في سنة 2026 410 تدخل لإنقاذ أشخاص من الغرق. من بين 410 هذوما فما فيهم 518 تم إنقاذ تم إسعافه وإنقاذ
8: أي.
9: ولكن للأسف فما 45 حالة وفاة. بارابور العمناول عندنا 252 تدخل فيهم 232 تم إسعافهم ولكن 61 حالة وفاة. دونك هنا إذا كان باش نقراو الأرقام باش نشوفوا اللي فما نقص ب 26% من حالات الوفاة بالشواطئ وارتفاع في عدد التدخلات وفي العباد اللي تم إنقاذهم. هذا شنو اللي يبرز؟ هذا يبرز أنه الخطة تاع السنة اللي قامت بها الحماية المدنية مع مختلف الأطراف المتداخلة أنها كانت ناجحة. صحيح اللي تقول لي 45 راهو رقم كبير أنا نشوفه أي. رقم كبير
8: طبعا أي.
9: ولكن أقل من عمناول ولازمنا نزيدوا نحسنوا
8: دونك ارتفاع عدد التدخلات هذه حاجه تفرحنا خاصه انه نحسوا سناء حتى ماديا يظهر لي صباح المنقذ ولا يخلص اكثر العدد نتاع صباحين المنقذين ولا اكثر برشا دونك الحمد لله انه معناتها تم الاستعداد كما يجب
9: منذ انطلاق الصيف. السباحين المنقذين ما وصلناش للعدد الكافي صحيح. وصلنا بنسبة 64% ولكن أعتبره عدد مقبول بارابور للسنوات الفارطة عدد مقبول. الإمكانيات الكل موفرة من زوارق نجدة من درجات مائية من درجات رباعية دفع الكواد. العوين الشراف نتاع الحماية المدنية متواجدين على جميع الشطوط التي يسمح فيها بالسباح.
8: اي هاو باش نحكيو في الموضوع هذا
9: دونك احنا متركزين موجودين. لدرابو بالتنسيق الحيني مع المعهد الوطني للرصد الجوي كل نقطة حراسة تلقى فيها العلامات الدالة على حالة البحر دونك تنوصلوا للموضوع
8: باش نحكيو خاطر نجم معناتها الدرابو يقول ما تعموش ودايرين بالدرابو 1000 عمو معناتها مش زوز 13000 عمو به. الوفيات في البحر في الأماكن الممنوعة ولا في السدود والأودية معناتها أكثر عملية الغرق والوفيات
9: هو الرقم هذا اللي عطيتك نحكيه على الشطوط
8: البحر
9: نحكيه على البحر
8: البحر
9: على المستفيين ولكن أغلبهم في المناطق الغير محروسة في الشطوط الغير محروسة وإلا تلقاهم في خارج توقيت الحراسة. احنا عنا توقيت الحراسة من يبدأوا يتركزوا إلى غاية مثمانية حتى الستة السبعة العشية ساعات تلقى خارج توقيت الحراسة فمش كون يحب يعوم بكري فمش كون يحب يعوم في الليل فهمت. دونك الأغلبية أنها تتمحور على الأوقات هذه والشطوط هذه
8: به علاش يغرقوا لأنهم ما يعرفوش يعوموا ولا للاستهتار معناتها فما ناس تعرف تعوم وتغرق معناتها
9: هو نقول لك أنا سي نوفل أنه أكثرية العبيد اللي تغرق واللي نسجلوها أحنا أنهم يعرفوا يعوم بالحق يعرفوا يعوم هذاك اللي يخليه
8: ثقة ثم مثل يقول لك ما يغرق كان يعرف يعوم لأنه ما عرفش يبدا خايف
9: الثقة في النفس اللي عنده تخليه انه يحاول يدخل ويجازف ويدخل ما يقلقوش وغادي يصير الاكسيدون. اللي ما يعرفش يعوم ويخاف تلقاه على الشط ما يعومش تلقاه لاباس ولا هذا هي دونك المجازفة ويسيرتو انهم يعوموا في اوقات غير مناسبه وقت اللي تكون السباحه ممنوعه
0: الريح معناها يبدا الكورينتين ثم ناس كما قال هو
9: فما تيارات فما تيارات مائيه لا ترى بالعين معناها تبدا انت واقف ما تنجمش تشوف
8: واقف في لحظه تلقى روحك في بلاصه بعيده معناتها وخاصه كي تبدا مجموعه
9: هذه في الشطوط العاديه هذه في الشطوط العاديه فما بالك فما راي شطوط مخترعه برشا ما نجموش اصلا نتجرؤوا ان نعوموا فيها
8: هنا باش نحكيوا عليها معنا رئيس الاداره الفرعيه للعمليات المتابعة بالحماية المدني المقدم خليل المشري، قاعدين نعملوا فيه بيلان مبدئي مازال شهر كامل به. معناتها البحر غدار وغيره، فما الصغار اللي يموت ولهنا هو ما تنجمش تلوم واحد في مأساة ولده مات، ولكن لهنا لابد من شوية وعي عند الكبار. يا أخي ولدي شاد وفجأة هرب عليه، شنو الكلام؟ معناتها توعيه وتحكيه مع الناس، واحكي لنا كان فما هكا حكاية في بالك. شو معناتها؟ هو في كل مدن العالم أنا شفت حتى ولده صغير يهرب عليه، ولكن الصغير دي ما يكون ضحية للكبير اللي معاه.
9: بالضبط. احنا الحقيقة نقوموا بحملات تحسيسية، نقوموا بحملات توعوية، ندخلوا في الأعلام، وأكثرية النصائح اللي أنا شخصيا أني نقدمها نركز كان على الوليدات الصغيرين من العمر من 4-8-9 سنوات. العمر هذاك حساس برشا، صغيرات نتاعنا ما يركحوش في البحر، يحب يلعب، يحب يلعب على الشط، يحب يلعب بالكوره، يحب يلعب برشا حاجات. ما يلزمش العبد يغفل عليه، سورتو كي يبدا لابس لي شومبرير ولا البوي ويبدا فما ريح، راو صدقني يا سينوف، راو في لحظه، راو ما تقولش دقيقه هاني باش نتلفت ونرجع له، دقيقه ما تكفيكش باش تخلط عليه، صدقني راو معناها في لحظه يكون بعد ذلك ما عادش نجم تخلط عليه. دونك هنا وعي للأولياء، خاصة للأولياء، ردوا بين على صغيرات. نعرف راه فماش ولي ما يردش باله على صغيره، مانيش انا باش نوصي بوه على ولده راه، ولكن راه كي نمشيو للبحر راه باش نتفرهدوا، مش معناها باش نتفرهدوا وننساو الدنيا الكل.
8: اي حتى الشك ديما معناتها فما بو الله يرحمه توفى، ما نعزوز ولاده توفى هو لانه بالبويره ويمشي البلاصه، انت بيدك ما عادش نجم تدخل لها كي تعوم،
9: انت تمشي والبوي تمشي، ما عادش نجم تخلط لين يوفى الجهد نتاعك، دونك ما عادش نجم تخلط حتى الانقاذ، حتى باش تعلم انه شكون باش يدخل له، ما عادش نجم تخلط باش ترجع للشط باش تعلم.
8: احيانا معناتها من اصعب عمليات الانقاذ وقت اللي تكون مجموعه كامله في خطر، 4-5-2-3 معناتها. وقل لي هالمواطنين ساعات يحاولوا يعاونوا يمنعوا لكذا، وكيفاش تتصرفوا معهم؟
9: فما تعاون مع من المواطنين، خاصه من الشباب اللي ساعات يبدا على الشط يعوم ويشوف حاله غرق من غير ما يخمم ويتبلانجا يمشي ديريكت يمشي يحاول يمنع. فما يعطيهم الصحه، ولكن انا نقول نحاول ديما مساعد المواطنين اللي ما يعرفش يحاول ما ينقذش، خاطر راهي عمليه انقاذ شخص غريق من البحر راهي معقد
8: جوستومون. والغريق فسره ان تولي عنده قوه كبيره، معناتها راهو حتى كان معناتها رد بالك راهو يغلبك بسهوله.
9: اكيد اذا كان انت عندك غريق في البحر راهو فما تعامل خاص معاه، ما تنجمش تمشي له مباشره، خاطر هو اول حاجه باش يعملها باش يشد فيك وباش يحاول يهبطك باش يخرج هو، هذيك الغريزة البشرية. دونك فما اون تكنيك حتى احنا سباحين المنقذين نتاعنا كي يتم التكوين نتاعهم مدة اسبوع، تكنيك دو سوفتاج، كيفاش يوصل للغريق ما يمشيولوش مباشرة في وجهه ويدخلوا من تالي، كيفاش طريقة اليد يحطها على رقبته على صدره باش ينجم يجبدوا بشوي بشوي ويكلميه لين يخرج به البر. دونك المواطنين صحيح نعرف الاندفاع والعباد تحب تنقذ واحنا ماذا بينا سرعة الانقاذ، ولكن الشخص اللي ما يعرفش ما يحاولش ينقذ.
8: واضح. نمشي وتوا انهم يسمعوا الكلام المصطفين. احيانا تبدا الدرابو ممنوع السباحه وناس قاعده تعوم، احيانا يجي يقبلهم بعد، احيانا يجي سباح يقول له لا ما تعومش تورا ويجبد اختر، ما يهمهمش ويمشيو. التصرف هذه شنو تقول للناس اللي تعوم؟ معناتها فما برشا يقول لك زاد البحورات ما همش برشا وهذا بحر نتاعي ونعرفه سيرتو، كيفاش تتصرفوا مع الحكايه هذه؟ لانه ما تنساش اللي قائمة البحورات الممنوعة كثرت راهو من عام لعام تزيد.
9: صحيح للأسف. أيوة. هو فما التصرفات هذه يسيرتو احنا تو كيف ننسقوا مع المعهد الوطني للرصد الجوي ويقولوا لنا راهو البحر ماهوش مسموح به العمال، أول حاجة نعملوها نطلعوا الدرابو الأحمر. تجي العباد تو احنا كراو كي نقولوا ممنوع السباحة راهو مش باش نسكروا البحر ونسحبوا التركيز تاعنا، ما عادش تلقى لا سباح منقذ لا تلقى عوين شراف لا تلقى حتى شيء، لا بالعكس نبداو متواجدين حتى لو كان السباحة ممنوع، ولكن نوصيوا العباد نقولوا لهم يا جماعة ما تهبطوش تعوم، سي با لو بون مومون، الطقس ماهوش باهي، ما تهبطوش صغاركم. فما عباد تقول لك لا انا نعرف نعوم، اوكي مانيش باش ندخل داخل هاني جوست باش نعوم على الشط. فهمت؟ فما عباد ما تلتزمش بالتوصيات، انا نقول توصيات ما تلتزمش بالتوصيات، نحاولوا والله من التوصيات نتاع القيادة نتاعنا يعني انه اعوان الاشراف وسباحين المنقذين يتواصلوا مباشرة مع المواطنين لاعلامهم بحالة البحر مباشرة، معناه يدوروا يبدأ يمشي ويجي على الشط ويعلم يقول يا جماعة راهو البحر ما يعومش.
8: وهل فما وقت ما نعرفش اللي متاع ليه ما تخليوش حد يدخل ليه مش من حقهم المواطن انت تنبهه وهو خاطرنا حضرت مثلا مشيت مرة البحر وقتها تقلب يقفوا يا ولدي ما تهبطش ما تهبطش فما رحله جيت قالوا مشي للمسؤول قالوا ولدي خطاك راك باش تهبط الصغار باش يغرقوا لك مولا رحله سمع وبعد خاصه كي يبداو مجموعات وكي الرحلات في الكيران راهو ديما العدد قليل نتاع الناس المشرفين معناتها احيانا يسمعوا الكلام بالطبيعه
9: فما شكون يستجيب الحق للتوصيات ولكن فما زاد شكون ما يستجيبش هذه المشكله
8: جوستومون دونك الرقم نتاع الغرقة مؤسف جدا ولكن فرحانين انه تدخلت كثرت انه عدد الغرقة قل
9: صحيح.
8: ربي يرحم الناس كل يغرقوا وشكرا لكم انتم الاعوان في البحورات في غيره تخدموا الليل ونهار معناتها نخليك توجه كلمه للناس قبل ما نمشيو للحراك للناس اللي ماشيه البحر شنو تنصحهم للولي معناتها فما ناس في الباك فما ناس يقراو فما ناس صغار معناتها راهو كل عمليه غرق وراها مأساة كاملة
9: صحيح كل عملية غرق الله يقدر وراها مأساة كاملة ومأساة عائلة كاملة دوك نحاولوا كل ما نتوجه للبحر أولا نسترجلوا على حالة البحر إسكو هو يعوم ولا ما يعومش وإذا كان يعوم والدراب الأخضر فوق نقطة الحراسة نعوموا ولكن بحذر وردوا بين على صغيراتنا ما نستعملوش لبويه خاصة في الريح ما نعوموش في الشطوط الصخرية ونعملوك لي بلونجون ما نعوموش في الشطوط لي فيرج نقول خاطر انا نعرف التونسي يحب ماذا به ديما الشط يبدا فارغ ويبدا وحده هنا الخطر راه مضاعف في الشطوط الفيرج راه خطر مضاعف اولا ساعات ما تلقاش ريزو باش تطلب النجد واذا كان لقيت الريزو النجد صعيب باش توصل لك في مناطق واعره كيما هكاك دونك فرصه النجاه نتاعك باش تكون صعيب دونك الخطر مضاعف
8: فما ناس في البيسين غرقوا في العوام اللي فاتت معناتها فما مراقبه خاصه الصغار الاستهتار معناتها
9: فما مراقبه في البيسين ولكن في النزول هو منظومه خاصه بالنزول الحقيقه ندخلوا احنا كان كيف يتم اعلامنا على 198 نبعثوا المسعفين نتاعنا لعمليه الانعاش وحاجه
8: والسرعه نتاع القدوم نتاعكم برشا الناس يقولوا يبطاوا غير ولكن بالارقام ونقولوها بكل وضوح معناتها القدوم نتاعكم وعندكم مراكز ديما متهيئين قرب البحورات وكذا سرعه قياسيه سرعة في القياسية القدوم معناتها نوضحوها بكل محبه هما قالوا الناس فما ناس يحب يقول ولكن بالارقام ديما فما
9: بالارقام احنا المعدل نتاع وصول سياره الاسعاف في مجال سيارة الإسعاف في مجال الإسعاف 10 دقائق 65% من التوانسة يتمتعوا بالخدمة هذه 10 دقائق تقول لي أنت 10 دقائق مش صحيح حماية مدنية عمرها ما توصل بك لا صحيح 65% توصل في 10 دقائق بالإحصائيات اللي عنا ومثبت هذا
8: بالأرقام
9: هذه استراتيجية وطنية عنا المخطط الوطني لتحليل الأخطار والحد منها هو استراتيجية كاملة تخلينا احنا نزيدوا في عدد الوحدات نتاعنا بشوي بشوي من هنا إن شاء الله 2030 باش يكون عنا تقريبا 147 وحدة حماية مدنية قار اللي هي توا عنا 127 دونك من هنا ل 2030 في البرنامج هذا اللي تسمح لك تقول لك علاش تحل وحدة حماية مدنية في المعتمدية هذه ما تحلهاش بالمعتمدية هذه دونك هذه من الحوكمة اللي احنا نستعملوا فيها في الحماية المدنية دونك انا كي نقول راو 10 دقائق راو 10 صحيح راو فما تدخلات اخرى راهي تفوت ال 10 دقائق انا ما ننكرش هذا فما تدخلات اللي توصل بعد ال 10 دقائق
8: فما ساعات امبوتياج فما ساعات
9: فوالا فما معناها دي كونديسيون انا اللي ناكده لك سينوفل والساده المستمعين
8: الخروج كي يجي
9: فوالا هذه هي النقطة
8: وقتاش خروج
9: انا اللي ناكده لك انه الخروج من تبدا الوسيله على باب الفرقه جاهزه للانطلاق هي 60 ثاني
8: قداش
9: 60 ثاني كيلكو سوا ليتا تاع العوين يبداو قاعدين واقفين متجمعين ياكلوا يشربوا دوبا ما يجي الانذار عون القاعه الجهويه يعمل تريتمون دابيل يفهم شنو الموضوع يعمل يضرب على السيرين 60 ثانيه تبدا الوسيله على باب الفرقه جاهزه للانطلاق يبقى الانطلاق الى الوصول على عين المكان الحادث هذاك هو اللي احنا توا استراتيجيه تاع الحمايه المدنيه قاعده تخدم عليه ونحبوا نطيحوا للماكسيموم نوصلوا ان شاء الله في سنه 2030 نوصلوا تكون 70% من التوانسه مامنين ب 10 دقائق من في مجال الاسعاف
8: واضح نحكي على الحرائق بعد شويه معنا السيد المقدم خليل مشري الحمايه المدنيه فاصل ونعود
7: ميدي ماغ
10: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش نهار السبت 8 أوت الموعد بش يكون مع صوت من الأصوات اللي خلت اسمها في ذكرة الأغنية المغربية والعربية نجيت عتيبو.

0: نجد عتيبو، الفنانة اللي هزت التراث الموسيقي الشعبي المغربي إلى العالم بصوتها القوي وشخصيتها الفنية الفريدة. من فن العيطة المغربية إلى الألوان الأمازيغية والتجربة الحديثة، صنعت مسيرة طويلة ومليانة نجاحات، وولت رمز من رموز الأغنية الشعبية المغربية. بعد عقود من العطاء، مازالت نجد عتيبو تحافظ على مكانتها وعلى قدرتها على التواصل مع أجيال مختلفة من الجمهور. نهار السبت 8 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية مغربية بامتياز مع نجد عتيبو. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: ميدي ماغ. مرحبا مرحبا. ميدي ماغ نحكيو على الحمايه المدنيه. فرحانين برشا نكونوا معنا السيد رئيس الاداره فرعي العمليات والمتابعه الحمايه المدنيه المقدم خليل المشري. حكينا على البحر وعلى التدخلات، وفما من الكواليس انه بعد ما يصير الغريق هذا ساعات يبطاو في الاتصال بالحمايه، معناتها دقيقه دقيقتين. فما اوقات الناس عندهم الريفلكس معناتها في ساعه، فما اوقات فما اللي يبطاو شويه
2: اللي يصير لانسيدون العباد تدخل في بانيك ما تخطرش البالها لانها تطلب 198 لمده دقيقه دقيقتين.
1: فوالا، دونك برشا مساجات شكر ليكم وبرشا حكايات على 23513000. اليوم نحكيو على اصعب المواسم علينا في تونس، الحرائق. اكثر من 12000 هكتار تلفتها الحرائق، معناتها بين صيف 2025 وصيف 2026. يظهر لي تعبتوا برشا، يظهر لي كل واحد يخدم في الحمايه كي تطلبوا في الليل تقولوا في الدار ولا في الخدمه، الجواب يكون اكثر في الخدمه. شفنا مشاهد إنسانية ممتعة برشا. نحبوا ديما نشكركم، نشكر الحماية المدنية الكل، عوين الغابات، المواطنين كذا. شفنا مشاهد محلاها، نتألموا على الشجرة على الغابات، ولكن كي نشوفوا كالناس اللي رميت روح اللي ما مهما صار ومهما تقول لي ناقصين إمكانيات ولا ما عناش وكل الطيارات وكذا، ولكن باللي عنا بإمكانياتنا المحترمة باللي عنا نجمنا نغلبوهم وربحنا برشا حروب مع الحرائق هذم. أحكي لي بصفة عامة، الموسم السنة بتاع الحرائق كان صعيب شوية.
2: موسم السنة، موسم سنة 2026 ولو أنه مازال متواصل لم ينتهي بعد.
1: صحيح،
2: موسم قياسي. حرائق شرسة، واجهنا حرائق شرسة خاصة في الكيف ونبر. الحماية المدنية خسرت زوج أبطال
1: ربي يرحمه
2: لإخماد هذه الحرائق، وهذا ما يخلينا كان يكون دافع علينا احنا باش نواصلوا المهمه نتاعنا. بون، باش نحكيو على الحرائق. انطلقت منذ 11 جويلية، منذ انطلاق موجه الحر هذه، تزامنت عديد الحرائق منها بنزرت، رفراف، بيجا، كاب نيغرو، الكيف، نبر، ساقية سيدي يوسف، تكرونا، الشحمه في في في زغوان،
3: زغوان.
2: دونك العديد والعديد من الحرائق، والحرائق الهامه ما هي شكل الحرائق العادية اللي تدخل فيها الحماية المدنية والغابات والهيكل المتدخلة في ظرف نهار
1: يعني
2: نهارين يسيطر على
1: الحريق.
2: حرائق هامة. أنا تو كان نقول لك حريق الساقية تكرونا انطلق يوم 20 جويلي.
1: أي.
2: إلى حدود الساعة ما زالت وسائلنا متمركزة في الجبل حراسات. ما زلنا ما روحناش إلى حدود الساعة. اليوم قديش؟ اليوم 4 أوت.
1: معناتها 16 يوم تقريبا ولا
3: وجود سؤال، اسكو تمت السيطره عليهم؟
2: تمت السيطره نهائيا.
1: تمت
2: السيطره نهائيا ودخلنا في مرحله تبريد عندنا مده، ولكن لمضاعفه الاحتياط انه ما تكونش فما بروبابيليتي ولو 1% انها تعاود تشعل.
1: فسر للي يسمع فينا ما معنى التبريد.
2: التبريد هو مرحله تكون بعد اخماد نهائيا على الحريق، ما عادش فما السنه لهب، ما عادش فما نار، ندخلوا في مرحلة التبريد. تقعد الأرض والتراب، فما نار تحت التراب ما تبينش، تقعد كان الدخان. احنا لازمنا نقعدوا في مرحلة التبريد، لازمنا نصبوا الماء فوق التراب هذيك باش يخلط للأعماق باش ما تعودش تندلع شرارة أخرى. دونك هذه مرحلة مهمة جدا في من مهام الإطفاء. دونك الى حدود الساعه مازلنا في تكرونا، مازلنا متواصلين متمركزين. صحيح امكانيات اقل من اللي بدات به الحريق، ولكن هذاك اللي ضمانا اللي عدم عوده انتشار النار، خاطر لا قدر الله كان تعاود تنفخ ريح ولا شيلي مع وجود دخان في بعض الاماكن تعاود تشعلك.
1: برشا حرائق كما نفزه وغير ملح اثرت برشا في التوانسه وشافوها صعيبه. هل معناتها بكثره وصلتوا 300 حريقه في النهار، هل عندكم الامكانيات باش تمشيوا للبلايص كل؟
2: نعم معنا الامكانيات،
1: مش لازم حتى صحيح. ندخلوا اكثر الناس للحمايه، معناتها حتى الانتدابات في الحمايه زي ما تكثر شويه.
2: اكيد اكيد اكيد انا كان نحب على اكثر شاحنات طفيه، نحب على اكثر، ولكن الامكانيات الحاليه بجيستيون تاعنا ساهمت في خماد جميع الحرائق. احنا كان نقول لك شنو عملنا كاجراءات استثنائيه لخماد حرائق شمال الغربي، جبنا شاحنات طفيه من الجنوب من الولايات الغير معنيه بحرائق الغابات. جبنا مديرين جهويين اصلا للاشراف على الحرائق هذه، مدير جهوي تاع تطاوين، مدير جهوي تاع قبلي، برشا مديرين باش ما ننساش جاوا شاركوا في إخماد الحرائق هذه. فما قيادة مركزية من تونس العاصمة هي المشرفة على حريق تكرون. أنا أقول لك حريق تكرون راهو من أشرس ومن أكبر الحرائق اللي صارت في تونس من حيث المساحة ومن حيث الحدة، تقريبا 9000 هكتار مساحة واحدة، 9000 هكتار في حريق واحد، دونك حريق كبير جدا. خصصنا له قاعة عمليات متنقلة ميدانية سير بلاس خاصة كان
1: فيه. خاصة ايش معناتها باش يفهموا العبيد؟
2: قاعة عمليات، هذه قاعة عمليات خاصة بالحريق نتاع تكرون، تهتم بجميع التفاصيل بالقطاعات، خاطر احنا الحريق كي باش نجيبه حريق ما نجيبهوش مرة واحدة، نقسموه على قطاعات، نعملو سيكتوريزاسيون، كل قطاع يكون عليه مشرف، يكون عليه الوسائل نتاعو. قاعة العمليات تاخذ لي دوني مع عند المشرفين، يعاودوا يتلموا يعملوا ام ديبريفينغ ويشوفوا وين المشاكل وشنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش، يعاودوا توزيع الوسائل من اول جديد. دونك هذه الخطه نتاعنا احنا في جبل تكرون. ولكن زيادة راه ما ننساش حاجه اخرى، راهو فما الهياكل الاخرى اللي دخلت مع الحمايه المدنيه ماهيش وحدها، راهو جيشنا الوطني يعطيه الصحه، راهو فما بلايص انكسيسيبل، راهو ما انا كحمايه مدنيه بشاحنات الطفي نتاعي ما نجمش نخلط. الحل الوحيد كان في يد جيش طيران، ما فما حتى حل لي
3: كان جيش طيران بالذمه باش يطفي الحرائق والكل.
2: اي شاركونا بجوج طائرات من سي 130 والبلاك المروحيه، وهما اللي ساهموا بشكل كبير في خماد الحرائق. تقريبا سينوفر في حدود ال 200 طلعه، راه 200 طلعه جويه في كامل الشمال الغربي، راه مجهود كبير برشا.
1: لا لا لا كيفكم حتى انتم تحسوا كي تشوفوا جبل اللي تحرق، كي تشوف حتى انسانين مع توجع كيما يتوجعوا الناس. فما مشهد قبل ما نعطيك سؤالك سلاح، زوز ثلاثه مشاهد ممتعه، العوين حمايه مسكين يبدا هكا اصفر بالحرائق وكذا، اللي شاد حيوان يشرب فيه في الماء واللي يعطي للحيوانات، واللي بصراحه معناتها انسانيا قداش حسينا بانتمائهم لنا، معناتها ماهوش تونسي يخدم في خدمة، تونسي بضمير كبير قاعد يخدم ويتشوي كما تشوينا على الغر ملح على نفزة على كذا، معناتها تشوي كبير. معناتها حبيت نسألك على حتى عوان الحماية يتأثروا سلاح،
3: يتأثروا. وشفنا حتى تصور بعد ما تم سيطرة مثلا على الحريق والكل، ساعات نشوفوا تصور تحسوا مهدود لعاون، معناها فما إفور فيزيك كبير برشا. اسكن نحب نعرف هنا، خطر هو يتعرض ديريكتومون للدخان هذيك، معناها ما ينجم، هو ما صارتوش اصابه ظاهره، اما اسكو فما متابعه صحيه بعد يمشي يعدي مثلا؟
2: أكيد.
3: على خاطر كي تبدا حاجه مش ظاهره، نحكي حاجه في الرويري مثلا،
2: راهو مواجهه النيران كان البتيت العباد ما تعرفش
3: مخطره برشا،
2: مواجهه النيران راهي على بعد سنتيمترات، راهو العون ولا الضابط اللي يواجه في النار في جبل فلام تاع 6 متر و5 متر راهي على بعد سنتيمترات، راهو
3: كانه يتكي فيها هو يقدر.
2: انت السخانه اللي احنا نحسوا فيها هنا 50 درجه سخان، فما بالك غادي
3: تفوت 200 تاع 300
2: مره ونص مرتين سخان. وهو باللونش بالكاسك بالليغون بالبرودكان بالتوني بزي نجده والانقاذ ويواجه في الفلام هذيك، راهو بعض السنتيمترات. بالنسبه للمتابعه الصحيه اكيد احنا العوين نتاعنا الكل عندهم متابعه صحيه، هذاك لا
1: ويظهر لي حتى على عام كامل لازم حتى متابعة نفسية عند مختصين وكذا، خطر
3: لازم يشوف مشاهد معناتها صعيبة شوية عليه.
1: الحمد لله ما فماش ضحايا،
2: الحمد لله
1: بشر، معناتها
2: الحمد لله
1: معناتها
2: ما فماش ضحايا بشرية، ما فماش. هي ديما الأولوية نتاعنا كحماية مدنية هو حماية الأرواح. دونك أول حاجة نعملوها في حماية الحرائق في الخطط نتاعنا هي حماية التجمعات السكنية، حتى لو كان النار تبدأ تشعل أول حاجة نعملوها نمشي ونقعد وبحث التجمعات السكنية لحمايتها. أولا إذا كان النجم ونعملوا ليني دو دوفونس ونبعدوا عليهم النار نقعدوا غادي، إذا كان الريسك أعلى نعملوا إيفاكيوشن، نعملوا إجلاء للعباد هذيك نخرجوها. ثانيا نعملوا الحد من انتشار النار، مش بالضروره انت في النار لو فيت انك انت تحد منها
3: تسيطر عليها
2: خاطر تو مثلا كيما جيش طيران ب 630 فما يصب الماء فما ان برودوي روتاردون ينجم يصب لك ان برودوي روتاردون بعد الحريقه باش النار ما تتعداش فهمتي دونك هذوما سوسون دي تكنيك.
1: سمعت مره في اخبار نسيت في فرنسا اطفاء النار بالنار زاد يشعلوا النار باش توقف النار
2: بالضبط هي هذه التقنيه ما نستعملوهاش احنا في تونس الحق ولكن فما التقنيه هذه ولكن فما التقنيه اللي قلت لك عليها روتاردون برودوي روتاردون ماهوش مي ولكن هو كيما لارجيليك هكا شويه يخلي النار ما تتعداش تحبس غالي والوبجيكتيف الثالث هو اخماد النيران في حد ذاته
1: واضح. معنا رئيس الاداره الفرعيه لعمليه ومتابعه بالحمايه المدنيه المقدم خليل مشري. نرجع لاشكال اخر كيما حكينا في المتسببين في الحرائق للاسف وسمعنا وحكينا مع خبير فما تحقيقات وساعات يشدوا الحبس كذا ولكن للاسف في العالم الكل بين 80-90% اسباب بشريه عمدا وعن غير عمد.
2: صحيح
1: صديقي احنا في تونس التو كنار عملت عركة في الريمان يتكيف تكيف في الغابة ويرمي سيجارو يرمي سيجارو من يده يخرجه من الكهرباء يرميه ما يعرفش اللي تنجم تصير حريقة
2: السلوكيات
1: باربكيو عشاء كذا معناتها للأسف أسباب بشرية ما نعرفش أنا بعد شنو شعوره كيشوف الحريقة
2: بلارة بلارة ساعات تعمل الرفليكسيون تاع أشعة الشمس نجم تتسبب في حريق مع موجة الحر القياسية والرياح الشديدة اللي شهدتها البلاد وقتها هذيك اللي تساهم في اتساع رقعة الحريق أما الاندلاع الشرارة الأولى هذيك احنا اللي نخدم عليها هذيك اللي نحاول نوعيه العباد انك ما تتكيفش في بلاصة شرتوك يبدأ فما فما فما حشيش شكل حشيش الشيء وليبس هذيك تهديد مباشر راو للغابة راو اون ماتير انفلامابل على الاخر راو الحشيش هذيك انت كي ترمي فيها عقب سيجارة ديريكتومو يشعل ويتعديلك ويسرح للغابة اختر اختر كبير برشا
1: فما شكون تتذكر في غابة طيب وفطور ولا عشاء ولا سخن وفطور عشاء
2: ويخلي ويمشي ما
1: حتى كيما قلت انت يطفي ولكن هي ما طفيتش
2: وهي ما طفيتش من اللوت اكزاكتومو مع الريح تنفخ عليها شوية ريح تتعدل
1: ان شاء الله بالتأثر خاطر في الويب وكذا بارتاجينا برشا تصاور ان شاء الله الناس يوعاو اكثر معناتها
2: ان شاء الله هذاك
1: اللي الوعي يمشي يمشي ويكبر مي فخورين وفرحانين برشا بالخدمة نتاعكم معايا السيد المقدم خليل مشري من الحمايه المدنيه قدم النار فما وجوه تواجه النار تواجه الدخان تتحرق تتشوي تخدم ليل ونهار ورا فما عباد والله معناتها راهو ما يحبوش يتشكاو هما راهو لبسته ما ينحيهاش جماعه يقعد بفرد لبسه حتى ما يلقاش لوقش نحي صباطه راهو في الاخر كي نحي صباطه ما ينجمش حتى يمشي راهو ناس ضحات رميت روحها لا على خاطر الشهريه لا حتى شيء واجب واجب يحس انه البلاد هذيك هو يحميها والمواطنين يبداو يجري وراه يبداو يمدوا له في الماء والامن والجيش وكذا معناتها شفنا مشاهد
2: صحيح
1: تهز المورال في الوقت هذا. نحب نشكرك السيد المقدم نشكر حماية مدنية الكل الأعوان الأمن الجيش الناس المواطنين اللي في الغابات شكرا لكم على أنكم وقفتوا باش تحميونا والنتائج وتوت يكمل الصيف كانت نتائج مشرفة وقفتكم نورتنا برشا يعطيك الصحة نخلي لك كلمة الختام
2: شكرا يعطيك الصحة على الاستضافة في كلمة الختام نحب نقول للسادة المواطنين ردوا بينا في البحر مازال الموسم الصيفي مازال شهر اوت مازال العباد باش تعوم خاصه ردوا بينا على صغيراتنا لي شومبرير اوقات الريح هذه راهي التوصيه انا ديما نعاود ونقولها غابتنا نستحفظوا عليها ما نتكيفوش في بلايص ممنوعه ما نخليوش النار تشعل في الغابه حتى في المناطق المحاذيه الفلاحين ما نحاولوش نحرقوا الحصيدة بعد ما نحصدوها راهي هذيك من أكثر الأسباب اللي سجلناها السنة في حرائق الغابات دونك نحاولوا سيد الفلاحة نحرثوا الأرض انتي أنا مش لازم نحرقوا الحصيدة نحرثوها فقط دونك فوالا ان شاء الله الصيف يكمل على خير وان شاء الله تكون النتائج ايجابيه من هنا للصيف
1: يعطيك صحه ربي يوفقك وشكرا ليك سيد المقدم خليل مشري يلا فصل نكمل معكم هذه ميدي معك
4: ميدي ماغ للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لأحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل
5: مهرة مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس. موزايكا فم
1: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا، شكرا على مساجاتكم الكل اللي جاونا على 23 513. الأسئلة الكل تقريبا أنا طرحتهم يعني، وما هيش مزية مع هذا وش نمشي وما فتك شيء
6: ما فاتك شيء.
1: ما نجمش نقعد نشكر روحي مراد، عندي عادة خايبة.
3: ميسيرش عادة حميدة.
1: يلا ما فاتك شيء في وقت متغير، دونك انفو انتوكس وفازيت الكل. غدوة بعد غدوة يجيكم نهدي يعوضني، دونك نرجع لكم انا نهار الاثنين. يلا سلاح،
3: دونك باش نحكيه لهنا على قضية تزل أعلام المصري، نحكيه على إحالة ملف القضية هذه لمفتي الجمهورية، نحكيه على حكم الإعدام، نحكيه زاد على قائد طائرة شدوه عنده أقراص معناها مخدرة، نحكيه على 70,000 حبة إكستازي، هذا طيار أندونيسي، نحكيه عليه برشة تفاصيل بعد. في أندونيسيا لعب ليه مع الدروغ، معناها من أشد القوانين صعوبة لنا في العالم.
1: في مصر هم إعدام خاطر يتاجروا في المخدرات.
3: فما ثقافة زي التأخير حول العالم، أنهم أكثر الشعوب اللي يجيوا روتار. اسكو تونس معناها في الليستة ولا لا؟ حطونا الكومنتير فينا مرتبة، فكان نحطوا توب 5 معناها ونتنجم تكون المرتبة. لكن قبل نحكيه على حفل الشامي يثير الجدل، كلا عادة لقطات الناس اعتبرتها غريبة من تفاعل الجمهور في عالم الحفلات. نحكيه انه الفنان مش كان هو محور الحدث، بل الجمهور نفسه يتحول القصة. نحكيه الفنان السوري الشامي، باين برشا فيديوهات تدور كيفاش انه تلقى مثلا اللي يبكي ويعيطوا اللي يحاولوا ينقزوا على المسرح، والا نشوفوا مثلا فيديو اللي تلقاوها تو موجوده. هذه صارت في حفلته في لبنان، هذه صارت في حفله في لبنان، واحده من معجباته اقتحمت السين وما خلتوش يكمل يغني، ونشوفوا حتى السيكيورتي تقريبا فما اربعه واقفين ما نجموش يهبطوها. وشامي بالطبيعه معناها
1: هل هي مصطنعه ولا لا؟ ما حدا حابين ناخذ مثال، معناتها السيكيورتي ذيك الكل الطفله نجم تطلع ينجموا بالعاني.
3: هو السيكيورتي ما تبداش واقفه من الاول، ولا السيكيورتي بداوا واقفين على اطراف المسرح.
1: تخيل واحد حاب يقتلو، كان نجم يطلع يقتلو. السيكوريتي من المفروض ما تخلي حد يطلع، ولكن احيانا مش تزيدوا في شعبيته وتخلي عبد يطلع.
3: لكن هو زاد ابارامون شامي سمع النقد اللي موجود والناس اللي حكيت، وكان اجابهم لهنا في تونس بعد واحده من حفلاته.
7: شفت شوي على السوشيال ميديا دائما انتقادات بتصير بحفلاتي، حبون المجتمعات الذكوريه اللي بتحارب الحب والسلام والفن، ولا هيك بتحب تونس انا والمرأة التونسية القوية. تحية للمرأة العربية، ولا تحية للمجتمعات الذكورية اللي بتحارب الفن والسلام والحب.
1: وليت الذكورية وتحارب وسي تهمة
3: تهمة جي كل الناس اللي حكيت على شمي. لكن هو شوف، انا حتى حكينا فيها قبل وحكينا فيها تقريبا عامنا، وراه نفس المشكل يتعاود، راهو المشكل اساسا امني، لازم راهو يردوا بالهم، خاطر راهو كي تصير حاجه الفنان ولي وحنا تونس بها وعليها، واش بيه تونس صار هكا وفنان ما مش مؤمن في تونس، وانت برا انت كان تصير حاجه غدوه للشامي ولا غير الشامي، معناها كيفاش تقنع فنان واحد اخر اجنبي يجي يغني في تونس في المهرجانات؟ هذيك المشكله لاني. ثاني حاجه بالنسبه للناس اللي تقول لك وكيفاش بنيت هبلين والكل هكاك، لا راهو صارت مع وليد توفيق، صارت مع رغب علامه، مو رغب علامه كبر شويه، خاطر قبل ما صارتش معاه كان صغير، كان وقتها كبير برشا، دونك من بعد صارت معاه كبر شويه، صارت مع برشا، وهذه تصير على الاخر. لكن فما شك صغير يعني مش كان هو عنده معجب بيت اما تحس كان هو في العامين هذو ما نكزول يعني مثلا فما مرتضى فما صابر بيعي فما برشا بلاش كون فني على مصطفى ليش ما نكزولوش مصطفى اما فما برشا معناه هو بالذات علاش شك فواه هو انا لهنا هذه تدعو الى الشك تحس هو هكي كفما كالي زوز معجبات
1: فما بيونسي حركوا له فيها
3: جويس نسمعوا حاجة انه فما زيدا نقد انه فما يقول لك بنات الصغار وما القصر تقام 14 سنة يغنيوا في أغني الحب مش متاع عمرهم اللي هي غنيات متاع الشامي او ما مش المشكلة في يغنيوها ولا ما يغنيوهاش المشكلة انه يغنيوها بحرقة تك عليش واحد مصنع على المحتوى البرة احكي على الموضوع هذا
8: خلينا من الحفلة وخلينا من الغنية وخلينا انه اكبر واحد بحفل عمره 13 سنة وخلينا منك انت معدتك وانت عم تغني معدتك طلعت من مكانها انا بس بدي افهم شغلة واحدة مني اللي حبك انت بهالزمانات مين حبيتي روح الله لا يردك هيك المعدة طلعت من مكانها ليش طب ما شاء الله لأحباب الله كلهم نفس الصوت كلهم نفس النغمة وعم يطلعوا هيك مع الشامي كلهم روح كلهم وراه روحوا الله لا يردك
1: سفري طفلة 12 سنة شنو؟
3: اي ما مش تاع ثما كيما فما صغار اللي يغنيو مثلا ولات مغرومين بالراب عمره 12
1: اي اي
3: اي فردي في جيبي عمره 12 فهمتش بشي المنطق
1: هو راح حتى رابير فردو مش في جيبه اي مش مشكلة كومبيوس واضح يلا نكملوا بسرعة شوي
3: كان هذا الشامي نحكيو زاد على ثقافة التأخير حول العالم نعطيو التوب 5 هذوما الدول بتبيع
1: وللأسف شكون أكثر دولة تأخير حول العالم بلاكي مثلا
3: حسب رأيكم اي
1: دولة لا دولة أصحاب جو
3: دولة أصحاب جو
1: معناتها نتوقع البرازيل هكا كل فازاتك نتاع اللي ما يغزر الوقت ما يفهموش
3: للأسف تونس مش في الليست
1: مش في الليست
3: أنا نعطيه توب 5
9: نبدأ بالمركز الخامس حيث نجد الشعب الإسباني في إسبانيا كثير من الناس يتعاملون مع الوقت بمرونة كبيرة خصوصا في المناسبات الاجتماعية والعائلية والتأخر البسيط هناك غالبا لا يزعج أحدا وفي المركز الرابع نجد الشعب البرازيلي في البرازيل الوصول بعد الموعد بربع ساعة أو أكثر قد يكون أمرا طبيعيا خصوصا في اللقاءات غير الرسمية في المركز الثالث يأتي الشعب المصري في مصر عبارته أنا جاي في الطريق قد تعني أحيانا أن الشخص لم يخرج من المنزل بعد ويشتهر الكثيرون هناك بالتعامل المرن مع المواعيد اليومية أما في المركز الثاني لدينا الشعب الهندي في الهند الازدحام الشديد وكثرة التنقلات يجعل الالتزام الدقيق بالمواعيد أمرا صعبا أحيانا خصوصا في المدن الكبرى وأخيرا نجد في المركز الأول الشعب الإيطالي في إيطاليا الحياة الاجتماعية الهادئة وأسلوب العيش المريح يجعل الوقت أكثر مرونة مقارنة بدول أخرى وفي بعض المناطق التأخر عن الموعد لا يعتبر أمرا خطيرا أبدا
1: معتك تجي مخر ماهوش مشكلة
3: اي عادي
1: عقلي
3: حتى انا عانا درجة ونوصل ومازال ما خرجش من الدار موجود هذا موجود على خاطر نمشيو لاندونيسيا نلقاو طيار تم ايقافو على خاطر عنده الدروغ هذا اللي كانت عانته السلطات الاندونيسية في مطار جاكرتا
10: ان بيلوت اريتي افيك 14 ساشي ديكستازي ميركودي 29 جويي سو كوبيلوت ماليزيان دو 39 ans اتيري ا جاكرتا ابري ان فول ان بروفنانس دو كوالالومبور il emprunte la voie rapide réservée aux équipages mais les douanes indonésiennes le repèrent.
3: دونك كيما سمعتوا لهنايا هي الرحلة جاية من كوالالمبور
1: ياسر كونتيتي معناتها
3: خير عملية تفتيش للأمتع
1: هذول اللي خرج كونجي بعدها شهر معليش 14
3: يعني أمنيتي نسأل نهار ديواني خاطر حسب اللي هنا اللي موجود في اندونيسيا قال لك جوست غزروا له فقوا به بيلوت معناها اشتبهوا شكوا فهكا فقط معناها
1: لا أنت ما افهمني ما ينجم يكونوا غزروا العشرة أخرين وما لقاو عندهم شيء معناتها هو الاشتباه أنك تروبيري وفما عبد ما غزروا له معناتها فما نوع من هكا الخبرة وكهو
3: لكن حتى نحكيو لهنا حتى عملوا له تيست من بعد اختبار مخبري طيار هذا اكتشفوا اللي عنده برشا مواد مخدرة في الدم نتاعو معناها اللي هما الاكستازي الميتامفيتامين والكوكايين هذا وهو يسوق في معناها في قيادة الطائرة يعني مش كان تهريب مخدرات وعرض حياة 170 راكب للخطر معناها هو تم اكتشاف هذا في انتظار مراسلنا باندونيسيا بعثنا يقولنا قضية ونوصلت
1: ان شاء الله ان شاء الله
3: اكثر في اعدام ولا تلطم دونك نمشي ونحكي وزاد على قضية اخرى في مصر وبنختموا بها نحكي على سارة خليفة لإعلامية منجة مصرية ولد من اكثر القضايا اللي اثرت اهتمام الرأي العام في مصر خلال الفترة الاخيرة
11: اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حالة أوراق القضية المتهمة فيها سارة خليفة وشقيقها و11 آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وحددت جلسة 5/9/2026 بالنطق بالحكم وده بعد اتهامهم في قضية المخدرات الكبرى.
1: ما انت راو المفتي يعطي لوكي اما يعطيش الحكم، ينجم وهو المفتي يقول نعدمهم او المحكمة تقرر ما هوش اعدام، ولكن القوة متاع مصر انها تحارب المخدرات، اللي تاجر في المخدرات الحكم اعدام. شوف قديش من واحد تشدوا الكل باش ينجموا يحكم عليهم بالاعدام. معناتها فما صرامه يقول لك ما تقضي على المخدرات كان بالاحكام مؤبد اعدام حاجات هكا. مع العلم في مصر يتنفذ راهو يشاوروا المفتي وينفذوا الاحكام.
3: اي بالضبط، خاطر غاديك مساله المخدرات في مصر هي مساله يتم التعامل معها بجديه كبيره، ولدرجه انه القانون ما عمره ما تبدل، بالعكس كان ديما في كل مره يطلعوا لو ماكسيموم في الاحكام. وهذه القضيه تقريبا في مصر يمكن لاثار اكثر الدهشه اللي هي اعلاميه ومنجه وتتاس النجم وقولوا عصابة كاملة للمتاجرة بالمخدرات.
1: جيستومون يعطيك الصحة صلاح. دونك معناتها اليوم بدلنا شوية في الـ في الـ في البرنامج، عملنا حوارات وعملنا برشا حكايات، بعد شوية الأخبار أميمة، ثم سبور إكسبريس، ومن بعد يجينا
3: مع فهمية
1: مع فهمي، ثم جينا أمين في أفتر وورك، نتقابلوا احنا غدوة إن شاء الله. بلكي شكرا، شكرا إيهاب في البث الرقمي، شكرا صلاح، نتقابلوا غدوة في لمن
6: ميدي ماغ.
12: في مونوبري جونا بروموات، وحتى ل 16 اوت كوكيز بالم دور 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
13: مونوبري ديما معك.
14: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير تعيش معك حتى ل 6 سنين، واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64، ورام توصل حتى ل 2 جيجا، وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
6: بي هايف كلوب اوبن اير ايتي 2026.
15: انا شايف وعامل كيف.
6: أمير الطرب العربي صابر الربيعي في البيعيف كلاب،
15: برشا برشا يمدل، برشا برشا
6: صحبة الصوت المتميز فرح الفقي،
16: ناديني والنادي
6: نهار الجمعة 7 أوت في البيعيف كلاب. انفو لين 20 910 000 لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون أو بيعيف كلاب جامارت.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المعتدي على شواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بمقبرة جلاس، من بينهم الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. ويذكر أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، باشر مركز الأمن الوطني بسيدي البشير بتاريخ الثلاثاء 21 جويلية 2026 بحثا عدليا بخصوص الإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بجلاس، وتم إلى الموضوع الأهمية اللازمة والتعرف على الفاعل وإلقاء القبض عليه يوم الواقعة. وبمزيد تعميق الأبحاث، تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة البحث للكشف عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها. القطاع السياحي التونسي يسجل نتائج إيجابية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، إذ بلغ عدد السياح الوافدين إلى تونس 5,828,000 سائح إلى غاية موفى شهر جويلية، بزيادة قدرها 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أكده المكلف بالأعلام بوزارة السياحة أنس بن غربال في تصريح لموزايك. وبن غربال توضح أن هذه الزيادة تعد مؤشرا إيجابيا رغم التحديات التي تشهدها مختلف الوجهات السياحية عالميا، مؤكدة أن هذه النتائج جاءت بفضل جهود مشتركة بين وزارة السياحة ومختلف المتدخلين في القطاع.
2: اليوم إلى موفى جويلية 2026 حققنا 5,825,000 وافد بزيادة 2.6%. مع الظروف العالمية اللي شهدتها المختلف الدول، الوجهات السياحية وغيره، يعتبر يعني نسبة هامة ونسبة جيدة.

0: ما يقارب 3%. كذلك عن الأسواق، يعني أسواق الجوار اللي هي مهمة برشا.
1: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، أجواء العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية ومدينة صور وبلدات محيطة بها تشهد تحليقا لطائرات مسيرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تريد التوصل للاتفاق ولا ترغب في التعرض إلى ضرباتهم، مضيفا أن مضيق هرمز سيتم فتحه قريبا. نهاية الموعد الأخباري، قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك فاب ونت، والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي في سبور إكسبريس. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
5: أريدو، طور عالمك. سبور
6: إكسبرس، مرحبا بكم. البداية بالترجي الذي تونسي متضرر يوني اليوم بصفة نهائية، ملف انتقال ريبيرو بعد مفاوضات دارت 3 أسابيع تقريبا. الترجي يوصل المرحلة النهائية والمؤامرة المتوقف على موافقة جاك ديارا انتقال الاتحاد الليبي، كما قلنا اليوم يغلق الملف. من جهة أخرى، كاستيو يوصل اليوم لتونس للقيام بالفحوصات الطبية والإعلان على الصفقة بصفة رسمية. الملعب التونسي أعلن لزوز انديدابات جديدة، المدافع المحوري محمد عزيز الكناني أمضى عقد بزوز مواسم، المهاجم البنيني فينينو قادم من نادي رايون سبور الرواندي أمضى عقد ب3 مواسم. نواصل مع الملعب التونسي، اليوم الملعبية دخلوا في ستاج في عين دراهم وتبرقة، يتواصل إلى يوم 11 أوت في 3 ماتشات ودية لفريق أكبول الجزائري، أيضا ضد شباب الوزداد وكذلك شباب التقبيل الجزائري. الفيفا سلط منع الانتمانات الدائمة للاتحاد الليموني السيدي منع من جديد في 5 ملفات بالإضافة للمنع المسلط من قبل، والتوى الأندية الممنوعة من الانتداب بالنسبة للفيفا لنقاوة أراجي خوف القفصة نجم الساحلي مستقبل جيروس ومستقبل أرجيش. أنيس بوجلفين مدرب المنتخب الأولمبي عمل اليوم ندوة صحفية قبل المشاركة مع منتخب الأقل من 21 عام في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارانتو في إيطاليا من 21 أوت إلى 3 سبتمبر. برشا خيابات، برشا ملعبية جدد في القائمة هذه مقارنة بالمجموعة اللي شاركت في دورة تولون. بوجلفين كانت عنده قلوة صغيرة للجمهور التونسي، وشنو يعلق على المجموعة الحالية اللي عنده.
7: نترك الفلوس قصير مع المالية بشرة ونترك بجيكتيف واضح، بجيكتيف متاعنا الأولمبياد، والبجيكتيف الكبير أنه أكثر ملاعبي ممكن يكون في الفريق الأول، هذا هو البجيكتيف، وأكثر ملاعبي يكون في الفريق الأول. هذوما اللي زينيمون الموجودين فيهم برشا عنده البوتنسيال ويستنى في فرصة، والكرة رأي كلها ثقة وفرص، ثم ملاعبين نجم نكتشفهم في الدورة هذه، وهذا هو دورنا أهم حاجة. ممكن برمي الكاليتي اللي عندي انه ديما نكتشف اللاعبيه ولا نعطي فرصه للاعبيه اللي عنده كاليتي، نعطيوها لي طونجو، نعطيوها التيران فافورابل باش يظهر الامكانيات. نتوقع قلت لي انه ثم لاعبيه باش يكونوا مفاجاه في الدوره هذه، لانه كما قلت كانوا يستناو في فرصه. نهادم الجمهور التونسي، نعرف انه واحد مستحقين الفرحه.
6: أنيس بوجلفين مدرب المنتخب الوطني والمنتخب الأولمبي في ميكرو أحمد عدالة. أيضا بقية الحوار مع المدرب أنيس بوجلفين، خاصة بعض العروض اللي جاته، وكان محتمل أنه يمشي النجم الساحلي، كانوا يمشي الأهلي المصري، عديد النقاط كان حكى فيها أنيس بوجلفين. بقية الحوارات والفيديو تلقاهم على الباش سبور باي موزيكا. نادي طرابزون الاسبور التركي كما متوقع ومنتظر أعلن بصفة رسمية عن ضم محمد صلاح بعقد المدة 2 مواسم. كانت هذه في النشرات الرياضية اليوم، تلقاو على السيت موزايكا فان بونيل.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.

0: موزيك اف ام يا حب افتر وورك من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للسكن تاع العشية امين قارة موزيك اف ام.
1: مساء نور، مساء الخير، عسلامة، مرحبا، طريق سلامة. ان شاء الله بإذن الله تعديو معنا عشوية ممتازة من توا حتى للستة تاع العشية. برشا موزيكا بنينة وبرشا اخبار تهمكم ان شاء الله بإذن الله. صديقنا رفيق ينضم لنا اليوم. مساء نور رفيق، مرحبا. اختنا لبنى، مرحبا. واليوم تنضم الينا اختنا أميمة، مرحبا،
2: اهلا وسهلا.
1: اخت السعيد صديقنا ان شاء الله خليل يرجع قريبا،
2: الله
1: قريبا. انا عارف انت يا خليل ما
2: لا انا سي خارج الخدمه ابارتير من 6 نتاع العشاء ما اشتاقش.
1: اليوم 6 تخرج كنت
2: سي كهو يس في البركه
1: باذن الله. اي واحد في بروفيلك اليوم معناتها اخر نهار خدمه ولا جمعه ذي خارج كونجي،
2: اي
1: شنو البرنامج اللي محضرته الكونجي؟
2: برنامج ميشيل جربه ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله
2: ان شاء الله.
1: دونك بروجرام جربه ينجح الله
2: ينجح.
1: تحياتنا لكل مستمعينا الاوفياء في جربه، نسلموا عليهم وان شاء الله عشويه ممتازه يعديوها معنا فيها وعليها. تنجموا تعطيوا رايكم على 23513000. اليوم على شنو نحكي؟
2: باش نحكيو على فئة الحقيقة نعتبرها هنا مهمشة ما تحكيش عليها برشا. نحكيو على العمال البلديات اللي ما بين الحق في الصحة والعلاج وما بين المطالب نتاعهم اللي توا لا تم تنفيذها. دونك باش نحكيو أكثر على المطالب نتاعهم وعلى المخاطر اللي نجموا يتعرضوا لها وهم قاعدين يأديو في وجبهم.
1: فيها وعليها اقعدوا معنا شوية آخر، راجعين إن شاء الله بأكثر تفاصيل، وخاصة باش نرجعوا للميتيو اليوم بما أنه فما تحذيرات وفما يبدو أنه ريح قوية، والبارح رينا مشاهد الحق مانيش متعودين عليها برشا من قروان خاصة.
2: أي.
1: عاصفة رملية قوية برشا، أمطار غزيرة. دونك هذا اللي نحكيو فيه إن شاء الله شوية آخر مع المعهد الوطني للرصد الجوي. أميمة مرحبا.
2: Thank you.
1: السادة المستمعين مرحبا، رفيق مرحبا، أختنا لبنى مرحبا بكم في رحلتنا اللي تبدأ شدوا الأحزمة تبدأ من توا حتى للستة نتاع العشاء. After work.
3: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال، دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر، للخرجات، للراحه في الدار، والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
4: تدلل جيون ايام دللنا
5: بوف. كان مازلت ما اكتيفيتش صيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
6: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
7: أكتيف سيفك
8: سيف سنيك، أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
9: وريدو، طور عالمك.
10: الأول مرة في تونس The Comedy Nights présente Le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قاوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jamili, Le Café Délire بيشيلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما كوكو ماكماك، عبد القادر سيكتور، فاديلي كامارا، نوردين غانزو et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. ما تفلتوش الفرصة ou réservez vos tickets à la tesquerti.tn ou l'application i. Bimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.
11: في مونوبري جاونا بروموات، وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
13: شيل فيول سيف، فرتسوم، نظيف ويدوم.
1: مراد مساء النور، مرحبا.
14: اهلا وسهلا امين، مرحبا بك، مرحبا بوميمه، مرحبا بكل اللي يسمع في افتر وورك على موزايك اف ام.
1: يا سيدي تحياتنا ليك. اليوم ناخذ طريق وحيد يمكن اللي فيه برشا سيركيلاسيون نحكيوا عليه، ونعملوا طلعه خفيفه هكا عيننا تعمل طلعه على البياج نشوفوا شنو الامور. كان عباد ماشيه تبحر في بنزرت والا في ولا البياج نتاع مرنك.
14: وهي حركية يمكن على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 جيتيناس اللحظة فيها حركة فيها كثافة مرورية. الحركة هذه تمتلك بالشارع المغرب العربي وتتواصل إلى حدود عين زغوان بعد أي فوات خلف المرسى باش نلقاو على مستوى المعلقة على مستوى سيدي بوسعيد كذلك على مستوى الكرم نلقاو حركة فيها كثافة مرورية. طبعا محطة الاستخلاص بمرناك كيف زاد اللحظة فيها حركة فيها كثافة مرورية ماهيش كبيرة برشا ولكن تستدعي منا مزيد من اليقظة والانتباه يمكن على 400-500 متر قبل ما نوصلوا للبياز نلقاو الحركة فيها كثافة تمشي رويدا رويدا الشيء اللي يطلب منا باش نزيدوا نحطوا شويه بسرعه. هذا بالنسبه للمرناك. بالنسبه للاكاتر على مستوى سيدي ثابت كيف زاد اللحظه فيها حركيه فيها كثافه مروريه بطبيعه الحال زاد للي ماشيين عبر الطريق سياره اربعه والا اللي يمشيوا على الطريق الوطنيه رقم 8 كيف زاد اللحظه فيها حركه فيها كثافه مروريه. طبعا الشيء هذا يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه بطبيعه الحال امن التخفيض من سرعه اجباري ما فيش شك زاد يلزم ناخذ بعين الاعتبار عديد الطرقات الاخرى خصوصا على مستوى الطرقات الوطنيه وكذلك بعض الطرقات الجهويه ناخذ بعين الاعتبار ذلك كيف الحاله المناخيه التغيرات المناخيه في بعض الاحيان على مستوى عديد الولايات كما كنت تحكي قبيله امين على مستوى ولايه كروان نطرح معناها شفنا فيها عديد الاثارات واللي شيء هذاك يخلف معناها المجال نتاع الرؤيه يكون ضعيف في وقت ما معناها مع نزول المطر مع طبيعه الحال الاتربه والزوابع الرمليه اللي موجوده وقتها ما فيش شك هذا لازم ناخذ بعين الاعتبار السواق بدرجه ناريه. احنا كسواق ذلك كيف لازم ناخذ قدر كبير من الراحه خصوصا وقت اللي باش نعمل سفره طويله ناخذ على سياقه في حاله تعب نبعد على كل ما من شأنه اللي باش يخلي التركيز نتاعنا ماهوش 100% حتى تكون السياقه نتاعنا
1: امنه. واضح يعطيك الصحه مراد بارك الله فيك. شوي اخر نحكيو على حاله الطقس اليوم. خلايا رعديه بدايه من ظهر اليوم ريح نجم توصل 90 كيلومتر في الساعه. تفاصيل شوي اخر من المعهد الوطني للرصد الجوي.
13: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك فام.

0: After Work. عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليوشن دو فينانسمون سور ميزور، ان بلوس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك مع امين بانك، الحلم تكبر وتعيش.
1: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
2: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينغو
2: سافرناش بلوش
4: سيف سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو. شارجي بألفين والاكثر والعب على ماي اريدو، وإلا كليكي على اليا اللي يجيك بار اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
5: اريدو طور عالمك.
6: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى التسعة اوت 24 غولو بابي صحي دو لا مارك نيميرو 1 ب 14 دينار و950.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لستة متاع العشيه على موزايك اف ام وميتيو.
7: مساء النور، مساء الخير اختنا سعيده، موجوده معنا مباشره مع الوطني الرصد الجوي. مرحبا،
8: عايش كمين، تحية ليك لكل مستمعي ذات موزايك.
7: إن شاء الله بإذن الله قيلولة ممتازة. ردوا بنا شوية اليوم، ننتبهوا شوية للفقرة خاطر كي نحكيه على خلايا رعدية نجم تظهر بعد الظهر، وخاصة اللي ناهل البارح في القروان ريحة نجم توصل حتى 90 كيلومتر في الساعة. وين بالضبط النجم؟ ردوا بنا اليوم.
8: صحيح، كما قلت البارح كانت تكونت خلايا رعدية بعد الظهر خاصة في جهة القيروان، وين سجلنا أعلى كمية 30 مليمتر في عين جلولة، كانت 15 مليمتر في الوسلاتية، في سيدي بوزيد كانت 10 مليمتر في أولاد حفوز. وكما قلت زاد ريحة قويت البارح برشا، وصلت 90 كيلومتر في الساعة في القيروان، في سليانة 83 كيلومتر في الساعة، يعني أقوى سرعة على الريح. وتساقط البرد زاد سجلناه في القروان والكيف، يعني اليوم ثم زاد إمكانية كبيرة، يعني كنا أصدرنا نشرة متابعة أنه ثم خلايا رعدية تتكون بعد الظهر، يعني تكون في مناطق الشمال والوسط، وكنت تكون أحيانا غزيرة خاصة في ولاية سليانة، القيروان، زغوين، تونس الكبرى ونابل، وانت تروح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر. كما قلت ثم إمكانية زادت تساقط البرد، وريحة قوية كما قلت زادت توصل حتى 90 كيلومتر في الساعة، هذا بعد ظهر اليوم وبداية الليل زادة، يعني نحن مش نكونوا معنيين بالخلايا الرعدية هذية. هذا هو يعني بالنسبة لليوم. البحر تحكيوا عليهم بعد، من الحرارة انخفضت شوية اليوم في الشمال والوسط، كانت بين 32 و36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و42 درجة في بقية الجهات، تقعد سخونة في الجنوب نوصلت حتى 47 درجة في جهة توزر. بالنسبة لتونس سجلنا الحرارة القصوى 37 درجة بعد الظهر، توا قاعدة تهبط بشوية بشوية، توا 35 درجة تقريبا في تونس. بالنسبة للغدوة باش تواصل الانخفاض في درجات الحرارة زادة، نتوقعوا 36 درجة كحرارة قصوى في تونس غدوة، تكون بين 32 و36 في الشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات، توصل 44 درجة في أقصى الجنوب. بداية من نهار الجمعة تنخفض يعني في الولايات الكل تقريبا، تكون استقرار في الشمال والوسط، خاصة الجنوب هو باش تنخفض فيه بداية من يوم الجمعة إن شاء الله.
7: يعطيك الصحة لله، بركة الله فيك، شهرك أسعد الأيام. في الأمان.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: من كل الهياكل النقابية وكل منخرط الاتحاد إلى عدم المساهمة في التفريط في الوطن وإلى الدفاع عنه، وهي مهمة رئيسية للمنظمة في المرحلة الحالية وفق قوله. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء شن ضربة دقيقة على جنوب لبنان ردا على ما وصفه بأنه انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. وزير الخزانة الأمريكي يقول أن الولايات المتحدة واليابان نفذتا تدخلا مشتركا تاريخيا لدعم اليان بعدما أثار ضعف العملة مخاوف من انتقال تداعياته إلى أسواق آسيوية أخرى، مشبها الوضع بالأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات. تايوان تبدأ أكبر مناوراتها العسكرية لهذه السنة في وقت تسعى فيه الجزيرة ذات الحكم الذاتي إلى أعداد سكانها لاحتمال حدوث غزو صيني بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميم علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام بونت، والمشوار يتواصل مع مينجارا ورفيق وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزايكا فام.

0: Afterwork. طاغوت.
1: مساء الانوار ان شاء الله عليكم الكل اللي تسمعوا في مزايكا فيهم ان شاء الله طريق السلامة. تنوركم اليوم أميمة بالبلايص اللي فيها برشا سيركولاسيون الوقت هذايا. مرحبا أميمة.
2: اهلا وسهلا. باش نبداو بشارع محمد الخامس في الاتجاهين، شارع خالد جنبيشة، شارع الحريه، شارع باريس، شارع كارتاج، فما اختناق مروري كبير، كيف كيف زاد في نهج مونجي سليم وصولنا لباب حار، نهج الجزيره، باب الفله، نهج سيدي بشير، وباب جديد كما كل يوم فما اختناق مروري كبير وتوقف نسبي لحركه المرور. بالنسبه لمداخل ومخارج العاصمه تشهد كثافه مروريه كبيره على طريق الوطنيه رقم 1 في اتجاه بن عروس والمروج، وعلى طريق السريعه الجنوبيه، وعلى طريق السريعه الغربيه في اتجاه باردو والدندين ومنوبه، على مستوى محاول باب سعدون، محاول الجليز، طريق مون بليزير، محاولة رينا إضافة إلى شارع المغرب العربي وشارع اليابان وشارع الأرض، فما توقف نسبي لحركة المرور. بالنسبة للعبيد اللي جاية في اتجاه البحيرة والكرام وحلق الويد والمرسى عبر الطريق الوطني رقم 9، نصحهم بتوخي الحذر بسبب الكثافة المرورية. في الطريق الوطني عدد 8 تحديدا شارع الطيب المهيري، شارع مصطفى محسن وشارع الاستقلال في حركية مرورية كبيرة. دونك سيسر ويحكم وطريق السلامة للجميع.
0: Afterwork. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحلم.

0: شاركوا الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس. موزايكا فم
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية.

0: افتر وورك ومتهو.
1: ان شاء الله طريقه سامعه لكم الكل. نعم نطلع درجات الحراره الليليه تبعت شويه، نعم نطلع مع الرواتب الجوي فيما يخص البحورات نتاعنا. نبداو اليوم في الليل ان شاء الله باذن الله في بنزرت باش تكون في حدود 28 درجه، في تونس العاصمه 29 درجه اليوم في الليل، في نابل 26 درجه ان شاء الله باذن الله، في زغوان 26، في سوسه ان شاء الله والمنسير 28 درجه، في المهديه 27 درجه، صفاقس ان شاء الله اليوم في الليل 29 درجه، رياح رمليه في قفصه باش تكون في حدود 30 درجه في الليل، شهيري زاد في الليل 32 درجة في توزر، نفس الشيء بالنسبة لقبلي 31 درجة في الليل مع وجود الشيري، الشمال الغربي بإذن الله بشكون 27 درجة في جندوبة، هذا بطبيعة نحكي درجة الحرارة الدنيا، في باجة 27 درجة اليوم في الليل، سليانة 27، 24 في الكيف من غير كليماتيزور في الكيف، طقس ممتاز جدا. بالنسبة لسيدي بوزيد 27 درجة في الليل، وأخيرا القيروان في حدود 30 درجة إن شاء الله اليوم في الليل. كما قلت لكم خذوا معنا شوية خلال مطالعة المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ومتهو أفتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: Afterwork. يلا جو يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
0: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
1: عندك أورانج.

0: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Afterwork. كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فم
1: نسمة بحري
2: وبشرت مع دواتنا لرصد الجوي أختنا سعيدة مرحبا مرة أخرى مساء
3: النور أهلا بك أمين من جديد تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة موزايك
2: باهي عملت طلة قبيلة شوية على الموقع نتاعنا على بالطبيعة موقع المعهد الوطني للرصد الجوي ما عندها علاقة بالبحر تصور بالطبيعة بما أنه في خريطة اليقظة فما بلايص فيهم اللون الأصفر اللي هو درجة إنذار عادية
3: صحيح درجة انذار عادية بالنسبة لخريطة اليقظة اليوم فما سحب رعدية كما حكينا عليهم في مناطق الوسط والشمال وأمطار تكون محليا غزيرة في بعض المناطق كما زغوين مثلا توقعناها اليوم فما ريح قوية زادة في الجنوب الغربي هذاك عليه فما إمكانية الرياح رملية تهب اليوم العشية هذا هو بالنسبة لخريطة اليقظة عنا زادة روبريك تاع البحر يعني
2: مربطهم بعض قلت كان في بلايص فيهم ريح
3: أي.
2: اكيد البحر راهو هيش فيهم
3: اي صحيح فما ساعات الريح تكون في البحر ما تكونش موجوده لداخل البلاد وفما العكس بالعكس دونك مش شرط هو البلاصه فيها ريح دونك البحر يبدا هيج بالنسبه اليوم نحكيوا على بحوراتنا نبداو بالبحورات الشمال الغربي يكون الريح شماليه غربيه ضيفه على معتاد لو تتقوى شويه مؤقتا 45 كيلومتر في الساعه وبالتالي البحر قليل الاضطراب الى مضطرب بالنسبه لخليج تونس ريح شماليه غربيه توصل سرعتها محليا 35 كيلومتر في الساعه وبالتالي البحر قليل الاضطراب الى مضطرب بالنسبه لخليج الحمامات ريح من القطاع الشرقي ضعيفه الى معتدله والبحر قليل الاضطراب بالنسبه لسواحل الوسط الشرقي تكون الريح جنوبيه شرقيه ضعيفه الى معتدله بالتالي البحر هو قليل الاضطراب الى محليا متموج وبالنسبه لخليج قابس ريح شرقيه تتقوى شويه بعد الظهر توصل مؤقتا 35 كيلومتر في الساعه والبحر قليل الاضطراب الى مضطرب ناخذ فكره على حاله البحر غدوه يوم الخميس بالنسبه لبحورات الشمال الشمال الغربي وخليج تونس تكون ريحة شمالية غربية ريحة سرعتها تكون ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى توصل 45 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وبالتالي البحر يكون مضطرب على سواحل الشمال الكل وبالنسبة لخليج الحمامات يكون الصباح قليل الاضطراب البحر يصبح مضطرب بعد الظهر وبالنسبة لسواحل الوسط الشرقي البحر كذلك قليل الاضطراب إلى مضطرب إلى خليج قابس غدوة معني بإعلان برياح قوية متوقع اليوم الحقيقة يبدأ غدوة من 6 تاع الصباح حتى يكشف 9 تاع الليل إعلان برياح قوية ريح شمالية شرقية توصل سرعتها مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة وبالتالي البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب غدوة في خليج قابس
2: يعطيك الصحة سعيدة بارك الله فيك نتقابلوا إن شاء الله شوية آخر خذوا معنا رجعي
1: نسمة بحري
0: After work. كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فم

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من مدى ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام. بروجرام صيفي
1: اللي يحب بروجرام اليوم في الليل في المهرجانات نتاعنا اكيد يستنى اميمه لقيت هذا تعطيه اكثر تفاصيل. اميمه غو بونجور مرحبا
2: غو سالو. باش نحكيو على المهرجانات اليوم في مهرجان قرطاج تلقاو بلوتو غدوه 6 اوت فما سهريه مزينه برشا الفنانه ميده الحناوي ومحمد خيري مع العشره متاع الليل. ونهار 8 اوت تلقاو في مهرجان قرطاج زاده حفل فني للفنان المصري ثمر عاشور. في مهرجان بنزرت الدولي غدوه تلقاو عرض الزياره بدايه من العشره متاع الليل. وفي مهرجان هرقلة نهار 9 أوت مسرحية فيزال الكريم الخربي. في مهرجان صفاقس غدوة تلقاو عرض لمرشد بوليلة. في مهرجان القنطاوي تلقاو عرض المحفل بملعب أبو علي الحوار بحمام سوسة.
1: يعطيك الصحة أميمة.
2: شكرا.
1: بارك الله فيك. إن شاء الله بإذن الله كون جي طيب أنت زادة. بون بروغراماتها نتاع المهرجانات
2: مش مقيدين.
1: مش مقيدين في البروغرامات اللي كانت تقول فيهم. إن شاء الله بإذن الله ليكم أنتم نتمنى شوية ممتازة شوية آخر. إن شاء الله في الساعة الجاية في لايك ديزلايك باش نحكيو على شنو حقيقة شركة نقل تونسي تحرك لملاحقة المتورطين في إلقاء الفضلات على السكة. شوية آخر زادة نحكيو على حكاية الكليماتيزور في مستشفى جابس ورجعين بأكثر تفاصيل. سليم ميكس يا سيدي اليوم القائلة حفل لكم الجو هشتك بشتك كالعادة أكيد سميوا اللي تحبوا علي انتو انتو كا الجو مضمون مع سليم على امتداد تقريبا 20 دقيقة. أقعدوا معنا الأربعة موعد الأخضر.
0: الميكس أوريونتال الميكس أوريونتال الميكس أوريونتال باي دي جي سليم.

0: After Work. Publicité. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. جاز بوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوره. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قاره. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس. كاليبسو Mercredi 5 août, le Calypso accueille El Kitch l'Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixé par Haizem et Shriva. El Kitch l'Arabi, c'est le mercredi 5 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الجامعة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل تعتبر أن ما تقوم به وزارة التربية عبر قراراتها الإدارية في حركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل تراجعا خطيرا عن المكتسبات، محملة سلطة الأشراف كل ما سينجر عن ذلك من اضطراب أو فشل العودة المدرسية القادمة. والجامعة تدين في بيان أن التراجع عن مقاييس حركة المديرين والتخفيض في سن المشاركة إلى 50 سنة والتفرد بإنجاز حركة النقل للمعلمين دون تشريك الطرف النقابي في انتهاك لمبدأ الشفافية والتشاركية والتراجع عن خطة مساعد مدير مدرسة ابتدائية بما يزيد من إثقال كاهل المديرين ويضر بحسن سير المؤسسة التربوية، إلى جانب تراجع عن إسناد العمل الإداري للمدرسين غير القادرين على التدريس لأسباب صحية وإجبار عدد من الإطار التربوي الذي يمتهن أعمالا إدارية على العودة إلى القسم دون أي اعتبار لوضعهم الصحي أو النفسي ودون تقييم لقدراتهم على استئناف التدريس بعد سنوات من الابتعاد عن الفصل. فرق المراقبة الصحية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتمكن من حجز 156 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة أغلبها من اللحوم الحمراء والأكلات الجاهزة والمرتبات. تم بموجبها تحرير 11 مخالفة وتوجيه 9 تنابيه ضد محلات بيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وسريعة التعفن والمخلة بشروط الصحة وغلق محل واحد مع فتح محضر عدلي في شأنه خلال شهر جويليا وفق ما أفاد به المنسق الجهوي للهيئة بقفصة عمر العبدلي.
2: في إطار تنفيذ برنامج الخصوصي المتعلق بمراقبة المواد الغذائية خلال هذه الصيفة، قامت فرق المراقبة بالإدارة الجهوية للهيئة بقفصة بالقيام بحوالي 86 زيارة مراقبة رسمية استهدفنا فيها محلات بيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وسرعة التعفن، خاصة على مستوى المطاعم والمحلات اللي على مستوى الفضاءات العائلية واللي تخدم خلال الفترة المسائية والليلية. وأسفرت عمليات المراقبة على رفع 11 مخالفة ذات العلاقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية، منها 9 مخالفات في شكل تنابيه كتابية للمحلات المخلة بشروط حفظ الصحة وشروط الممارسات الجيدة لحفظ الصحة، وغلق محل اللي كان يمثل خطورة على صحة المستهلك، وكذلك حجز كمية هامة من المواد الغذائية وفتح محضر بحث ضد المخالف وباش يتم إحالته على القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية. الكميات المحجوزة تقدر بحوالي 156 كيلوغرام أغلبيتها لحوم حمراء وكذلك أكلات خفيفة جاهزة وكذلك لحوم دواجن ومشتقاته وكذلك مرطبات وحلويات. كذلك تم رفع 7 عينات من المواد الغذائية وأخضعها للتحليل المخبرية بالإضافة إلى مراقبة منظومة مياه الشرب من خلال رفع 12 عينة من مياه الشرب وأخضعها للتحليل، وكذلك القيام بعملية 28 عملية مراقبة للتثبت في مدى تطهير مياه الشرب بمادة الجبل. بالتوازي مع ذلك نواصل في عملية المراقبة الفنية عند التصدير للمواد الغذائية المصدرة من جهة نفسها، واللي الكمية تتمثل في حوالي 72 طن من سكر التمر.
1: ينطلق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للمشاركين في الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعية 2026 للحصول على نتائج توجيههم الجامعي للسنة الدراسية 2026-2027 بداية من اليوم الأربعاء عبر إرسال الإرسالية على رقم 58000 من خلال كتابة أوغ ثم ترك فراغ ثم رقم البكالوريا حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والوزارة تضيف في بلاغ لها أنه تم تحديد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرساليات القصيرة يوم الخميس السادس من أوت الجاري بداية من منتصف النهار وعبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn يوم الجمعة السابع من أوت. في متابعة

0: بالأمن القومي بمن فيهم 27 شخصا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع هذا العام. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك أف أم بونات، والمشوار يتواصل مع أمين جارا ورفيق وكامل فريق أفتر وورك. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالبالي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارا، موزايك أف أم.

0: After Work. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. كاليبسو Vendredi 7 août, le concept à succès au Canada et États-Unis, Yalla Habibi débarque pour la première fois au Calypso Hammamet. Yalla Habibi au Calypso, c'est le vendredi 7 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على Mosaic FM. Like, dislike.
1: لايك ديز لايك مع ميمة كيما كل يوم. بون مش كيما كل يوم معاك اليوم الاخراني معاك دخل ما تخرج كون جيما كيما كل يوم. الفقرة ذي تعاوت عليها مع الاربع واربع.
2: باش نحكيو على شركة النقل بتونس اللي أكدت أنها باش تتخذ بتنسيق مع السلطات الأمنية والمحلية كل إجراءات القانونية والتتبعات العدلية ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمرفق العام أو تهديد سلامة حركة القطارات بعد تعمد عدد من المتسكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة إلقاء فضلات منزلية ونفايات على السكك الحديدية بمحطة الكرم. وضحت الشركة أنه تجاوزت هذه طالت حرمة السكك الحديدية للخط الرابط بين تونس وحلق الويد والمرسى، الشيء اللي شكل خطر على سلامة جولان القطارات إضافة إلى انعكاسها السلبية على البيئة وعلى جمالية المحيط.
1: بطبيعة مش فاهم شنو العبد يحكي له مخه، معناتها ما يزيش البوبالات معبية الدنيا وزيد من فوق نحطوا فيهم، معناتها ولينا فوق
2: فوق السكة
1: فوق السكة
2: فوق السكة متاع الترانات. وفضلات متنوعة، معناتها فضلات منزلية وفضلات زادة من الحوينت والبلايص اللي موجودين غاديك يتحطوا فوق السكة. وقت اللي تعدى ترا كيفاش باش يتعدى ما نعرفوش.
1: أنا هكا ميساج صغير هو، أنا محالة كان حبوا تونس تقدم راهو النجم وما كيفاش.
2: اي
1: كل واحد يتلهى في روحه بما تحمله الكلمه في كل شيء. كل واحد يتلهى ينظف هو روحه
2: وي.
1: كل واحد يتلهى في اخلاقه هو، كل واحد يتلهى هو يكون المثال لروحه.
2: اي ما يقعدش نظر على عبيد، ابدا بروحك وبعد
1: كل واحد يتلهى بروحه. والله ما عادش نحكيوا عليهم الحاجات هذوما الكل، ما تتلهوا في روحكم حتى في
2: كل شيء
1: اخرى زاده. ما تتلهاش في العبيد، تلهى في روحك انت. ساعة نظف من روحك انت، تلهى في امورك انت، ما تدخلش في امور العبيد. ما تلوحش انت على السكه طبعا. خاوش حاجات كيف هكذا دونك الخلاصه تحبوا تستقدم كل واحد يتلافي روحه.
2: اي حتى كل ما تحبوش تلهيو برواحكم راه القانون موجود.
1: فوالا دونك كل واحد يتلافي روحه ان شاء الله باذن الله. ماناش نسمع عليهم حاجات كيف هكا، لا قدر الله راه تنجم تعمل كوارث. باه نمشيو لجابس.
2: باش نمشيو لجابس وباش نمشيو رئيس جمعيه رعايه المسنين بجابس لبنى نوري اللي اعلنت عن نجاح حمله التبرعات الخاصه بتوفير مكيفات هوائيه لفائده المستشفى الجامعي بجابس، وين تم الى الحد الان جمع نحو 30 كليماتيزور بفضل مساهمه عدد من المواطنين ومؤسسات بالجهه. وفق ما نقلوا مراسل موزايك في الجهه عبد الله العامري، اكدت نوري الجمعية أنه بشي تم تسليم دفعة أولى تضم 10 مكيفات بشي تم تركيبها ووضعها حيز الاستغلال في أسرع وقت بهدف التخفيف من معاناة المرضى والإطار الطبي وشبه طبي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. وبش حسب القائمين على الحملة هذية بشي تم توجيه المكيفات إلى الأقسام اللي تجد أكبر حاجة لها، وفي مقدمتها هي أقسام القلب والجراحة والأطفال والنساء والتوليد، إلى جانب العيادات الخارجية اللي تستقبل يوميا أعداد كبيرة من المرضى، شيء اللي بشي يساهم في توفير ظروف أكثر راحة للمرضى والعاملين بالمؤسسة الصحية هذية. الحقيقة أمين حملة هذية أنه في كل جهة إذا كل ولاية العباد الموجودين فيها المجتمع المدني الموجود فيها يقوم بالحملات كيما هكية ويساهم في تحسين البنية التحتية للمستشفيات العمومية، أكيد باش نلقاو مستشفيات باهية اللي وين يمشي المريض يلقى استقبال باهي يلقى سيرفيس باهي، وخاصة أنه نحافظوا عليها ومن ماك تعرف أنت في السبيطارات شنو يصير
1: مالوغوزمون. هذا واحد يقول يعطيك الصحه اميمه،
2: شكرا
1: بارك الله فيك، شكرا ربي يحميهم كل اصدقائنا اللي يخدموا زاد كيف كيف في الاطار الطبي. ساعه تلقى راه بلاصه مش كان اطار طبي تلقى اداره ساعات ما فيهاش كليماتيزور في السخانه هذا
2: بالضبط.
1: معناتها بصراحه ساعات نقعد بهت معناتها نقول نوفروا احنا على الاقل ظروفها الطيبه للعباد اللي يخدموا، وايضا زاد كيف كيف للمرضى اللي يمشيوا للسبيطارات نتاعنا. شوي اخر لازم تعرف اميمه تعرف شنو باش نحكي لهم.
2: قل.
1: من قصه نجاح لفنانه كبيره إلى ضحية جريمة شنيعة جدا.
2: إيه لطيف.
1: كسرت لها الكارير نتاعها كل، أنهت المسيرة نتاعها بعد ما كانت نجمة عالمية. يوم برشا ما يعرفوهاش الحكاية ذي، وتنجم تكون دوكيومنتير على نتفليكس قد يعرض في أواخر عام 2026.
2: نايس.
1: مش حاجة ما مش فنانة راه قديمة برشا راه.
2: مش جديدة جديدة.
1: بترى نعطيهم أفونغو للغناية نتاعها اللي يعرفوها الناس كل، ما غير ما نقول نقول لك الغناية تعرفها ولا لا. عش كان سمعتها قبل ولا ولا لا؟ قالوا إنها قد تكون خليفة لإيمي واينهاوس من بريود، معناتها قالوا هي خليفة إيمي واينهاوس.
2: صوت.
1: لكن اللي جرالها معناتها صراحة أي حاجة تدوخ، نحكي لكم عليها بعد شوي.
0: لايك ديسلايك أفتر وورك يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك. لازمك تعرف
1: القصة اللي باش نحكيها لك اليوم. اليوم قصتنا عندها حكاية هزت عالم الموسيقى وخلت الناس الكل تستغرب. فنانة طالعة فوق نجوم ضاربة على الاخر، غناها الناس كل تغني فيها، اللي هي نحكي عليها دوفي ميرسي، اللي عرفتوها بالغناء هذية، الغناء اللي تقريبا الناس كل غنيتها رفيق دوفي ميرسي، شكون ما يعرفهاش الغناء هذه. وفجأة ملي كانت موجودة على الساحة غابت، حد ما فهم علاش وحد لا يعرف لوين مشات. سنين وسنين وهي غايبة عن الأضواء والناس كل تسأل وين مشات، علاش بطلت الموسيقى واختفت فجأة. حتى النهار يجي 2026 بعد قرابة 10 سنين غياب كاملة، خرجت للعلن وصدمت الجميع بحقيقة مرة. قالت اللي هي ما اختارتش بإرادتها وما كانتش تحب تبعد على الفن، ما كانت ضحية عملية اختطاف. قالت اللي ثم شخص خدرها، احتجزها في بلاصة لمدة أيام تحت التهديد وعمل فيها لما يتعملش. بعد ما سلكت أمورها من الكابوس هذايا، الصدمة النفسية كانت قوية عليها برشا وخلتها تنسحب انسحاب كامل باش نجم تبني حياتها من جديد وتداوي الجروح اللي كانت في وسطها. قصة مؤثرة جدا للفنانة البريطانية دافي، خلت العالم الكل يتفاعل معها بستاتيوها بطتو على انستغرام، كانت حكيت فيها القصة كاملة. وللناس اللي تحب تتبع حكايتها، ديزني بلس أعلنت رسميا عن وثائقي دوكيومونتير جديد باش يحكي فيه على دافي والقصة كاملة متاعها بصوتها ولأول مرة، والعرض متاعه سيعلن قريبا وقد يكون أواخر عام 2026. تسمعها كاملة إن شاء الله دافي ميرسي بعد شوي.
0: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. موزايك FM الأولى في تونس.
1: صندوق شفاف.
2: Life is life.

واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا كنت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2019 مبروك علينا life is life.

0: احنا في تونس الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله بالله حتى أنا
2: يا أبو الله صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا اشتريت أشام أشير شملت يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر وفين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذا.
3: ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل هو شادين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، علاش هي البوز؟ ويلموا في الجامعات وفي

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة كمال جياس يؤكد في تصريح لمزيك أن وزارة السياحة كثفت تدخلاتها لضمان حسن سير الموسم السياحي عبر تعزيز الرقابة الميدانية ودعم البلديات السياحية. والجياس يوضح أن فريق المتابعة المشترك نفذ منذ بداية سنة 2026 نحو 3925 زيارة تفقد شملت مختلف حلقات المنظومة السياحية من مؤسسة الإيواء والمطاعم ووكالات الأسفار إلى الرحلات البحرية والسياحية مع مراقبة السلامة وجودة الخدمات وحفظ الصحة.
3: زيارة تفقد المؤسسات السياحية 3925 منها 551 بالنسبة للمنظومة الأمنية، 378 بالنسبة لحفظ الصحة، 332 زيارة تفقد شاملة، 502 زيارة تفقد المحيط السياحي، 529 زيارة تفقد المقرات وكالات الأسفار، و419 تفقد الرحلات السياحية والبحرية. أثر الزيارات الميدانية اللي قمنا بها واللي وقفنا على عديد النقائص، إذا تم تخصيص اعتمادات مالية تقدر ب 6.75 مليون دينار لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات لبعض البلديات السياحية، على غرار سيدي بوسعيد في حدود 600 ألف دينار، قرقنا في حدود 1300 دينار، قبلي في حدود 900 ألف دينار، دوس في حدود 945 ألف دينار، القيروان 1300 ألف دينار، قرقنا 980 ألف دينار.
2: مع اقتراب انطلاق موسم الزراعة الكبرى يتجدد الجدل حول مدى توفر الأسمدة في الأسواق وسط تأكيدات رسمية ببدء تزويد بعض المواد مقابل تحذيرات من أن الإشكال لا يتعلق فقط بتوفر الكميات وإنما بوصولها إلى الفلاحين في الوقت المناسب باعتبار أن احترام الأجل يعد عاملا أساسيا لنجاح الموسم الفلاحي. وفي هذا السياق أكد النائب عن ولاية نابل محمد علي فنيرة في تصريح لمزيك أن نقص الأسمدة لم يعد مقتصرا على جهة دون أخرى بل يشمل مختلف ولاية الجمهورية، مشيرا إلى أن الفلاحين يواجهون صعوبات في التزود بعدد من الأسمدة الأساسية وخاصة مادة لامونيتر وهو ما ينعكس مباشرة على الإنتاج.
4: نقص الأسمدة شدناه معناتها في جميع المناطق في داخل جميع ولايات الجمهورية، واليوم كنا باش نحكي فيه نقص الأسمدة هو فيه ثلاثة حاجات. أول حاجة عدم انتظام التزويد، دونك اليوم ثم أسمدة ماهيش قاعدة تصنع، دونك ماهيش باش تلقاها في السوق، ثم أسمدة قاعدة تصنع بورتون مش وقت استهلاك، كيما تعرفوا اليوم ذروة الصيف، دونك الأسمدة الأزوتية ما نجموش نستعملها. والحاجة اللي نحب نأكد عليها كونه الوقت المناسب لوضع السماد، راهو اليوم كي نزرعوا وخاصة زراعات كبرى ثم ثلاثة أوقات باش تحط فيهم الأسمدة، ما تحترمش ثلاثة أوقات هذوك من تحطان الأسمدة راهو يصير نقص وتراجع في إنتاج الفلاح. وهذا اليوم علاش باش يخليني نقول نقص الأسمدة كان هو السبب الذي أضر بصابة قمح سنة 2016. صابتنا سنة اللي كنا نتصورها باش تكون تقريبا في حدود 20 مليون طن، للأسف تقريبا تو هي في حدود 11 مليون طن. علاش؟ خاطر الأسمدة لم تتوفر في الوقت اللي كانت فيه الفلاح تلوج على الأسمدة الأزوتية اللي هم سموهم لامونيتر، وقت مارس وقت تفريل اللي صبت فيه من المطر بكثافة كبيرة وقتها باش تملى سنابل باش تملى، لكن للأسف ما ثماش اللامونيتر ما كانش موجود. أيضا نحن توقدمين على فصل خريف وباش ننطلق زراعات كبرى من قمح وشعير وعلاف، ونلاحظوا كونه ما ثماش دياتي، ودياتي هو معناتها السماد يتحط مع البذرة في نفس اليوم في نفس الوقت باش البذرة تجي قوية وتجدر مليح.
2: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، مسؤول إيراني يقول أنه لم يتبقى لمسألة أو مسألتين عالقتين للوصول إلى اتفاق ويمكن حلهما، مضيفا أن أي إغلاق أو إعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على أي إجراءات تتخذها واشنطن. رئيس الحكومة المحلية في جيب سبتة الإسباني يقول أن العدد الكبير من الأطفال الذين ما زالوا هناك بعد إعادة عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين الأسبوع الماضي خلق وضعا لا يمكن أن يستمر، ملتمسا المساعدة من حكومة البلاد. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع عقوبات عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب المفروضة على 2 شركات طيران لها صلة بالحرس الثوري الإيراني. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مينجارا ورفيق وكامل.

0: After Work فيها وعليها
1: فيها وعليها من ناحية فيها وعليها فيها وعليها ما نصور أنا اليوم اللي فيها أكثر من اللي عليها.
2: بذاتش نحكيه على ملف السلامة والصحة المهنية في قطاع البلديات اللي ولا مش مجرد مطلب نقابي ظرفي بل ولا يعكس واقع مهني محفوف بالمخاطر اللي يعيشوها ألف الأعوان يوميا أثناء أداء مهامهم. بجمع الفضلات والتعامل مع المواد الصلبة والنفايات المختلفة والعمل في ظروف مناخية قاسية سواء في الشتاء ولا في الصيف، يلقى العامل البلدي روحه في مواجهة مباشرة مع عوامل تهدد سلامته الجسدية والصحية في ظل ما تعتبره الجامعة العامة للبلديات تأخر في تفعيل إجراءات الوقاية والحماية. وعادة التحركات النقابية الأخيرة تسليط الضوء على حجم المخاطر اللي وحيت القطاع هذية، وإن أكدت الجامعة تسجيل حوادث شغلية خطيرة وصلت في بعض الحالات إلى حد الوفاة، إضافة لإصابات وأضرار صحية مستديمة من بينها فقدان حاسة الشم نتيجة التعرض المستمر للمواد والروائح المبعثة من الفضلات. وما ترتبطش فقط الحوادث هذية بطبيعة العمل الشاقة بل زادت تكشف عن إشكالية أوسع تتعلق بمدى توفر شروط السلامة المهنية وتجهيزات الوقائية ضرورية. ويعتبر أعوان البلدية أن المخاطر اللي واجهوها ولات جزء من يومياتهم سواء بسبب التعامل مع فضلات البلور والمواد الحادة اللي تنجم بإصابات مباشرة أو نتيجة تعرض طويل للمواد الملوثة واللي تأثر على صحتهم على المدى البعيد. وتشير الوضعية لأن الأزمة هذية في قطاع البلديات ما تتعلقش فقط بالجانب الإداري أو المادي بل تمتد إلى الحق الأساسي للعامل في ممارسة مهنته داخل بيئة آمنة، وغياب المتابعة الطبية الدورية ونقص التلقيح وضعف إجراءات الوقاية، كلها عوامل تزيد من هشاشة وضعية الأعوان وتحول المخاطر المهنية من حوادث استثنائية إلى ظاهرة متكررة اللي تستوجب معالجة جدية. المطالب المتعلقة بمراجعة وتطبيق مقتضيات الصحة والسلامة المهنية تكتسب بعد يتجاوز الخلافات النقابية بل ولات جزء من نقاش أوسع بخصوص حماية اليد العاملة وضمان شروط عمل تحفظ كرامة العامل البلدي وتقلل من كلفة الحوادث المهنية على الأفراد والمؤسسات والمجتمع.
1: واضح، إن شاء الله ربي يحميهم، إن شاء الله ربي يلطف بهم، وإحنا زادا إن شاء الله نلطف بهم، خاطر كي تحط أنت البوبيل نتاعك راه ماذا بيك تعرف فيها كزاز فيها بلار
2: بالضبط
1: فيها حاجات من نوع هذا فيها زرارق زادا مش تلوح وين يجي، خاطر من بعد فما عباد راي الله أعلم عليها عنده ليكيبمون نتاعه وكوندوات وكل ولا ما عندهمش؟
2: ما عندهمش الأغلبية، ما عندهمش الحقيقة. هنا قاعدين نشوفوا فيهم كل يوم في حومنا في الشوارع، الحقيقة ما عندهمش أبسط مقاومات الحماية
1: فيهم، حتى شكون فقد حاسة الشم
2: برشا معظمهم فقدوا حاسة الشم،
1: معناتها في الروائح هذيك كل يوم. دونك
2: احنا كي تتعدى بحذينا الشاحنه نتاع رفع الفضلات بركة، معناتها ما نجموش نتنفسوا من قوه الريحه، فما بالك هو اللي ساعات يبداو معناتها راكبين في الشاحنه من تالي، تصور انت حاجيكم معناتها البوبيل قدامه وهو من تالي قاعد يشم في الروائح هذيك الكل، كيفاش باش يصير فيها؟
1: وفي اليابان مثلا هم من اكثر العباد اللي يكنوا لهم احترام الشعب نتاعهم
2: بيان سور، خاطر قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة، معناتها كان مش من هما رانا غرقين في أطنين من الفضلات.
1: إن شاء الله ربي يلطف بهم وإن شاء الله ربي يحميهم. يعطيك صحة أميمة، بارك الله فيك، كون جي طيب لله.
2: مزيت
1: أخبار الستة،
2: مزيت
1: أخبار الستة، تلقاوها إن شاء الله في أخبار الستة. احنا شوية آخر محمد علي السويسي يجينا في هاي تيك وفلاش باك هيت، اليوم عودة لموزيكا جميلة جدا من جو الثمانينات
0: فيها وعليها After Work يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After work.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك كافيه في موعد جديد مع هاي تيك. اخر الاخبار تاكد انه شركه ابل باش تعلن على الايفون الجديد نتاعها نهار 9 سبتمبر. نهار الاربعاء 9 سبتمبر باش يكون الموعد مع كينوت من عند ابل. فيها باش يكون الاعلان على الايفون الترا, الايفون بليابل نتاعها والجام جديده من الايفون جدد نتاعها الايفون كلاسيك. نحكيو لهنا على الجام برو, الايفون 18 برو و 18 برو ماكس. هذم هما الايفون اللي باش يكونوا حاضرين في الايفنمون بتبيعه مع امكانيه نكونوا حاضرين زادا الابل واتش ومنتجات اخرى. لكن نستناو انه ليفينمون كيف قلت باش يكون نهار 9 سبتمبر. ما فماش تاكيدات من شركه ابل, يعني ابل ما بعثتش للصحفيين لانفيتاسيون اوفيسيال, لكن حسب موقع بلومبرغ فانه الداتا هذه هي المحطوطه في الكواليس نتاع ابل للاعلان على جديد نتاعها في الرونتري نتاع 2026. في موضوع واحد اخر بعيد كل البعد على ليزايفون, على المنتج, شركة أبل تعرفوا منذ بداية الصيف هذه عندها مشكلة كبيرة ياسر وقضية ضد أوبن إي آي, وتتهم في القضية هذه أوبن إي آي بأنها سرقت أسرار للشركة. والقضية هذه تعتمد على معطيات تقول إنه أوبن إي آي تحصلت على معلومات تخص منتجات مازالت ما نصتهمش شركة أبل عن طريق زوز موظفين سابقين بالنسبة للشركة انتقلوا ولاو يخدموا في أوبن إي آي. والأخبار تأكد إنه الاتهامات الجديدة تشمل 11 موظف.

0: معطيات، مع العلم انه الموظفين هذوما مازالوا يخدموا في شركه ابل. على كل حال القضيه قضيه كبيره ياسر ما بين زوج شركات. بالنسبه لاوبن اي اي قاعده تقلل من اهميه القضيه هذه، حتى في البلوج نتاعها كتبت ارتيكل قالت انه ابل غالط على طول الخط بالنسبه للقضيه هذه، لكن بالنسبه لابل مازالت شاده صحيح بالنسبه لقضيتها. وتعرفوا انه الامور بالنسبه للقضيه كما هذه تدوم المده طويلة ويقعد فيها سوسبانس كبير بالنسبة للنتيجة متاع القضية هذه، وين باش توصل عركة أبل وأوبن إي آي في المستقبل. قبل ما يكون الموعد مع أبل والآيفون عندنا رونديفو في أوت مع البيكسل مع شركة جوجل. جوجل خرجت فيديو توري فيها البيكسل فولد التليفون بليابل متاعها في الجينيراسيون الثالثة متاعه. والتليفون هذا هو أول تليفون مع شركة جوجل بليابل، لكن هو أول تليفون في الراسيو اللي مشيت فيه شركة سامسونج بالنسبة للجالكسي زي فولد 8، وهو نفس الراسيو زادة اللي بتمشي فيه شركة أبل بالنسبة للايفون الترا. نحكيه على راسيو يسميه الباسبور فولد. وبالنسبة للتليفون هذية من المنتظر انه شركة جوجل بشتعلن عليه مع بقية القام متاحة في 20 سبتمبر. جوجل معاملة يسر على تنسور جديد البيوس متاحة جرافي على 2 نانومتر، بشكون هي اول ماركة تخرج سمارتفون فيه بيوس جرافي على 2 نانومتر بالتعاون مع تي اس ام سي. نفس البيوس نستناه وانا بشكون حاضرة في قام جديدة متاع الايفون بعد أسابيع. في موضوع واحد آخر زادة فيما يخص شركة جوجل، الاسيستنت تاع شركة جوجل جوجل اسيستنت عنده مدة طويلة من الشركة عوضته بجيميناي، لكن قاعد موجود في بعض البرودوي الاخرين متاع شركة جوجل كما السمارت تي في متاعها. ورسميا جوجل بعثت ميل للمستعملين متاعها، جوجل اسيستنت بش يخرج في الروتريت ابارتير من سبتمبر 2026، وبش يقع تعميم التجربة متاع جيميناي على بقية المنتجات متاع شركة جوجل. مع الناس لحد الآن نجاوب هل ما إذا مثلا جيميناي بش يكون حاضر في الأندرويد بوكس وإلا لا، في الأندرويد تي في وإلا لا، بما أنه جوجل أسيستنت هو اللي حاضر اليوم في المنتجات هذه. المؤكد أنه السمارت فون الكل أندرويد والزوبجي اللي يخدموا بالوير ويس أبرزهم البراسلي كونكتي وإلا السمارت ووتشز كلهم بشوليوا يخدموا رسميا 100% بجيميناي ويتخلوا على جوجل اسيستنت. بالنسبة لجوجل اسيستنت رسميا ينتهي الدور متاعه بالنسبة للخدمة متاعه في الايكوسيستم متاع شركة جوجل. هاي تيك هاي تيك وفيت هاي تيك تقعوا على سيت متاعنا موزايك فين.net.
1: هاي تيك مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فام. فلاش باك
1: أصدقاء الثمانينات، اليوم موزيكا سبيسيال لكم انتوما. اليوم نرجع معكم لأجواء الثمانينات شوية أخرى، تسمعوا من عام 84 مودرن تولكينج يوما هارت يوما سول. في بالكم اللي سنجل هذاك دخلوا يسجلوا فيه في ألمانيا تحديدا في هامبورغ، كان من الأول الرفران تاعها يقول ماي لوف إز جون مش يوما هارت يوما سول، كي هما داخلين يسجلوا وقتها ظهر لهم باش يبدلوها يوما هارت يوما سول. والأغنية هذيا لمعلوماتكم تسجلت فيه 30 دقيقة كاو نص ساعة، خرج التوب هذايا اللي كسر الدنيا. وريك ساعات حاجة تبدأ فيت في بيان في راي تنجم تكون حاجة ممتازة جدا. شوية آخر تسمعوا زادة Sting English Man in New York من عام 87. عملوها جامايكان مان ان نيويورك، عملوا نسخ عديده لكن تبقى الاوريجينال وحدها. عاش كنت فرجتوا فيه الكليب هذايا ولا لا، منوري بلون راهو الكليب نتاعو. وبرشا ما يعرفوش اللي المخرج نتاع الكليب هذايا هو دافيد فينشر، هو نفس المخرج للفيلم الليجوند فايت كلوب، تعرفون الناس كل فيلم فايت كلوب، وكان اخرج زاد الفيلم 7 وفيلم ذا سوشيال نتورك. هو من اكثر المخرجين زاد نجاحا في الموسيقى وايضا في الكليبات. شوي اخر نمشيو لمادونا لا إزلا بونيتا من عام 86. في بالكم يا جماعة اللي سألوها مادونا على حاجة، قالوا لها كي تنطي تقول last night I dreamt of San Pedro، ما كيكا تبدأ الغناء به سان بيدرو وين؟ فيكم شي شكون يعرف سان بيدرو وين موجودة؟ إيبا سان بيدرو اسكو هي في كاليفورنيا، اسكو هي تقصد بها سان بيدرو الفيل الموجودة في كاليفورنيا وإلا شنية بالضبط؟ سألوا مادونا قالوا لها اسكو الانترفيو نتاعها سان بيدرو اللي غنيت عليها هذيك منين هي جات بالضبط؟ قلت لهم والله ما نعرف سان بيدرو وين هي. إيبا بعد اكتشفنا اللي هي مدينة ايماجينير ما فماش منها بكل سان بيدرو. دونك جوست كيلكو زانفو ولمعلوماتكم يا جماعة، فإنه مايكل جاكسون كان سونسي هو اللي باش يغني الأغنية هذه لكن ما عجبتوش برشا، خذيتها مادونا عام 87 كسرت بها الدنيا. نمشيو لعام 80 من عند كوين، another one bites the dust. من أقوى الأغاني عندي أنا اللي عملهم كوين عام 80 بالضبط. في بالكم اللي هذايا ما تسجلتش السينجل، الغناء كانوا يغنيوها جوست في الحفلات كهو. مع نهار حضر مايكل جاكسون في الحفلة نتاعهم في لوس أنجلوس بعد ما وفى وعرضهم في الكوليس، مشى لفريدي ميركوري قال له في وذنه، قال له اسمعني بصراحة ما بيناتنا كانت خرجوها السينجل هذايا وحضر باش يكسر الدنيا. فريدي ميركوري سمع كلامه سجلوها خرجوها واخيرا ولا عنا سينجل نسمعوا فيه حتى لليوم بنصيحه من مايكل جاكسون. اصدقاء الثمانينات شويه اخر وانتيغاليتي تسمعوهم كاملين او ككل اغنيه عندها حكايه، وحكينا لكم الاغاني هذوما حكايتهم كل واحده شنو اللي فيها. رفيق يعطيك الصحه، لبنى كيف كيف، الاخت امي يعطيك الصحه. احنا خليكم مع ماكسيموم موزيكا من الثمانينات في فلاش باك هيت، نتقابلوا غدوه في لمن.
0: After work. Publicité. Calypso. Jeudi 6 août, Calypso 2000 revient au Calypso Hammamet pour vous faire revivre l'ambiance des années 2000 avec nos emblématiques DJ Bash, Doki, Rayhan,

participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, What Else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM. Flashback.

0: Flashback. It's After Work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
1: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيه دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. رئيس الغرفة النقابية لتجار المسوق حاتم بن يوسف يؤكد في تصريح لمزيك أن مكتب الضمان يمثل مختبرا أساسيا للقطاع باعتبار أن مهمته تتمثل في تعيير الذهب ووضع الطابع الرسمي بما يضمن إدماج المسوق في الدورة الاقتصادية القانونية. وبن يوسف يوضح أن المطلب العاجل لمهني القطاع الموجه أساسا إلى وزارتي المالية والسياحة والصناعة التقليدية يتمثل في إعادة فتح مكتب الضمان مع الإبقاء على منظومة الرقابة نظرا للدور الذي يؤدي في تجميع وتحديد كميات المسوق المتداولة سواء المبيعة أو المقتنات من العمر أو الحج أو الموروثة إضافة إلى قبول المسوق الذي فقد طابعه بفعل مرور الزمن.
4: فما الذهب اللي غير حامل هذاك يمشي بكله في النوع تهريب تبييض أموال الله أعلم يمشي ظلام في ظلام حكم غلق مكتب الضمان اللي هو مكتب الضمان هذا يعتبر مخبر المهام متاعه يعمل العيارات تاع الذهب ويحط الدمغة فوق والطابع اللي هي الطابع ابني ويدخل في الحركة الاقتصادية ونستحفظ عليه. أنا من الغرائب مكتب الضمان مسكر احنا مطلبنا باش يفتح معناتها للعموم مع الرقابة هذا مش سيد ماء على البطيخ كلمة تونسية عامية. القانون ساعة قانون مش دستوري عامية قانون داخلي للمهنة في 2005 تو عنده 22 سنة فابني ويحبوا يطوروه ويحبوا يبدلوه وما وصلوش الحل هو ساعة ما يكون قانون دستوري وأصلي نسميه مجلة عقوبات تكبيل وما هوش مطبق القانون بعض الفصول منه تطبق سران في الهب الغير حامل الطابع سؤال يطرح نفسه وين مش يجاوبونا وزارة المالية خاطر هي المسؤولة ولا وزارة السياحة والصناعات التقليدية احنا صناعات تقليدية ايش تعرفش عندك الهب كدولة قاعد يدور في وسط البلاد وانت الهب كي باش يدخل المكتب الضمان تطبع في عليه اداءات انت باش تدخل فلوس وانت في حاجه للفلوس اللي علاش ماشي هكاك انا ما نعرفش وين ماشي انت كدوله ان شاء الله تكون تعرف وين ماشي انا نتصور ماشي كله فساد اللي احنا نحاربه في الفساد.
3: وزارة التربية تعلن أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 مضيفة أنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة وذلك في موعد يحدد لاحقا. والوزارة تؤكد في بلاغ لها أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية viscolaire.education.tn مبينة أن التسجيل الإلكتروني لا يتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة إلى عمليات خلاص معاليم التسجيل شددت الوزارة أن كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء سواء تعلق الأمر ببطاقات بنكية أو بريدية أو تطبيق ديديسيت أو محافظ إلكترونية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن وجود إسرائيل ليس محل تفاوض مضيفا أنه سواء جرى التوصل إلى اتفاق أم لا سيفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلهم. الخارجية الإيرانية تقول أن مسار المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مهني ويتقدم إلى الأمام لتحديد مسار آمن لعبور السفن بمضيق هرمز. الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور فيصل أبو صليب يؤكد ضرورة الالتزام باليقظة بشأن التفاؤل باتفاق مرتقب بشأن الملاحة في مضيق هرمز بين إيران وعمان محذرا من تكرار سيناريوهات السحب أو الفشل السابقة لمذكرات التفاهم بين واشنطن وطهران. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فانفونات والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس.
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
7: أريدو طور عالمك.
8: سبور إكسبريس مرحبا بكم. الرابطة قررت رسميا تثبيت نتائج قرعة رزنامة البطولة وعدم إعادتها والعمل بها. نذكر اللي الجامعة كان طلبت من الرابطة إعادة رزنامة القرعة هذه، والرابطة من بعد طلبت ملاحظات الأندية كتابية.

كابتن عمر بن علي بعد انتقاله من سياسة الفريق على نيسبور التركي. إدارة الاتحاد المنسيري ما تمكنتش من رفع المنع من الانتداب بسبب طول الإجراءات الإدارية والبنكية بالرغم من توفير المبالغ المطلوبة في الملفات. الملعب التونسي على زوز انتدابات جديدة. المدافع المحوري محمد عزيز الكناني أمضى عقد بزوز مواسم. المهاجم البنيني فينينو قادم من نادي رايون سبور الرواندي أمضى عقد 3 مواسم. النادي البنزرتي تدب متوسط المدى الإيفوري لامين تراوري بعقد مدة زوز مواسم قادم من نادي الديوان البوركيني. المدرب نوفل شبيل باش يكون هو المساعد لنيس بوجلبان في المنتخب الاولمبي خلفا لحسام الحاج علي اللي عقده فيه في 30 جوان 2026. بن بوجلبان باش يكون هو اللي باش يقود المنتخب في العاب البحر الابيض المتوسط في تارانتو في ايطاليا من 21 اوت الى 3 سبتمبر. كانت هذه 3 نشرات رياضيه اليوم تلقاها على السيف مزيكا فهمها.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك

0: وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فم. موعدكم اليومي مع ركاب سبور، عودة على أهم وآخر الأخبار. مسلسل ريبيرو يرفض أن ينتهي، معطيات ومتطورات أخرى في هذا الملف إلى حدود البارح وحتى اليوم الصباح شارف الملف هذا على الانتهاء وعلى الإغلاق، لكن فما تطورات أخرى، فما بعض المحاولات من جانب الترجي التونسي، ترجي اللي الحقيقة أخبار مفاجأة يفسخ عقد اللاعب كوسيد أبو عالية. بعد شوية نعطيكم التفاصيل اللي كانوا، نعطيكم موعد إمضاء يوسف البليلي لعقده مع الترجي الرياضي التونسي. نحكيه كيف على بديل جمال الحمودي اللي كان أعلم رسميا البارح الجامعة التونسية كرة القدم بعدم رغبته في المواصلة في موقعه كرئيس أو كمدير لإدارة التحكيم. ناجي جويني اسم يطرح بكل جدية، وسلطة الإشراف هي التي فكرت ويبدو أنها اتصلت كذلك بناجي جويني. تفاصيل هذا الموضوع بعد شوية كيف الرابطة الوطنية لكرة القدم، وأمام اعتراض وحيد كان من جانب الملعب التونسي مع موافقة 15 نادي آخر تقرر الاحتفاظ وتثبيت رزنامة البطولة، بطولة 26-27. نحكيه على السوبر زادة، كي نحكيه على رزنامة البطولة وعديد المعطيات الأخرى، منها مثلا صلاح وترابزونسبور وأرقام مالية خيالية الحقيقة للنجم المصري محمد صلاح. أكثر أخبار تابعوها معنا على امتداد 50 دقيقة في ريكاب سبور، اللي رفقني فيها اليوم في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا،
1: مرحبا بيك حيدة، تحية ليك، تحية لسمير، تحية لخي انتانا، لكل السادة المشاهدين والمستمعين. واليوم عالقوبي بعائلة السليمي. أنا عندي اسمع ثم حاجة هكا،
0: خلينا نسلم على السليمي اللي بحذانا
1: يعني جاي عندي حاجة بيني وبينك عائلة السليمي.
0: أهلا وسهلا بسمير شحوي، أهلا بيك حيدة، تحية ليك. نسلم على الخيان، نسلم على الناس اللي تسمع فينا، الناس الكل يا اخويا. وحيدر بدا يحضر في روحه باللون الاخضر، يظل باكونس
2: كاويز يا اخويا،
0: حضر بس الاخضر اليوم يظل سي مش يا اخويا، خضره
2: كل خضره في وجوهنا ان شاء الله
0: اخويا. امين ان شاء الله يا رب اخويا، باي عطله باي، توقيت ممتاز
2: واضح سمير، واضح.

0: شو حكيت عايد سليم يا دوم؟
1: اليوم الصباح كنت في اجتماع تمت دعوة ليها من طرف الإدارة الفنية مشكورة اللي بعثت تقريبا لعدة مدربين، مدير الفنيين السابقين، مدربين الوطنيين، مدربي ضبط المحترف الأولى اللي عدوا في البرو حاليا، المديرين الفنيين. طبعا لقيت لطفي السليمي ولقيت عادل كيف كيف المشاغب على الدوام، والعشية لقيت سمير دونك عائلة السليمي اللي شفتها اليوم. لكن كان اجتماع بصراحة ممتاز جدا بصراحة، شكرا على الدعوة. لكن تم عرض البرنامج الجديد للمدير الفني الجديد الرجدي من 2026 حتى 2034، عمل رؤية كاملة بالسنة شنو الأهداف، شنو المراحل اللي مش يعملهم. ولحاجة البيع أنه كان تبادل أفكار مع الأخيين اللي حاضرين، كل واحد حاول أنه يعطي الأفكار متاعه لإصلاح ما يمكن إصلاحه في موضوع المدرب، ستاتيو نتاع المدرب، بنود العقد اللي عندهم توا أكثر من 25 سنة ما تغيروش، البند الفسخي هذايا اللي ما فيه حتى شيء، قديش من إجازة المدرب نفس الشيء ما يدربش أكثر من زوز نوادي في الموسم. عدة اقتراحات تم اقتراحها على الإدارة الفنية، وإن شاء الله الأخيين في الجامعة يثمنوا الاقتراحات هذه باش يتم تطبيقها على أرض الواقع. لأنه إذا كان الفنيين وأهل الميدان يعطيوا بعض الأفكار وبعض الحلول، منهم حتى تقسيم البطولة أني ترجع 14 فريق وضبط المحترفة الثانية على 3 سنوات، كل مرة ينزلوا 4 يطلعوا 2، نرجع 16 فريق من بول واحدة، لأنه راهو 28 نادي محترف في الضبط الثانية، يعني عقود، يعني صناديق اجتماعية، يعني شكاوي لدى الفيفا ولدى، يعني عدة مشاكل، ونرجع للهوات يعني العمل القاعدي. دونك كانت بحضور بالحسن مالوش كذلك كان له خير، لكن الفت انتباهي هو الحضور الضعيف جدا. وهنا لوم بعض لخيان مدربين ولا داروا، ثم ناس ديما تقول ما يعطونيش الفرصة باش نعطيو راينا باش نصلحوا باش نتكلموا. كانت فرصة اليوم، بس اثنين لخيان اللي عديوا في البرو بطبيعتهم اليوم في التربص تقريبا 4 مدربين فقط لباوا الدعوة وكانوا موجودين، شهاب الليلي، يوسف الزواوي، يوسف بن كحلة مدرب تقدم ساقية الدير، وعبدك المتواضع، وبالتالي 4 أشخاص فقط. ثم ناس بعد تبدأ تعارك، ايش انت كمدرب حارب على الستاتيو متاعك وعلى القوانين وعلى العقد متاعك والكل اللي مصلحت الأندية. لكن كلمة واحدة مهمة، إذا كان يجيك مدير فني يحب يطبق القوانين ويحب يمشي يعطي النوادي حقها، ما يلزمش
0: واضح
1: بعد الجامعة تجي ضده أو تعمل قرارات
0: واضح
1: عكسية. هكا نجمو ننشحو
0: إن شاء الله يطبق.
1: ولا سينو
0: إن شاء الله يا نادر، الكلام جميل جدا والبرامج جميلة والأفكار ثمينة وطيبة، التطبيق فوق الميدان إن شاء الله نشوفوه.
2: شفت سمير بدينا روم عائلة السليمي را شفت ينصر
0: ريت
2: خلينا نكملو كالكونديكتور
0: إن شاء الله نشوفوه على الميدان
2: إن شاء الله. وقت خلينا نمشيو بعد لحظات لآخر مسار، وتكون البداية بكسيل أبو علي ومفاجأة الحقيقة، إدارة الترجي تفسخ عقد اللاعب الجزائري.
3: Calypso. Mercredi 5 août, le Calypso accueille El Kitch Al-Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixé par Haizem Echrifa. El Kitch Al-Arabi, c'est le mercredi 5 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: آخر مسار.
1: آخر مسار في ترجي تونسي. فسخ عقد لاعب كسيلة بوعالية لاعب الجزائري بعد موسم وحيد عداه مع ترجي الرياضي تونسي. الاتفاق شمل فقط زوز رواتب خديهم كسيلة بوعالية وانتهت العلاقة بين الطرفين. الترجي يكون وفر هكا مبلغ 1.7 مليار اللي هما متبقين في عقد اللاعب مع ترجي الرياضي تونسي. مفاجأة الخبر نادر وسمير, فسخ عقد كسيلة ماهوش من أسوأ اللاعبين.
2: لا والله مفاجأة بصراحة للأمانة, يعني اللاعب السنة الفاضلة تو نعطيه الإحصائيات متاعه, تقريبا من أفضل الأجانب في الترجي, من أكثر اللاعبين اللي سجل أهداف. صحيح يمكن ما كانش حاسم في ضبط الأبطال الإفريقية, لكن في البطولة كان حاسم. إذا كان قادم المردود متاعه بمردود ساس تقريبا, حتى تهديفيا إحصائيا كان أفضل منه, خصوصا أنه ريبيرو ماهوش في اليد, وبالتالي يعني اثنين لاعبين نجم تخسرهم في يوم واحد على رواق اللي صار, محترفين اللي هما عندهم جودة فنية مقبولة ولاعبي رواق قادرين أنهم يعطيوا الإضافة. بصراحة خبر مفاجئ, خصوصا لأنه نتذكر كوسيلة عمناه الجا يمكن بعقد يمكن تاع 3-4 سنوات, يعني يعمل سنة واحدة وراتب راتب شهرين فقط.
1: كونتراتو كان بالضبط عامين بلس 1 بلس 1 4 مواسم, عامين بلس 1 بلس 1
2: اي. هي بالنسبه للترجي اذا كان بالنسبه لها ما عادش تحتاج اللاعب فنيا, وقت الترجي يعمل خطوه ممتازه, لانه لاعب مرتبط بيك بعقد على عامين ولا ثلاثه تعطيه شهرين وتفسخ له, يعني هي في صالح النادي. اذا كان النادي ما عادش حاجته بيه,
1: هو يبدو انه ماهوش داخل في حسابات ريكي كامف. ما نجمش يكون قرار إداري, هو قرار فني بالأساس.
2: قرار ريكي كامف نحترم, كان عندك البديل أفضل من كسيلة أبو عالية, لك الحق في ذلك وهنيئا لك. إذا كان ما عندكش اللي موجود تو, اللي نعرفه أنه كسيلة أبو عالية الترجي عنده قرابة شهر, هو تقريبا طلب من اللاعب أنه إذا كان عندك عروض احنا مفتوحين للتفاوض, وهناك أندية جزائرية طالبة كسيلة أبو عالية وتحب عليه.
1: هو كان رافض العودة للجزائر, ما جاتش عروض البرة من الجزائر.
2: يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش.
1: ها وكل الخبر عندك عاد شو
2: على كسيلة
3: أكثر
2: على كسيلة شنو عندك؟
1: على كسيلة في
2: الناسو
1: مش بشقوا دكيكة تو يشوف جمعية
3: سلتو ليبر عطوة
1: كنت أكيد.
3: قبل كل شيء ساعة مردود الملاعبي هو مرتبط بمردود الفريق بصفة عامة, هذه في العالم الكل المعروف. كسيلة أبو عائلة كورجي ملاعبي وليد ملاعبي نتاع كورة, عنده ياسر كورة في سقيه, خذته الترجي على زوز مواسم مع إمكانية الثالث والعام الثالث والعام الرابع. إذا كان كسيلة بوعالي ما كانش مستوى كبير ياسر, لكن كان أفضل من عدد كبير من اللاعبين, هذا الكلام نقولوه. ولكن نتفرجوا في كسيلة بوعالي نشوفه ملاعب متاع كورة, بوتيتر الظروف عامناه والإسبرانس تغيير مدربين جو العام ما كانش يساعد, ممكن السنة يلقى ظروف مخير ويترشق. دونك هذه الناحية الأولى. حيدر انت تكلمت على مبلغ مهم ارتاح منه الترجي التونسي بفسخ هذا العقد, عطاه شهرين
1: 1.7 مليار,
3: لكن خسر في المقابل قيمة تسويقية كبيرة ياسر للاعب هذايا. كان ينجم يسوقه هنا العملية. احنا ديما في تونس نتبعوا شكون جبنا, ما نتبعوش شكون بعنا, وهذا فن نتاع البيوع والشراء هو راهو علم يدرس. ملاعبي كيما كسيلة أبو عالية من المفروض ما يخرجش يليبر, من المفروض معناها تسوقوا كسوة للخليج كسوة الكذا, وحتى كان هو ما جاش عروض انت تسعى الى العروض كإدارة. نعتبر هنا فما اخفاق اثنين
1: من في النقطة ذي مثالش نتبادلوا فيها الأرى. اذا كان انت عندك لاعب ما يدخلش في حسابات المدرب, وهو العروض اللي جابهم من بلاده وهو رافض العودة للبطولة الجزائرية, وانت الان معناها في نهاية الطريق مازال فيه الميركاتو, ما عندكش برشا حلول. يا اما تتصرف فيه ساعه تجيب عرض, يا اما تتفادى اشكاليا ويقعد ما يلعبش تقعد تخلص فيه وهو قاعد على البنك.
3: صحيح
1: هذه زاد فما حسبه, لانه الملاعب في حد ذاته وانتم ادرى مع رايكم مصلح في هذا فنيا ماهوش خايب, ماهوش من الاولويات نتاع الفسخ. اما لو كان وصلت فسخت له سيكو ما عندكش حل اخر.
3: وزاد يا اخي زاد مدرب نحترم الراي نتاعه هو حر, لكن كذلك احنا عندنا عين تشوف. وليد ملاعب شنو تقول لي ريكي كام ما حبش عليه وليد ملاعب. ثم النقطة الأخرى أنه ما جاتش عروض من الجزائر, أنا أستبعد.
1: لا جات من الجزائر,
3: جات من الجزائر وهو رفض. أنا أستبعد لربما مناورة من اللاعب ووكيل أعماله للخروج من الترجي مجانا، ثم بتيتر نهارين ثلاثة أيام أخرين تلقى في فريق جزائري ما استغربش، وممكن في فريق آخر. إذن هالمناورة ذوما كان على إدارة الترجي، لأنه في المقابل فما بيع وفما شريع وفما مصلحة عامة متاع فريق. ما يخرجش ملاعبي في الإمكانيات هذيك متابعة عالية مجانا، أنا أعتبره حتى كان فنيا ما هوش في داخل في ربما اختيارات المدرب، لكن قيمة التسويقية كانت تسمح للترجي أنه تسوقه بطريقة أو بأخرى. اليوم نقول الترجي استفاد، ممكن ارتاح من ربما الثقل المادي متاعه هو للسنوات القادمة، خاصة أن المدرب مش بشي يلعبه، هذه من ناحية صحيحة، ولكن من ناحية أخرى كذلك لابد من التعامل ربما مع الملف ذاك، يعني يمكن التعامل معه بطريقة أوضح وأكثر نجاعة.
1: كنت قلت لكم البارح أنه فما اتفاق مع أبو زيان زاد الفسخ العقد، فما زاد اتفاق مع يونس راشد على فسخ العقد زاد الانتداب اللي كان الموسم اللي تعدى، وترجي قاعد بين قوسين مع احترامنا للناس هذوما الكل، يعني هو قاعد يتخلص من صفقات اللي يعتبر انه بتاتر ماهوش مكانش اختيارات موفقه بالنسبه لي. الترجي هذه
2: وهذه خطوه ممتازه، لانه الترجي في العاده دائما عنده 4-5-6 لاعبين حاط لهم موعد بدني خاص بهم او يتدربوا في الفريق الامال، وهما موجودين ياخذوا في راتب وقاعدين ما يشاركوش ما يعمل في حد شيء، كما تو الظاهر ايمن بوزيان
3: تو كاداره نادر سمحني كاداره تجي تختار ملاعبيه وتجي وترجعهم الاعاره وتحطهم في الفريق توفر لهم الظروف في النجاح، تجي اداره جديده برؤيه اخرى تنحي ماهيش مقتنعه بهم المدرب مش مقتنعه بهم، العام الجاي تجي اداره اخرى نعاودوا نفس المعبوكه. السياسه الرياضيه او التخطيط الرياضي فما حاجات قواعد ما تبدلش، فهمتني؟ فما قواعد ما تبدلش، نغلط في ملاعبي ولا في اثنين من لو ساتور نتاع الفريق نتاعي نعرفها انا، مادام جيت للاسبيرونس ولا الكلوب ولا غيره سيكو عندك إمكانية هكا ولا لا. دونك اليوم كي مش فسخ الراشد وغيره من الملاعبيه لان معبة على الفريق، يعني ما هم ولا ما همش ملاعبيه هكا ولا لا،
2: اي ما عطاوش اضافه ما فاضوش انفسهم.
3: شكون اللي جابهم؟
2: المسؤولين في الترجي.
3: بديت الصيف الجاي الصيف الجاي جي إدارة أخرى تقول لك يا خويا اللي جابهم اللاعبين شكر الوعد ما همش مقتنعين، ويجيب مدرب آخر برؤية أخرى وندخلوا فك الدوامة متاع غير وبدل غير وبدل. لابد من برنامج عمل موحد مع بعض التروشيك، كي يجي مدرب يا خويا ما نعطيش المفتاح أنا متاع البارك أقول له عمل تحب أنت، ليه المدرب ينجم يمشي بعد جمعتين ثلاثة، لكن يقعد الفريق ويقعد الرصيد البشري. هنا لابد من الدراية وحسن التعامل مع المجموعة لا أكثر ولا أقل.
2: أنا نعتبر أنه الملاعبين هذوما اللي خذوا فرصه نتاع سنه او سنتين انك تفسخهم يعني افضل، وشاهدنا والموسم الفارط في شهر اوت هنا تتذكر حيدر قلت لك الانتدابات المحليه للترجي راي كان لعبت في كاس تونس حاجه باهية، راي حتى في البطوله شوفوا شوف تعطي الاضافه راشد بوعسيده او كيف
3: وغيره وغيره. مش تجيب نادر من تونس ما هو يبرزوا في الفرق نتاعهم، مش تجيبهم لاسبيرونس
2: ولا كلوب
3: هذا نتاع المسير نجحوا في المسير مليح مليح وكانوا متالقين جابتهم الترجي، الاخرين في جيرزيس راشد وش اسمه وقنيشي وش اسمه لافونسونتر كيف
1: الجبري
3: تالق وتالق كبير.
1: ما تجيب ايكيب كامله دي زيترونجي معني
3: في دونك يلزمك تستقطب من البطوله تونسية مع بعض الأجانب، مالوروزمون في الإسبرانس ما نجحوش ولا ربما المستوى كان على وضغوطات على وكذا ظروف أخرى.
2: تتألق في المتلوي ولا في بنقردين ولا
3: اليوم وغدوة وبعد غدوة والعام الجاي ودي ما تمشي، لابد من الاستفادة من السوق الداخلية
2: ما فيش كلام.
3: هذا هو
2: أما حسن الاختيار
3: وين
2: مش تجيب لي لاعب
3: وين
2: حسن وبعد يخرج من با في شهر وشهر
3: وين حسن الاختيار
2: يعني موجود
3: اللي أنا خذيت أبرز ملاعبية في البطولة كيناخ وين الحاجة عليه أبرز لازم لعبي في المستير لعبت الكل تحب عليه خذته الاسبيرانس الجبري والقنيشي متألقين طايرين تيران مع جرزيز انا جبتهم هذوك ولادي وانا جبتهم ورجعتهم دوك ما عملتش غلطه كبيره ياسر الاسبيرانس كي جابت الافضل فهمتني ما تألقوش ولا ما مشاوش مع الاسبيرانس موضوع ثاني فهمت نادر يا سيدي اليوم الترجي التونسي يشوف الانديه التونسيه الكل اختار لي انت نادر ملاعبي ولا زوز قادرين ينجحوا في الاسبيرانس تو في البطوله التونسيه
1: فهمت القيل جيبوا الشانس نتاع ولد كاين ضعيفه
3: صحيح
1: ينجح في الترجي شو تفسيرك
3: ريت معناها تتغير المعطيات معناها فما ضغوطات في الترجي ولا في الافريقي تختلف على بنقردين وتختلف على جرزيز حتى حد ما يشكك في القنيشي وانا ملاعبي حتى حد ما يشكك في الجبري وانا ملاعبي حتى حد ما يشكك في الحاج علي وانا ملاعبي هذو ملاعبين نتاع كره وراو الامكانيات لكن كي يجيوا للترجي يطلع المستوى تكثر الضغوطات فهنا الملاعبي يلقى نوعا ما من الصعوبات دونك يسكل ما هو شيء في الاختيار لأنه سوق هذيك هي. فهمت نادر؟
2: المشكلة في اللاعب يعني.
3: المشكلة في اللاعب، المشكلة في المحيط، المشكلة.
2: أنت توب بسنين هذوما تكون يعني جودة فنية ولاعبين عندك، طالما عندك الإمكانيات أفضل من أنك تجيب لاعبين
3: بالضبط.
2: كل موسم قاعد تنتدب بالسوق التونسية
3: بالضبط.
2: تو أنا حاجة عليه ولا تقا ولا تو الترجي تعرف في السنوات الأخيرة تقريبا أفضل لاعبين اتحاد منسية الكل في الترجي
3: بالترج.
2: لكن يقعدوا سنتين ثلاثة يعني يعملوا مواسم متعدة ويعطيه نقولوا احنا حلول للمدربين على مستوى الثراء هذا السيد البشري. أنا نحكي على الملاعبية اللي ما ينجمش حتى يكون على دكة البدلاء.
3: أنا عطيتك أسامي هذوما موجودين وعندهم كرة في ساقهم.
2: لا أنا حكيت على هذوما.
3: ونمشي معك
2: لحكي على حيدر
3: الشيخاوي في الإكيب برسنال أفضل مدافع في البطولة التونسية عام ناول في المستير هزينا كلاه ماهوش مضمون نجاحه في الترجي التونسي. وهنا بعد ما رجعوا علاش تاخذوا في الشيخاوي يا ولدي؟ خذيت أفضل مدافع شاب أنا في البطولة التونسية، كيفاش تقولي ما تاخذوش؟ تي هكا ولا لا؟ دوك فهمت قصدي وين؟
0: بعد ينجح هو
3: ينجح حاجة أخرى.
0: صحيح صحيح قاعدين يتهموا فينا شوية نلمعوا في سياسة الترجي. كيفاش نلمعوا احنا الخبر اسمه مفاجأة بالله؟ يروا انا ساعات نشوف تعليقات ما نستغربش الوضع اللي نحن فيه. هلا غالب هذاك المخ معناه هذاك حد. كيفاش احنا نلمعوا واحنا كاتبين مفاجأة وميم تون؟ سبحان الله.
3: وانا قلت
0: انا خلينا
3: انا قلت خسائل ابو علا غدا سايبوه بليه هذه تلميع هذا
2: يا ودي. تو كنا نقولوا انه اصلاح الموسم الفارط اخطاء في الانتدابات وتكررت سنوات عديده ولاعبين خارج القائمه ويدربوا وياخذوا في رواتب. هذا تو الترجي قاعد يتخلص من الاعباء واحد بشكل واحد ولا اي مدير رياضي يجي يلقى 10 12 لاعب اجنبي وتقول له خلي لي 6 في شهر وشهرين تحبوا يتخلص منهم حب الوقت.
0: خلينا نتعداو البتاتر الدوزيام ليكتور الخبر هذا وقت اللي انت ما عندكش لي دروا وعندك يمكن الافضل بالارقام هو كسيل ابو علي وانت فسخت له اليوم
2: وي.
0: معناها انت حملت روحك مسؤوليه كبيره جدا باش تجيب لاعبيه احسن
2: بالضبط.
0: اللي خرجوا
2: بالضبط شقلت لك انا ودي بيرو غير مضمون لليوم.
0: تو نجيو للتطورات بعد شويه اما غير مضمون صحيح
2: اليوم غير مضمون كان جاء فبها ونعم لكن شكون معاه؟ يزمك 2 هذه وقت اليمين 2 هذه وقت اليسار. هذه رابطة أبطال هذه كاس هذه بطولة هذه إصابات هذه موسم طويل هاك شفت البلاي اللي تضرب جمعية وقفت
3: مدام سيب بوعالي وعلى الخطأ اللي كنت تكلمت عليه من ناحية تسويقية مدام سيب التسبيرانس بوعالي سيكون متأكدة أنه في المركز هذاك بش يكون فما لاعب أجنبي ممتاز.
0: ليه هو في الحالة كل فما لاعب
3: أجنبي؟ نقطة أخرى هايدر بالنسبة للتعامل مع اللاعبين الأجانب والتوانسة في مركز أنا ضد زوز أجانب في مركز واحد مثلا على اليمين بوعالي أو ساس عملوا الغلطة يلزم يكون أجنبي مع تونسي عنده المستوى نجمش انا نجيب نحط ساس وبوعالية في نفس المركز كيفاش باش نعمل خسرت اجنبي في مكان اخر فهمت دونك التعامل بالنسبه لاسبيرانس ولا غيرها اجنبي ممتاز جدا في المركز نتاعو ويكون معاه تونسي اما يكون عنده امكانيات يكون لاعب شاب يكون لاعب خبره موضوع ثاني فهمت
2: هذا المفروض لكن في غياب الجوده الفنيه نتاع لاعبين في مراكز معينه في تونس بالفواج فريق يتلزع السنه الفارطه كان ينجم الترجي تولي عنده نقطه قوه يا سيدي يبدا ساس شوط ثاني 30 دقيقة يدخل بوعالية تقعد عندك رواق كامل دائما يعطيك إضافة
3: أجانب
2: أجانب معاك
3: مشكل
2: في 4 أجانب فقط مشكل كبير
3: مشكل.
2: لكن ما ننساوش أنه زال أثناء الترجي على عكس المواسم الأخرى أنا مش مبيض زوز مليون دولار للترجي دياكيتي 350 ألف دولار مجاهد 300 ألف دولار 50 ألف دولار منحة تكوين دربالي 250 2 مليون دولار حسبتهولك 250 ألف دولار منحة مشترك بن حميدة في كأس العالم والمجموعة تو 3 مليون دولار
3: وعلى ما يكونوش 5
2: هي نجموا
3: كانوا نجموا يكون 5 ولا 4 ببوعالية دونك هذاك نجاح ولكن في صفقة بوعالية تعامل مع هذا أعتبره
2: أنا
3: أعتبره خطأ ربما أو مش خطأ ولكن ربما الترجي كان يستفيد ماديا من كسيل بوعالية نظرا لإمكانيات
2: لأنه الترجي شراب الأموال شرابي مبلغ مثلا من الموسم الفارط كاين نجم السنه يرجع على الاقل 400 الف دولار مش كلام
3: بالضبط
2: وعالي يجيبهم عادي بزيبهم. جدا شنو اللي صار باش يتفسخ بهذه الطريقه
0: وبتعويض قاعدين نقولوا مفاجاه
2: وبتعويض شهرين فقط
0: وكانه سيبني نمشي على روحي بركه تصرف
2: صحيح ولا كانه الترجي سعيد جدا انه فسخ له بشهرين فقط.
0: اي والملاعب يزاد الملاعب ما طلبش اكثر، فما يقول لك اعطيني كونترات نتاعي دو سالير موافق، معناها
3: عنده يكون
0: عنده عنده حاجه. دونك هذا الخبر، فسخ عقد كسيلة ابو عالية مترجي الرياضي تونسي. راجعين بعد شوي باش نكملوا مع ريبيرو مع يوسف البلايلي وبقيه الاخبار. اخر مسار.

الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسا ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس. بي هايف كلوب اوبن اير ايتي 2026. انا امير الطرب العربي صابر الربيعي في البي هايف كلوب. صحبة الصوت المتميز فرح الفقي. نهار الجمعة 7 اوت في البي هايف كلوب. انفو لاين 20 910 1000 لابليكاسيون ايجا او ديريكتومون او بي هايف كلوب جامارت.

0: في آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي دياكيتي 380 ألف دولار أكثر من
1: سامحونا في 30 ألف دولار
0: 380 ألف دولار دونك
1: شناعب المرسات
0: المرسات دونك التطورات في ملف ريبيرو اللي في العنوان سمينها الملف اللي ما يحبش يشوفها ما يحبش ينتهي الملف هذا لأنه تقريبا البارح في حدود 10 إلى 11 حتى النص الليل انتهى الموضوع وديارة الخلفية تعرفوها الجانب الليبي أصبح الهدف الرئيسي متاعه هو جاك ديارة وجاك ديارة معناها صارت إغراءات كبيرة من الجانب الليبي معناها سالير كبير وظروف ممتازة وكل شيء وفي الأخر بكل ديارة قال أنا ما نمشيش للبطولة الليبية قرار نهائي وكذا معناها رفض كامل اليوم صباح عودت الاتصالات مع جاك ديارة على أساس أنه يحاول يقنعوه ويبدلوا له رايه حتى التو مازالت متواصلة العملية هذه لأنه كيما البارح زاد سميناها سبور إكسبريس العشرة الملف الآن بيد جاك ديارة مش بيد حتى حد لو كان جاك ديارة يقول أوكي الملف يحسم في دقائق لأنه الجانب المالي متفقين فيه 700 ألف دولار لاعب كرة الطائرة وجاك ديارة إذا كان يوافق جاك ديارة وقاعدين يحاولوا معاه فما محاولات مازالت متواصلة فإنه الملف هذا يتسكر لصالح الترجي التونسي وإذا كان ديارة أصر على البقاء في الترجي فإنه الملف ما عنده حتى حل آخر الجانب الليبي رافض أي طرح اسم كوناتي طرح وسامي لاعبي آخرين رافض تماما المفاوضين أو ممثلية اتحاد طرابلس الليبي فقط جاك ديارة 700 ألف دولار ولاعب كرة الطائرة بخلاف هذا فما حتى شرط آخر باش تنجح العملية هذه دونك جديد في الموضوع هذا مقارنة بالبارح واليوم الصباح أنه جاك ديارة راجعوا يحكيوا معاه يمكن فما شوية مرونة عن جاك ديارة هل يوافق ولا لا هذا النجم نعرفوه في الساعات القادمة قاعدنا كل يوم نحكيوا فيه الموضوع حتى الناس قالك شديتونا في هذاك هو معنى الاكتواليتي هذه هي المفاوضات احنا بينا قلقنا منه الموضوع
1: وراه المفروض شفت المفاوضات هذه نجم ما تسمعش بها
0: صحيح اما اما اما خرجت العالم خرجت
1: صحيح خرجت تولي حاجه اخرى تو ديارة
0: خرجت لانه جماهير رياضيه الكل تستنى في المعلومه مو جماهير ترجي فقط جماهير رياضيه الكل
1: دونك اعتقد الاشكال وين موافقه ديارة مربوطه بشنو هل بالمشروع الرياضي ديارة يقول لك مثلا
0: لا لا لا
1: الاجره الشهريه
0: لا
1: هاي
0: معناها
2: رافض
0: تقدموا له باش نعطيك المعطيات اللي يخرجوا
1: قلت لك المشروع الرياضي
0: قلت لي لا مش جاك ديارة ما يحبش يلعب في البطوله اللي باي
1: هي هيك شو
0: سامبلومون لا مشروع رياضي ولا فلوس لانه العرض اللي جاه عرض كبير ما نجمش ياخذه في الترجي حتى 5 سنين اخرين
1: هل صحيح انه طلب 100 الف دولار راتب شهري في الاتحاد الليبي
0: هو
1: هيا نسر في
0: جاك ديارة ما طلبش عرض عليه هو رفض اللي طلب أجرة كبيرة لأنه أصلا هو ماهوش يخمم في الخروج ورافض الخروج هو كوناتي طلب مبلغ تعجيزي باش يخرجوه من الحساب
1: أنا كي قلت لك المشروع الرياضي المشروع الرياضي نقصد به أنه جاك ديارة يقول لك أنا في الترجي الرياضي في فريق مع كل احترامات الاتحاد الليبي فريق كبير في ليبيا لكن الترجي في الواجهة يعني في الخمس سنوات الأخيرة الترجي مصنف مع الأهلي وسان داونز الترجي يعني تقريبا في المرتبة الثالثة إفريقيا في السنوات الأخيرة
0: باستحقاق باستحقاق هي
1: ايه بني عن جد هذا هو استحقاق مش كلام
2: وكيما يلعبش كيما يلعبش الاسبيرانس
1: ما انا ايش قلت لك
2: كيما بو عاليه
1: هو
2: يجي المدرب يقول راك تخرج الحسابات نتاعي يا ديارة برا شوف فريق اخر يجيه الاتحاد الليبي يعطيه العرض الكبير هذا المادي
1: واساسي يمشي يلعب
2: ويلعب اساسي ويدلل ويخلو يحبه ويمشي ولا ما يمشيش
1: انت واللاعب انت علاش قلت لك
2: دونك تو يقول لك انا كل نهار احد نبدا في الجرادان مع الاسبيرانس مانيش باش نحط ساقيه حتى في التيرا هذه وسيله ضغط زاده راك ما كيفش تلعب بالكل السنه معانا فهمتي وسيله ضغط يقول لك انا في الجرادان يا خويا ولا نمشي ناخذ 100 الف دولار ولا 150 الف دولار في الشهر ونلعب تيتولير
1: نمشي انا اوكي يطلع سمي من اللاعبين
0: حتى اللي... حتى بالظروف هذو ما رفض
1: هاك المشلوي
0: حتى بالظروف هذو ما رفض
2: هاك هو مالا عنده وكيل اعماله يظل لي طيح على مالا وكيل اعمال صالح
0: شنو
2: الحكايه يطلع في البريسيون على
0: وعلاش الجانب الليبي مصر على ديارة في الاخر ما ماهوش يوسف ليلي معناها ديارة ولا ولا ولا ريبير واخر ولا كذا معناها
1: هو من حسن من حسن حظ الترجي انه الاتحاد الليبي عنده لاعب يرغب فيه في الترجي اللي هو ديارة يمكن عنده المواصفات الاخرين ما عندوش المواصفات نتاع ديارة يعني كما تو احنا مستغربين شويه ماديكي كامب نحترم رايه الفني هو صاحب القرار في الترجي مع لكن عندك تقريبا توغاي ونقولوا اوغبيلو ماكو سيل ابو علي هذا افضل الاجانب في الترجي الموسم الفائت
0: صحيح
1: انك تستغنى عليه وانت ما عندكش حتى بديل راه اليوم وان الباس نعطيك باس للبليلي لبليلي ثم عقوبة. يعني اليوم نحكيه فيه لبليلي الذي بينه لأبو عالية اليوم التذجي جنح بشكون ببشر عنده عام ما لعبش مالك بش مش طير يا أخي ببشر عنده عام ما لعبش كورة إيش تهب له بش يحضر الوليد وليد صغير العمر صحيح تهب له كتير أربع شهور بش هذا وشوف وشوف نرجع للتأقلم متاعه
0: ولا
1: قادر
0: ولا
1: الشخصية أنه يفرض نفسه ويلعب في الترجي أم لا وإحصائياته في الثلاث سنوات الأخيرة لا ترتقي أنه قادر أن يعطي إضافة
0: ولا الترجي. فما فرضية أخرى ليامات اللي مازالوا في الميركاتو تعمل نهاية ميركاتو كبيرة جدا
1: طبعا قالك البيجي مفتوح ما ثماش سقف متاع أموال وبالتالي يا شكري هنا الكلمة هذه راهي كلمة مفصلية عن جمهور الترجي باش يقول لك طالما مثلا ماش حد أقصى باش تجيب باش تدفع أموال في اللاعب أعطيني الملاعبية
0: ملف كيما
1: هكا مازال الوقت
0: أي ما ملف
1: لكن الباهية تخطف
0: أي ملف كيما هكا نتاع ريبيرو ما هوش إشكال مالي يا نادر لأنه زاد حتى في المفاوضات ترجي كشافت أنه ديارة معناها رافض وكذا اقترحوا ترجي أنهم يرفعوا في المبلغ يوصلوا لأكثر من 1 مليون دولار
1: أي.
0: ومع ذلك الجانب الليبي قال حاجتنا بملاعبي بخلاف الفلوس معناها هذه الإشكالية
2: هذيك الصعوبة
0: حتى نسكروه الموضوع هذايا اللي هو كملف مازال ما تسكرش نهائيا فما مازالت متواصلة محاولات مع جاك ديارة لعل يغير رايو إذا كان جاك ديارة غير رايو فن الصفقة بابها يتحل الترجي التونسي إذا كان أصر جاك ديارة على موقفه برفض الانتقال إلى البطولة الليبية فانه ستسقط الصفقة فمش حل آخر بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. خليني نكمل بيوسف البليلي عما قريب جدا بصحة عقد عام بلس عام آخر أوبسيون دونك البليلي فقط نقوله كان الجملة ذين والبليلي إلا ما يصحح باش نقوله موجود سوا بقى تعرفوها بكل تأكيد دونك هذا آخر التطورات في الترجي الرياضي التونسي. خلينا بعد شوية نحكي
1: بالله ملاحظة فقط
0: تفضل
1: مدامك على الترجي الرياضي التونسي أهم مركز ما زال مش قد نحكي عليه
0: أريير غوش
1: ظاهر ليس
0: فما اتصالات مع لاعب تونسي وقلنا عليه اللي هو فرات السلطاني
1: ما يفوت الاخرين كان بالصبر
0: اكزاكتومون فما اشكاليه
1: شنو يبعد على عيفي
0: ولا نكمل المعلومه فقط
1: اي سامحني
0: مش الناس الكل مقتنعه في وسط الترجي بلاعب
1: مال ها تو مش تولي تقدم اصوابعك على ابن حميده اللي عنده سنوات يسبوا فيه
0: لا ذاك الجمهور موضوع اخر
1: فهمت اللي لاعب عنده على الاقل عطيك استقرار يا اخويا عطيك 50-60% هذا تعطيهم لليوم هو ما جددش انت ابن حميده خليته يخرج ليبر باختيار منك كترجي جيب لي افضل من حميده اليوم انت مطالب طالما ما ثماش سقف نتاع اموال انك جيب لي ظهير ايسر افضل من بن حميده لو ترجي عنده 3-4 سنوات يبحث دائما عن بديل لبن حميده وشكون قادر يفك بلاصه بن حميده جا بن محمد جا دكدوك جا سهيلي
0: العيفي
1: ولا واحد قدر ان يفك بلاصه بن حميده
0: كان أفضلهم بن محمد اللي هو مصاب مسكين وعديد الإصابات
1: والدليل على قيمة بن حميدة أنه وين مشى دوري روشن السعودي ما نعتقدش أنه إحنا أفضل من دوري روشن السعودي
0: ليه هو باللي قوم تاعنا نحن أحسن بطولة رأي نشوفه إحنا أحسن ما فهمه دونك الآن ترجي مطالب بإنهاء الميركاتو بصفقات كبرى مدافع أيسر ضروري نحكيه على ضروريات الآن وأكيد أنتم توافقوا
1: طبعا
0: زوز أجنحة على الأقل ورقم 6 سيسيبون اللاعب البيروفي يخلط زادة في الساعات القادمة وهو أمضى العقد متاعه من جانب وهو يعمل فحوصات طبية ثم ترجي هذه تونسي يمضي على العقد بدوره يصبح رسميا على ذم الترجي الذي تونسي صحح لمدة 3 مواسم الحمودي غادر شكون ينجم يكون موجود في البلاصة هذه مازال أيام قليلة على انطلاق البطولة لازم نفهم رواحنا فما حكام فما فار شكون مش يعينهم شكون مش يدخل فيهم نعرف أما شكون مش يعينهم ما نعرفوش بعد شوية نحكي في الموضوع هذا

0: واصلين في ركاب سبور، وكما تعرفوا من البارح تحدثنا على مغادرة جمال الحمودي أو رفض المواصلة، فمن استمع استقالة له هو عقده منتهي، ما فمش استقالة، لكن بعد ما كان فما نوع من الاتفاق أنه يواصل تراجع في رأيه، الأسباب تخصه أو ينجم يكون ما نعرفش هل تعرض الضغط ما تعرضش جمال الحمودي، تنحاوله ونأخذه من عنده هو الفكرة هذه، لكن في الآخر بكل جمال الحمودي لن يواصل. الخبر ذي تبعته معنا من البارح، شكون ينجم يعوضه الآن؟ الاسم الأقرب والاسم اللي تم الاتصال به هو سيد ناجي الجويني، وتنجم تكون له عودة لإدارة التحكيم. بارح نحكيه على سامي تقريبا، فماش سامي اسمه واثنين ومنهم ناجي الجويني، حكينا على سليم
1: جديدي ناجي الجويني،
0: ناجي الجويني بقيت الاسماء، معناها حتى كان عند الكفاءة والثقة الناس مش بش يخدم مرتاح، على خاطر كما قلنا البارح يقرأ في صفاقس، يا أنسابه من الساحل، يا يصيف في جربة، يا بش يلقاوله حاجة، يلبس مريول نادي الفريقي عمره 12 سنة، مش مرة الاستاد ترجي عمره 14 سنة، ذاك الكل مؤثرات ما تخلي حتى واحد تونسي يخدم. دونك ناجي جويني الآن هو المقترح الأول بالنسبة لوزارة الشباب والرياض. وزارة الشباب والرياض اللي ذكروا كانت هي عينة المدير الفني وهي عينة الناخب الوطني أو ساهمت في اختيار الناخب الوطني
1: طبعاً.
0: والآن زاد وزارة الشباب والرياضة هي اللي اختارت أنه بش يكون ناجي جويني هو الاختيار الأقرب الآن. تعليقكم على هذا الخبر؟
2: والله أنا المفاجأة الكبيرة هي بتاع الحمودي، سمعت سمير يحكي في الموضوع البارح تحكيه فيه، مفاجأة كبيرة بصراحة. الأكيد أنه ثم حاجة صارت مؤخرا. علاش؟ لأن الحمودي كرجل نعرفوه خدم مجتهد، أخطأ أصاب عنا برشا ما نحكيه، الأجواء الكل نعرفوها، لكن أنك تكمل 30 جوان وفا كل شيء و30 ماي كملنا
1: ماي،
2: أي علاش مش وقتها؟
1: أي جستمو
2: تعلم الناس اللي أنت ماشي. الحمودي وكأنه كنت أتذكر الفترة الأخيرة الجامعة كانوا يحكيوا سوف نقوم بالتقييم ونأخذ القرار بقاء الحمودي أم أنه سيغادر، لما هم أخذوا القرار نتاع بقائه هو قال لهم السلام عليكم. ثم حاجة مفصلية صارت، لأن سمعت كلمة من عند سي معاذ المستيري تحية لي، قال هناك الحفاظ على جمال الحمودي لكن سوما فيكون هناك تغيير جذري على مستوى اللجان. اللجان وإحنا عاد ما كفهم يعني لجنة تعيينات، شكون يعين؟ لجنة المراقبين، لجنة المنسقين، المساعدين. أي أنت إذا كان ينجم، أنا نحاول نستنتج ينجم جمال الحمودي يقول لك أنا عطيتني مشرف عام على التحكيم وأنا تو بعد عام في تونس عرفت كل شيء، مش تجي بعد عام وقت عرفت الكفاءات التونسية نحب نختار الفريق العمل كيما ناخب وطني أو مدرب في نادي، يقول لك عندي ستاف متاعي وانت تحب تخليني أنا وتعاود تبدل اللي جاني الكل. نستنتج أن هناك تدخل في السلطة متاعه في خدمته هو في القرارات متاعه، لكن الناس الحمودي نقول لك لأنه يمكن شافوك دخلوا فيك في نهاية الموسم وأصبحوا هما يعينوا وهما يختاروا واعطيتهم المقاليد
0: وقدموا شوية نادر
2: جديد، دونك يمكن هما هذاك علاش الوضع هذا صار، لكن أعتبرها ورطة حقيقية.
0: صحيح
2: ورطة، كيما مشكلة ما كانش عندنا مدرب وطني، هذا التحكيم اللي احنا نشكيه منه واللي فيه عدة مشاكل وفيه محسوبية وفي سياسة المكيالين وحكام يتعاقبوا وحكام يتعاقبوش، وصلنا حكام يشوفوا حاجة ويقولوا العكس متاعها، وحكام يتعينوا ثلاثة مرات في خمسة أيام وستة أيام، يعني صار ما صار السنة. ورغم هذا يغادر وتو مش نبحث على بديل، شنو برنامجه، شو تخطيطه، شنو فكرته.
0: نمشي للبديل، ايه نمشي للبديل ونأخو رأيك سمير ثم نرجع لك يا نادر. اليوم ناجي جويني هو خلينا نقول البديل النظري، في انتظار انه تصير الموافقة ممكن على برامجه، في انتظار انه يجتمع زادة مع سلطة الاشراف وكذا ويترجموا الاتفاق هذا العقد واضح. عودة ناجي جويني اذا كان صارت كيفاش تحكم عليها؟
1: اولا الساعة حتى حد ما يشكك في كفاءة ولا نزاهة سيد ناجي جويني، هذا إنسان معروف بالحياديه نتاعو، بالكفاءه نتاعو، بالانضباط نتاعو، ورى هذا في تونس وخارج كذلك حدود الوطن اي تجربه يمشي لها ويكون ناجح فيها. نجي جويني كي كان هو المشرف العام للتحكيم صارت تعديد كبير من المشاكل والصعوبات، ونجي جويني حاول بكل ما اوتي من قوه انه يحسن التحكيم وانه يبعد على المشاكل هذه وانه يحاول يلقى الحلول، لكن في الاخير رمى المنديل ومشى لانه الوضع كان وضع صعيب. عندنا الكفاءات نجي جويني ولا غير نجي جويني، عندنا الكفاءات لكن مالوروزمون ما عندناش الاراده للاصلاح، وهذا كلام قلناه ونعاودوه. ثم حيدر عندنا مشكل كبير اخر عندنا مشكل نتاع التايمينغ نتاع التوقيت. الموسم انتهى، عقدت قرار بعدم تجديد للحمودي او لهذا الكل، فاني نحضر اسم نتاع نجي جويني ولا غيره باش يلقى الوقت للتحضير. اليوم احنا قبل 3 أسابيع من انطلاق البطوله، يجي سي نجي جويني ولا غيره، مش هذا المشكل، باش يحضر الحكام وباش يحط معناها طريقه العمل نتاعو، كيفاش باش يلعبوا الحكام، كيفاش باش يحكموا الحكام، في اي ظروف، هل الحكام توا قاعدين يتمرنوا بجديه ولا شكون قاعد يراقب فيهم؟ لانه كيما النوادي
2: خلصوهم ولا
1: هذا هو راهو كيما النوادي كيما الحكام، الحكام الحكم يجب يدرب يوميا باش يكون حاضر فيزيكمون ومورالمون حاضر، وحتى على المستوى المادي يا نادر يكون حاضر. هل انه احنا معنا وفرنا الحكام قبل 3 أسابيع
2: ما وفرنا لهم شيء؟
1: دونك احنا الجوله الاولانيه نلقاو فريق ماهوش حاضر، نجم نلقاو كذلك حكم ولا اثنين ولا ثلاثه ماهمش حاضرين.
3: هذا في الحالات الكل، معناها انت الان في الورطه اللي سميتوها ورطه،
1: هذا هو.
3: وهذا في الحالات الكل مع قدوم نجي جويني، او خليني بدل السؤال، الفتره اللي قضاها نجي جويني على راس اداره التحكيم تشفع له بالعوده الان بخلاف اللي هو محل ثقه وبخلاف اللي هو انسان نزيه؟ وهذا
1: ما نشوف فيه حتى
2: حسب رايي تشفع له، حتى المجموعه اللي خدموا معاه نتذكر يوسف السرايدي يخدم معاه، نتذكر يمكن ابن حسان، نتذكر هكا كان ما يش غلط، بارك الله كان معاهم، نتذكر عملوا مشروع للمدى الحالي والمتوسط والبعيد، لكن احنا ما نقدروش عدة اشخاص.
1: احنا وين تجي كلمة مشروع لهم. وين تجي كلمة مشروع
2: ولا.
1: في اي ولا. حكاية من الحكايات الا ونفشلو.
2: صحيح.
1: مشروع على مستوى المنتخب الوطني ومدرب 4 سنوات طول ايام وبيننا.
3: شو معنا لازمنا نخدمه في المحلول.
1: في المحلول احنا ناس كل يوم ويومه ما عندناش مشروع. ما لورزمو لا في النوادي لا في المنتخبات لا في التحكيم. هكا ولا لا.
2: ما عندنا لأنه حتى استقرار. في حتى منصب
1: اي ضغط من بعد يصير في ماتش من الماتشات يتيح المشروع وتدخل الاحتجاجات كما عملناه هكا ولا لا. على مستوى النوادي اي هزيمه ولا اثنين تنحي المدربين ويجيب مدربين اخرين. حتى على مستوى المنتخب الوطني 4 سنوات للمدربين كي يفشل لا قدر الله كفاءه معين ما حتى حد ما شك فيه. عمل ديسبسيون كبيره في كاس افريقيا الصيف اللي جاي
2: لازم
1: يقعد معين طاح المشروع. دوك هذا احنا عندنا مشكل نتاع رؤيه، ما عندنا مشكلة نتاع رؤية. إذا نجي جويني على الكفاءة نتاعو باش يجي على مشروع يلقى صعوبات جمعتين ثلاثة من الجولة الأولى والثانية والثالثة، الفلوس ما تصبتش للحكام يهز روحه ويمشي.
3: بالضبط.
2: من أفضل من
3: أفضل مازلت باش نسألك على نجي جويني، فاصل قصير ونواصلوا. ريكاب سبور.
4: ريكاب سبور. Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiches mondialement connues. Francis Mercier, un B3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Dakapo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaora. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000 avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash and Carry, 3SG, Lafichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.

0: نجي جويني هو الآن المقترح الأول أو الاسم الأول المقترح لتعويض جمال الحمودي على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم. كنا نديرو في الموضوع هذا ونكمل معاك نادر قبل ما تعدي ونحكيو على الكالندري. في رأيك هل أخطأ نجي جويني مثلا في تصرف كإدارة تحكيم؟ نحكيش عن نجي جويني شخص اللي مثلا خطأ لازم يتفاداه لأنه دخل شوية في صراعات في مرحلته هو نذكره مليح بلاغات وبلاغات مضادة
1: يلزم يدخل في صراعات؟
0: لا لازم يعوضها
1: طبعا يلزم يكون عنده شخصية باش
0: يواجه
1: يودي تهبلهم هذوما تهبلهم هالكوذة هذه في تونس والمسؤولين هذوما وهالسماصة شنو تهبلهم تهبلهم هذا باطل الجيش والشخصية القوية اي خويا من اول العام ما فماش هذي نبعث النوادي شكون عنده يحب حكم ما يحكملوش نعين الحكم
0: اللي وانت
1: تحب تلعب ولا ما تلعبش انا هون نعين ما نقعدش نلحلح بالنوادي هي سميد ونادر ما عينوش
2: لا مش تلحلح نادر اما كي الحكم اللي تعينهوني يظلمني
1: لا العقوبات
2: العقوبات الجمعة اللي بعدها تعيني حكم اخر يعاود يظلمني اذا هنا تولي اشكال عند المشرف العام تاع التحكيم وتولي سيدام اللي حكيت عليه انت بين الانديه والمشرف العام
1: انا ما نجمش نعطي حق للنوادي ان يترفض حكام لانه مش يرفضوهم الكل بتتالي الجولات الكل مش يرفضوهم افضل ما هو موجود في الساحه نعطيه استقلاليه النجي جويني مع مجموعه طيبه يختارها هو ويخدم على روحه ويكون اكثر ما يمكن جدي وحازم وما يقبل حد.
0: انا اكثر حاجه ضحكني في الملف هذا جمعيه اي جمعيه في تونس كي تحتاج على حكم تقول لك وعنا معاه سواب خسرنا معاه كل عام معناها بالضروره لازم تربح
1: باش يعاود يعينوه لانه الحكام يخطئ صحيح لكن في نسبة كبيرة الحكام شماعة عند النوادي وعند المسؤولين
0: صحيح.
1: خويا خليها في الحكم لا يقولوا لي انت دباتك فاشلة لا مدربك فاشل لا انت كمسؤول خياراتك فاشلة اسهل حاجة شنية بحلاله وحرامي حطها في التحكيم اكبر دليل على انه ما ثم حتى مشروع في الرياضة التونسية الادارة الفنية التونسية في ظرف هذا الوجيز الاجتماع الاول نتاع الفيفا في ماليزيا مشالوا مدير فني معين المرة الثانية في تنزانيا مشى منذر الكبير المرة الأولى مشى محمد علي الحمامي في تنزانيا مشى منذر الكبير تولى الترابط الجاي بتاع الفيفا مش يمشي هذا جدي تصور شنية الفيفا قالت لك يا أخي شبيكم انتم كل اجتماع فيفا
0: كل درجين مدير فني
1: نجي نعمل مشروع مع مدير فني نجي نقاد بدل يودي وين الاستقرار باش تحقق نتائج خليه الناس تحكم
0: ما هو الاستقرار زادة راهو عنده شروط ومش الاستقرار زادة يفرض
1: نتائج
0: لا يفرض
1: النجاح
0: لا ينجم تنجم ما تنجحش وتستنى على خاطرك انت مؤمن بالشوا نتاعك مؤمن بالاختيار معناه فما مدربين عداو 12 و13 سنه ما ينحيش رئيس جمعيه خاطر يعرف مليح مش مشكله مدرب هو كيختار من الاول يعني ايش نحب نقولوا الاستقرار زادة لازم مسبقا اختيار مهم مبني على معطيات موضوعية مش على علاقات مش على معارف مش على خاطر كذا وقت اللي تختار بالقداء تنجم تصبر على الاختيار متاعك كي تعرف اللي الاختيار كيكا وبرا وتحطت فيه برشا يدين وبرشا كذا دونك ما تصبرش معناه في أول غلطة تقول يا أخوي يزي في البركة
1: نجعل مقاييس اختيار الكفاءات في مختلف المناطق مدير فني مدير اداري مدير رياضي كما احنا تو في تونس مدير رياضي يلزم تكوين جديد احنا مدير رياضي في تونس هو انتدابات
0: اي باش نجيك الموضوع اخر تحبه راهو نعرف نعرفهم المواضيع اللي تحبه ماشي كان جايك دونك خليني نعاود فقط الاخبار نجي جويني تم الاتصال به حتى يشوفوا معاه امكانيه انه يكون على راس الاداره الوطنيه للتحكيم فما اجتماع بتاتر في الايام القادمه وفي الساعات القادمه ما عنديش معلومه بالضبط لكن فما اجتماع مع سلطه الاشراف يكون زاد الجامعه طرف في الاجتماع هذا لوضع مخطط او مشروع للكلمه اللي يكرهها سمير شوفوا إذا كان صار الاتفاق بيناتهم ويترجم إلى عقد ويكون نجي جويني على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم يعني الخبر الآن هو اتصال مش نجي جويني على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم بعد لحظات نحكيه على الكالندري واللي رسميا سيتم العمل به بعد ما صارت شوشرة في خصوص عملية القرعة واستفتاء الأندية مستاش على 16 النادي قالوا نعم نحن مع قرعة الموسم وقرعة رزنامة الموسم فقط الملعب التونسي هو اللي اعترض وعليه مكتب الرابطة في اجتماعه اليوم ثبت هذه الرزنامة وراسل الأندية وقال لهم أنه سيقع العمل بهذه الرزنامة وانتهى الموضوع بالنسبة للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. نبدأ بسامير ونجيك. سامير تعليقك على هذا الأخبار. الرابطة تثبت الرزنامة أمام موافقة 15
2: ما فماش سند قانوني كما حكينا البارح حايد ما فماش حتى حاجة قانونية معناها باش تنجم تطبق عليها الحالة هذه اللي هي حالة استثنائية عمرها ما صارت. وسمعت أنا بعض ربما المحامين أو المتضلعين في القانون يقولوا حتى ولو فريق واحد معناها أعرب على احتجاجه فتعاود القرعة, فأما من ناحية أخرى الرأي الآخر يقول لك 16 ولا 15 الفريق كلهم موافقين ما نجمش نبدل الرزنامة على خاطر فريق واحد. هذه هي الإشكال وماشي نحن في التوجه أنه نثبتوا الكالندري وإن شاء الله إن شاء الله من هنا حتى تبدأ البطولة ما يصيرش تغييرات أخرى, لأنه احنا توا ولينا مستغربين كل يوم فما قرار كل يوم فما قرار. جمعتين التالي فما سوبر, جمعة ذي ما فماش, جمعة اللي بعدها الله أعلم فما سوبر ولا فماش.
0: سوبر لولا باش الناس تفهم معناها التوجي سي سي سي
2: هما كانوا ينحيوا زوز خير. شو السوبر الاول
0: مع الفكرة
2: سوبر الاول سوبر
1: الاول كان ينحيوها مدى الحياة خير.
2: هذا باش نجيها هنا سوبر الاول تنحي وتخلي في الثاني وي وثم السوبر سي سي سبيرونس راه نتاع 2021 2022 جمر البيت معناها نتاع 4 سنين يلعبوا في سنة راهي فضيحه صارت يا خويا. انا ندعو انا من هنا بكل لطف يا خويا نحيه مدى الحياة نحي سوبر ما عادش نلعبوش هو تيتر بتبيعته تيتر ما عنده حتى قيمه
1: سمير نحي او خرج فيه نوت اليوم سيركولير قرار قانون السوبر التونسي مسابقة معترف بها كالبطولة والكأس أسبوع قبل بداية الموسم أو تخليه بين الذهاب والإياب. خذ قرار
2: بالضبط
1: ما عادش لا تستشير لا إدارة فنية لا نوادي لا حد شيء. أنت استشرت المدير الفني نلعب بطولة ولا كأس تستشير فيه في السوبر. أنا أقول لك ما فماش سوبر وتوزيدونا شوية وين حيوة
2: هو كان المفروض فرصة السوبر فرصة فرصة تسويق الماتش ذي وحتى الاستفادة منه فنيا وماليا في العالم الكل قاعدين يسوقوا في السوبر متاعهم.
1: شوف مصر اشتعلك
2: السوبر المصري السوبر المغربي السوبر الجزائري قاعدين يسوقوا به ويصوروه ويمشي بطريقة مزيانة برشا. احنا مالوروزمون الناطق الرسمي اللي نحترمه ونحبوه جمعتنا التالي يقول فما سوبر واعطاه التاريخ ثم اليوم يخرج قرار بإلغاء السوبر هذا.
1: الرابطة
0: واخر تعليق
1: الرابطة الحمد لله عملت لنا قرعة في أسبوع حبت لها أسبوع باش عرفنا القرعة شكرا لكم عفتك اللون تام.
0: أما تحسب لها الموقف فما كان فما ضغط من الجامعة التونسية لكرة القدم يتحسب زادة أنه تمسكت موقفها الرابطة ولا
1: لا ما لا موقف تغلط تغلط
0: مش موقف
1: يا حيدر يا أخوي تغلط مش موقف الرجل يقول له ذاك خليت النومر مع الواحد ويقول له اسكت مريقل يا مريقل حسب يقعد في القهوة قاعد يفد لك وياه يا ودي راه عيب اللي عملته
0: يا ودي ما اعترضوش
1: يا ودي النوادي النوادي توا بوس عمك بوس خالك تو تشوف بعد انا نيل الرابطة حويجة برك الرابطة على الأقل بديتونا اون تام دو ماتش خايب بداية موسم عملتوه كيما جمعية نتاع كورة هبطت الربع ساعة الأولى ما ثم شيء دونك كنتوا عملتوا خطأ كبير. إن شاء الله تكونوا في المستوى تحضروا في اجتماعاتكم تعطيوا حقوق النوادي تكونوا منضبطين تطلعوا للإعلام تتكلموا ما تعملوش سياسة المكيالين ما تعينوش النوادي نوادي تلعب بعد 4 أيام ونوادي ديما بعد 5-6 أيام نحن لكم بالمصار.
0: شكرا
1: دونك شدوا رجلة على خاطركم راكم عملتوا دخلة خايبة.
0: شكرا نادر يعطيك الصحة. شكرا ليك سمير وصلنا لآخر ريكاب سبور. شكرا لدليل كان معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. شكرا للمتابعات الكبيرة جدا اليوم كل عادة مش بعيد ياسر عن العادة الحقيقة عندكم صحة على ثقة وعلى المتابعة اليومية ركاب سبور. ذكركم خلال هذه البرمجة من 6-7 دونك غدوة تلقوا كيف كيف ركاب سبور. احنا نعود وتقابلوا سبور اكسبريس 10 تجيكم مراد في الأخبار
3: ركاب سبور. مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنسيوش. نهار الجمعة 7 أوت الموعد بشيكون مع دي دوبلومان.

0: السنة فيكم تجربة موسيقية مختلفة وموعد مع عالم مليان إحساس وتفاصيل. الجروب دي دوبلومان واحد من أبرز التجارب في المشهد الموسيقي التركي الحديث، واللي يعرف كيفاش يخلق أسلوبه الخاص من خلال الفيجان بين الروك المعاصر والنفس الشرقي والأصوات التقليدية بلحانهم المميزة وكلماتهم القريبة من الجمهور. نجح الجروب في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة برشا، وليو من الأسماء المؤثرة في موسيقى الروك البديل في تركيا. نهار الجمعة 7 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة فيها طاقة اكتشاف وموسيقى تتجاوز الحدود مع دي دوبلومان. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان فيستيفال دو حمامات .com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أشورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير، واليكم موجزا لاهم الاخبار. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة بعد ظهر اليوم الأربعاء. ومن المنتظر وفق بلاغ للمتحدث باسم الحماية المدنية تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرد الجوي، بداية من ظهر اليوم الأربعاء ظهور خلايا رعدية محلية بالشمال وسط البلاد، وأمطار تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل بكميات تتراوح بين 20 و40 ملمتر، مع إمكانية تساقط البرد مع وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى 90 كيلومتر في الساعة. ولضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، دعا الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب المجازفة بعبور الأودية والمجاري المائية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة والمباني المتضررة والأجسام المعدنية خلال العواصف الرعدية، وبالقيادة بتأني واحترام قواعد السلامة المرورية مع تخفيض السرعة. جهود أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات تواصل للسيطرة على حريق اندلع اليوم الأربعاء بالمناطق الجبلية القريبة من عمادة سيدي عبيد بمعتمدية أبو سالم من ولاية جندوبة والمحاذية للحدود الإدارية لولاية سليانة، وسط صعوبات ميدانية ومخاوف من اقتراب ألسنة الهب من منازل متساكني قرية لقناع التابعة لمعتمدية الكريبة بولاية سليانة وفق مصدر من الحماية المدنية. وأوضح المصدر ذاته أن فرق الأطفاء تركز في المرحلة الحالية على حماية السكان وممتلكاتهم، في حين يبقى الوصول إلى المرتفعات التي تشتعل بها النيران مستبعدا بسبب وعور تضاريس المنطقة على حد قوله. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد اليوم الأربعاء لدى إلقائه كلمة تونس في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس الشريف والمنتظم في العاصمة الأردنية عمان أن القدس الشريف لا تعتبر مجرد قضية سياسية أو ملفا تفاوضيا، بل مدينة ذات مكانة روحية وتاريخية وحضارية استثنائية في العالم، وتمثل بالتالي إرثا إنسانيا مشتركا تتعايش فيه سلميا الشعوب بأديانها وثقافاتها. وشدد النفطي حسب بلاغ الوزارة على أن صون هوية القدس الأصيلة وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية والحفاظ على وضع التاريخي والقانوني مسؤولية جماعية لا تنفصل عن الجهود الرامية إلى إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف. وجدد الوزير التأكيد على موقف تونس الثابت والدعم للقضية الفلسطينية، وفي مقدمة ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كامنة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريفة. في الختام، تايوان تبدأ اليوم الأربعاء مناورات عسكرية استثنائية تعد الأكبر من نوعها لهذا العام، تسعى من خلالها السلطات لتعزيز أعداد الجزيرة بأسرها لاحتمال حدوث غزو صيني واندلاع حرب أو حتى وقوع كارثة طبيعية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وأسليم الصمعي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

اوكسيدونتال كيما في الشرقي كيما في المالوف دور صاف الحمدين تكون بحثينا شويه خير في الانترفيو ساعتنا ثانيا ريبورتينغ نازوكم من هافانا الى بوغرنين. نحكي على حفله البارح في مهرجان بوغرنين الدولي مع في والانفيتي دو جور يكون بحثينا سيلم هاف في قدمنا تفاصيل العرض في صفاقس والالبوم جديد وبالطبيعه نحكيو على مسيره دامت اكثر من 15 سنه من التميز. هذا كل بالطبيعه ما يكون كان مع فريق كامل معنا الوثق بالله في الاعداد. تحيه لكل فريق القسم الثقافي ليندا فيي وسارة اليوم معنا في الاخراج الرقمي طارق معنا في الاخراج سليم السومي. توت سويت نبداو مع الموسيقى غسان يمين يا رانكور رجعنا

0: هير انكور سنة ميني وصنحت لسبعة تسعة دقائق. انتم معنا في كورنيش على مزيكا فيما سلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع. هو جمهور مهرجان الحمامات الدولي البارح استمتع بهير انكور غاموني موا وغيرهم من الروائع أزنافور. شوي آخر تكتشفوا معنا تفاصيل السبيكتاكل هذا اللي كان البارح في الحمامات في أكتو كولتور.
1: أكتو كولتور
0: ضيفنا اليوم ماهوش كان مغني أو عازف بيانو فقط، هو فنان حمل على عاتقه مهمة إحياء ذاكرة الأغنية الفرنسية وخلى الموسيقى جسر بين الثقافات والشعوب. قرابي لبنان وباريس أسس مدرسة للفنون في لبنان، نجح في أنه يحول مشروعه مني إلى أزنافوغ رحلة موسيقية عالمية تستعيد إرث واحد من أهم وأعظم رموز الأغنية الفرنسية شارل أزنافوغ، مش بالتقليد ولكن بالرواية بالذاكرة والإحساس. هو الفنان اللبناني غسان مين. مرحبا بك على مزيك.
2: مرحبا بكل الشعب التونسي الحبيب.
0: ونتصور زدت حبيته الشعب التونسي بعد حفل البارح في الحمامات
2: كتير، يعني عن جد أنا أوريدي كنت ناطر شوي هالفرصة هيدا أنه غني لأول مرة بتونس، لأنه بعرف قديه في عندي فانز بتونس، بس واحد يعني كل شيء هيك نظريا بكون مفكر فيه غير ما يعيش التجربة. بقى امبارح اللي صار فعلا يعني شيء خيالي، يعني الجمهور التونسي قصة كبيرة، عن جد قصة كبيرة.
0: أنا قالوا لي أول ما خرجت من العرض أول ما مشيت للكواليس قلت هذا من أهم ومن أحسن العروض اللي كانت في حياتي.
2: بالفعل هي بتعرفي كل مكان أنا بعطي فيه كونسرت بالعالم كله يعني بكون له هيك نكهة خاصة. اللي صار امبارحة أولا خلينا نقول تقنيا فعلا يعني هندسة الصوت، يعني الإكيب تبع فستيفال حمامات
0: هاي تحية الميش بالخير
2: فعلا، ميش بدي أقدم له تحية كتير كبيرة، هز سو بروفيشنال فظيع، يعني نوعية صوت كانت هائلة. هيدي واحد. اثنين

0: مكان يعني رمزية المكان وهالمطرح الحلو كتير المدرج تبع الحمامات فعلا رائع. الشغلة الثالثة بعتقد الفايبز اللي كانوا موجودين بقلب هالحفل امبارحة واليوم تشوف كل وسائل التواصل الاجتماعي كل وسائل الإعلامية اللي عم تحكي عن هالحفل امبارحة والفيديوز المعبيين كل المنصات بتشوف الفايبز اللي كانوا موجودين بهالليلة بالذات. هيدا اللي بيخلق بالنهاية نجاح الحفلة لأنه احنا منكون يعني أنا كفنان عم بقدم هذا العرض محضر الأوركسترا بأعلى مستوى ممكن يعني المستوى الموسيقي كان عالي جدا أنه هيك بيشتغل أنا مع الموسيقيين تبعي لأنه أنا موسيقي محترف أصلا يعني مش أنه هاوي بالموسيقى أو بغني يعني أنا أوريدي مؤلف ودارس ميزيكولوجي وكل هالقصص بقى هيدا نحن منكون محضرين أوريدي بس اللي بيصير بوقت الكونسرت هيدا ما فيك تحضريه سلفا بقى فعلا يعني من أول دقيقة بلشت غني فيها حسيت هالأوند بوزيتيف اللي عم بتصير بالجو والجمهور التونسي اللي هالقد عنده حرارة وعنده غياكتيفيتي يعني هيدي ردة الفعل اللي بينت من أول نوت عم بغنيها هيدا عملت حالي أنا بعتبرها استثنائية
1: مش فقط نتصور بالموسيقى ولكن نجم نقول كلمة اكسبت الجمهور زادة كونك حكيت حكاية حكيت قصص عطول. الأغاني
0: عطول.
1: تسرد مع العرض هذه كانت صحيح. فكرة الكونسير مش فقط جيت قدمت أغاني فقط
0: صحيح. أنا بطارف عطول بقول شغلة وقت الإنسان بيفهم شو في وراء الأغنية يعني شو كيف كانت الظروف وقت هالسونغ رايتر هذا كتب هالأغنية بتصير تسمعيها بغير طريقة وعطول بلاحظها هذه الشغلة وقت بخبر عن أغنية معينة قبل ما غنيها وبقول بعدين عنوان الأغنية قبل ما غنيها بسمع هيك بالبيبليك أنه بيعرفوها كتير هالأغنية بس ما بيعرفوا كيف شو كانت الظروف وقت ألفت هالأغنية. وأنا حريص على هذا الموضوع أنا دجا كميوزيكولوج يعني هذه شغلة بتهمني وبعرف قدي وقت واحد بيفهم اللونجاج ميوزيكال أو القصة اللي وراء الأغنية قدي مهم تتصير في تقدير أكثر لإلها. وأنا كان إلي حظ أني لأني بعرف أزنفور شخصيا وكتير مخبرني قصص عن أي. عن هيدا الموضوع
1: قديش من مرة قابلتوا شغلة أزنفور؟
0: كم مرة؟
1: أي.
0: يعني ما نعددهم بس ما بعرف يمكن 14-15 مرة كانس فوا يمكن
1: وفي أكثر من لقاء أحكيت على المرة الأولى اللي قابلتوا فيها وقلت صحيح. كونه حكيت قبيلة على الكوران بينك وبين الجمهور التونسي قلت كونه بينك وبينه ما كانش فما حتى جسر فمن الأول قبل غسان يمين الفنان
0: صحيح بتعرفي يعني أول مرة أنا التقيت فيه في عنا في صديق مشترك قال لي وقتها أنه بتحب تتعرف على شارل أزنافور هو مش عارف أنه أنا غرامي شارل أزنافور يعني غرام من وقت ما عمري 4 سنوات أنا بالبيت أهلي بيسمعوا أزنافور كل يوم 4-5 ساعات يعني هو موجود بالشريين تبعي عرفت شو هيك أزنافور يعني تتشوفي ظروف الحياة وين أخذتني وهذا شيء غير متوقع كان نهائيا يعني ليك وين صرت أنا اليوم بقصتي مع أزنافور يعني أنا حامل إرث أزنافور اليوم عالميا بقى بي بي باللي صار قلت له أكيد بهمني تعرف عليه قلت له بتعرف شو هذا الزلمة بالنسبة لي قصة كبيرة يعني بقى قال لي خلص أول ما بتتحدد أول تغنية لإله بأول كونسير ببريز يعني بأول 40 حفلة بيعملها بالبالي دي كونغري منظبط موعد بقى بتذكر أنه وقتها شفته أول مرة خلال الأنتراكت وهو يجولي بوقت الأنتراكت ما بيستقبل حدا بس أنا الموعد نعطى بوقت الأنتراكت
1: أوكي.
0: فتت لعنده على اللوج يعني أول شيء بالشغلة اللي بتذهلك إنه هو حجمه هلأ أنا كمان ماني طويل كتير بس إنه هو كمان أقصر مني يعني بتشوف إنه هيدا الزلم اللي هالقد حجمه شيء صغير يعني إنه عملاق قدامك وأول أبروش هي كتير مهمة لأنه أنا شفته بكذا مرة ناس يفوتوا يسلموا عليه باللقاءات اللاحقة أنه أوقات ما كتير بيكون عنده هالحرارة يعني بيكون كتير جدي وكتير بارد حتى نوعا ما يعني وهيدي اللي بتعطي أوقات فكرة عن الفنان بصير يقول يا ريتني ما تعرفت عليه يعني ضلت هاي الصورة الحلوة أوكي. أنا مش هيك صار أول ما فتت لعنده بتذكر أول شي سلم علي قال لي Comment va notre diva فيروز هذه أول جملة قال لي إياها عنده إعجاب مطلق بفيروز شارل أزنافور كان مش معقول وهيدي الشغلة اللي حكما دغري كسرت هيدا الجليد اللي بيناتنا ودغري قربتنا لبعضنا ودغري بلش يسألني عن إشي بتخصني أنا شخصيا
1: أوكي.
0: وأنا كان عمري 19 سنة بوقتها يعني بلش يسألني عن أنا الباركور تبعي وعن كل هالقصص وفعلا مرق الكوران بيناتنا وأنا بعتبر حالي محظوظ بمطرح معين إنه هالقد كان في قرب بيني وبينه لأنه خبرني قصص من حياته الشخصية ومن حياته الفنية الناس ما بتعرفها وهيدي اللي بتشارك فيها خلال بالكونسرت تبعي مع الناس.
1: كنت فرجت في الفيلم في فيلم أزنابور نتصورك شفته.
0: نعم.
1: فقديش تأثرت بالفيلم وانت اللي عرفت الشخص عن قرب؟
0: رح لك هلا هي قصة الفيلم في شغلتين في مستوى جانبين بدي أحكي عنهم. أول شيء مهم الناس تعرف إنه أزنافور هو إلى في أبروفي السيناريو، يعني أزنافور هو كان بده يلعب دوره وقت بكين رح يكبر، كان هو رح يلعب دوره. مكي. يعني السيناريو انعمل كان بعده عايش أزنافور، بس توفى قبل ما يبلشوا بتنفيذ العمل لحد ما أجت مئوية أزنافور عام 2024 وقرروا ينتجوا للعمل. الشغلة الثانية إنه أنا ثائبت كمان من صدف حياتي، لأن أنا الصدف بحياتي بقدر أعمل عليها كتب من وقت ما خلقت، عن جد شيء خيالي. كنت راجع عامل عندي كنت تغني تبعي عندي جولة بكندا ب 2024 بالطيارة، أنا وراجع ثائبت دغري بجنبي على المقعد اللي حدي غران كور مالاد اللي هو المنتج تبع الفيلم.
1: أوكي.
0: وكانت الأفان بريمير، يعني راجع على باريس هو من مونريال لل بده يعملوا الأفان بريمير يعني بعد أسبوع. اول ما طلع بالطياره قعد حدا طلع فيه هيك قال لي مسيو مين وانا عم طلع فيه هذا كونكور مالاد ولا، قلت له وي، قال لي je tiens à vous dire si je vous avais connu avant de démarrer le film ça n'aurait pu être que vous qui aurait au moins chanté Aznavour. يعني تخيل شو القصه. هلا انا ما بعد مش حاضر الفيلم لانه بعده ما نزل الفيلم، كان على الاسواق داعين على الأفون بريمير، بس أنا ثابت كان عندي كونسير بهذه الليلة بالذات ما رح كون بباريس. كنت وتحضرت الفيلم. بقدر أقول لك شغلي، أنا في هيك ميكست فيلينجز وقت حضرته، لأنه أزنافور هو طلب، وهي عم خبرك سر كمان، أزنافور طلب أنه ما بدهم يقلهو بهذا الفيلم، ما بده أنه بس يحكوا عن الليجند أزنافور، بده أنه يحكوا عن الجانب السلبي بحياة أزنافور، عن بمطرح معين الأنانية إذا بدك اللي كان عم بعيشها كرمال فنه واللي كانت على حساب عائلته. صح. أنا بلاقي أنه شوي كان الدوزاج شوي قوي زيد عن زوم بهالقصة بالذات، يعني اللي هو الجانب اللي شوي سلبي بحياة أزنافور، لأنه هو يمكن نوع كان من ميا كولبا إذا بدك، يعني نوع من
1: كان بطلب منه
0: هو وقت عمله السيناريو. وأنا بلاقي أنه كان شوية دوزاج كبير بهذا الموضوع. أنا بلاقي أنه بالنهاية الناس اللي بتحب أزنافور بتحب أزنافور لأنه هو عملاق، لأنه هو رمز، لأنه هو أيقوني أزنافور.
1: ولكن غسان قديش مهم زادة كونه الجمهور يكتشف حاجات ما كانش يعرفهم على الفنان.
0: أنا ماني ضد
1: في أفلام السيرة
0: أنا ماني ضد.
1: لحظة ترتيحة صغيرة وباش تخبرني حاجة ما نعرفوهاش على شارل أزنافور.
0: أكيد.
1: يلا لحظة ونرجع.
2: كاليبسو Mercredi 5 août, le Calypso accueille El Kitch Larabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixé par Haizem et Sheifa. El Kitch Larabi, c'est le mercredi 5 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche, Messina Chouan, Messaba, les pesantes à Lille.
1: 27 دقيقة نتوا وانا في كورنيش على موزيكا فيم، ضيفنا غسان يمين نحكيه على عرض مني الى أزنافور، هو اللي قعد معاه برشا وقت، هو اللي عارفه عن قرب. غسان، كان فما حاجة ما نعرفوهاش على شغل أزنافور اكتشفتها انت بحكم كونك قابلته اكثر من مرة، شنو هي؟
0: بعتقد في عدة جوانب بأزنافور الناس ما بتعرفها. أول شيء أنه شخص أول شيء كتير بحب، هو يمكن مزعج شوي اللي بدي أقوله، بس كان كتير يحب المال، كتير يحب الفلوس يعني، بس مش كرمال تيجمع، كرمال تيصرف، يعني كان كتير يحب يطلع أموال. ومن هيك كان وصل على وقت كان يعني اللي كان يطلعوا فيز على كل كونسرت كان شيء خيالي الرقم يطلعوا، بس كرمال تا يصرفهم، يعني كان كتير شخص يصرف مصاري فوق العادي.
1: في شنو
0: يعني شو يعني
1: في شنو يصرفهم
0: كيف بأي طريقة؟ ليك كان
1: يخذ؟
0: كان كان كان entrepreneur أزنافور، يعني الناس ما بتعرف إنه كان عنده بزنس ما له علاقة بالفن. يعني أزنافور مثلاً كان producteur لزيت الزيتون، هم حدا بيعرفها. عنده كان حقل زيتون كتير كبير بجنوب فرنسا، وهوني كان يعمل نوع زيتون اللي هو باب أول هيدا، بس الناس ما بتعرف انه هيدا ملكه لأزنافوخ. كان كان كتير يصرف على قصص هو هويات شخصية لإله بشكل خيالي. مثلا كان عنده عشق للتصوير الفوتوغرافي فوق العادة، عنده كمية كاميرايات ما في مصور بالعالم بعتقد عنده إياها. هيدا من الأشياء كمان اللي بتخص أزنافوخ. جانب تاني كان عنده إياه اللي هو الحشرية، كان عنده حشرية لا توصف لا توصف.
1: انت قلت لي سألك برشا أسئلة على روحك في أول مقابلة.
0: لا عن جد يعني بتصير تقول يا خيطة شو بده يعرف منه المعنون، شو ممكن يغيره بحياته يعني، عرفت كيف بقى بيسأل أسئلة. أنا بصير أقول يا عمي أنه أنا أمي ما بتسألني هي الأسئلة، شو صاحبتي ما بتسألني إياهن، ليه بدي يعرفون. بس بعدين اكتشفت مرة، بتعرفي كان عندي أنا الجرأة أسأله أنه حتى شوف مثلا وقت بلتقي بحدا جاي يسلم عليه مثلا، بصير يسأله قصص أول مرة عم بشوفه انه ليه عم يسأله. بقى مره سالته كان عند جره، قلت له فريمون مي بوركو تي باين في شغله، انه عطول من اول مره قال لي اون سو تيتوا من الاول، يعني ما بيشوفوا قصص من شو. وهيدا عن جد شغله ريحتني فوق العاده. بقى قال لي لانه انا بستلهم من قصص العالم الاغاني تبعي. وقال لي انا كل اغانيه مستلهمه من قصص العالم، هني ما من قصصي انا، هو لقصص العالم. يعني جزء من حياة عدة ناس التقيت فيهم، ناس بعرفهم ناس ما بعرفهم. وهيدي مثلا من الاشياء اللي الناس ما بتعرفها، حشريته بس كرمال عنده هدف يعني مصلحجي كان.
1: انت غنيت له البارح عدد من الاغاني، هو العرض كان تكريما الروح، وحكيت على مختلف القصص. بالنسبه لي كغسان يمين، انا اقرب قصه كانت تشبهك وانت تغني فيها تبنيتها؟
0: انا بعتقد في اغنيه انا غيرت لي نظرتي للحياه عند أزنافوخ اللي هي إيه أنكور. هيدي الاغنيه انا بتذكر أول مرة سمعت لايف منه لأزنافوخ، كنت عم بحضره بالبالي دي كونغري. أنا بتعرفي بطبيعتي شخص كتير طموح، عندي طموح ما له حدود، ومن هيك عملت إشياء يمكن كنت بعدني كتير صغير. يعني وقت أسست الإيكول دي زاغ غسان يمين أنا كان عمري 17 سنة، يعني كنت بعدني عم بدرس موسيقى وصارت إن ريفيرانس انترناسيونال، يعني نحن بأهم ريزو بالعالم. تخيلي كان عمري 17 سنة، كان عندي رؤية لأنه خلقت كونسبت ما بيشبه شيء موجود بالعالم لإيكول دي زاغ، لأنه هي عدة ديبارتمان موصولين ببعضهم، يعني مش أنه يعني في ميوزيك دانس تياتر بانتور فوتو ميوزيك برودكشن كل هالقصص، بس مربوطة ببعضها. هيدا الشيء اللي كان بيميز الموضوع. بقى أنا الفكرة عم بعطي هذا الإكزامبل، مش عم بعمل دعاية لحالي، بس عم بقول أنه أنا حرقت مراحل من حياتي من طفولتي من الوقت، يعني وقت كنت الأدوليسان تبعي، لأنه كان عندي هذا الطموح. يعني كان على طول راسي 10 سنين لقدام، يعني كل شيء كنت حققه بحياتي كان بالنسبة لي عادي أنه هذا من الماضي.
1: ندمت أنك ما استمتعتش بكل لحظة، وانت اللي حتى في حواراتك ولا حتى البارح في السبكتاكل جلبتني جملة اللي اختمت بها وقلت عيشوا واستمتعوا بكل لحظة. صح. بكل لحظة نجاح، بكل صح. لحظة فرحة، قول نحبك اللي تحب نقوله اللي تحب تقوله. فأنت هذا ما عشتوش غسان؟
0: أنا ما عشته كفاية، هيدا تمن كان المفروض ادفعه بحياتي، تمن طموحي. وعطول بقول انا بالحياة في تمن بده يدفعه الانسان بمطرح معين، طموحك بده يدفعك تمن، ان بحياتك الشخصية او بحياتك العملية بدك تعملي بمطرح معين في اشياء في مراحل بدك تحرقيها. انا حياتي الشخصية هي اللي تأثرت بهذا الموضوع، انه انا دفعت تمن بحياتي الشخصية لانه انا مثلا ما عملت عائلة، لانه انا مستحيل، انا workaholic، انا passionate بشغلي، عرفت شو؟ بقى أنا بقول علمتني هاي الأغنية إياه أنكور، وقت سمعتها أول مرة هزتني من جوا، وقت سمعته أول مرة عم بغنيها، مع أنه بعرفها من وقت ما عمري 4 سنين، بس وقت شفته على المسرح عم بغنيها مثل واحد سفق الكف، يعني تذكرت أنه عيش اللحظة، فرح باللحظة، فرح بالإنجاز اللي عم تعمله اليوم، فرح بالناس اللي أنت بتحبهم وموجودين حواليك وصحتهم منيحة، فرح بالحب، حالة الحب اللي عم بتعيشها، لأنه الحياة كل لحظة بتمرق ما بترجع، وهيدي أكبر درس مفروض نتعلمه.
1: ندمت عليهم السنين هذوكم؟
0: انا ندمت عليه, بس الشيء المنيح انه انا وعيت على هذا الموضوع كنت عمري 19 سنه. هذا اللي بفرح فيه فخور فيه, انه بقول منيح لما تعلمتها انا واكبر من هيك. بقى انا هاي الاغنيه كتير بتاثرني, كتير علمتني درس, وبعطول بنقول هذا المساج بخلال الكونسرتس اللي بعطيهم, انه بليز استمتعوا باللحظه, صحتكم شغلة مهمة, الناس اللي حواليكم اللي بتحبون شغلة مهمة, عبرولن عن حبكم لإلهم, لأنه وقت بغيبوا بلحظة الإنسان بغيب. الإنسان هو ماشي مثل الحشرة, الإنسان بلحظة بيروح ماشي بلحظة, بتعمل أغيك أغدياك بتروحي فيها, بيطلع انفجار بتروحي فيه. يعني أنا لبناني, واللي عم نعيشه من وقت ما خلقت أنا بلبنان بالحروب اللبنانية وكل القصص, بعرف إنه الحياة واقفة على خيط ماشي. بقى واحد يعيش اللحظة, ما يستمتع باللحظة, ما يعلق أهمية على الأشياء التافهة بالحياة. هذه هي الحياة, هذا معنى الحياة, هي الفرح اللحظة اللي عم بتعيشيها. فيك تكونوا طموحة, فيك تبني أحلام, لأنه بالنهاية الحياة هي أحلام, هي جذور وبتاخدك على أحلام. بس أنت إذا ما عم تعيش اللحظة وما عم تستمتعي فيها, أنت عم تروحي فرصة كتير كبيرة بحياتك, والندم ما بعود يفيد. هذه هي il faut voir jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. هيدا واحدة من أغاني أزنبور اللي غنيتها مبارحة,
1: وغنيت عشرات الأغاني وقدمت برشا رسائل وحكيت برشا قصص البارح في مهرجان الحمامات الدولي. وانت قلت في بداية الحوار كونك بالأصل كنت موسيقي وعازف, وثم شاءت الصدفة أنه تدخل عالم الغناء, وشديت الثنية هذه أنك تغني لشارل أزنبور. فما دي بروجي أخرين تخدم فيها من باراليل, أغاني خاصة أخرى؟ صح. فما مشروع جديد قاعد يحضر؟
0: أكيد. هلأ أنا عندي الأغاني الخاصة اللي أورادي موجودة على البلاتفورمز كلها, في عندي عدد أغاني كتير كبير. هلأ بالمرحلة الجاية مفروض فوت على استوديو بل استجل فيهم بشهر 12, لأنه هلأ من وراء التغنية انترناسيونال عندي إياها, يعني عندي فوق 28 كونسير من هلأ لآخر نوفمبر. عندي أمريكا, كندا, بلجيكا, هولندا, لبنان, فرنسا, باريس, عندي كتير كونسيرز. بقى هلأ أخذ نوعا ما مفروض بريك بشهر 12 تسجل عدد من الأغاني تنزلون. هيدي شغلة كتير أساسية. هلأ أنا أوباغاليل طبعا أنا مش بس بغني أزنافور, كمان في بروغرام تاني اسمه أزنافور إلي ليجوند, يعني بغني كمان بيكو, بياف, بغيل, مونتان, فيغان, باربارا, هولي كمان بروغرام تاني. وبلس البروغرام التالت اللي هو الأغاني الخاصة تبعي اللي أنا كتير فخور فيها, لأنه علميا عم بحكي مش تبجح بحالي, بس هيدا النيفو اليوم الأغاني منه كتير موجود بالسوق. يعني شانسون التكس اللي بتنفذوا مع أوركست سيمفونيك, يعني اليوم أكبر ستارز بالعالم ما حدا بسجل مع أوركست سيمفونيك. أنا بعدني هيك بسجل مع أوركست 60 موسيقى اليوم كلهم بيعملوا
1: على السوفت. محافظ على يمكن خلينا نقول الأصل.
0: أنا هيك لأني أنا موسيقى محترف, أنا بشوف هيك الموسيقى, هذا احتراما للموسيقى, هيك مفروض واحد يعالجها.
1: فما شكون يقول لك ما يمكن الإمكانيات لا تتوفر باش نسجل مع أوركست؟
0: بده يشد حاله يلاقي إمكانيات الفنان. ما عرفت شو عرفت كيف ما عنده إمكانيات, بكون عم بيطلع على كل حفلة ما بعرف قديه, وبيقعد بيجي بده يسجل بيقول إيه بس أنا ما عندي بادجت. لا خوي شو ما عندك بادجت, ما في شيء اسمه هيك. اليوم بدك تعمل انفستمنت على فنك تتكوني عم تحترمي حالك وتقدر فنك يعيش, لأنه اليوم فيك تعملي هيك يعيش أسبوعين وثلاثة وأربعة وبعدين يختفي. شو بنكون عملنا؟ يعني بتبجحوا أنه إيه أول 24 ساعة جاب مليون فيوز, طب قد إيه عاشت هيدي الأغنية؟ هون هيدا هو الموضوع,
1: الاستمرارية أهم بالنسبة
0: لي, وهي الأصعب. انتبه هي المهم الأصعب, يعني عطول هي الاستمرارية, أنك تقدر تخلق بعد كل الأعمال الخالدة اللي مرقت بالموسيقى تقدر تعمل شيء بعد, أنك تقدر تخلي بصمة. هيدا أصعب شيء ممكن.
1: شنو البصمة اللي حبي خليها غسان يمين؟
0: هذا اللي عم بقوله, يعني بالأغاني تبعي أنه يكون عن جد, يكون في بمطرح معين إن فالوغ أجوتي, يعني يكون في قيمة مضافة بالأغاني اللي عم بعملها على الشيء اللي الناس أورادي بتعرفه. هذا هدفي, هذا حلمي. يعني
1: تطمح لمسيرة بأهمية مسيرة شارل أزنافور؟
0: ما بقارن حالي بالكبار اللي مثل شغل أزنافور. أنا يعني أزنافور قصة كبيرة عملاق هذا الزلمة, أنا بتمثل فيه, بيلهمني, يعني هو مصدر إلهام لإلي. بس أنا عم بعمل الإشي على طريقتي مثل ما أنا بشوفه. يعني أنا اليوم نحن الزمن تغير, يعني اليوم أنا بفكر أزنافور إذا اليوم إجا أو أم كلثوم أو فيروز اليوم بلشت ما بينجحوا, هول الناس ما بينجحوا اليوم بالطريقة اللي كانوا يشتغلوا فيها من 70 سنة ومن 60 سنة. اليوم تغيرت الأمور, تغيرت الظروف, تغيرت الوسائل. اليوم أنت وقاعدة بغرفة النوم تبعك فيك تصير ستار, تعملي على التيك توك، فيك تصير ستار اليوم. يعني تغيرت كل
1: المعادلة، تغيرت
0: كل كلها كليا هذا الموضوع بقى. انا اللي بقوله انه الواحد بده يضل يعمل بالانس مع الاي اي اليوم، يعني مع الذكاء الاصطناعي اللي فيك تعمليه اليوم، بيعمل لك اغنيه بدقيقه بيطلع لك اياها. هيدا الموضوع هيدا خطير، هذا بيقدر يكون شيء كتير إيجابي، بيقدر يكون شيء كتير سلبي. عرفت شو يعني؟
1: استعمل الذكاء الاصطناعي في موسيقى؟
0: أنا بعد ما استعملته، عم بعمل ذكاء الخاص لحد اليوم، بقى تنشوف قد ايه رح يخدمني، ما بعرف. أنه
1: ممكن
0: يعني
1: بعمل تستخدمه،
0: تست على الاي كيو تبعي، تعرف إذا بعد في ذكاء يعني.
1: ما زلت معامل على ذكائك الخاص؟
0: ايه، انا ماني ضد الذكاء الاصطناعي، انا ماني ضد، اذا بلاقيه فعلا يعني هو ممكن يكون عم بضيف شيء على العمل اللي عم بعمله، ماني ضد. بس انا ما بغش العالم، هاي الشغله الاكيد يعني. انا ما بقول انه انا هيدا انا عامله كله في ذكاء اصطناعي جواته، انا ما بعملها هيدي. وفي كتير عم يعملوها فعلا، في كتير فنانين اليوم عم بينزلوا اغاني ذكاء اصطناعي 95%، في تعديل صغير بصير بعدين يعني. صحيح. انا بعد ما اضطريت اعمل الخبريه، لانه انا يمكن لاني كاتب وملحن، ما عم بضطر عوز حدا. ما هي مشكلة الفنان كمان المغني، إذا ما بيكتب وبيلحن مضطر على طول يتعاون مع غير فنانين، وأوقات ما بيصيبوها يعني، ما بيعرفوا فعلا شو اللي ممكن يضيف،
1: ما يترجموش أفكار الفنان.
0: اكزاكتلي اكزاكتلي. بقى هيدي هي،
1: نستنى وجديد يكون السنة وترجع بحذينا في تونس بمشاريع أخرى. غسل يمين
0: أنا إلى تونس، هيدي بوعد الجمهور فيها، لأنه أوريدي صار في إشي عم تنبحث من بعد حفلة مبارحة، يعني من مبارحة بالسهرة أوريدي اليوم أخذت الصبح معلومات إنه في اوريدي هلا 2 كونسرتس للموسم الجاي بالجمهورية التونسية، تما اقول وين بالضبط يعني.
1: اوكي، نستناو اكيد الاخبار باش نقولوها هنا في مزيكو، وسبقى معك على تواصل. بالتوفيق غسان يمين، نورتنا. كان حفل ناجح امبارح في مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60. هذه كانت اكتو كولتور بالنسبة اليوم. اكتو كولتور، مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايك فيم. شوية خير تكون بحذين الفنانة درصة في الحمداني، خليكم معنا رجعينا. كورنيش من السنة شبعة من السبعة للتزام تعليل بيهايف كلوب أوبن إير إتي 2026. أنا جاي وعانلك أمير الطرب العربي صابر الربيعي في البيهايف كلوب، برشا برشا يمدلل، برشا برشا صحبة الصوت المتميز فرح الفقي. نهار الجمعة 7 أوت في البيهايف كلوب. انفو لاين 20 910 لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون أو بيهايف كلوب جامارت. كون واعي كي تسوق الموتور في الطريق، ما تخليش إحساسك بالحرية يتعدى على حرية غيرك. الموتور ماهيش لعبة. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: درسة الحمداني صبرت وسنحت على 36 دقيقة وانا في كورنيش على مزيكا فيم تتسويت وقايت الانترفيو
1: الانترفيو.
0: ضيفتنا اليوم صوت استثنائي, هي فنانة اختارت من البداية طريقها الخاص بعيد على الساهل, صوتها بين المألوف الطرب الموسيقى الكلاسيكية ويهز تونس وين ما تمشي وين ما مشيت. ديجا صيف 2026 نتصوروا استثنائي بالنسبة لها, هي اللي افتتحت مهرجان تستور الدولي للمألوف والموسيقى التقليدية, قدمت عرض في مهرجان الجم زاد الدولي للموسيقى السيمفونية مع الأوركستر السيمفوني بسوسة وجمعية الرشيدية قبل ما تكتب صفحة جديدة من نجاح في مهرجان جرش بالأردن. بكل حب نستقبل بحضنا الفنانة تونسية درصاف الحمداني, مرحبا.
2: يعيشك سيميا,
0: مرحبا.
2: عيشك, الحمد لله الحمد لله. توفى
0: جو الصيف كيفاش؟ صيف ولا باش خدمه؟
2: قالوا عاج عاج. الحمد لله الحمد لله سافا. ليه ما صيفت؟ لما صيفت وين مازلت بيضة؟
0: مازلنا ما بديناش في الصيف.
2: ما تخلنيش في الصيف, نحن الصيف متاعنا يجي وقت اليوفا صيف من الاخرين.
0: من تستور للجم حفلات كانوا كبار, الجرش كيف كيف لليوم, مازلنا نراو في الفيديو, مازلنا نراو في تصاور المقالات تتكتب. انا هي اقرب محطة لقلب درصاف الصيفة هذه؟
2: والله نجمش نصنفهم, ما نجم نقول يمكن أهم معناتها موعد كنت نستنى فيه هو جرش صراحة, اللي تعدى الحمد لله كما حبيت أنا وكما حضرنا, وكان معناتها كان موعد جميل مع جمهور مهرجان جرش جمهور الأردن. وهي عاودت رجعت مصافحة جديدة مع جمهور الأردن, ولكن أول مرة كنت في جرش. أما بصراحة معناها التواريخ العروض كلها كانت مهمة بالنسبة لي أنا, مهرجان الجم سيمفوني والحفلة كانت جميلة جدا, افتتاح مهرجان المألوف في تستور
0: بعده لازم نقولوا أخيرا.
2: والله معناتها فريمون نهارتلي سمعت ان اللي هو ألغيت الدورة قلبي وجعني, معناها حتى بعثت مساج لمين قلت يا اخي بالحق.
0: انت كنت مبرمجة من الاول ولا
2: انا كنت مبرمجة من الاوائل؟ انا وقت اللي معناتها اول ما بدا المهرجان واول ما معناتها بداوا يبرمجوا وسي فخري القرويشي حتى البرمجة اتصل بنا نحن, معني اتصل بدرصاف الحمداني قال لي نحبك تكون موجودة معايا في الدورة الستين ونتشرف بوجودك معايا. قلت له نحن لها, وما كانش معناتها ما كانش موضوع مطروح اني يعني يلغى العرض ولا قعدنا بهتين يعني في وقت من الأوقات بالحق. وحذرت حذرت حاجة كبيرة برشا, الحمد لله لحقنا قال الراجل, معناتها وصلنا باش نسوغاتخاب ونحطو كمام نفس المستوى اللي كنا محضرينه, لكن كانت عندي اون كونسيبسيون أخرى قبل ما يصير إلغاء. هذاك اللي يوجع شوية
0: من حبتك يعني للمهرجان اللي وفقت كونك تكون موجودة في الدورة الحالية.
2: أكيد أكيد, أو والله قبل كل شيء محبتي الجمهور تستور, خطر بالحق البلاد هذي كنحبها ياسر, وبلاد تعديت عليها برشا برشا برشا في برشا محطات وقت اللي كانت يا حسرة فرقة رشيدية كان فيها شبيلة راشد وكانوا فيها فريمون معناتك كنا نعملوا كل شهر حفلة في تونس ولازم في مهرجان تستور نكونوا موجودين, حفلة رشيدية موجود. وأنا وقفت وسمعت وقت نفكرك اللحظات اللي قاعدة تغني شبيلة راشد ولا غني ومعايا زادة, والله ما تفكرش الأسماء, ولكن كانت فما أسامي كبيرة تغني وكنا نمشي كل عام لتستور, وكانت عندي ذكريات كبيرة مع المهرجان هذاك وتعلمت فيه برشا حاجات. كنا نشوفه زادة في رقم من الجزائر من المغرب من ليبيا من ألوغ, بالنسبة لي أنا تاريخ يعني تراث.
0: لبيت الدعوة لبيت الطلب
2: رغم لبيت الدعوة
0: اللي صار الكل.
2: أكيد أكيد, وكان زادة بطبيعة معناتها أنا ثقتي كبيرة في مدير المهرجان اللي هو صراحة وقت اللي معناتها في شخص وخطر هو يحب المألوف وهو ديما يحرص أنه يكون موجود معناتها فنانين معينين اللي يلبيوا كما نقولوا معناتها ذوق الجمهور في خاصية المألوف والموسيقى التونسية والأغنية التونسية.
0: والحمد لله اللي صار المهرجان, لأنه يعني كانت تكون الحقيقة حاجة خطيرة كان تم إلغاء وما تعددش الدورة. خلينا
2: أنا نحييهم, أنا أحييهم على هذه الجرأة صراحة معناتها, ولو هو المهرجان رجع بشوية معناتها ليالي ما هيش طويلة ياسر, حاول أنه يقتصروا على بعض البرنامج الصغير, ولكن فرحانة ساعة دجا أني افتتحت المهرجان ونشكرهم على ثقتهم
0: وأنه ما تمش الإلغاء.
2: لا وانه ما تمش الإلغاء من دورة 60 كمان.
0: وخليني نرجع لجرش درساف الحمداني, شفنا فيديوهات فما تفاعل كبير مع الأغنية التونسية من الجمهور
2: اللي كان
0: حاضر. انتظرت الحاجة هذه, استنيتها
2: خاطر شوف أي حاجة سديبون كيفاش أنت تقدمها للناس. إذا كانك أنت مقتنعة أو مقتنعة من داخلك أنه الأغنية هذيك ستصل للناس وتقدمها أنت بطريقة أنه تفرض, كلمة تفرض ما هيش الكلمة يمكن, ولكن تعرف بنفسك بطريقة جميلة وأنه يكون فما تواصل مع الناس وأنهم يحسوكش أنت غريبة عليهم. فهمت؟ هذا هو وهذا اللي صار. معناه أكيد أنا ممكن قربت للجمهور بأغاني تستصيغها الأذن, معناتها الأذن الشرقية,
0: غنيت أم كلثوم, غنيت فيروز,
2: أي في ملول بالكل, غنيت الحاجات اللي هي أنا معناها وفية للمدرسة, المدرسة الطرب أكيد, معناتها أسمهان فيروز وأم كلثوم, وهذه كانت باقة من المشروع اللي قدمته ديجا قبل أميرات الطرب العربي أو برنسيس دو شان عرب. وبعدها على طول دخلنا في الحاجات التونسية. التونسي يعني كان تقريبا ثلاث أرباع البرنامج التونسي.
0: اليوم درساف مع مهرجان جرش ولا مع المهرجانات اللي ديجا شاركت فيهم في سواء في أوروبا ولا في العالم العربي, اليوم تخدم أكثر على البوابة هذه البوابة العربية, فما حاجات تبدلوا في درساف الحمداني فنيا وإنسانيا؟
2: أكيد أكيد. أنا مهرجان جرش صار لنا مدة وإحنا كل عام نحكي وما تمتش الحكاية, وكان زاد المهرجان شوية عنده مشاكل, معناته هو ما في جرة الحرب وفي جرة برشا حاجات أخرى. سنة فرحت أنه وأخيرا معناتها تمت برمجتي وإحنا نخدم زاد على اللاكس هذيك, ونخدم سيختو زاد باش نعرف بمنتوجي أنا, وكانت أغنية هاوين وجي الأغنية لشانسون فاغ معناتها في سبيكتاكل, والناس تفعلوا معها بطريقة ياسر حلوة, شديت النشقاشق ومعايا زياد زويري بالكمانجا, عملنا توليفة مزيانة. فكديو هذيك التونسي على ستيل التونسي استنبالي شوية, ما انت مستوحى من الموسيقى الشعبية متاعنا, الناس ياسر عملوا بون كيف.
0: اليوم درساف الحمداني ترى انه الأغنية التونسية عندها مكانة في المسارح هذية في المسارح العربية كيما
2: طبعا
0: نفس الحظوة اللي عند الأغاني اللبنانية والمصرية؟
2: أكيد. ما تعرفش عليها راهو شنية الأغنية اللي تنجم تنجح لك, كيما وقت اللي غنيوا فنانين التوانسة أو غير التوانسة, حسين الجسمي غنى وقت الليلي, صابر الرباعي غنى تونسي, برشا برشا برشا أغاني تعرفت يا خليلة, زد أنا غنيت يا خليلة. وفما حاجات اللي من غير ما تغيرهم راهو تنجم يكونوا دون لوغ جو كيما نقولوا نحن, أما يوصلوا للناس كيما قلت لك, توصل الحاجة وانت مقتنع بها الناس تحبها بصوتك بشوية بشوية, تو الأغنية التونسية توصل راهو, خاطر تو تونس محبوبة ولاو دو بلوز ان بلوز, هي من قبل محبوبة أكيد, مي دو بلوز ان بلوز ولا فما اهتمام على ثقافتنا على مكلتنا على الموسيقى متاعنا, وهذه كله سي تان باكيج معناها.
0: واليوم ماناش نحكيو على درساف الحمداني كفنانة كمطربة فقط, بل كمشروع كامل. لحظات وتعطينا التفاصيل.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أيقونة الموسيقى العربية, مطربة الجيل, الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي.

0: واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي، أريد دليس. موزايكا فم
1: كورنيش من السنة الجمعة من السبعة لتسعم تعليل
2: السبعة خاصة 4 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزايكا فم. السلام عليكم من ما كنت في الاستماع. ضيفتنا الفنانة التونسية درساف الحمداني، مرحبا بك من جديد درساف. قلت لك اليوم نحكي على مشروع ثقافي كامل على ايدنتيتي، هوية حملتها درساف، مش فقط على فنانة أدي وكهو.
3: نعم الحمد لله، هذا مشروع خدمت عليه دوبي لونتون، كيما قالش شكون في تونس قال خدم على اسمك اسمك يخدم عليك. يعني انا خدمت عليه الاسم، وخاصه خدمت على فكره معني كمشروع فنانه تكون يعني دائما في تواصل بين ديجا ساعه بين الاصاله والتجديد، هذيك حاجه معناتها تعنيني جدا. اتنقل بين المدارس الغناء بسهوله، نجم نغني الطرب ونجم إذاك خدمت عليها برشا زادة يا سامية والله. بين المالوف الطرب الأوكسيدنتال،
2: ما فماش برشا فنانين في النجم والستيل الكل درساف، خلينا نقوله اليوم
3: والله ممكن
2: الأكثرية يركزوا على
3: أي هو على تركيز على ستيل
2: معين.
3: أي تركيز على ستيل معين، وهو شنو يلزمك تعمل، معناتها يلزم تكون تتقن هذا وهذا بنفس الطريقة، وخاصة تعطي من روحك وتعطي من شخصيتك، معناتها تبني اون اوتر بيرسوناليتي وانت تغني في هذاك، حتى ولو سي ان كوفر ولا سي اون ريبريز ولا غيره. بالنسبه لي انا حتى كي كنت عايشه معناتها برا وخدمت على هاك الكوتي هذاك، منهم مشروع بربره فيروز، حبيت نخرج من انه تغني في فيروز ولا تغني في بربره. وكي حضروا لي الناس غاديك حتى معناتها لي زامور لي غران فان دو بربره، قالوا لي راه ما نفيقوش بيك كيف تغني بربره وكي تغني فيروز، راك قاعده تتنقل بطريقه غريبه لدرجه انه معناتها هزيتنا معاك لعالم اخر.
2: وحكيت على بربرة ولا حكيت على فيروز والمدارس هذية درساف، ضيفنا قبيلة شوية انتم تقابلتوا في الكواليس، كان لحنين الموسيقي والفنان اللبناني غسان يمين، يصرح يقول كونه الفنانين هذوكم كان جاو موجودين اليوم في 2026 ما يلقاوش نفس النجاح.
3: هو صعيب توا نحن اي عنده الحق، خاطر الوقت هذاك كان وقت بروبيس برشا، كان وقت ثري، كان معناتها الظروف سمحت برشا انه الناس كانت فاسيلمون وقت اللي تطلع تغني في مسرح والا تتعدى في راديو يكابتيك بروديكتور يهزك، ما تتوا مثلا فكره انه ان بروديكتور يهزك يعملك توت ان البوم، حكايه ولات سايي معناتها في بارتي دو باسي. ما عادش معناها دي بروديكتور تاو، بلخص نحكي على فرنسا، معناها ما عادش، على خاطر تو سامبلومون الموسيقى ولات على البلاتفورم، ما عادش يخرج ديسك ولا فينيل ولا غيره، هذاك زاد معناتها يخلق دورة اقتصادية كاملة.
2: أسهل ولا اليوم أسهل في أنه توصل للموسيقى، في أنه تخلط الجمهور؟
3: مش موضوع، أنا بالنسبة لي أنا سي بلو إفيكاس، قبل كانت إفيكاس أكثر، توا أسهل أما هيش إفيكاس. الحكاية أسهل أما يزمك ديما تخدم، ديما ديما ديما تفارع، ديما تفارع. معناتها في ظل أنا هذا رأيي أبخيم بتاتخ معناها ما جون سوي با إن برودكتريس، ما رأيي كفنانة وكقاعدة معناتها في عندي تجربتي الفيكو متاعي باللي خدمته الكل، معناها كومون دير وجودك على البلاتفورم يلزمو ديما متجدد، وما عادش فما كل الدورة الاقتصادية اللي تخليك معناتها تبيع تستنى بك البيوع هذيك تمشي تقول متنوع عندي أنا ألبوم الناس حافظوه النجم نطلع سورسين نغني الأغاني هذوكم متاع الألبوم اللي الناس عيات باش تاخذ الألبوم باش حفظوا أكل غنيات هذوكم أنا نحط روحي في بلاست مثلا شارل أزنافور ولا غيره فهمت ولو أنا عشت بارتي من الألبوم ما عشتهش كاملة ولكن أكل كوتي هذيك متاع تستنى حتى تخرج الغنية تمشي تشريها تحفظها تستنى حتى يتعدى كل ارتيست هذاك باش تمشي تشري التذكرة نتاعك وتدخل تتفرج فيها على خاطر اي ني با اكسيسيبل بارتو توا ليه حل حتى الفريجيدير تلقى كل شيء معناتها توت اكسيسيبل في كل بلاصه
2: تضر ليماج نتاع الارتيست دورساف
3: بون تضر وتنفع هي علاش قلت لك راهو هي تعادليه ياسر صعيب سهلة برشا وتنفع على الاخر اما تنجم زادة تضرك على خاطر يفو توجور ترافاي يفو توجور اترو توب الباغ طلعت برشا فهمت
2: وانت قلت قبيله كلمه تتفارع وانت اليوم درصاف من الفنانات اللي بقات تتفارع رغم اللي هكا تبعت اوقات ولكن تعاود ترجع رجعت على الديجيتال ترجع بدي فيتشرينغ ترجع بمغامرات فنيه ديرنييرمون شفنا هذا سور سين مثلا في عرض الجم ولا الفيت اللي عملته مع اف بيكا والا فكل مره تلوش في افكار مش تبقى موجودة مع اللي موجود توا ولكن تصويرتك انت
3: لا مش هذيك الفكرة مش فكرة اني نفارع باش نقعد نبقى موجودة اكيد هو حب البقاء هذيك الناس الكل معناتها عنا وخاصة الفنان لازم يقعد اسمه موجود ولكن كما قلت لك انا ما عنديش ان غران سوسي انه كما قلت لك خدمت على اسمي توا قاعد يخدم عليا ولكن المشاريع معناها في تونس صعيب باش ترك هكا مشروع فني وتغرس حاجة وتتابخوفوندي في حكاية دونك المشاريع أنا قاعدة نخدم فيهم أكثرية بور لترانجي بصراحة معني. أما نقول شنو نقول قاعدة نخدم في صورتي وبارلا سويت صورة ثقافتي وصورة بلادي وقاعدة نروج في اسمي زادة في البلايس الكل وما عنديش مشكل أني نكون موجودة في أي مكان وفي تونس كذلك
2: اليوم علاش التركيز على العالم ولا العالم العربي بعيد على تونس
3: لأنه مهم جدا لأنه باش تقعد في سوق منفتحة يلزمك تعمل هكيك على خاطر إذا كان سوق تونس هي موجودة وأكسيسيبل لنا نحن ولكن منغلقة شوية سوق تونس يعني مقتصرة على اللي قاعدين نخدمه فيه محليا ألوغ المحلي يزمو يخرج لبرا يزمو يتعرف وكيفاش باش نعرفه بالأغنية التونسية جستمان تباعا لسؤالك اللي سألته لي قبليك دو سيت فاسون لا كيفاش باش تعرف أنت أنا مش عارف كان بنفسي برك ولكن نعرف بمنظومة كاملة بسيستم بثقافة بفكر كامل كما قلت لك معناتها
2: مشروع عام بخورج
3: ولا
2: بصف حمداني قديش عندك على كارتاج اليوم 2026 آخر مرة طلعت على كارتاج
3: كارتاج آخر مرة وقتاش
2: وهالي عندها 10 سنين ولا مع زياد غرسة 2016
3: ما عارش كان طلعت لا طلعت بعدها في عيد المرأة احتفالية لو 13 اوت ان 2020 كانت سهرة جميلة جدا والله نسيت العنوان متاحها ولكن كانت سهرة قدمتها وزارة
2: دونك عندها 6 سنين تقريبا
3: اي وربيع زموري زادة مع نوستالجيا مع ربيع زموري 2023 اي فوالا 2023 طلعت
2: دونك مشاركة
3: لها سنين مشاركة اي مشاركة وكانت حلوة برشا المشاركة هذيك مع ربيع زموري في نوستالجيا
2: سنيفا مع بعض المشاركات اللي ريناهم مثلا ناخو مثال السهرة الأخيرة اللي صارت مع في 25 جويليا في بالي مع يوسف بلهيني ولا غيرهم من السهرات ما يتمش دعوتك دور صاف ولا
3: لا انت مش دعوتي صراحة يعني مش مشكل سيلش
2: ترى روحك فيهم
3: انا في 25 جويليا افتتحت مهرجان تستور دونك كنت موجودة في عيد الجمهورية احتفلنا بتونس علقنا الدغابو متاعنا كما ينبغي ومعايا الامن ومعنا معايا جماعة الكشافة ومعانا الناس الكل وغنينا النشيد الوطني واحتفلنا بعيد الجمهورية على طريقتي الخاصة مسيلش عنديش مشكل غنيت فيه كارتاج انا تشبع بي وشبع بي سي بون
2: اما الجمهور ما نصوروش شبع عبد الرصاف الحمدين
3: اي باش قالوا لي سي فري باش الناس قالوا لي مي قاعدين نخدموا اون ترافاي سور سا ميسالش الجمهور اللي نجم انا نوصل له بطريقتي انا وبطريقه شركه الانتاج نتاعي ديجا فرحان برشا لان معناتها بالحق معناتها قاعده كل مره نمشي لبلاصه نقول والله فريمون ونغني حاجات مش كل ياسر راني اشترق طق طق طق فما وي فما التونسي ان مومون هكا ولا امي فما برشا طرب فما غنية حكاية لها سنين فما الملوف فريمون معناتها في برنامجي تلقى حاجات دسمه على الاخر والناس قاعدين وشيخين ويصفقوا ووصلوا حتى يزغرت ونسيت الموف منتشين عاملين جو اسا مفي بليزير فريمون حاجه ياسر تفرحني
2: وحكي لي يعني. سنين كان ترام في الانستغرام ولا في تيك توك مازلت تعاود في كل مره
3: مازلت تدور برشا وفما زيد اغانيه فما الهي فما هاوين وجي زيد اغانيتهم في مهرجانات صافي بليزير انا نحب ندور في الجمهوريه سا مفي دي بيان نحب نقابل الناس
2: قداش المهرجان عندنا
3: والله ما حسبتش
2: تقريبا
3: 5-6 ابوبري
2: 6 مهرجانات
3: يمكن نوصلوا لاكثر خاطر فما مهرجانات قاعده
2: منلومش
3: أنا منلومش ولكن فما مهرجانات قاعدين هما بدهم يفرعوا وقاعدين كونفيرمي وتوا ماني فهمت
2: خاطر 6 مهرجانات نتصور شوية على درصاف
3: إن شاء الله إن شاء الله تو أنا قاعدين نخرج البرا سامية مثالش ماني
2: الأهم كانوا موجودة
3: عندي مهرجان في قونيا هذه حاصيل حبيت نقولها ساعة يعني تحكي فرحانة بها برشا خاطر قونيا مدينة جلال الدين الرومي وأنا مدينة زرتها وقت اللي عملت عرض يا مولانا وعاود رجعت لها في مهرجان الموسيقى الصوفية وسنين إن شاء الله باش نكون موجودة فيها هذا كيف كيف في سبتمبر في مهرجان الاي ميستيك ميوزيك فيستيفال
2: وقتاش الفيستيفال
3: في سبتمبر استنيني والله مانيش
2: في سبتمبر في شهر 9 باش نكون حاضرة درساف
3: 30 سبتمبر
2: نهار 30 سبتمبر باش نكون موجودة خارج تونس
3: فيستيفال فوالا 30
2: درساف حمدلي شنو تسمع موسيقى انتي والمود ولا
3: كل شيء انا شوف انا فما حاجه ساعه ولات تعبني في الراديوات توما زاد مزايك نقصوا شويه من هاو اللبناني هاو المصري هاو تعبتونا يا معلم راكم عطيونا شويه حاجه مزيانه نحبوا نسمعوها كي نسمع انا حاجه حلوه هكا في الراديو نقوي نقولوا اي والله يسافي بليزير لحمي قشعر اما يزيونا من البرة ما تبرسمي طول الفنانين الكل قاعدين يقولوا في نفس الشيء اقفوا معانا انتم ما زيد شويه معني انا نحب نسمع كل شيء اما بتوازن معني بشويه اكيليبر فهمت
2: الاغاني اللي حكيت عليهم ولا الاغاني الترانس واللبنانيه ولا المصريه تروق لك درصاف الحمداني
3: وقت اللي نبدا عامله جو كيف في مناسبه مثلا عائليه ولا حاجه اي باش نعمل بها جو باش نشطحوا باش هكا بوغ مش هما برك زاد في الحاجات زاد نتاع حاجاتنا زاد تراثنا حاجاتنا التونسيه هي نعملوا بها جو كاو سني بلس ني موا مش تحطي لي في الراديو معني
2: عندك موقف من الحس زاد
3: اي عندي موقف كبير من الحس خاطر الاغاني هذيك فيها برشا حس لي فريكونس نتاعهم متعبين ياسر فريمون اليوم دخلت الريستوران باش نشري ام تي ساندويتش قدامي امراه تشري في ساندويتش عملتك حاتين ما نحبش نقول اسمه وما توا صاير عليه بوليميك هو فك عليا
2: توا ما نسميه
3: فنان لبناني بس بلعالي قوي ياسر توا انا دخلت الساندويتش غير ماضي ساعه نتاع القايله
2: سنه ما نسميهوش اسم لانسيني مش الفنان
3: ليه مش لانسيني ومش الفنان توا يدوروا عليا المحبين الفنان فك عليا اسمه الكذا
2: اسمه الشامي اي سوريا هكا مش
3: عرفتها كلمه زعما الكذا يا ودي الطفل نحكيه معاه في والله في الكاسة منش نسمع فيه فش قاعد يقول اسكتن على روح عملتها كي راسي وجاني دارت لي المرأة اللي شريت بعدي معناتها هي قدامي وانا نستنى في ساندويتش باش يحضر عملت لي هكا قالت لي راسي وجاني قلت لها حتينا قالت لي منش نفهمه في بعضنا انا والسيد قلت لها والله قالت له نقص شوية ما نعيش هكا مش انا واحد
2: شو اللي يفسر انه الاغاني هذوما يكونوا
3: ما مش كان اغاني ما مش كان اغاني ذوق ذوق ياسر
2: احنا نسمع فيها كلمة الذوق العام في كل موسم صيفي
3: اي وان بلوس والله زاد حتى احنا زاد عنا دور عنا دور معنات انا نحب ساعات نحط غنية في كرهبتي هكا مع روحي نعمل بها جوك بالقوي خاطر في الكهرباء ما يسمع معايا حتى حد نعمل بها جوك وبعد نروح على روحي ندخل للدار هايذا محليني نهبل اما انك انت تفرض عليا في مكان عمومي que ce soit في dans un hôtel ولا في قهوه ولا في ريستوران تحط لي ساعه حاجه ماهيش في ذوقي جمله وتحطها بالقوي وتحبني انا نكون سافا ليه مانيش سافا نتعب انا وذنيا
2: ذاك تلوث صوت الشامي درصاف
3: لا ما يزعجنيش هو لا
2: اغاني
3: ما هو جمله نحب اغانيه ومحليه ويهبل اما انا تستفزني الحكايه كي تولي برشا ياسر معناها سي ترو معناتها سي ترو تخمه ولينا كان شادين ياسر التوانسه يشدوا في حد ما اوكي سي بون محليه فريمون محليه مي سافا عندنا حاجات اخرى معناتها ما عندناش كان هو فهمت عندنا حاجات اخرى ياسر فما تركيز على عبد ولا على صوت حتى لين تتعب منه ماهيش موضوع انه ما هو ما نحبوش لا يعجبني محلى صوته ويأدي ويقتل صوته اغانيه تفتق اما ارحمونا
2: مش تقول ارحمونا فلا ارحمونا شوية نصف الحمديني نستنيك نستنيك في المهرجانات نلقاو سيغ انستغرام نقال فيسبوك جولة صيفية لمازال الدور صف الحمديني يعطيك صحة نورتنا نورتنا في جرش زيدا ومثال تونس نتصور أحسن تمثيل
3: إن شاء الله تحية كبيرة لسفيرتنا في تونس والسفارتنا التونسية مدام سعاد السفيرة مفيدة الزريبي اللي هي صديقة كبيرة برشا وما تتعاملش مع الفنانين كسفيرة vraiment c'est une femme extraordinaire وتشجع ياسر في الفن التونسي وتفرض مش كان في الفن بركة الثقافة البانتور المفكرين يعني vraiment merci beaucoup لكل سفراءنا البر اللي قاعدين يخدموا على الثقافة التونسية.
2: شكرا لك الفنانة درساف الحمدانين نورتنا ساعتنا الثانية ريبورتينج بكم بحثنا سالم هاف توت سويت وقاية الأخبار مع مراد الدريدي راجعين في كورنيشة.
4: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه une gestion de votre compte à distance des transferts d'argent rapides et sécurisés des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne amen first bank l'اكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك مع امين بانك الحلم تكبر وتعيش
5: امين بانك le partenaire de votre succès
6: Djerba bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été Djerba Music Live du 6 au 9

0: se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaoura. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Maghraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash & Carry, 3SG, La Fichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
2: مستمعي Mosaïque FM, مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة السياحة تفيد بأن تم رصد اعتمادات مالية إضافية من صندوق حماية المناطق السياحية لدعم مشاريع التهية السياحية واقتناء معدات النظافة وتعزيز تدخلات البلديات السياحية خاصة خلال ذروة النشاط السياحي الصيفي وفق بلاغ أصدرته الأربعاء. ووضح البلاغ أن هذه الاعتمادات تتمثل في 6.7 مليون دينار لدعم مشاريع التهية السياحية واقتناء معدات النظافة و1.6 مليون دينار لفائدة 20 بلدية سياحية للمساهمة في تدعيم تدخلات النظافة بالمناطق والمسالك السياحية, إلى جانب المساهمة بنسبة 60% في تمويل برنامج التنظيف الآلي للشواطئ. وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لفريق العمل المشترك المكلف بمتابعة حسن سير النشاط السياحي الذي أشرف عليه وزير السياحة سفيان طقية بمقر الوزارة بحضور ممثلي مختلف الوزارات. الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية تسفر عن القيام ب 449 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 227 مخالفة صحية. وتمكنت وحدات الشرطة البلدية وفق بلاغ نشر على موقع وزارة الداخلية اليوم الأربعاء في مجال الأمن العام من القيام ب 73 عملية حجز وتحرير 47 محضر عليًا وتقديم 11 شخصا مفتشا عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. كما تولت القيام ب 449 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 39 آلة وزن و25 دراجة نارية وسيارتين اثنين غير مستوفات لوثائقها القانونية. تقرير حديث أصدرته جمعية إفريقيا 21 يكشف أن الصحفيين المتخصصين في القضايا البيئية في إفريقيا يمارسون مهنتهم في ظل أوضاع تتسم بالهشاشة الاقتصادية وانتشار التضليل الإعلامي وتزايد الانتهاكات التي تستهدف سلامتهم في وقت تشهد فيه القارة تفاقما في آثار التغير المناخي. واستند التقرير إلى دراسة شملت 171 صحفيا من 47 دولة إفريقية من بينها تونس ورسم صورة لمهنة تواجه تحديات متزايدة بالتزامن مع تنامي أهمية القضايا المرتبطة بالمناخ والتنوع البيولوجي والتصرف في الموارد الطبيعية. وأفاد التقرير بأن 82.6% من المؤسسات الإعلامية المشمولة بالدراسة واجهت صعوبات مالية حادة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وما انعكس مباشرة على أوضاع الصحفيين, إذ أكد نحو 43% منهم أنهم يزاولون عملا إضافيا أحيانا خارج المجال الإعلامي لتأمين دخل يكمل مواردهم غير المنتظمة أو غير الكافية. الحكومة المحلية في سبتة تحذر اليوم الأربعاء من أن وضع المهاجرين القصر لا يمكن أن يستمر. وأفادت مدريد أنها أعادت إلى المغرب المجاور 70,000 من أصل 72,000 مهاجر دخلوا الجيب الإسباني بشمال إفريقيا في 30 من جويلية المنقضي, ولا يزال نحو 2500 مهاجر في سبتة بينهم مئات القصر غير المصحوبين بذويهم يواجهون أوضاعا مزرية بسبب صعوبة الحصول على الغذاء والمياه والمأوى وخدمات الصرف الصحي. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا موزيكا فام بوانات, والمشوار التواصل مع سامي الحامي وسليم الصمعي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: راول بازي وصلنا حتى 8:14 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيكا فيما نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع وتسويت في ريبورتينج مع فيينا. رجعوا الحفل البارح اللي كان في بوغرنين من هافانا البوغرنين. تفاصيل الكل في ريبورتينج.
1: كاليبسو Vendredi 7 août, le concept à succès au Canada et aux États-Unis, Yalla Habibi débarque pour la première fois au Calypso Hammamet. Yalla Habibi au Calypso, c'est le vendredi 7 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traven Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche, on est signé chemin. Mais ça va, les deux sont à Lille. Reporting, reporting. المهرجانات.
2: التاريخ 4 ماي، المكان مسرح الهواء الطلق ببوغرنين في واحدة من ليالي الصيف، واحدة من ليالي مهرجان بوغرنين الدولي. في خطوة تحتفي بالحوار ما بين الشعوب، إدارة المهرجان تفتح أبوابها الفرقتين من كوبا يجيو ويجيبوا معاهم الإيقاع اللاتيني والموسيقى العالمية الممزوجة بالبوب الكوبي. السهرة تبدأ مع ثنائي سوموس ناي المتكون من مغنية أناي دياز وعازف البيانو هوسي رامون بيتي كابريرا، أما يعيطولو بيتي. الثنائي أناي وبيتي يجمعهم لحن واحد فوق الركح وفي الدنيا زادة. معليناش الجمهور التونسي كان متفاعل مع أغاني الفرقة كأنه في الكاريب وإلا في هافانا فييخا، خاصة مع غناية لامانو أشهر غناية للفرقة. بعد ساعة من الزمان الجزء الثاني يفتتحه الفنان الكوبي راول باث، الفنان اللي مش جديد عليه تونس وجاها مرتين قبل، آخر مرة قبل شهر في مهرجان الجاز بتبرقة، الشيء اللي فسر التفاعل الكبير اللي لقاه من الجمهور التونسي على كل أغانيه. نص الليل واربعة السهرة تكمل. هذه ما هيش أول مرة الفرقتين يغنيوا فرد سهرية، كان عندهم موعد قبل مدة وغنيوا في حفلة في أثيوبيا وهذه ثاني مرة. والمغنين الاثنين أناي وراول عندهم نفس عازف البيانو اللي هو بيتي. على هذاك كانت خطوة ذكية من إدارة المهرجان وعلى رأسها المديرة إقبال الحمزاوي. هذا رابع حضور كوبي في المهرجانات التونسية اللي كما هي عادتها منفتحة على جميع أنواع الفنون والألوان الموسيقية في العالم. ملتقانا في سهرة قادمة. موتشا Gracias.
1: Reporting. Reporting. المهرجانات.
0: ما زلنا مكملين معكم في كورنيش على موزيكا فيم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع على سيتنا موزيكا فيم بانيت، شوي خلت تلقاو لايف على فيسبوك يوتيوب. يكون ضيفنا سلم هاف، نحكي معه تفاصيل حفله في مهرجان صفاقس. سلم هاف راجعين بألبوم، نحكي تفاصيله شوي اخر. قبل هذا نسمع موزيكة لم هاف لوديو دانفير مهدي وكيف كيف منظر والباند اللي حبيتوها مختلف الانسترومون يكونوا حاضرين. برشا انرجي، برشا محبه في الموسيقى اللي تخلقت نحكي وعلى تقريبا 15 سنة حتى لليوم من تميز مليت من نجاحات. وانتم مع الببليك اللي تابعون في البلايس الكل لمها فات اكيد بشكونوا في الموعد دي مهرجان صفاقس الدولي. وبتبيعة نستنى والألبوم ألبوم شوي اخر يحكينا تفاصيله مهدي. نحكيه على 9 أجزاء، شنو حكيته شوي اخر نكتشفوهم في كورنيش. موسيقى

0: ريكا يو اسلمها في وصلنا حتى 8:21 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزايكا فيم. مانيش بنحكي برشا توت سويت وقايت لانفيتي دو جوغ
1: كورنيش لانفيتي دو جوغ.
0: هما من أبرز الأسماء في الساحة الفنية التونسية. الحكاية بدأت تقريبا 2009-2010 مع مهدي ومنظر. برشا موسيقى، برشا إنيرجي، برشا محبة. الكلام بلهجتنا التونسية والموسيقى تهزنا للعالم الكل. هما اللي يتعرفوا سيوابليتات اللي كما كنا نسمع فيها توا، وإلا زادها بالهوية البصرية اللي قاعدين يخدموا عليها. مشروع كامل بدأ ومازال متواصل بنفس المحبة، بنفس الشغف والغرام. بكل حب نستقبلوا بحضنا مهدي صغير. سيلو مهاف، مرحبا.
2: أهلا وسهلا سامية، أهلا بلي يسمعوا فينا الكل في تونس وخارج تونس. شكرا على الاستضافة.
0: شنو الحويل؟
2: أهلا بيس، الحمد لله. أنا في تحضيرات غطسين روشكو في الحاجات اللي مازالوا ناقصين.
0: هو الدبدوب، وإحنا نعرفوا المهاف تعرف بالدبدوب. كل مرة في مود، كما نجم يكون المود الجنتي برشا، كما نجم زادا يكون فيها مود آخر كي تقلب. اليوم مهدي وين؟
2: توا في المود زين، جوي باهي، سوفت، ترونكيل، كالم وفوكست، مركز.
0: مركزين في حفلة صفاقس، مهرجان صفاقس الدولي
2: مثلا،
0: تكون 7 أوت.
2: اي 7 أوت نهار الجمعة اللي في صفاقس، واللي داير بها الكل نستدعاهم كل بيجي ويحضروا السيلم هف في مهرجان صفاقس نهار الجمعة 7 أوت. مش نكونوا حاضرين مع البان، مش نعملوا شو مزيان، مش نعديوا برشا جو، وفرصة زادة للي ما يعرفوناش باش يكتشفوا موسيقى، خلي نقولوا كانت بديلة ولا بلكش مازالت بديلة، موسيقى مختلفة، ونجموا يعملوا جو عائلي ومزيان.
0: علاش قلت كانت بديلة مهدي؟
2: أخطر أول ما بدينا بينسير الموسيقى متاعنا ما كانتش حاجة ستاندار، ما تستحقينا وقت باش أنه أنبوز السونوريتي متاعنا، أنه الوزن التونسية تستنس بها. تو بينسير ولد حاجة ممكن ما عادش غريبة، ما حاجة نورمال موسيقى تتسمع حتى من عند فنانين أخرين، لكن من الأول بينسير استحقينا وقت باش بنيناه.
0: وغامرتو في وقت للمغامرة كانت صعبة نوعا ما، حليتو باب من البيبان.
2: اي المغامرة ما نحبش نسميها صعيبة، خاطر كانت بلوتو اكسبلوراسيون، فيها جو ما كانش فيها ريسك بالنسبة لنا نحنا، خاطر بديناها صغار وعاملينها مش نحسبوا فيها معناها تنجح وما تنجحش، عاملينها خاطر تعجبنا.
0: واليوم كونو نحكيه على تقريبا 15 سنة مكملين في الحلمة، كي ترجع لل 2009 ترجع لل 2010، استنيت باش تخلطوا اللي خلطوا له اليوم مهدي؟
2: والله ما نعرفش، فما دي فاز وين نستنى باش انا نوصلوا لهذا الشيء هذايا. ساعات ما فماش اكسبكتيشن، انت والشوا ميوزيكال اللي نختاروه في كل بروجي زاد. في الصغر بيسير حبيت ما تنكون فنان ناجح، تاثرت بفنانين صغار كبار وانا صغير، وريت روحي فيهم، معناها كنت نتفرج في مايكل جاكسون وانا صغير منبهر. راهك نتمنى ان نكون في ركح ومعنا جمهور، ونتمنى ان يكون عندي التالون هذاك.
0: ريتها ليماج هذيك اللي تعديت، ريتها في روحك اليوم تبدا في خسان، تبدا مع الببليك يغني في غنيتك كلمه كلمه مهدي؟
2: اي جو بصراحه احساس مهم، واحساس يشجعنا معناها باش نزيدو نواصلوا ونعطيو ما اكثر ونزيدو نتحسنوا. والبارتاج هذاك حاجه مهمه معناها بالنسبه لنا نحنا، وبالنسبه للجمهور زاد اللي نقسموا معاه في الموسيقى هذه.
0: اول البوم كان عنوانه خارج من الحيط، يمكن كانت وقتها حاجه غريبه كما كنا نسمع زاد في غريغوريوس والذكريات هذوكم مهدي اللي خلقوا واللي قعدوا لليوم عايشين نفس الموسيقى. ما زالت نفس الروح اللي تخليكم بنفس الانرجي متاع الكتيبة متاع الانسبيراسيون متاع الحكايات اللي تراهم تكتبهم تغنيهم؟
2: لا ماهيش نفس الروح، مش معناها اخيب ولا خير، معناها جزء انه الروح مختلفة، معناها تزادوا فيها احداث في حياتنا اللي بيان سور عندهم امباكت ايموشنيل كسو سوا نيجاتيفمون ولا بوزيتيفمون. من بعد من الروح هذا نشوفوا شنيا نجم وخرجوا موزيكا ونحن بدنا نكتشفوا لوحنا شنو نجمو نعملوا من جديد.
0: وكما غنيت على المحبة كما غنيت على تونس في أكثر من أغنية رسمتها كما أنت حبيت ترسمها وكما يمكن غنيها معك الببليك كلمة كلمة، غنيت أحلام وردية قلت كانت نجم تكون حقيقة وما تبقاش نظرية، فما أحلام ما حققهمش مهدي؟
2: هاني نخدم عليهم، الحياة مازلت متواصلة وكل حلم ما يتحققش يبقى حلم نطمحوله إلى أن يجي ما يخالف ذلك.
0: حتى لليوم راضي على قدمته كسيلماف؟
2: بارسيلمو مش راضي برشا، ديما را ما أكثر نطمح ما أكثر را لي، فما برشا حاجات يزم نحسنهم، حاجات نجمو نخدمو عليهم، حاجات نطورهم في رواحنا في الابروش متاعنا في الورك فلو متاعنا، كيفاش نلقاو حلول جدد ونطورو معاهم. دونك مثال خير خلي نقولو هكا بشكاك نقعدو ديما نقدمو.
0: صعيب مع روحك؟
2: كان ما نكونش سايب مع روحي في حاجات دنيا تصعب عليا، دونك ميسالش خليهم انا نتحكم في الصعب خير قبل ما تخرج على السيطرة متاعي.
0: منظر نفس الحاجة وإلا فما شكون خليني نقول أقل حدة في الحاجة هذه؟
2: أنا نسمى أقل حدة منظر أصعب وأصعب زادة مع روحه في حاجات.
0: دونك اثنين تهزوا على بعضكم خلينا نقول كان نجم نقول هكا،
2: ساعات نهزوا على بعضنا ساعات خلينا نسميها نثقلوا زاد على بعضنا، ما هذيك هي الخدمة وذيك الصديقة وذيك العشرة، ساعات معناها كل واحد فينا لازم يتحمل الآخر ويراعي شوية عيوبه والآخر بيان سور يكون واعي بالحكاية هذه ويحاول زاد يخدم عليها ويحسن فيها.
0: نوجه له تحية كبيرة برشا منظر ديما هكا ما يخلطش يكون بحذنا هنا في موزايك المرة الجاية على قريب نخطفوك منظر نسلم عليه برشا مع الألبوم الجديد إن شاء الله تكونوا بحذنا. ألبوم بعنوان فترات باش نحكيو عليه شوية آخر تحكينا تفاصيل وشنو حكاية فترات. ارتاح صغيرا نرجعو نكملو حوارنا مع سير مهف.
1: بي هايف كلوب أوبن إير إيتي 2026. أنا جاي وعامل كي أمير الطرب العربي صابر الربيعي في البيعيف كلاب، صحبة الصوت المتميز فرح الفقيه، نهار الجمعة 7 أوت في البيعيف كلاب، انفو لين 20 910 لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون أو بيعيف كلاب جامارت.
0: ثمانية وثمانية وعشرين دقيقة مازلنا مكملين حوارنا مع سيل مهف في كورنيش، مرحبا بك من جديد.
2: عايشك سامية.
0: ألبوم بعنوان فترات
2: بالضبط
0: شو حكيته؟
2: الألبوم متكون من فترات معينة في حياتنا، دي زيموسيون مختلفين، دي توندونس مختلفين، تأثر مختلف باللي صاير علينا بالأخبار اللي نعيشوا فيهم، دونك تمدد على أعوام خذ وقت صحيح، لكن هذاك اللي خلينا معناه نجمو نصنعوا بيزاج مختلف أترافير الثنية اللي باش نعملوها في الألبوم.
0: قديش عنده يحضر الألبوم؟
2: ممكن 3 سنين 4 سنين.
0: 4 سنين قديش من غنية؟
2: بش يكون متكون من 3 أجزاء، كل جزء فيه 9 غنيات، دونك رحلة طويلة، لكن بيان سور مش باش نسباميو العباد ب3 أجزاء 9 غنيات فرد وقت، باش يهبطوا معناها جراديوالمون، من الأول باش نركزوا جوست على الجزء الأول وباش يكون ذاك فينا سق تصاعدي، منها فرصة لنا نحن مع زاد باش نفهموا وين ماشيين، كيفاش يتعاملوا المستمعين، كيفاش يستقبلوا الأغاني، وفرصة زادة باش كان نعملوا أي غلطة أو كان نجم نحسنوها في الجزء اللي بعده.
0: حكاية باش تحكيوا هنا في الأجزاء هذوما 3 أجزاء كيما نحكيوا على مسلسل على فيلم؟
2: التسلسل مش مبني على حكاية، بلوتو على ديفراغمون، معناها نجم تكون نفس الحكاية مي في مومون آخر، مثلا كي مش نحكيه على قصة حب فما المومون الفرحان وين حتى الزكار يفتحوا وين الصوت النبرة زادة تتبدل للأفتح، كيما تنجم تكون بعد الديغراداسيون زادة كيف كيف أنسو ديغراد معاها ونستغل معناتها الديغراداسيون بيرسونيل متاعينا حتى موزيكالمون معناها كي كسوا في مرض ولا في حزن ولا في فرحة ولا في احتفال ولا في حالة طبيعية ولا غير طبيعية, وذكم كلهم معنا نوظفهم زيادة للألبوم.
0: المود متاع مهدي ولا المود متاعكم كإيكيب يأثر على الكمبوزيشن على الرنجمان متاع الغنيات مهدي؟
2: بيان سور, بالطبيعة ذيك على كل كل كائن حي, هولي المود تأثر على البريز دو ديسيزيون متاعو, على الشوا متاع كل ديتاي معناها على القرارات. الإنسان ما هو إلا إتر إيموسيونيل, وبيان سور الأمبيونس تأثر, مش كان الأمبيونس في وسط ليكيب, حتى الأمبيونس خارج ليكيب, الأمبيونس في العائلة, الأمبيونس في تونس, الأمبيونس في العالم, الأحداث الكل عندهم بيان سور تأثير.
0: منين ما زلت تاخذ في الانرجي وفي وسط اللي عايشينه الكل؟
2: من اللي عايشينه الكل. حتى في أكثر أخبار محزن زادة فما أخبار مرات تفرح. كيما منعش أنا أقول لك صار كذا وكذا, لكن مازال منع مثلا ديجا هذيك بيدها انرجي, هذيك هي الحياة معناها, انصدبت مع الأفراح والأحزان ونصنع الفرحة في وسط الحزن والحزن في وسط الفرحة. ما تعرفت حتى ناس عايشين في عز في بذخ وراهم حزانة في وسط الروتين متاعهم في وسط شنو يعيشوا زاد.
0: وبالنسبة ليك مهدي, كل أغنية كيما عندها قصتها كيما زاد عندها التايمينج اللي تخرج فيه. نذكر حبيت في بيري خرجت في عيد الحب, ما كنت تحكي على على قصة حب سعيدة و... وأحلام وردية.
2: أي تايمينج عنده دور كبير, والحقيقة ذيك حاجة قاعد نتنسى فيها شوي. علاش؟ على خاطر عندها زادة تأثير على البلوكاج اللي يصيرنا معناها ساعات ارتستيكمون, تقعد تخمم تغزر هذا تايمينج مناسب هذا تايمينج مش مناسب, ليه فك علينا خاطر فما مشكلة معينة خاطر فما حدث معين, ذاك كله نحسه مرات يكمبليكي الحكايات, وخليت التايمينج على الله.
0: فما غنيت في القجر سنوات باش نراهم في الألبوم هذا.
2: اي
0: قداش عندهم؟
2: فما حتى 6 سنين 7 سنين, فما مع فنانين فارقوا زاد الحياة ونترحم عليهم.
0: كيما شكون باش نسمعوا؟
2: مثلا كافون الله يرحمه وينعم,
0: كافون الله يرحمه, فما غنية باش نسمعها في الألبوم الجديد.
2: يس, أما مش في الجزء الأول, الجزء الأول باش يكون موزيكا باش نعود ونرجع للبارتي الالترناتيف, البارتي المختلفة متاعنا, البارتي اللي فيها أنه نختاروا حاجات بغض النظر الكورينتي الوين ماشي ولا التوندونس جنرال الوين ماشي. نعرف اللي به أنه الارتيست معناتها ينطلق بالفلاكشيبس نتاعو, مي جو بونس اللي زاد به لينا نحنا انه ديجا ديماريو بعد غياب طويل, وكالعاده نحنا بريسك كل ريليز عندنا يتحس تقول كومباك.
0: فوالا, فكره الكومباك ديما موجوده بالنسبه للمهف, قاعد تتبع فيكم
2: بريسك ناشقه, عاملين 5-6 كومباكات. وتنعيش كاريرنا كلها كومباك, ماهيش معناتها حاجه قاعده متواصله معناها. كل مره نغيب ونعاود ونواكبوا زمن جديد, ولا بلوتو نحطوا روز جدد ولا لي توندونس جدد ولا الفيزيون جديده للحاجه اللي ملو باش تظهر ويرد ولا بيزار ولا اود خارجه على النطاق, من بعد باش تولي نورماليتي. وذي الحاجة أبارامون باش تتواصل, تعلمتها حتى وأنا صغير من برشا ارتستوات كيما بيورك مثلا ولا وتانغ ولا برشا ارتستوات أخرين كانوا فيزيونير, ما تخرجوا حاجة اللي في مومون معين يقولوا فاش يعمل, لكن من بعد تتفهم لذي الحكاية مش نعملوا فيها.
0: كيما ديفازي مثلا,
2: كيما ديفازي, كيما هاني معاك, كيما الجرينتا, كيما بريسك أكبر بارتي من الكارير متاعنا. قبل ديجا كان حتى أياي معنا, قبل ديجا كانت بيزار أنه مثلا أرتيست يغني على درامز وباس 808 معناتها وبيت ستيل تراب ولا إيبوب أكثر في بالأوتوتيون كانت ديجا حاجة فيش يعمل ذي شنية الروبو ذي من بعد ولت حاجة نورماليتي تولي كي تعمل حاجة مختلفة يقول لك فيش تعمل
0: بعد ولي هي توندونس
2: اي دونك نحن باش نواصلوا في الحكاية ذي با فورسيمون يوليو هما الفازات الكل توندونس كيما قلت الحكاية مش نعملوا فيها بالعاني مي بلوتو خاطر مغروم خاطر كي تعجبني حاجة جديدة نتبعها نتعلمها وجولا ديفلوب قبل عبيد أخرى
0: وفترات في الألبوم باش نسمع ونتصور برشا حكايات للمهف باش تحكي لنا على قصص مختلفة من المجتمع قصص نعيش فيها كل يوم باش تغني على تونس مرة أخرى باش نلقاو حاجة كما
2: وي
0: في كيفاش باش تكون قرب لنا الصورة شوية
2: اكتشف هذا في الألبوم نخلي شوية تشويق وتو نعرف
0: فرحانة
2: ميلانكوليك
0: باش تعبت فينا جزء
2: في الجزء الثاني
0: في الجزء الثاني نستناوها على تونس رغم اللي ما نعرفش ونتصورك حاسس بالحاجة ذي ديجا انت تعودها أكثر من مرة الأغنية أغنية الجرينتا ولا حتى أنت الصوت ولا غيرهم من الأغنيات هذوكم اللي طبعوا ولليوم نعودوا نسمعوهم باش نحكيوا على على إسبوار على خيط أمل ما زلنا مكبشين فيه مهدي
2: اي وزمنا نواصلوا نكبشوا فيه وهذه حاجه صعيبه بيان سور اما راهو حتى بالنسبه للفنان الضغط انه الساسوسي مع حاجتين اللي هما معناتها الناسيوناليزم والكوره ماهيش حاجه سهله مسؤوليه كبيره وفيها دي كونسيكونس وفيها ضغط وفيها انك تولي كواتر نوعا ما ونحاولوا زادة ما نخسروش زادة رواحنا زادة ما نش جوست مع تدي زارتيست اللي نعملوا موسيقى للمجموعة زادة أنا برسونالمون نحب نعمل موسيقى للفرد ايش معناها للفرد معناتها انسان يسمع زاده وحده مش اون جروب ولا بشي يحرك المجموعه مي بلوتو زاده بشي يحرك حاجات في وسطه نحب نحكي بطريقه انتروسبكتيف نحب نحكي قريب للوزن مش كان نعيط
0: وباش نسمع ونتصور برشا حكايات في البوم فترات نستناوه اخترت كونه باش يكون على ثلاثه اجزاء باش نسمعوا كل مره تسعه غنيات دي فيتورينغ بخلاف كافون الله يرحمه في الجزء الثاني شكون فما دي زارتيست اخرين
2: فما بليزيور زارتيست مغلبهم من تونس ما نحبش نقول اسامي توا مي باش يكونوا فما برشا فيتورينغات معناتها في الجزء الثاني باش يكون فيه بليزيور فيتورينغ الجزء الثالث باش يكون اكثر انالوج اكوستيك في دي سونوريتي معناها قدم فيه برشا لعب لايف موزيكا لايف وفيه تاثر كبير بالروك
0: فما كاسكيت البروديكتور في وسط في الالبوم هذا
2: بيان سور اهم كاسكيت هذيك معناتها الالبوم به كنت تسمعوا جوست مش كبرفورمانس فوكال مي بلوتو ك اكسبيريونس تاع كومبوزيسيون المجموعه كلها مع بعضها معناها الفوكال ما هو الا انسترومون في وسط الباقي
0: ومهدي انا قلت لك حاجه في الاوف نعاود نقولها في الـ في الـ في الاون هوني في لونتيل اللي هو كي تحضر على سيلمها في الحقيقه كباند كليكيب الكل نيفو انترناسيونال نحكيوا عليه في الدقه في الريبيتيشن كيفاش حتى ما نعرفش انا بالعينين بينات بعضكم كل شيء في وقته الانرجي في وقتها الاغنيه وقتها بتتعاود في وقتها كل شيء منظم فنستنى اني نشوف لمها في دي سبيكتاكل في دي كونسير في مهرجانات في انه يوصل اكثر للببليك مع الببليك اللي حاضر في كل مره شنو اللي يمنع
2: ما يمنع شيء نخدم على رواحنا نحاولوا ديما نحسنوا معناتها البيرفورمانس نتاعنا نتعاملوا زادة باللي كونديسيون الموجودين معناها مرات فما صعوبات تقنيه ولا تنظيميه نحاولوا نتعاملوا معاهم نحاولوا نستحفظوا على بزنس بلان واضح يخلينا معناتها نجموا نواصلوا ساعات معناها ننفستيو معناها اللي عندنا الكل في الشو نتاعنا دونك تصعب معناها على البزنس بلان نتاعنا معناها كيفاش باش اون بروسبير وساعات ما تنحاولوا ننقصوا من لي ديبونس باش نجموا زاد نحطوا لي ديبونس في تطوير زاد الماتيريال نتاعنا في تطويرنا نحن زاد انديفيديوالمون وتطوير صحتنا زاد
0: ما انت قداش تكلف الالبوم وانتم اللي انتاج في بالي انتاجكم الخاص ما فهميش بدو برود
2: لا لا نحن ديما الانتاجنا الخاص عنا البرود متاعنا الحمد لله ديفلوبينا فيها سكيلز متاعنا وكل سكيل ديفلوبيوه يخلينا معناها نقتصدوا برشا مصروف لكن مش على حساب الجودة بلوتو بالعكس نحن نسربيو رواحنا خير من اللي يسربينا انسان اخر خاطر نحبوا الحاجة اللي نعملوا فيها وناخذ وقتنا فيها بيسير التكلفة نتحملوها نحن ما زاد المربوح نتحملوه نحن
0: هذه الابتسامة اللي ورا المربوح نتحملوه نحن دونك سافا
2: ما نجمش نعرف بالمسبق كان سافا ولا بيسير على قد ما ينجح الالبوم وعلى قد ما نعرفه كيفاش نستثمروا فيه على قد ما المربوح يكون اكبر
0: يغطي بعض اللي تدفعوه على الالبوم يمكن التكاليف اللي صرفتوهم فيه
2: ما نجموش نعرفوا توا معناها هذوما فما حاجات تقعد ديما يقعد ديما فيهم ريسك اما شنو هي العيشه معناها من غير ريسك ونسانفيستي في الحاجه اللي نحبوها نحن والحاجه اللي تعطينا شانس باش انه يكون عندنا مستقبل مخير
0: باهي نستنوا باش نسمعوا باش نسمعوا البوم فترات فما فيت مع كازو كي راكتو نسمعوه شويه اخر قبل هذا نحب نسمع ديفازي سليم ونرجعوا نسمعوا كازو باش تكونوا مع بعضكم في سبيكتاكل ولا زوز فما الفكره
2: كنا ديجا ثلاث ايام التالي في في سلقطة في سلقطة في في المهرجان سلقطة ويمكن باش نكونوا زاد مع بعضنا في في ايفينمون اخر
0: صفاقس النجم يكون معاكم كازو
2: في خاطر كل انسان معناتها كل ارتيست فينا عنده ديجا تنقلات توا في في البريود هذايا دونك صعيب انه معناتها نتقابلوا زوز فرد ليله بخلاف انه تبدا ليله مشتركه مي حاجه ما بيان سور نطمح لها وان شاء الله زاد يكونوا فما تعاملات القدام زاد حتى في في البرود
0: نستناو شوي اخر تنسموها كيراك سينعلمها في استنيكم نهار 7 اوت مع سان فرا وبلينغوس في مهرجان صفاقس الدولي يكونوا في الموعد قبل هذا خلينا نسمعوا ديفازي توت فيت نرجعوا نكملوا حوارنا مع مهدي نحكيوا على سيلمها في 7 اوت في صفاقس كونوا حاضرين

0: مهرجان بوغارنين الدولي. الموعد يتواصل من 4 إلى 9 أوت مع سهرات تجمع الموسيقى والمسرح من تونس والعالم. 4 أوت أجواء كوبية مع راول باز وسومو سناي. 5 أوت سهرة استثنائية من الجزائر مع إيسي نارا وسلطان جناوة. 6 أوت موعدكم مع المسرحية الكوميدية إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي. 8 أوت لقاء فني يجمع مونو بلانكو من المكسيك والفرقة الوطنية للفنون الشعبية من تونس في احتفاء بالموسيقى والتراث. 9 أوت الفنان أمين بابيلون في سهرة ما تتفلتش. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من 22 جويلية بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
1: مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزيكا فام. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع. ضيفنا المهف يرجع لكم بألبوم جديد, ألبوم عنوانه فترات. نستناو 9 أغنيات. وقتاش أول أغنية من الألبوم؟
2: 12 أوت.
1: باش يهبطوا مع بعضهم كاملين ولا بالغنية بالغنية؟ كيفاش خممت؟
2: الفيجوال باش يهبط بالغنية بالغنية, لكن الأغنيات باش يكونوا موجودين الجزء الأول نورمالمون في سبوتيفاي وفي البلاتفورم الكل, ومن بعد من كل تيتر باش يخرج فيجوال معين وينيفير معين.
1: باش تصوروا كليبات ولا كيفاش؟
2: مصورين, حاضرين ديجا, كل شيء حاضر.
1: هذا اسمه هدوء ما قبل العاصفة. عندكم مدة غايبين قاعدين تحضروا؟
2: أي بالطبيعة, كي نغيبوا معناها منش جست نلعبوا.
1: قلت وين غطسوا؟
2: نغطسوا في نتعلموا تكنولوجيا جديدة, نتطوروا, نشوفوا شنو من الحاجات اللي بشوليوا في المستقبل, state of the art.
1: ما زلت تحس في روحك الديفازي؟
2: أكثر من قبل.
1: شنو اللي تبدل؟
2: أني نعرف أكثر.
1: تحب تعرف أكثر؟
2: لا أوكي, قد ما نعرف أكثر على قد ما ندفز هشي أقوى.
1: ما زلت أسأل في نفس الأسئلة اللي سألتهم في الغنية هذه؟
2: فما البعض الأسئلة ما زلت نسأل فيهم, فما أسئلة جاوبتهم وسكرت عليهم وجتني راحة نفسية مش نورمال كي جاوبت عليهم. إن شاء الله ما يعادوش يتحيروا من جديد.
1: كيما شنو؟
2: ما همش متاع راديو اكزيستنسيال خلينا نقول.
1: والاغنيه ما زلت تسمعها بنفس عشان بنفس الروح اللي تكتبت فيها وقتها؟ وقتاش تكتبت بالضبط؟
2: ديفازي 2009 تكتبت.
1: ما باتتش في القجار برش؟
2: لا, خرجت فرشكة في سخانتها وقتها ديفازي.
1: ولليوم عايشه, لليوم نسمعوها, لليوم برشا ناس ترى روحها في الاغنيه مهدي.
2: وانا منهم. هي اغنيه باهية تعجبني لتوا, فما اغنيات تعلمها في قدوم ما عادش نحمل حتى نسمعهم.
1: كيما شنو؟
2: يزغبوني كي خلينا نعملهمش باد بروموشن. اما فما سي نورمال, كيما كي تغزل تصويرتك قبل في عصر معين, كي تتغرم بمود معين ولا حاجه, ساعات يجيك احساسك تقول شو كيفاش كنت وما لا حاله ولا ما زاد. فما اغنيات تقول واو كيفاش عملتهم في العمر هذاك, وتبدا تشيخ على روحك وتنبهر, تقول شو محليني كيفاش كنت في الفازه هذيك.
1: فما فنانين يقول لك اغنياتي كلهم ولادي وكلهم منحبهم كيف كيف, وهذوكم هما اللي خلاوني انا اللي شنو اللي عليه اليوم. ما تراش بنفس الرؤية ذيك؟ فماش نفس الفيزيون؟
2: لا.
1: هما غنيت ندمت عليهم برشا؟
2: لا مش ندم عليهم, ما نحبش نسمعهم, ما نعملش جو كي نسمعهم نقول تيش صغر ولا ذيك حد الجايد ولا ما كنتش نعرف أسي. وفما غنيت بصراحة نقول واو كيفاش عملتها في العمر ذيك ولا في البريود ذيك.
1: شو الغنية اللي تقول واو كيفاش عملناها وقتها؟
2: وقف على البلار مثلا, واو بهي برشا. ما تسميش قديمة, تسمى جديدة, ما زادا واو في وقتها زادا, والتوى زادا تحسها مكتوبة مليح وكل شيء شادت بلاستو بالكدي. فوقف على البلار شادو غريغوري زادا محلاها سبيسيال حتى تكنيكمون, حتى الابروش معناها السمعة متاحة ديفيرانت في بيريود وين ديجيتال قاعد يتطور وهي تحسها انالوج برشا وفنتج ودافية. فما غنيت
1: وهم يمكن الاغنيات اللي اخترت انك تعودهم اللي شفناهم في اللايف سيشن اللي كنتوا هبطوهم على يوتيوب كسيلم هاف. اليوم احنا نحكيوا على 15 سنة للكارير هذية, فما فكرة هكي قاعدة تتكون تحبوا تخدموا عليها اليوم بالاغنيات هذوكم ولا سيبان بختي وتعديتوا عنا جديد؟
2: لا ذوكم باتريمون متاعنا, ودايور البعض منهم ولا تايمليس باتريمون تونس, ما عادش جوست المهف. لكن مش نقعدوا نحن نوحلوا في الماضي ونقعدوا نعيشوا ريترو, مي بلوتو نتعلموا من الماضي, نهزوا معانا الاكسبيريونس هذيك ونكملوا ونكسبلور ونستكشفوا مناطق جدد.
1: وعشتوا في خليني نقول زوز فترات, بين فترة الديجيتال وبين زادة فترة الراديو, هو اللي كان يبروموتي الاغنيات وانتم كنتم من الاوائل هنا, كانت الاكسبيريونس في موزايك مادي. اليوم كيفاش تراها الذائقة الفنية, كان النجم نقول العبارة هذية, وين ماشيين كان نحكيو على الموسيقى التونسية؟
2: بون ذي موضوع متروح مش كان في تونس, متروح في العالم بالابروش ما تمتع التكنولوجي جدد متع الاي اي بيان سور. فمش كون اللي بش يختار انه يتعامل معها ويطورها, فمش كون بش يكون ضد, بش يتصنعوا مع تدزاتيناتيف مفترقات طرق هنا نكتشفوا لوين مشتهز ونجربوا زادا نحنا في التولز ونتعلموا فيهم ونشوفوا كيفاش نعملوا آر بالتولز جدد. كيما مقبل تعدينا من ديزاستريمون كيما بيانو وغيتارة وكل شيء السنتيتيزور, ومن بعد بسنتي تعدينا الدي في اس تي على الاوديناتور, ومن كل حقبة تصنع آر جديد, وذاك اللي باش يبقى جو بونس يصير. و جسبر جوست لي الفالور نتاع الارب في حد ذاته ما تصير لهش ديغراداسيون, هذه اهم حاجه خاطر يربطنا معنا, تربطنا عشره بالفن, مش جوست فازه وكنت تنحى نمشيو لفازه اخرى.
1: وانت في الانترو في بعض الاغاني نتاعك تقول ما فن بالفن وللفن, هكا تكتبوا ما فن بالفن وللفن.
2: اي في تيتر ما تيترويت ما تجينا بالفن وبش نواصلوا في الفن.
1: بدلك برشا في حياتك الفن مهدي؟
2: بدل لي كيما بالنسبة للمواطن بدلوا الغرام متاعه طريقة عايشه ولا خدمته زادة طريقة عايشه ولا عائلته زادة ولا الإنسان اللي يحبه, نفس الأحاسيس اللي يخذهم إنسان من الحاجات هذو ما نيخو فيهم زادة من الحرفة متاعي.
1: وأثرت في ديجون, خليني نقول جدد في ديجون متأثرين بالموسيقى متاعكم, كي تعدي اليوم رسالة معينة ولا تعدي حاجة إنرجي بغنيتك مهدي, نتصور ساتيسفاكسيون كبيرة كونك اليوم عديت حاجة اللي تتسمع اللي تتحس.
2: بيان سور ساتيسفاكسيون كبيرة, ساتيسفاكسيون قعد فيها شوية ايغو رغم اللي نقاوم باش اني نحيه, ليغو متاع انه يستعرفوا بحاجات معناتها يعرفوا شكون عمل شنية, خاطر كيما حكيت قبل معناتها ما هو ما فماش تدوين واضح للبيوني شكون اللي عمل الحاجات, شكون اللي جاب ستيل معين ولا فكرة معينة. دونك حتى كي تجي جينيراسيون ممكن جينيراسيون جاي اللي باش تجي تنجم تنسى شنو من الانجازات اللي عملناهم نحنا, وينجم يعاودوا نفس الفازة اللي عملناها وتتسمى على انسان جديد وتتواصل.
1: الاعتراف من شكون تستنوا فيه؟
2: سؤال به الاعتراف من شكون, جو بونس جوست الاعتراف التاريخي اكاها, ومعتها باش في المستقبل يقولوا اوكي عملنا الحاجة هذه وعملنا الحاجة هذه, تكون سورتو موثقة توثيق, هذيك اهم حاجه مش كان السلم هاف بيان سور للاحداث الكل. لأن نحس اللي تونس عندها مشكله كبيره, علاش زاد نعاودوا برشا الاخطاء نتاعنا على خاطر عندنا زاد مشكله في التوثيق, والمشكله في التوثيق هذه جايه ديجا فيها اشكال لغوي لازمنا نخدموا عليه. ما كانش معناش شانس باش نتطوروا اذا كان ما نحسنوش ديجا في الطريقه نتاع التدوين نتاعنا, وفيها بيان سور الشوا نتاع انا نبجلوا الانترتينمنت الترفيه على الواجب.
1: مادي اليوم كانتوما باش نحكي كسيلم هاف كفكره شنو الحاجه اللي ماذا بيك ما تتنسيش ولا اللي ماذا بيك تتأرخ وتتوثق تقعد
2: في سيلم هاف ولا في تونس ولا
1: في سيلم هاف بارابور للي قدموه سيلم هاف للموسيقى التونسيه
2: التجديد ديجا اللي عملناه في الموسيقى نوعيه لي زابروش تيماتيك اللي نحنا حليناهم جدد الكومبوزيسيون البراساج ما بين الماضي التونسي والباتريمون اللي عندنا التونسي بالانفلونس المونديال كو سوسوا من لي بوب ولا من التراب ولا من السينث بوب سورتو الكولتور نتاع الميكساج الجديد اللي جبناها التحرر اللي ساهمنا فيه في الكتيبة بتاعنا في الأذهان التوجه معناها هذه الكل ونجمه بيان سور نحطوه بطريقة ديتاييه وموثق خاطر ما نحبش نقعد نحكي شنو الإنجاز بتاعنا ما غير منوري في كل حاجة اكزامبل واضح
1: بالضبط. كان فما غنية نجم تلخص الحاجات اللي عملتوهم الكل شنو تكون من الباركور هذا
2: فهم برشا غنيات مش كان غنية
1: الأقرب
2: أنت الصوت أنت الصوت كأول كالغنية الأوفيسيال الأول انتخابات ديمقراطية صاروا في تونس مثلا
1: شنو الحاجة اللي ما تنساهاش في الغنية هذيك سواء في التصوير ولا في التسجيل
2: الاسبوار اللي فيها ممكن اكثر مره كان عندنا امل نتاع شانجمون في وسط الكوتي النايف اللي مازال وقتها طاغي فينا كارتيستو جون في اكسبيريونس ما تربطنا بحدث تاريخي في تونس
1: وانت الصوت مغادرنا ياسر الجرادي الله يرحمه بديعة نعم. بحريزي غايبة عندها مدة بعدت على تونس بن جرمان كيف كي تغزر لها التصويرة كيفاش
2: فيها ضغط كي نشوفوا أنه نحن the last survivors les derniers survivants déjà من plusieurs générations من plusieurs projets تخوف الحكاية تخميمة خوف شوية أما فيها نوع من المقاومة
1: والحلمة ديما ما زالت والإسبوار ديما موجود لما في عطيك صحة
2: شكرا
1: إن شاء الله نرجع ونحكيه بتفاصيل الألبوم معنا منظر يكون عنده مدة هرب علينا نحكيه على ألبوم فترات نهار 12 أوت باش نكتشفه فاز من اللي فاز اللي باش حكيه من لما فات في ثلاثة أجزاء نستناهم والموعد 7 أوت قل
2: بالضبط هذاك شو حبيت نقول حب نذكر لما فات الكل في صفاقس واللي داير بها أنه مش نكون نهار الجمعة هذايا في صفاقس في مهرجان صفاقس نشجعكم أنكم جيو تعملوا طلة نستدعاكم جيبوا دبوبة جيبوا جود فايب شايخوا رواحكم عديوا ليلة مزيانة مع أصحابكم مع العائلة نشوفوا بعضنا نهار الجمعة 7 أوت
1: نهار الجمعة 7 أوت برشا إنرجي تستنى فيكم برشا نوستالجي كيف وبرشا موسيقى جديدة وبرشا دي ميوزيسيان يطيروا الكل نوجه لهم تحية الكل سونز إكسيبسيون يعطيهم الصحة كونوا حاضرين لمها فات نهار 7 أوت في مهرجان صفاقس الدولي الموعد بيكون مع سيلم هاف كيف بلينغوس وسامفارا هذه كانت آخر كورنيش بالنسبة لليوم نتقابلوا غدا في نفس الموعد من 7 لـ 9 متاع الليل شكرا لكل الفريق شوي آخر موعد الأخبار يكون مع مراد الدريدي بعد يجيكم مالك العوني في هابي أور باي باي تصبحوا على خير.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فم أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
1: كاليبسو
0: Jeudi 6 août, Calypso 2000 revient au Calypso Hammamet pour vous faire revivre l'ambiance des années 2000 avec

0: مستمعي موزيك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الفلاحة تعلن اليوم الأربعاء أن المخزون التعديلي من البطاطا الاستهلاك للموسم الفصلي 2026 بلغ 12392 طنا، منها 7516 طنا مخزنة بولاية نابلة، أي ما يعادل 61% من إجمالي المخزون الوطني. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عزيزين بشيخ إلى ولاية نابلة لمتابعة تنفيذ برنامج تكوين المخزون التعديلي لمادة بطاطا استهلاك ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لإكثار بذور البطاطا. واطلع الوزير في مستهل الزيارة على سير عمليات الخزنة بمركز التبريد التابع للمجمع المهني المشترك للخضار بسليمانة، حيث عاين ظروف الخزنة ومدى احترام المعايير الفنية والصحية للمحافظة على جودة المنتوج. وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري يؤكد اليوم الأربعاء أن مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان سيدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع، وذلك بعد استكمال إعداد أمثلة التهيئة وأمثلة التنفيذ والدراسات الفنية المعقدة خلال الأشهر السبعة الأولى من انطلاق الأشغال الفعلية. وأفاد الوزير على هامش زيارة ميدانية لمعاينة تقدم الأشغال بأن المقاولات المشرفة على المشروع التزمت برفع وتيرة الإنجاز للانطلاق الفعلي في الأشغال الكبرى فوق الأرض وما بعد الأسس العميقة، بما يتيح للمواطنين معاينة تقدم البناء وبروز الهيكل الأولي للمستشفى على أرض الواقع. وفي ذات السياق كشف الوزير أنه تم طلب مراجعة جدول التخطيط الزمني من قبل مجمع المقاولات التونسية السعودي ومكاتب الدراسات العالمية المعنية بغية تقليص الأجال التعاقدية الحالية المقدرة بثلاث سنوات، على أن يتم تقديم مقترح زمني جديد ومحين أقصاه موفى شهر سبتمبر المقبل. كما أضاف وزير التجهيز أن طاقة استيعاب هذا المشروع الطبي الضخم تبلغ 500 سرير ويضم نحو 16 قاعة عمليات متطورة ومختلف الاختصاصات الطبية والصحية، لافتا إلى أن إنجاز مشروع متكامل وبهذا الحجم دفعة واحدة يعد مكسبا نوعيا مقارنة بالمشاريع السابقة التي كانت تنجز على مراحل. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح زواري يعطي اليوم الأربعاء بالقيروان إشارة انطلاق مشروع إنجاز 43 وحدة سكنية جماعية في إطار برنامج الكراء المملك. وتنجز الشركة الوطنية العقارية البنية التونسية الوسط سنية الوسط هذا المشروع، وذلك بحي المنار بالقيروان الشمالية، بهدف تمكين الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من النفاذ إلى السكن عبر صيغة تمويلية مرنة. أفاد الوزير بأن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة خماسية وطنية تمتد من سنة 2026 إلى غاية 2030، تهدف إلى إنجاز وتوفير 5000 مسكن اجتماعي بمختلف ولايات الجمهورية، مع برمجة إنجاز 1200 مسكن خلال السنة الجارية كخطوة أولى. في أخبار العالم، وتيرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تتراجع بنسبة بلغت النصف تقريبا خلال الربع الثاني من عام 2026، وذلك بحسب تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صدر أمس الثلاثاء. أظهر تسجيل عودة 131 ألف لاجئ فقط مقارنة ب 268 ألفا في الربع الأول. شركات النفط الأمريكية تحقق مكاسب ضخمة في الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 40 مليار دولار، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واضطراب إمدادات النفط جراء الحرب بالشرق الأوسط وأزمة مذيقي هرمز. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني ودلي بن أحمد في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريتي.
1: في تونس موزايك FM.

وسهلا مرحبا يا عزيزتنا اللي موجهيك فهم وكما تسمع في هابي اور من توا حتى لنص الليل 9:08. تحية كبيرة للمستمعين على طريق سينما للجميع. سيسر ويحكم واحدة واحدة في اللوترو تسمعون على 107.8 FM. ثلاثة سوايا كاملين في يوم الربح، في يوم الكاش، في يوم الأخبار، في يوم بالبروغرام تاع السهرية متاعكم، في يوم الموسيقى في ساعتنا الإخرانية مع الجينيراسيون الرونديفو جديد في صفية 2026. www.mosaikefm.net لابليكاسيون موبيل موزايك FM تسمعوا فيها كل الأخبار، تتفرجوا فيديوهات، تجيكم النوتيفيكاسيون لحظة بلحظة على كل الأخبار العاجلة في تونس والعالم. دالي في الإخراج عسلام مرحبا، طارق معنا في الإخراج الرقمي، شاكر في ستاندر موزايك FM. 23 513 23 513. كلمونا توا، تبعثونا تصوركم فيديوهاتكم، بارتاجيو معنا اللحظة الفرحة وين ما كنتوا، وين ما كنتوا مع شكون بطبيعة الحال، في الثنية، في الدار، في فيستيفال، مهما كان. هذه هي طريقة المشاركة باش تربحوا معنا برشا كادوات، وليلة عندهم برشا كادوات، منهم 200 دينار كاش من نادي موزايك FM. عندكم الناس المغرومة بالسهريات وتحبوا الجو وكذا، عندكم سهرية في الكاليبسو مع الدي جي السود افريكان شمزة، دونك عندكم دو باس السواري بتاع الشمزة نهار 12 أوت. عندكم زادة غدوة الموعد مع ملحم زين في مهرجان الحمامات الدولي، وعندي لكم دو تيكي غدوة إن شاء الله. زادة العرض يحبوا برشة وينسالي هو عرض الزيارة في مهرجان بنزرت الدولي. نعود مرة أخرى واحدة واحدة قايلوا عندكم 200 دينار كاش من موزايك FM. عندكم دو باس لسهرية شمزة في الكاليبسو الجمعة الجاية، عندكم موعد زادة مع الفنان ملحم زين في مهرجان الحمامات الدولي، وعندكم موعد زادة مع عرض الزيارة لسامي اللاجي في مهرجان بنزرت الدولي. شبع كادوات الجو الموسيقى بيان سور. 23 513 23 513 على واتساب، تبعثونا تصور، تبعثونا فيديوهات بيان سور. راهو الاختيار مع شكونش تعدى معانا ويدخل في الغود لا شانس باش يكون سولون شنو الفيديوهات اللي بعثهم او التصاور اللي بعثهم. راهو البارتيسيباسيون مش كلمه جو بارتيسيب ميساج اكاوا، ونحب نشارك، شارك وتبعث لنا وتبارتاجي معانا اللحظه. 23 513 13. هابي اور 2012 سويتش هاوس مافيا عيطوا لجون مارزن وغيري ما بعضهم دونت شو وري تشايلد على موزايك.

سمعتوا إليسا في شغلني على موزايك كفام نصوحة 3-29 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. هذه هابي أور مازال معكم حتى نص الليل. ما تنسوش الموعد مع الكادوات مع العشاء نص متاع الليل في غود لا شانس. عندكم شانس باش تربحوا 200 دينار كاش من هذا موزايك كفام. دو تيكي في الكاليبسو للسهرية متاع الدي جي سود أفريكان شمزة. نجموا تمشيوا للحمامات هذا غدوة لسهرية ملحم زين وفي بنزرت لعشاق الزيارة. عندكم موعد مع الزيارة 23-503 على واتساب. جو الليلة إيبا كما عندكمش بروغرام بالنسبة لسهرية الليلة اللي يحبوا المسرح. الموعد الليلة في مهرجان الحمامات الدولي مع مسرحية جاكاراندا. بالنسبة للبوغرنين تلقاو الليلة كونسيبت سامباتيك على الاخر. هو لمحالة دو سواري في نفس السهرية يعني ثم دو زارتيس بيجي بارتاجي والسين. نحكيو على الكونسيبت اسمه إيسينارا. الإيسينارا هي موسيقى جزائرية مع الباتي الثاني تاع السهرية اللي هو سلطان جنا وزاد في نفس السهرية. وإذا كنت تحبوا تعملوا سهرية الليلة تحبوا على سواري كالعادة نجموا تمشيوا للفيرما وين تلقاو الليلة في فيرما سكرة كونسيبت اسمه لولو سيدي فانك. بعد تلقاو في نفس السهرية أستريد وريان بي وياجي. بالنسبة للكلوزغي اللي عندكم كونسيبت متاع لافيون روز في المولو تلقاو لابيتيز. في جولين تلقاو زهر لايف بان في جمارت. في البي هايف زادة تلقاو زيد سعيد في كونسيبت فوازير. في فلو تلقاو فولو فلو اللي هي بلاي ليست محضرتها الفلو سبيسيال سهرية الليلة. في المود تلقاو دي جي سليما. في الفولامور تلقاو بيانو بيانو. بعد تلقاو دي جي يوستاز في نفس السهرية. في أينا تلقاو أميتشي مع ديسكو إكزوتيك ورام كام وشيان علما أنه ديسكو إكزوتيك من لانجلتير. وفي الماجوريل سهرية كبيرة الليلة تلقاو مدام منوش مع بوعزيز دالي فاكر فاروق لويجي وياسين بوشيرب. نمشيو للحمامات الليلة. في البوبو تلقاو صابر بوغشينا مع دي جي باو. في الأوبرا تلقاو دي جي مومو. في ذا فيموس تلقاو ليديز نايت. في الكوزي بار تلقاو كاراوكي نايت للناس اللي تحب تغني. وفي الكاليبسو اللي يحبوا عبيد تغني مليح نحكيو على الكيتش العربي الأصيل في كونسيبت الليلة. في الكاليبسو سوسا. في الجولف تلقاو ريبيليون. في ستيبس تلقاو أوتوميشن مع بيرسونا ومهدي كعبية. في السالون تلقاو ألف ليلة وليلة. وفي ذا فيس تلقاو ليمون بارتي.

0: خلينا نقول لكم طريقة المشاركة على 23 500 و13 ألف. طيح أنا كتابي يا خنفسروا الناس ما فينا يا ناس يا أصدقائنا اللي على واتساب كتبعثونا جو بارتيسيب راو ما نجمش بارتيسيب ياكك لأنه الكونسيبت متاع جو هي بارتاجي اللحظة بارتاجي الفرحة. بون حب ورا تصويرة لايف توا انت وين في الكهرباء في فيستيفال ماشي الفيستيفال تحوس على الكورنيش ماشي تقضي مع عاد العطار قاعد في الدار تفرج في التلفزة 23 500 و13 ألف على واتساب تبعثنا تصويرة تبعثنا فيديو تبعثنا سيلفي ولازمنا نعرف اللي هي موجودة توا باش نجم تربح 200 دينار كاش من ديموزايك اف ام دو تيكي من عند في كاليبسو في سهرية شمزة نهار 12 غدوة من الحمزين في مهرجان حمامات الدولي وغدوة زادا ان شاء الله في بنزرت عرض الزيارة. انا حاجة زيارة في بليست دارية ولا نخطف حويجة بون لو تون اللي خلطنا للزيارة بعد شوية تسمعوا ذا ويكند في تايمليس تسمعوا زادا امالي في هولي جوست مازال معكم حتى نص الليل هذه هابي اور على موزايك
1: كاليبسو. Vendredi 7 août, le concept à succès au Canada et aux États-Unis, Yalla Habibi débarque pour la première fois au Calypso Hammamet. Yalla Habibi au Calypso, c'est le vendredi 7 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

شاملة فلا مزيك فهم توصلنا حتى 9:49 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلام للجميع. سيسوي لكم واحدة واحدة. الناس اللي مغرومة ممكن بالدار ما يحبوش يخرجوا ما يحبوش يسهروا يبخفهم ممكن يتفرج في سيري ولا فيلم على أنه يخرج حاوس. وي ما عندك الحق وعندي لك بروبوزيشن زيدا.

في عالم الاستخبارات وقت اللي يكون ما سميش حتى خطأ تتحسم المعارك ساعات بعيدة لساحات القتال. يرجع مسلسل لايونس في الموسم الثالث متاعو وين ياخذ المشاهد إلى قلب الأحداث والعمليات السرية الأكثر خطورة وتعقيد. بعد نجاح الكبير الموسم الأول والثاني يواصل العمل الغوص في عالم برنامج CIA لايونس. هو برنامج سري يعتمد على تجنيد عاملات للاندماج داخل بيئة معادية بهدف جمع المعلومات وتنفيذ مهام حساسة ممكن تغير موازين القوى. في الموسم الثالث نلقاو العميلة جوي ماكنامانا اللي هي أمام تحديات كبيرة، تلقى روحها توصل لحدود بين حياتها كعميلة استخباراتية وحياتها الشخصية واللي ولات أكثر ضبابية. فكل مهمة تحمل معها مخاطر جديدة وكل قرار قد يكون عنده ثمن باهظ جدا. يقدم المسلسل الثالث مزيج ما بين الإثارة العسكرية، الاسبيوناج، الصراعات النفسية مع تركيز أكبر على الجانب الإنساني للشخصيات. فكل عملية سرية وأسلحة ومطاردة وراها أشخاص ديما يعيشوا تحت ضغط دائم بين الولاء للمؤسسة والخوف على ما يحبوهم. المسلسل بيقوده مجموعة من أبرز نجوم هوليوود، نحكيه أبرزهم على زوي زلدانيا اللي تعود بدور جوي ماكنامارا إلى الشخصية القوية اللي تجمع بين الصلابة العسكرية والصراع الداخلي القوي، كما تشارك زد الممثلة نيكول كيدمان في المسلسل هذا في دور كيتلين ميد، واحدة من الشخصيات المحورية اللي بتكون داخل المنظومة متاع CIA. بالطبيعة إذا كان نحكيه على زوز هذوما ثم ممثل آخر عنده انتخاب الوا اسمه مورغان فريمان زاد موجود في المسلسل هذا في الموسم الثالث واللي يزيد ثقل درامي كبير بالنسبة للمسلسل هذا. خلف الكاميرا نحكيه على توقيع الكاتب والمنتج تايلور شريدان صاحب الأسلوب المتميز في تقديم الأعمال اللي تمزج ما بين الواقعية القاسية والدراما الإنسانية، كما زاد شفناه في أعمال كما يلوستون وإلا سيكاريو ومجموعة أخرى من الأعمال. نحكيه على شريدان الكاتب هذا والبروديكتور اللي يواصل في مسلسل لايونس في تقديم عالم مليء بالتفاصيل العسكرية. حقيقة كنت فرجت في الحلقة الأولى من المسلسل هذايا في الموسم الثالث، بما أني تفرجت في الموسم الأول والثاني. الموسم الثالث اللي يجلب أكثر الاهتمام هو أنه تبدل الكادر متاع العمليات الاستخباراتية إلى حد اللحظة هذايا. جنرالمون المسلسلات هذو ما يهزون ديما لقلب المعركة مثلا في العراق ولا مثلا حاجات كما هكا في جودينا بورتوكوا مثلا في الأمريكا اللاتين ولا حاجات كما هكا، مرة هذايا يهزون لأوكرانيا. اختاروا أنه يحكيوا على أوكرانيا و فما بهتة كبيرة باش تكون موجودة في الحلقة الأولانية وهو كمية استخدام التكنولوجيا في الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا تم ترجمتها دراميا وممكن كتابيا في المسلسل هذا في موسمه الثالث لايونس. لايونس موجود في البلاتفورم تنجم تفرجوا فيهم على البي تي في هون جنرال كما توانس الكل وإلا على السيت انترنت ولا اللي عنده بياسور لاكسي مش ينجم يشوف في المسلسل هذا في البلاتفورم الأوريجينال وين أوت. أن توكا مسلسل لايونس حاجة خارقة العادة. بعض المشاهد ساعات في ساحات القتال ما تولمش شوية للصغيرات اللي أقل من 10 سنين، فمن المحبذ أنه يتفرجوا فوق 10 وحتى 12 سنة زيادة. لايونس مسلسل ممتاز جدا، الحلقات متاعه في ريتم سريع برشا ولونشينمون بتاع الأحداث يخليك تمشي من حلقة لحلقة من غير ما تفيق، نجم تكمل المسلسل أو حتى اشتري مسلسل في أقل من سهرية. فوالا لايونس هو المقترح متاعنا بالنسبة لليلة.

بيان سور. اخر الاخبار تلقاوها على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوانيت. بعد شوية هذا الموعد مع سبور اكسبريس. اخر اخبار الرياضه واخر نشراتنا الرياضيه بالنسبه لليوم. تحيه كبيره لكل مستمعينا يسمعوا فينا في الوتروت على 107.8. اليوم احنا باش نكونوا في الاستوديو غدوة منش في الاستوديو نتاع موزايك اف ام, وغدوه هابي اور باش تكون موجوده في جربه ميوزيك لاند في جربه غدوه بلاتو سبيسيال على مده 3 سوايع دي انترفيو باش يكونوا كبار مع لي دي جي انترناسيونال باش يكونوا موجودين, او سيزا لي دي جي توينس اللي موجودين بلاتو لايف على مده 3 سوايع. لي ريل لي ستوري تلقاهم على الكونت انستغرام تاعنا اي ميم زاد حتى على فيسبوك. كوفرتور كامله في ال 11 اديسيون من جربه ميوزيك لاند في لو غون كازينو جربه. فوالا بكري شويه عملت البون بلان تاع السهريات ونسيت ما سميتش الفيلا ديدون, خاطر فيها لو دي جي ريزون موزايك اف ام دي جي مارو تلقاوه ليله في الفيلا ديدون. بون الموسيقى اللي تسمعوها توا ما عندها حتى علاقه بالموسيقى تاع الكلوبينغ, ما تشبهش لبعضها حتى تعرف. هو كان موجود على ركح مهرجان قرطاج الدولي في الدوره 60, وكان حفل امام الشبابيك مغلقه باتم معنى الكلمه. كي نقول لكم هو شارك في الكونسير نتاع 1 2 3 سولي, شكون يجي لبالكم؟ نحكيوا على رشيتا, نحكيوا على فودير, ونحكيوا زاد على الشاب خالد على موزايك اف ام اللي غني لكم بارتا. بيان سور ما تنساوش عندكم موعد مع الربح مع 10.5 نتاع ليل. 23 513 على واتساب, 23 513 200 دينار كاش من هذا موزايك اف ام. دو تيكي الكاليبسو السواري نتاع الشمزه لو دي جي سود افريكان. غدوه تمشيو الحمامات في ملحم زين وبنزار, تلقاو عرض الزياره 23 513 رجعين.

0: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصدر أمني مسؤول بالحمامات يؤكد لموزيك أن شخصا مجهول الهوية أقدم ظهر اليوم الأربعاء على تنفيذ عملية سطو مسلح مستهدفا مكتب صرف عملة بشارع الولايات المتحدة بالحمامات. وفق مصدرنا فإن منفذ عملية السطو المسلحة استخدم سلاحا أبيض روع به موظفي المكتب ثم استولى على مبلغ مالي لم تحدد قيمته بعد وتحصل بالفرار. وذكر مصدرنا أنه جرى تطويق المكان واستنفار وحدات مختلفة من عناصر الأمن. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون في مجال حماية البيئة، مشددا على مبدأ تحميل كل من يتسبب في التلوث كامل مسؤوليته، وذلك خلال إشرافه على ندوة المؤسسة للوكالة الوطنية لحماية المحيط التي انتظمت بمنتزه النحلي. وأوصت الندوة باستكمال إعداد دليل الإجراءات الخاص بالوكالة ومرافقة الصناعيين ودعمهم في مسار التأهيل البيئي، باعتبار أن حماية البيئة تمثل رهانا تنمويا. فرق المراقبة الاقتصادية بسوسة تنفذ بالاشتراك مع المصالح الأمنية اليوم الأربعاء حملة مراقبة في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية وعمليات المضاربة خاصة في قطاع توزيع المياه المعدنية. وأفاد المدير الجوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي لموزيكا بأن الحملة أسفرت عن حجز 23600 لتر من المياه المعدنية لدى تاجر جملة بسوسة المدينة وحمام سوسة، وذلك بعد أن تعمد إخفاء الكميات وعدم عرضها للبيع. وأضاف القاسمي أنه تم تحرير محاضر في الغرض وإعادة توزيع الكميات المحجوزة بالسوق، مؤكدا تواصل حملة المراقبة المشتركة لتشمل كافة مسالك التوزيع بهدف التصدي لمختلف التجاوزات. تواصل حرفيات صناعة الفخار من جهة البرامة من ولاية سليانة عرض منتجاتهن في قاعة الأخبار بالعاصمة حتى يوم 8 أوت الجاري. وتقول كاهية مدير بإدارة التنسيق الجوي لديوان الصناعة التقليدية موني الفضلاوي في تصريح لموزيكا أن هذا المعرض يندرج في إطار برامج الديوان لدعم الحرفيات وتثمين التراث.
1: أيام فخار تقليدي لمنطقة البرامة من ولاية سليانة اللي ينتظم بقاعة الأخبار بالعاصمة من 3 إلى 8 أوت الجاري. هو الهدف منه والتعريف بالمنتوج التقليدي الخاص بجهة البرامة وتثمينه كمورد اقتصادي، باعتباره أن الفخار التقليدي لمنطقة البرامة يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي بالمنطقة، وهو يعد كذلك معناها مورد رزق لعديد العائلات. بالنسبة لبرنامج الديوان الوطني للصناعات التقليدية، هو ترويج للمنتوج التقليدي التونسي بالسوق الداخلية. بالنسبة للتظاهرة هذه شملت حرفيات من منطقة البرامة، هما ناشطات في المجال، هما يتوارثوا المهنة هذه عبر أجيال. التظاهرة شملت ما يقارب 11 حرفية.
0: في أخبار العالم، شبكة NBC نيوز الأمريكية تكشف نقلا عن 5 مصادر عن خطط بوزارة الحرب البنتاغون لصياغة استراتيجية نووية جديدة تقوم على استخدام أسلحة تكتيكية قصيرة المدى ذات أهداف محددة إذا نشبت حرب إقليمية مع الصين أو روسيا. وبحسب الشبكة، يجري رئيس قسم السياسات في الوزارة ألدريج كولبي مراجعة شاملة للاستراتيجية النووية في إطار مراجعة دورية قبل عرض مقترحاته في فعاليات عسكرية خاصة في نبراسكا أثناء زيارته للقيادة الاستراتيجية الأمريكية المسؤولة عن الإشراف على القوات النووية للبلاد. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدا الخميس 6 أوت، سحب قليلة على كامل البلاد وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الساحلية الشرقية، البحر مضطرب والحرارة في انخفاض طفيفة وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبوت إكسبرس مع أجمل تحيات مورا تدريجي.

0: Non-stop music.
1: وخاطبك مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. البداية بأخبار الميركاتو وترجي ذي تونسي في اتصالات مع جناح أيسر من الإكواتور اسمه واشنطن كوروزو عمره 28 عام. إذا كان صارت الأمور في الاتجاه الإيجابي نجم يكون على ذمة ترجي في الأيام القادمة. قاعدين نتحدثوا فقط على اتصالات مش اتفاق ومش أي معطى آخر. دونك اتصالات مع جناح أيسر من الإكواتور عمره 28 عام. إذا كان صارت الأمور في الاتجاه الإيجابي ممكن يكون في ترجي في الأيام القادمة. من جهة أخرى وصل متوسط لميدان البيرو في كاستيو اليوم العشية وساعات القادمة بشي عمل الفحوصات الطبية قبل الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة. موضوع ريبيرو مازال ما تسكرش، فما مازال محاولات أخرى لإقناع ديارة بقبول العرض الليبي. دونك الموضوع مازال مفتوح على كل الاحتمالات. الترجي الذي تونسي اللي فسخ عقد الجزائري كوسيلة بوعالي وكيف توصل الاتفاق الفسخ عقد يونس راشد. جول الملعب التونسي وميركاتو ناشيت. الحقيقة ستاتونيزيان اللي كان أعلن اليوم على انتداب المدافع عزيز الكناني بعقد لمدة زوز مواسم. كيف صحح المهاجم بنيني اسمه فينينو لمدة 3 مواسم. نادي صفاقسي توصل لاتفاق تسوية ودية مع هيئة حمام لمف في خصوص مناب حمام لمف من منحة التكوين بالنسبة للمهاجم عمر بن علي اللي انتقل إلى البطولة التركية. واتفاق دونك بين الزوز أطراف سيساس وحمام لمف. وبالمناسبة سيساس كان أصدر بلاغ توجه به بعبارات التقدير إلى هيئة حمام لمف. اتصالات صارت بين وزارة شباب والرياضة وسيد ناجي جويني من أجل ترأس الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار الاتفاق الرسمي بين أزوز أطراف. كيف أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة على تثبيت الرزنامة اللي تم الكشف عليها سابقا وإعلام الأندية بها سابقا. يجي هذايا بعد الجدل اللي صار في الثلاثة أيام الأخيرة على القرعة وعلى الأندية وموقفها. تعرفوا مليح أنه على 16 نادي وحيد اعترض وطالب بالإعادة، بقية الأندية وافقت وبالتالي

0: هاو وسيرفيس ستريمينغ بليش
1: اريد طور عالمك ابي اور لزين الجمعة من 9 لنص الليل مالك العوني موزاي كفام

سمعتوا جين ماكبا على موزيك فهم نصوحات على 10:17 عسلمة. مرحبا مرة أخرى في ساعتنا الثانية من هابي أور. مزنا معكم حتى نص الليل. نذكركم عندكم موعد الربح بعد مع 10:30 متعليف في رو دو لا شانس 23 513 23 513. تكلمونا توا على واتساب موزيك فهم, لكن مش باش تكلمونا بالتليفون, مي باش تبعثونا تصاور فيديوهات كما برشا ناس قاعدين يبعثونا توا تصاورهم وفيديوهاتهم من الدار ولا من برا ولا قاعدين في التراز زد هكا متاع الدار ولا اتسيتيرا. وانتو كان وشكم تحية كبيرة, جيسبيغ كل موزيكا عجبتكم. ومازال عنا برشا موزيكا في ساعتنا الثالثة. بالنسبة لليوم نذكركم انه عنا برشا كادوات بالنسبة لليوم لربح 200 دينار كاش من هذه موزيكا فام. كيف عندكم موعد في مهرجان الحمامات الدولي مع ملحم زين غدوة ان شاء الله 6 أوت 2026. عندكم موعد زد غدوة في مهرجان بنزارت مع عرض زيارة لسامي النجمي. وعندكم موعد ان شاء الله الجمعة الجاية لعشاق الكلوبينج والدي جيينج وجو هذاك الكل واللافرو هاوس واتسيتيرا مع الشمزة في الكاليبسو حمامات نهار 12 أوت الجاي. وإلا بيان سور 200 دينار كاش من هذه موزايك فام. سينو عندكم ديديكاس ولا غناية تنجموا تختاروها تسمعوها هنا توا 23 513 ألف. برشا موزيكا, لكن ساعات الموزيكا نمرو روتار 23 513 ألف. المخرج دليل كالعادة معناها شغب كذا شغب إلكتروني. انتوكا ما يقلقش من استوديو مي كمام تارخ معنا في الخراج الرقمي عاصمة. مرحبا كيف كيف معنا الشاكر في ستاندار موزايك كفام. اش موزة ديديكاس متاكم على 71 113 ألف. وإلا تحبوا تشاركوا معنا على واتساب 23 513 ألف. كنا نحكيوا على الموزيكا جنرالمون. الموزيكا تكون انسبيري من برشا حاجات, من قصة شخصيات, نجم تكون انسبيري من من من حدث معين. وبيان سور الانسبيراسيون ساعات تجي من الحان معينه. هذاك علاش عندنا روبريك يوميه اسمها سامبل كوم سامبل. سامبل كوم سامبل. نحكي لكم على غنية اسمها Love Again, خرجت عام 2020 في ألبوم اسمه Future Nostalgia لدواليبا.

جافك أني أغنية خرجت عام 2020 ودواليبا قالت أنه الأغنية ذي هي مبنية على قصة شخصية جدا عاشتها بعد علاقة عاطفية فاشلة. هي نفسها تقول أنه الأغنية تكتبت في فترة وقت اللي كانت ما عندهاش حتى ذو في نهاية المطاف وكان بمثابة العلاج النفسي لها هي وعطت أمل بأنه ممكن تعود تحب مرة أخرى. دواليبا علمنا أنه زوجة ما عندهاش برشا. دواليبا الكلمة ذي وين قالت وقالته في دوكيومنتير على نتفليكس اسمه Song Exploder. المغرومين بالموسيقى وأصل الموسيقى تفرجوا في الدوكيومنتير هذايا. أنا غنيت Lose My Religion ريم يحكيوا هما الجروب كيفاش الغنية انسبيري وكيفاش تتلحنت وكيفاش تسجلت وكيفاش كل شيء تفاصيل حاجات خارقة للعادة في وثائقي فرانشمون يتقرى معناه من ناحية الانتاج من ناحية التحضير المونتاج البرودكسيون حاجة تتقرى موجود على نتفليكس Song Exploder هكا اسم الدوكيومنتير. مو احنا مش نحكيوا على الدوكيومنتير نحكيوا على الفكرة الأساسية متاع الغنية. الغنية السامبلينج متاعها او كما تسمعوا معناها اللي بيت متاعها والكل انسبيري من غنية خرجت عام 97 من عند وايت تاون اسمها Your Woman.

اوتو كان سمعته ما هوش بعيد برشا, ممكن الريتم اقل شويه, نحكيو على الفيتيس اقل شويه بالنسبه للاغنيه هذه مقارنه بغنيه لوف اجين نتاع دواليبا. لكن تخيلوا انه اغنيه خرجت عام 2020, السامبلينج نتاعها انسبيري من عام 97 اغنيه وايت تاون يور وومن, لكن تسمعوا فيها الترومبيت هذيك يا سيدي من سيدك, هذيك اتسجلت واتلحنت عام 1932 من عند مجموعة اسمها Albolly Lowstone Monsignor Band, تيتر اسمه My Woman.

الاستوديو نتاع الانجسترمون فهمت اليوم العام 1932 يعني نحكيو على الفتره ما بين الحربين العالميه الاولى والثانيه. المنتج نتاع اغنيه لوفيغان تاع دواليبا اللي اسمه كلارنس كوفي جونيور بدا في الاستوديو يغني في اللحن القديم هذايا على لسانه كيما قلنا يدندن في الاغنيه هذه حكاها مع الانتاج المتفرج في الدوكيومنتير. يا اخي دواليبا مشى في بالها انه الاغنيه هذايا واللحن هذايا جاي من فيلم ستار وورز في مخها انه الالحان هذه قريبه برشا الستار وورز. يا اخي غزال البروديكتور قال بون ما سمعش حتى اشكاليه خذاوا الاغنيه هذيك اللي خرجت عام 32 مع السامبلينج اللي تخرج عام 97 رغم انه السلم الموسيقي مختلف نوعا ما ما بين الاغنيات الكل ما بين اغنيات ثلاثه تم تعديله تقنيا باش يتناسب مع الاغنيه اللي خرجت في 2020 ميلانج ما بين الريترو ما بين الدانس فلور ما بين النو ديسكو يسميوه او الديسكو الحديث مع احساس سينمائي خارق العاده في وسط الاغنيه. دواليبا في تصريحاتها في الدوكيومنتير هذا نتاع السونج اكسبلودر قالت انه أبار القصه الفكره الموسيقيه اللي هي بدات بلحن بسيط على الاخر وتطورت تدريجيا لوسط الاغنيه ضاربه وخرجت عام 2020. خلاصه القول لاف اجين ميج جوست اغنيه خرجت في 2020 هي ما بين قصه شخصيه بين الخيانه والشفاء تجربة موسيقية ما بين 1932 1997 و 2020 وهذا مثال واضح على الأسلوب متاع دواليبا تحول أنه الألم ذاك إلى طاقة خارق العادة فيها برشا أمل. Love Again tout de suite على موزايك FM. كنا في لحن 32 زينا طبعا حتى 2020 بعد شوية غود لا شانس الموعد في الكادوات على موزايك.

0: واسع واسع لازم نقول لكم واسع واسع وقايه الكادويت كما كل ليلة تشاركوا على 23 513 ألف على واتساب موزايك فام. تبعثوا تصويرة تبعثوا فيديو تبارتجوا اللحظة إذا كان أنتم سمعوا فيها بيان سور في الراديو وتدخلوا في القرى وتكونوا من الربحين لمجموعة الكادوات اللي عنا الليلة. نذكر عنا 200 دينار كاش من هذا موزايك فام, عنا دوتيكي لعرض زيارة في بن سرد, عنا دوتيكي لعرض من الحمزين في مهرجان حمامات, عنا دوتيكي الكاليبسو الجمعة الجاية في الحمامات زادة, وعنا زادة أيوة خير, وعنا زادة غنية تحب تختارها, وألا دي كاس كما متعودين تعملوه على 71 113 ألف. خلينا نمشي للزغوان. خولة عسلمة, مرحبا. أهلا وسهلا, شنو حوالك يا مدام؟
1: الحمد لله. أنا
0: لبس مش لبس. مرحبا بيك, فرحانين برشا تكون معانا.
1: عايشك
0: عايشك فرحانة برشا. عايشك سي ريسيبروك بالحق. خولة بارتاجيت معنا تصويرة ولا فيديو على الكونت انستغرام, قلت كونت انستغرام, على واتساب موزايك 23 513 ألف. خلينا نتعرف عليك شوية. ساعة خولة جبالي 40 سنة من زغوان. كي صورت
1: زغوان بلا شيء بالضبط.
0: كيفاش عاودي؟
1: زغوان بلا شيء.
0: من زغوان
1: بير مشارقة.
0: بير مشارقة
1: ايه؟
0: اه ولا هاك مخدر مشا شوية. انت قاعدة تحكي معنا بالكيت ولا بالتليفون ديريكتومون؟
1: بالتليفون عادي.
0: بالتليفون ما ماكش اوبارلور ولا حاجة؟
1: لا
0: باه خليك بلاصة باهية. باه انك كان عطيك الشواء ما بين اللي كنت سامي فيهم اللي كادو, ما انت لو كنت حابذ انك تختار كادو شو نجم يكون بخلاف الميتين دينار الناس كون حابوها؟
1: $200
0: $200
1: $200
0: ما بيك علي علي
1: حاليا
0: لا بلاك جغدو تتبدل الأمور شكون يعرف. عندك مشكلة في الغيزو خولة, حاول بدل بلاستيك
1: حاجة شوي.
0: لا انت تبعت لي زوز متر كهوا على البلاصه اللي كنت احكي فيها
1: هكا شويه.
0: فوالا اخرج شويه من البلاصه انت فيها وبدل البلاستيك هكا سبا هكا سبا. حاضر اشوف خوله. الكونسيبت سهل برشا. انا عندنا غو معناها كيما الدائره معناها الدور وين تقف الكادو يقف الكادو نتاعك. اوكي
1: ان شاء الله.
0: حاضر ان شاء الله مربوح.
1: هو انت في معناها نصور برشا تلاعوا ربعتو باش نوين ربعتو انت في معناها واحد عنده الزهر لويتات انه يخذوه بالبيت ويتكلم اذا احسمح لي.
0: لا مرحبا مرحبا هكا اتو مامو خاولة نجي تدخل معنا. يلا حاضرة
1: عايشك عايشك.
0: يلا مونيفا
2: عايش دروعك مليح.
0: لا لا العجلة دور وين باش تكون العجلة؟ أيوة وين وصلنا وين وصلنا؟ فيستيفال عندك ماشي الفيستيفال؟ به خاولة يا للا ربحت معانا زوز تيكيات الملحم زين في مهرجان الحمامات الدولي غدوة إن شاء الله. ابدا عملك التليفونات وكذا وشكون يمشي معاك وصبوا ليسونس من توا وش تختار اللبسه خاطر العرض غدوه نتصوروا باش يكون معبي بتاع الحمزين في مهرجان الحمامات الدولي. قاعدش عندك باش حمامات خاوله
1: مش
0: بعد فديها
1: مش بعيد عن الحمامات قريب
0: قريبه ادبا سبعه الحمامات. هاي ملا تحرك لي روحك شويه غدوه وتمشي تتفرد الزينه من الدار عادي الزينه كهو شنو عادي وصيف كامل في الدار.
1: لا
0: عادي ايه ما عارس خاولة ولا ايه؟
1: عندي زوز صغيرات.
0: ما عندي زوز صغيرات قلت ما عارسة معنا.
1: اوكي
0: الو
1: وي معك
0: معك بوم مهمش معنا بش نقول لك هز المسيو ولا هز اختك ولا هز اخوك ما يقلقش ما في كل الاحوال راه ولا هز الوالدة ما يقلقش. دونك عندك دو تيكيت نجم تزر تحب عليه معك فاللي حاب يمشي اللي ديسبونيبل واللي عنده كرهبة زاد تخيب زاد الفكرة
1: اكيد
0: خاولة علاش كنت حاب تسلم يا
1: سلام على اكيد ولادي امي اخواتي صاحباتي اللي وسيلتني بير شركه يكون معايا في النادي رجاء حنان سماح ثانية نحبكم برشا نحب نقولهم وتهاو
0: حتى احنا نحبهم برشا. خلينا نسلم عليك برشا ميرسي بوكو تحيه كبيره ليك وكل زغوان لتيكيت وصولك بعد شويه على واتساب. خلينا نمشيو القصر هلال عسلامه يا اماني.
1: عسلامه
0: مرحبا يا لاله شحوالك.
1: عايشة كبير.
0: الحمد لله. انت من قصر هلال؟ تو يقولوا قصر هلال وقصر هلال، هذا دبا معناه كل مرة نتعاود.
1: صحيح، احنا نقولوا قصر هلال.
0: قصر هلال، نقعدوا في قصر هلال. خلينا هكاك، هاكم سمعتوها سادة المستمعين، قراوا قصر هلال، نقولوا له قصر هلال مش قصر هلال. به اماني لحذيري هكا ولا
1: اماني
0: لحذيري 32 سنة، تقرا تخدم في الدكتوراه في الدار؟
1: لا لا، نخدم انجينير انفورماتيك.
0: انجينير انفورماتيك، كمالتك الخمس سنين هذوكم الكل انفورماتيك
1: وتسترا.
0: شنو ما تم تولي بروغرام هكا توندونس؟ انا وقفت في السي بلس بلس، راه ما تطورتش في الجافا، وقفت غادي انا.
1: بون، انا حتني تليت بالبروجي نتاعي وما كملتش اسيرشن انفورماتيك.
0: اه داكو، خير. بون بون، خير خير. والبروجي نجم تقولنا شنو البروجي ولا تحب تحتفظ بيه روح؟
1: لا ميسالش، هو خاطي الانفورماتيك راه.
0: ميسالش شنو مشكل؟
1: فابريكاسيون دو لومينير.
0: هاي هاي، مغرومه ولا لقيتها هكا فكره عطايه؟
1: بيتها فكرة
0: ويا خي، مشيت معنا. ربي بقي ستر، إن شاء الله ربي بقي ستر. أمين. من اللي كادو اللي سميتهم لك بخلاف الميتين دينار.
1: مثال في
0: 200 دينار
1: ولا حتى
0: سهرية
1: تحفونة؟
0: مثال ولا حتى سهرية تحفونة. عندك كهرباء موتوريزي؟
1: ايه عندي.
0: عندك كهرباء، امورك واضحة، دونك معناها ماكش مش تتقلق انه.
1: لا لا ان شاء الله لا.
0: هيا حاضرة يا للا؟
1: حاضرة.
0: يلا ويلا.
2: شد روحك مليح.
0: العجلة دور، العجلة دور، هوني با وين باش نمشي و... سهرية ديديكاز فال با أماني.
1: نعم.
0: عندك الروح رياضية ولا شوية بشوية؟
1: ميسيلش عندي.
0: حسيت قلت كلام في قلبك. مش مشكل، مش مشكل. أماني مالغوزمون ربحتش معنا حتى شيء اليوم، ما تنجم تعمل ديديكاس مالغوزمون.
1: هكا هون إن شاء الله
0: مرة جاية. راهو شوف عنا الغورة قاعدة دورك، ترجع بعد الفيديو على باج موزايكا فهم تو تشوف الغورة وين وقفت، تبدأ أمورك واضحة. أماني على شكون تحب تسلم؟
1: سلام على يعرفوا أماني لحذري الكل من قصر هلال.
0: لا ماكش مغش حتى طرف. لا والله
1: روح رياضية.
0: سلم على أماني والسلام عليكم. لا عاودي ديديكاس بي، ميسالش على خاطري أماني.
1: سلام على راجلي، على بنتي، وعلى يعرفوني الكل.
0: ما عليك ديفلوبيت لك شوية جمل، راجلي وبنتي وعلى يعرفوني الكل. ميرسي أماني، يعطيك الصحة اللي كنت معنا مالوغوزمون. جوست ربحت كان ديديكاس هكا. هاو خلينا نمشيو لتونس معنا مدام ملاك. عسلامة، مرحبا.
3: وي عسلامة، مرحبا.
0: أهلا وسهلا مدام، شحوالك؟
3: عايشك لبيت الحمد لله.
0: الحمد لله. مدام ملاك بن عمارة، تكلم فينا من تونس. منين بالتحديد في تونس؟
3: منش.
0: وين؟
3: المنزه.
0: في المنزه. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9. بيسك. انا هو من المنزه. واحد من 25 منزه فما موجود، خليها من المنزه.
3: ما شاء الله،
0: ما شاء الله. المنزه فما. ميرسي اللي زدني فكره اخرى حديقه المنزه. به من المنزه، مرحبا بيك للا. الو. قلت لك مرحبا بيك، مرحبا بيك. قلت لك
3: يعيشك وديك اكثر.
0: ملك، قانون اللعبه سهل على الاخر، طبعا تصويره ولا فيديو باش نجم تدخل في الجو، ومن بعد العجله دور والدور وين باش تلقى الكادو نتاعك. دونك فوالا، عندك انت اللعبه بزهرها. انت توا بون عندك من حمزين حمامات خرج على روحه، مازالوا 200 دينار كاش، مازالوا عرض زياره في بنزرت، مع جنب بنزرت، وفما دو تيكي في الكاليبسو. بالنسبة للدي جي سود افريكان شمزة، انت حسب رايك. ومازلت ثم زادة برشا حاجة تخلين ديديكاس وغناية تختارها ودعوة خير وكذا وكذا وكذا، كل شو تحب انت ابار 200 دينار بيان سور.
3: اللي جي مبروك،
0: اللي جي مبروك. باهي الخير.
3: انا لعب بولوسان وربي سهل في الخير.
0: انت لعبت على الجو. باهي للا. عندك كهرباء ولا المسيو؟ عندك كهرباء موتوريزي؟ عندكم كهرباء؟
3: اي
0: اوكي. باه امورنا واضحه. معنا في صوره ما جي حمامات ولا فيستيفال، وموانا نطمنوا عليكم في المشي.
3: انا الغيزو يظهر لي، خلينا نبعث دقه فيها غيزو اكثر.
0: باه في اقل عقلك، احنا نسمع فيكم مليح في كل الاحوال. ملك ملك، الو. ملك خرجت من بيتي خمش الريزو كاريمون، كان قاعد كنت تخيل شويه. ملك سمع فيها ولا ما يسمع فينا؟ به اذا كان ثم امكانيه شكر نعاودوا التليفون مره اخرى. الملك بن عماره، خلينا نتعداو للتليفون اللي بعده مدام بسمة عسلامة. مرحبا.
4: نعم مرحبا بك.
0: أهلا وسهلا. شو أحوالك؟
4: أهلا وسهلا الحمد لله.
0: مرحبا مرحبا بهالقفصة.
4: مرحبا بيك.
0: اي ما غاديك تقولوا انا هكا ولا
4: انا بيك.
0: انا هذاك هو. مرحبا بك. انت في تونس في المنار توا؟
4: اي في تونس.
0: بعد شكون جيت؟
4: عندي بنت اختي تقرا لهنا في لينيك.
0: اي
4: وهي تعمل في ستاج شهرين. جيت نونس فيها شوي.
0: تونس فيها طيب لها شويه في دار وكذا.
4: بالضبط هذاك الموضوع.
0: شنو الفطور غدوه؟
4: والله افطر مقرونه.
0: افطر مقرونه. انا طبيعي طبيعي عايش تونس عادي جدا المقرونه. بس ما تخدم ولا
4: نعم. اي نخدم استاذ رياضيات.
0: استاذ اوه في الليسي؟
4: اي في الكوليج.
0: في الكوليج فوالا تاليس وبيتاغور.
4: فوالا تاليس وبيتاغور.
0: فوالا امورنا واضحه. بون نفرح برشا خاطر احسن احسن مات اللي يتقرا في الستيام ويتيام نوفيام.
4: بالضبط.
0: سيرتو النوفيام. خاطر يقعد باز هذاك وبيتاغور وتاليس وهذوما كل ترجع لهم بعد في الفاكولتي.
4: بالضبط.
0: ديما
4: هذاكم الاساس نتاعنا.
0: طبيعي طبيعي. تحيه كبيره لجماعه الباكمات الكل اللي يعرفوا الحكايه هذه.
4: صحيح. تحيه ليهم.
0: بحذاك راديو يخدم بسمع؟
4: لا لا.
0: مش بحذاك راديو. ماكش تحكي بالكيت ولا بلوتوث ولا
4: لا لا لا نحكي ديريكتومون.
0: نحكي ديريكتومون. باهي. باش بسمع باش نعملوا القرعه. شاركتوا معنا انتم بالواتساب 23513000 وشان نكونوا من الرابحين. عنا روح رياضيه كما ربحناش ولا
4: بيانش. لا لا بيانش. حتى دعي وتخير باهي.
0: حتى دعي وتخير والله باهي. القناعه استاذ رياضيات كلاو واحد ما واحد ساوي سنين ولا
4: نكون مره الحمد لله سمعنا صوتكم وتعدينا وهذه
0: كان احنا فرحانين انه نسمعوا صوتك. ومرحبا بك في تونس وفي تونس العاصمه بطبيعه الحال. تحيه كبيره لاهل القفصه الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا على الفريكونس تاعنا ولا موزايك بونيت. يلا حاضرة
4: حاضرة
0: أو نيفا. يلا
4: يلا
0: وين ماشية؟
4: يلا
0: يلا يلا يلا يلا يلا يلا وين وصلنا؟
4: وين
0: بس ما مالوغوزمون ما ربحتش معنا كادو. أما تنجم تختار غناية نعديوها في موزايك فهم. مش قولك أنت؟
4: ليش لا؟
0: في عقلك خمم. في عقلك خمم. في عقل عقلك أنا معاك.
4: عندك مستنياك متاع عزيزة جلال مثلا.
0: مستنياك متاع عزيزة جلال. بيه بيه بيه سي بون. سيد المخرج قالك أوكي. سيد المخرج قالك أوكي. كان هكا نوليو نعديوها بعد أخبار الأحداش. كان ثم إمكانية بعد أخبار الأحداش نوليو نعديوها. دونك تابع الأخبار مع مراد الدريدي ومن بعد الأغنية اللي اخترتها أنت بتسمعها بعد. هاي عزيزة جلال اللي اخترتها يا ليلى. باش نعديوها كاملة. باش نعديوها كاملة لحدش نتاع ليد سبيسيال اللي كنتي بس ما تحيك بلي ديديكاس بس ما نشكون ليه من طرح شكل
4: نحب نقدم ديديكاس لبنت اختي بيان سور سماح.
0: اي لينيتي شو تقرا جيني شنو؟

0: هي passe cinquième année génie industriel chez Linit.
1: Génie industriel, voilà, et sympathique.
0: Et voilà.
1: Et où je connais
0: والبابا لامي مع كل سيكاب اللي عطوني اخواتي كملتي ليكم ومرسي بيان على التسع.
1: مرحبا بك انت مدام, ميرسي بوكو مدام بسمة, يعطيك الصحة. تحية كبيرة لكل مستمعينا في قبصة, وزاد تحية لمستمعينا في المنال. ملك موجودة, رجعت معنا ملك عاصمة. اهلا وسهلا. في بالك انت كي قلتش نبدل بلاصتي خراب الريزو جملة جمعة معنا كقاعد في بلاستيك كبير وموانا سمعور وإحنا بالمامية
0: قاعدة في بلاستيك
1: ما عاش متحركة بيتيك تاك. إحنا مش منطولوا عليك برشا, دونك مازالوا برشا كادوات, مازال عندك يا 200 دينار, مازال عندك يا دو تيكي للزيارة في مهرجان بنزرت, يا دعوة خير, يا ديديكاس, يا غناية تحب تسمعها, يا غيره. حاضرين؟
0: مرحبا.
1: أوني با وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ وين ماشيين يا ملك؟ العجلة تدور, العجلة تدور. الو به اي سيدك ملك.
0: مرحبا
1: ملك, توك نقول لك انا كادو تحب تختار, شو نجم يكون؟
0: والله
1: انا شكلها كلمتكم صافي بليزير. انت ما عندكش مشكله, ما عندكش مشكله, عندك فير بلاي وروح رياضيه, وكما ربحناش ما ربحناش.
0: لا
1: كيفاش
0: كلمتكم؟
1: معناها باش نكلمكم ماشي ليك مالك, ما غير ما نطول عليك. مالوغوزمون ما ربحتش 200 دينار, اما كمان ربحت معنا دو تيكي حفله الزياره غدوه في بنزرت. دونك فوالا, كان هكا تهز المسيو تقول له ما ثماش حتى كلمه اخرى نحب نسمعها من عندك. غدوه في بنزرت عرض الزياره لسامي اللجمي في مهرجان بنزرت الدولي, زوز تيكيات لك انت, ممكن مع المسيو, ممكن مع شكون من الفاميلي, ممكن مع اصحابك, مو با فورسيمون يكون المسيو, علاش المسيو خليه شد صغار كان هكا. و

0: فيشكي فيشكي
1: تعال نشوف نزورو قلت لك زاد احنا
0: ان شاء الله ان شاء الله تمشي غدوه ملا
1: لا قدرت ربي
0: ما عندكش خدمه ولا حاجه كامل بكري يا
1: لا طبعا لك
0: امورك واضحه
1: أيه عايشك
0: مبروك عليك اش ابعث لك ابعث لنا توا مساج ابعث لنا توا مساج على واتساب فيها اف اي بي اف اي بي معنا فيستيفال انترناسيونال دو بيزارت تبعث لنا توا مساج باش يوصل لك لي دو تيكي نتاعك انت واللي باش يمشي معاك ولا باش يمشي معاك غدوه
1: مرحبا
0: يعطيك الصحة مالك ميرسي بوكو شكرا لك يعيشك بالسلامة صباح الخير 23 513000 23 513000 اللي يكلمونا الأربعة هو اللي اخترناهم فهموا الكونسيبت نتاع الجو هو انه نبارطاجيو اللحظه فما شكون بارطاجينا هو يعمل في كعبات ملاوي على الغاز ديجا ما نجمش تعمل سيلفي خاطر يديها بارمو بالزيت قالت انا عملت بدايه وكاو بعث لكم توا تسمع فينا في الكوجينه تحيه كبيره عليك وتحيه كبيره لكعبه الملاوي زاد ولا واحد 23 513 23 513 غدوه تنجموا تكونوا من الرابحين بيان سور غدوه البلاتو باش يكون من جربه مش من استوديو موزايك فهم لكن هذا ما يمنعش انه مازالوا عنا برشا كدوه الربح
2: غروب دو لا شانس هابي اور من الاثنين للجمعه من 9 للنص الليل
0: سيد المخرج تاع البرنامج محمد علي ما يختارش كان الخدمه تاع لابياج والموزيكا تاع البلاي ليست نتاعنا ما يزيد عنده روبريك يوميه قرر اسمها هوت سيلكشن
2: Selection by Dali bin Ahmed.

الفنانة من مواليد 8 سبتمبر 1979 عمرها 46 سنة من بنسلفانيا الولايات المتحدة الأمريكية. هي كاتبة وملحنة وتغني ومنجة وممثلة ومام توم. اختارت البوب روك والبوب والار ام بي كجنر موزيكال خاص بها. هي بدأت من عام 98 الموزيكا مساحة مع أكثر من لابيل بركالة عليها انتوكا. ونحكيه على فنانة اوريجينال برشا في اللي في صوتها في الموسيقى في البيرفورمانس نتاعها سورتو على السين. اذا كان فرجوا في اللايف نتاعها حاجه تعمل 66 كيف اختارت انه اسمها يكون على اسم لون. هي على بعض اسمها أليشا مور لكن هي اختارت اللون المفضل نتاعها اللي هو اللون الوردي وسميت روحها بينك. نحكيوا على بينك اليوم اللي هي الارتيست نتاعنا في هول سيليكشن على موزايك اف ام. انتم حطوا موزايك اف ام شويه خير مواد الاخبار مع مراد الدريدي الحداش. وفي ساعتنا الاخرى اليوم باش يكون عندكم موعد مع المرسوات الكلوبينج نتاع الالفينات. اخترنا اليوم الالفينات معناها 2003 4 5 6. شنو كانت عادة في الكلوب وكان ضارب وقتها؟ بلاي ليست في جينيراسيون ابارتير من 11:30 نتاع الليل. وبيان سور ما تنساوش بعد الاخبار عندكم موعد مع الميكس الشرقي. لكن المره هذه في الشرقي نحب نقول لكم اللي اسليم معنا نخله اختار انه باش نعملوا ميكس مزود ربوخ 100% تونسي على موزايك. Just like a pill هكا اختارت بينك. تغنينا بعد شوية Don't let me get me ونحكيه على Get the body started.

0: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجهيز والأسكان أصلاح الزواري يؤكد اليوم الأربعاء أن مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بولاية القيروان سيدخل بداية من شهر سبتمبر المقبل مرحلة جديدة تتسم بنسق إنجاز مرتفع، وذلك بعد استكمال إعداد أمثلة التهيئة وأمثلة التنفيذ والدراسات الفنية المعقدة خلال الأشهر السبعة الأولى من انطلاق الأشهر الفعلية. ويعد مشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان أحد أبرز المشاريع الصحية الكبرى في البلاد، إذ ينجز وفق أحدث التكنولوجيات العالمي الحديثة في قطاع البناء الصحي، وتناهز كلفة إنجاز المشروع دون احتساب التجهيزات 143.9 مليون دولار، ويمتد على مساحة مغطاة تقدر بنحو 70,000 متر مربع مشيدة على مساحة جملية تبلغ 14 هكتار. وزير الفلاحة عزيم بالشيخ يؤدي اليوم الأربعاء زيارة غير معلنة إلى ولاية النابل، شملت زيارة مستودعات تخزين البطاطا للاستهلاك والبذر بكل من معتمديتي سليمان وقربة. وفق مصدرنا فإن المخزون الاستراتيجي الوطني حدد بحوالي 40,000 طن، تنتج ولاية نابل حوالي 80% منها. الجمعيات الرياضية والترفيهية بسيدي بوزيد تعبر عن استيائها من قرار الغلق المؤقت للمسبح البلدي بسيدي بوزيد، وذلك عقب نفاد المواد الضرورية لمعالجة المياه وضمان سلامة السباحين. واعتبرت الجمعيات أن هذا الإغلاق يحرم مئات الأطفال والشبان من متنفسهم الرياضي والترفيهي الوحيد خلال فصل الصيف وفي وقتهم الذي يشهد نقص حاد في مثل هذه المنشآت. ويذكر أن هذه الجمعيات قد طالبت السلطات المعنية بالتدخل العاجل لتوفير مواد المعالجة وإعادة فتح هذا المرفق العمومي الحيوي في أفضل الأجال لاستقبال رواده من الرياضيين والمصطفين. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن اليوم الأربعاء توصل أعضاء لجنة الحوار المصغر 4+4 إلى اتفاق بشأن آلية تعيين رئيس جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في خطوة جديدة ضمن المساعي الرامية إلى إنهاء الانسداد السياسي وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات. وقالت البعثة في بيان إن الاتفاق جاء خلال الاجتماع السابع للجنة الذي عقد في العاصمة التونسية برئاسة الممثل الخاص للأمم المتحدة هانا تيتا، واستكملت خلاله مناقشة البنود المتبقية من مسودة الاتفاق النهائي. وأضافت أن المشاركين اتفقوا على مواصلة المشاورات الأسبوع المقبل في تونس بهدف التوصل إلى توافق نهائي بشأن القضايا المدرجة في خريطة الطريق. الإدارة الأمريكية ترد حوالي 100 مليار دولار من التعريفات إثر إبطال المحكمة العليا سلسلة من الرسوم الجمركية هذه السنة بحسب مستندات قضائية. ويشكل هذا المجموع الذي ورد في ملفات رفعت الثلاثاء إلى المحكمة حوالي 60% من الرسوم التي جنتها الإدارة الأمريكية بقيمة نحو 166 مليار دولار بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في الطوارئ الدولية، وردت الأموال إلى مستوردين كانوا قد سد الرسوم. واستند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هذا القانون لفرض رسوم جمركية طائلة على شركاء تجاريين منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، غير أن المحكمة العليا اعتبرت في قرار صادر في شهر فيفري الماضي أنه تجاوز بذلك صلاحيته. وشكل الحكم القضائي ضربة لمساعي ترامب فرض رسوم جمركية على هواه واستغلالها ضد الحلفاء والمنافسين على السواء. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مالك العوني ودلي بن أحمد في هابي أور مع أجمل تحيات مورا تدريجي.
1: الأولى في تونس هابي أور لثنين الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني، موزايك FM.

0: عزيزة شلال مستني على موزايك اف ام لحدش ودرجين. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلامة للجميع سيسر بكم واحدة واحدة. وهذا الطقس يكون سخون شوية كما اليوم تقريبا في حدود 34 درجة بتونس العاصمة. غدوة يكونوا سيدة بين بجانسور احنا في موزايك اف ام في هابي اور من 9:30 الليل مش في الاستوديوات متاعنا وانما في جربة ميوزيك لاند في تغطية خاصة للفستيفال هذايا من 6 الى 9 اوت 2026 كما كل ليلة كما كل سهرية. سليم يختار يعملنا ميكس سباتيك على الاخر ميكس شرقي. اليوم ما كبدل رأي شوية قال لا نعملو ميكس اما تونسي ربوخ 100%.
1: Le mix.

دي جي سليم اختار انه يسمعنا ميكس تونسي ربوخ 100% وصلنا حتى ل 11:30 متاع الليل على موزايك اف ام طريق السلامة للجميع. سيسر روحكم واحدة واحدة في الاوتورود كانكم في الليل كانكم في دياركم. احنا مازال عندنا نصيب ساعة موسيقى في جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون. إيبان اليوم اخترنا جينيراسيون الألفينات نحكيه على الموسيقى الكلوبينج في أول الألفينات. عنا مرسوات خارقين لعد اخترناهم اليوم سبيسيالمون ليكم انتوما. أول اللي تيتر سمعوهم توتسويت على موزايك كيف من عند إريك برايتس في كول أون ميل تيتر خرج في سبتمبر 2004. تسمع وزاد أغنية ساتيسفاكشن نحكيه على الإلكترو هاوس من ألبوم إبنوتيكا تيتر سامباتيك على الأخر عند بني بناسي. وكيف كيف تسمعوا لوف جينيريشن من عند بوب سينكلار من ألبوم ويستن دريم اللي خرج في سبتمبر 2005. أول اللي تتخذوا في جينيراسيون ألفينات على موزايك.

Pop C'est clair featuring Gary Pin في Love Generation على موزايك FM Generation. اليوم نحكيو على الالفينات, نحكيو على موسيقى الكلوبينغ. بون ما عندناش الوقت الكل باش نغادي ولا تيتر الكل نتاع الالفينات, مي اخترنا هكا اون بوتيت بلاي ليست ليكم انتوما. كيما سمعتوا لي دو تيتر بكل شويه من كولومبي ولا ساتيسفاكشن ولا توا سمعتوا Love Generation, بعد شويه تسمعوا جالوزي التيتر هذايا اللي يجيكم بعد شويه من عند مارتن سولفيغ. التيتر خرج في 2006 ولكن نحكيو على تيتر خرج عام 2009, وكي خرج عام 2009 تيتر هذا دانا في تونس لايف. نحكيو على فنان الرومانية إينا في هات على موزايك FM.

مارتن سولفيك في جالوزي على موزايك كفام. وصلنا حتى الاخر هابي اور بالنسبه للغدوه, باش يكون اللايف من جربة ميوزيك لاند من 9 حتى لنصف الليل مع كل الفريق, باش نعملوا كوفيرتور سبيسيال للايفينمون هذايا من 6 الى 9 اوت 2026 مع كل كي موزايك كفام. ان توكا جينيراسيون مازلت ما فاتش, مازلت عنا دو مورسو تسمعوهم قبل اخبار نصف الليل مع مراد الدريدي. ان توكا ميرسي بوكو دالي في الاخراج, ميرسي بوكو لطارق في الاخراج الرقمي, شكرا شاكر في ستاندال موزايك كفام. لي دو تيتر باش نرجعوا بين العام 2006, جوان 2006 خرج تيتر اسمه Put Your Hands Up for Detroit من عند Fête de Grand, دونك تيتر سامباتيك على الاخر. اي اون ميم طون سمعكم بعد شويه كرو جوش في تيتر اسمه Infinity, على باز ثم فيرسيون عام 89 وعلى باز ثم فيرسيون من عام 2008 اسمها Infinity 2008, كيف كيف من عند نفس الارتيست, هي بيان سور دوزيام اديسيون خرجت بالنسبه للتيتر هذايا. طريقه سلامه للجميع, تسلم لكم واحده واحده قبل غدوه. تسام تعليق كان معكم ميريك لوني وتسيغ لي بلو بيل بلاج موزيكال موزايك اف ام. صباح الخير.

0: مستمعي مزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعوان فرقة الشرطة العدلية بوسويقة يتمكنون مساء الأربعاء وأثر مداهمات أمنية متزامنة بجهة باب سعدون وسويقة والحلوين وباب جديدة من إيقاف 15 عنصرا إجراميا خطيرا صادرة في شأنهم عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة من أجل السلب باستعمال القوة والسرقات الموصوفة والاعتداء بالعنف الشديد وتكوين وفاق من الاعتداء على الأماكن العامة والخاصة. وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بجميع المتهمين على ذمة الأبحاث لدى فرقة الشرطة العدلية بمسويقة لاستكمال التحقيقات في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري يؤكد أن مشروع سد دويمس بولاية بنزرت سيدخل حيز الاستغلال قبل موفى سنة 2026، بما سيمكن من تعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه شمال في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولاية بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. جلسة عمل انعقدت الأربعاء بمقر ولاية ريانا خصصت لمتابعة وتقييم مدى تقدم الاستعدادات الجهوية للعودة المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2026-2027 بهدف تأمين أفضل الظروف لانطلاقها وفق ما نشرته ولاية ريانا على صفحتها الرسمية على فيسبوك. وتناول المشاركون جاهزية المؤسسات التربوية والجامعية بالجهة ومدى تقدم أشغال الصيانة والتعهد والإحداثات الجديدة إلى جانب المشاريع المبرمجة لتحسين ظروف التمدرس وتوفير مختلف التجهيزات والمستلزمات الضرورية. كما بحث ممثلو الإدارات المعنية سبل ضمان التزود بالمستلزمات المدرسية بالكميات الكافية وتكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية للتصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوية. أخبار العالم، في خطوة جديدة ضمن مسار إنهاء النزاع مع حزب العمال الكردستاني وافق غالبية أعضاء البرلمان التركي الأربعاء على مشروع قانون ينظم مستقبل مقاتلي الحزب بعد إعلانه حل نفسه. ويقترح المشروع آلية لإعادتهم إلى الحياة المدنية بشروط محددة مع استثناء مرتكبي جرائم القتل العمد من أي إجراءات تخفيفية. اجتمع في العاصمة الأردنية عمان وزراء خارجية كل من السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وهو الاجتماع الخامس من نوعه للأطراف الإقليمية الأربعة لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. وأكدوا أهمية مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق المشترك وتوحيد المواقف بشأن القضايا الإقليمية الراهنة. الخارجية الإيرانية تعلن أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وقال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع سلطنة عمان هي بشأن خرائط مسارات دخول وخروج سفن من مضيق هرمز. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات منى تدريجي.
1: الأولى في تونس موزايك FM ريترو نايت.